الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.

0: واليوم رافقنا لطفي المكي في الجانب التقني. الكل نسلم عليكم، مرحبا بكم مستمعين الكل في إذاعة المنستير مع الأيام في العدد الأخير. شفتوا قديش الأيام تجري تجري تجري تجري. ساعدك فعل الخير وإن شاء الله رافقنيكم كأحسن ما يكون خلال هذه البرمجة. أنا شخصيا كنت فرحانة برشا وفخورة برشا برفقة الأستاذ
1: عفو.
0: شكري السكلي، مرحبا بيك. شنحوالك؟ شكري، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بيك، مرحبا بكل سادة المستمعين. حصة جديدة من مع الأيام وتلك الأيام ودويلوا بين الناس تلك الأيام، يعني هذيك يتمر وتمر الأيام سبحان الله. يعني
0: تفكر تقول توا بدينا
1: الحصة الأول والفكرة وكيفاش معناها، يعني نستعد والفكرة كيفاش وكيفاش باش تكون
0: واختيار المواضيع
1: يعني.
0: هذا يمشي هذا ليه
1: كينو البارح هو العام الكل كينو البارح والوقت والله. هكذا والحقيقة مع تغيير الطقس كان جات مواتية اليوم بعض الرياح وبعض الأمطار في الشمال.
0: طقس خريفي 100%.
1: خريفي
0: ربي يرحمنا على كل حال.
1: يعني صحيح ربي يرحمنا وإن شاء الله بالغيث النافع. أما يعني تحس كينو بوادر شهر الخريف بطبيعة وبداية العام
0: فصل الخريف
1: وانطلاق السنة الدراسية والجامعية باش تكون الأسبوع القادم، يعني الرجوع والعودة. يعني طقس الرجوع هذا، فما ناس يحسوا كما قلنا الأسبوع الفارط بنوع من الوحشة والكآبة نوعا ما، فما ناس يحبوا الجو
0: هذا. الحقيقة ما نحبش فيه شهر سبتمبر رغم اللي تحكي فيه صحيح، لكن حس أنه شهر خدمة وعمل وروتين جديد
1: إيه معقول. لا
0: بعدنا
1: لا
0: شوية من تسيب الصيف وأثار الصيف وسخانة الصيف
1: خاصة صيف الصناعة بكل ما فيه
0: تعبنا
1: للأسف السنة بالحق تعبنا، سواء كان من جانب الحرارة أو انقطاع الماء والكهرباء و و و
0: و و و و و و اللي ما حبتش توفى. ربي يقدر الخير أمين يا رب العالمين. على كل حال أنا شخصيا تجربة فرحتني برشا
1: وأنا
0: كذلك، إن شاء الله نعودوها
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله كان حياتنا القدر إن شاء الله
0: بإذن الله. إن شاء الله استفدنا وإن شاء الله فدنا المستمعين وهذا المهم.
1: بالطبيعة وأنا يسعدني جدا ألفة الرفقة متاعك الحقيقة وتجربة أكيد مش نجامل فيك ولا نرمي في الورود ولا الرد في المجاملة. لا والله هذا
0: أصلا أنا ما بعتلكش مجاملة، بعتلك كلام من القلب.
1: كلاش خاطر عرفت من القلب كلاش رد لك من القلب، يعني بالحق حاجة التمستها وفترات جميلة. وأنا ممكن متقلق شوية على الحكاية دي أنه التجربة في سعوفات
0: إن شاء الله يعني نعاودوها إن شاء الله بإذن الله. الله بإذن الله تعالى وقريبا زيدا
1: بإذن الله تعالى وقريبا
0: بإذن الله إن شاء الله. على كل حال إن شاء الله باللي قدمناه حققنا الإضافة وإن شاء الله المواضيع اللي طرحناها من زاوية فادت الناس وكانت مختلفة، وحرصنا أنه نقدم مادة فيها بحث فيها اختلاف فيها جانب إنساني فيها جانب تاريخي. والحاجة اللي سعيدة بها أنه الحقيقة فما جانب إنساني وتواصل بين بعضنا حتى في كواليس هذا البرنامج حتى من خلال تحضير المواضيع. وأنا لمست حتى في المعلومات اللي قدمناهم من حلقة الأخرى جانب إنساني زادة. سمعت شكري السكلي كما لم أسمعه من قبل
1: بطبيعة خاطر الحقيقة المواضيع اللي اختمناها مواضيع يعني نقول حيوية ومواضيع يعني نعيشوها صحيح بميدان الثقافة والإعلام والفن، لكن فما بعض الخفايا اللي ممكن اكتشفوها السادة المستمعين. والحقيقة احنا ديما شهادة الإخوة المستمعين تهمنا ياسر
0: أكيد.
1: وبارك الله فيهم كل الحقيقة دون استثناء. ما شفتش حتى ملاحظة، مش كيما العادة نقول مش لأنه مجاملوا فينا، الحقيقة كل بصدق يقولك عجبتهم الحصة وفما تفاهم كبير بينك وبين ألفة والعديد يعني قلت من الأحبة والأصدقاء اللي تحسنوا البرنامج والمعلومات اللي قاعدين قدموا فيها للسادة المستمعين. وربي يوفقنا إن شاء الله دائما.
0: آمين يا ربي. ايش عندك في البرمجة الجديدة؟
1: نرجعوا الحنين. لا الحنين ما نسيبوش الحنين هذاك، كملوا كان بيه بقدرة ربي.
0: شكري يسوي الحنين. ايوه
1: حنين. وكل عادة عنا من مسرح الحياة نهار الخميس سهرتي هما نفسهم تقريبا ومع سيد الشيخ منور مداني مع عنوان جديد من نفس المحتوى بإذن الله. يعني نهار الجمعة الصباح قم للمعلم ما نعرفش تخلف في هذه البرامج لأنه برنامج فما العديد قاعد يسأل فيه باش يرجعوا لي البرنامج، فما العديد من المربين اللي يحبوا يشاركوا فيه ويحبوا تم استضافتهم إن شاء الله في موعد قادم إن شاء الله.
0: إن شاء الله لي ملي على كل التوفيق ليك. وإحنا اليوم في آخر موعد مع آخر المواضيع.
1: نسألك أنت شو عندك العادة؟
0: حتينا الحقيقة العناوين اللي قدم فيهم توا مش مشوا على رويحة ونلتقيوا مع عناوين مش جديدة لما حالة وأفكار مش جديدة فيها الجانب الموسيقي والثقافي والمتابعات
1: وقال ضغط ظهر لي
0: برشا ضغط وتعدى.
1: لا هو تعدى في الصيف ممكن في البرمجة
0: في المجلس راه
1: في البرمجة المجلس
0: مجلس تعبني
1: خبرك وقتك المجلس مو الاستضافات والضيوف وتحضير وكل شيء
0: تاع عدد معناها من نقول وإحنا أعضاء البرنامج هذية واللي إن شاء الله قدمنا فيه الإضافة.
1: لا بس لا بس الحمد لله خلى الصداد. طيب ما قلت إن شاء الله في البرمجة مو برمجة كما يقولوا برمجة يعني تعبت شوية في الصيف إن شاء الله البرمجة القادمة تكون أقل يعني بالنسبة لك مشقة.
0: هو فمش ديما المشقة موجودة ما ديما الضمير حي.
1: نعرفك أنت بالذات ولا تخدم بالضمير وربي إن شاء الله يكون معك دائما
0: معك وربي يوفقك إن شاء الله. إن شاء الله موضوع جديد اليوم

0: صغار وعقابنا صغار.
1: صحيح.
0: يعني مهم جدا. والطفولة تقعد ديما كل واحد عنده جانب من الطفولة يعني في شخصيته في
1: بيك يبقى راهو
0: يبقى ما
1: بيك يبقى خاطر الناس تاخذهم قلوا احنا مشاغل الحياة وينسي ولا يتخليوا على الطفل اللي فيهم راهو لا لا بالحق الطفل اللي فيك يخليك راهو حتى من أبسط حاجة تفرح
0: صحيح
1: يخليك تضحك من قلبك. أنا والله تنحضر نحضروا مع بعضنا في الأغاني قلت حسرة على الغنية هذية نعطيهم هكا فكرة على بعض الأغاني عندي دبيب يا محليه ديكي ديكي يحكي لي عليها يا بابا الله يخليك وأغاني شرقية مش نسمعوها اليوم
0: المو قبل شوية عاد قبل شوية خطرة ممكن تربينا شوية. أول بدينا نسمع الأغاني الأطفال بديت مع محمد فوزي ذهب الليل
1: حتى نحن راو نتسميه
0: هذيك قعدت أما مع السيدة عالية في جنة الأطفال كان ديما تعدى عندك ماما زمانها جاية وذهب الليل وطلع الفجر
1: والعصفور سو على هذية باش نحكي حتى نصف الليل
2: مع الأيام.

0: وانا متاكده برشا من مستمعينا باش يسمعوا هالاغاني هذوما باش يقعدوا يدندنوا معاها معنا.
1: اكيد
0: وهذا حالنا زاد
1: حالنا احنا لانه الاغاني ذي عشنا معاها فترات الحقيقه. احنا خلنا نبداو من البدايه. يقول قايل الاغاني الاطفال شنو الخصوصيه تاع اغاني الفزاع ما كيما الاغاني العاديه؟ يعني تختلف شويه في مجال التلحين، مش باش نتفلسوا، ما يعني حسب نظره كلفه، يعني كيما الملحن يلحن أغنية للأطفال ولا كيما أغنية عادية الكلمات عادية؟
0: لا مش كيف كيف. وإن لهنا باش نستحضر حاجة قالها فنان خلى في الخزينة الموسيقية المصرية والعربية رصيد مهم وجميل من الأغاني الخاصة بالأطفال، واللي هو محمد فوزي.
1: أيوة.
0: يقول أنه أغاني الأطفال عندها خصوصية. الغالط اللي يعملوه برشا فنانين وإلا حتى ملحنين يحكي هو أنه يقدموا الأغاني هذه بإحساس الكبار، بينما يلزمك كيف تلحن وتغني خاصة تغني قولش عليك طفل صغير، تقلد إحساس الصغار. هذا كلام محمد فوزي.
1: لا وصحيح أكيد نناقش محمد فوزي القامة، لكن صحيح كلامك لأنه يلزم تغنى أو تلحن الأحرى بطرق وأساليب يعني خاصة جدا تعتمد كما قلت على خصائص النمو العقلي للصغير، يعني صحيح. تحط روحك في بلاصة الصغير كيفاش باش تقبلها، ولا السمعي كذلك كيفاش بينجم يسمع، خاطر الصغير عادة يعني الألحان الموجهة عادة للطفل أغاني قصيرة ويلزمها قواعد علمية، راهو خاطر الطفل باش والطفل الصغير باش بالغناية لازم تكون أولى اللحن
0: يقبل الغناية. شو الكلمة ما تتأدي معنى كبيرة، ولين صغير يقبل الغناية
1: مش سهل. الأولى أن يلزم اللحن مش معقد ياسر، الكلمات بسيطة شوية واللحن نقوله معناه يعني
0: بسيط.
1: لازم تقول شجي وبسيط مش سهل هذيك،
0: ويمس القلب وغالبا تلقاه فيها كجانب مرح معناها
1: صحيح
0: في الغالب.
1: وهكا علاش أغاني الأطفال يعني ما نعرفش تقول عندها خصوصيات وهي فريدة، لأنه المجال الصوتي متاع الطفل عادة في المراحل الأولى ما اكتملش، يعني يلزم ناخذوه بعين الاعتبار، خاطر أنت مواجهة للأطفال الغنية ذيك مو باش يعاودوا يغنيوها، باش يحفظوها ويغنيوها
0: من المفروض.
1: اي حينئذ يلزم تعرفك كيفاش يقولوا المساحة الصوتية متاع الطفل الصغير تبدا مش قوية ياسر، لازم تمشي معاه تتعامل معاه، علاش يلزم يعني ناس مختصين في المجال، مش أي كان ينجم يلحن أغنية للأطفال. كيما حكينا مرة على الأغاني الدينية والأغاني الروحانية، مش اللي يجي زاد ينجم يلحن، لأنه كما قلنا المرة اللي فاتت أنه الكلمات كلمات عميقة وكلمات يعني خنقول روحانية، ويعني وخنقول يعني مش باش يلزمها تعطيها وطأة أو تعطيها يعني قوة، اللحن يلزم يكون
0: باش توصل باش تمثل وجدان، خاطر في الأخر هي الهدف تمثل وجدان
1: بالضبط. والعكس يعني أغاني الأطفال لازم تكون بسيطة والتكرار فما يلزم ديما فما جمل موسيقية قصيرة ومباشرة تتعاود كي لازمة، يعني صحيح تخرج شوية ما متكثرش يعني من الجمل الموسيقية المختلفة، فما اللحن يلزم تحفظ صغير يحفظها كيما تكون نسمه أحكي لي عليها يا بابا تقعد ديما تعاود هذيك صحيح شنو والليل وظلام والقمر شنية
0: قالك فيها أنت الأغنية الساعة هذه
1: حلوة من أحلى الأغاني
0: فنين القدير عدنان الشويشي وسونيا مبارك تقريب وقت عمرها 12 سنة.
1: أنت فكرها كي ظهرت
0: هي ما هي قبل اللي ظلي بتتغني ظلي من 8 سنين هكي
1: هي من وقتها خرجت
0: عندها الغرسة في المسرح البلجي
1: أما الغنية وقتها خرجت يعني نتفكرها
0: أول ظهور لها في التلفزيون
1: أول ظهور نعرفها الغنية تفكرني بداية الثمانينات 82-83 زاد اللقاء لازم يكون واضح، الإيقاع متاع الأطفال مش كما إيقاع يعني كالإيقاعات يعني أهل الموسيقى وأدرى منا بالأمر ذي المختصين، فما إيقاعات يعني خنقول صعيبة شوية، إيقاعات يعني خنقول مزدوجة لا إيقاع تف تف تف تف مثلا أحكي لي تف طف ضربة ضربة
0: هو ضربة أخرى هو بشي فهمونا بالضبط راك جبتها طف طف حتى الأغنية الجاية يا بابا الله يخلي
1: مثلا

0: في قرطاج
1: هي في قرطاج في الثمانينات في أواسط الثمانينات أنيس الصيادي اللي يذكروا بخير محلى ولد الراحل بلغيث الصيادي ظهر في الفترة ذيك الكل مع عدنان الشواشي الملحن الكبير
0: أنا مع حتى عدنان الشواشي منسين الحرمان
1: منسين الحرمان إيه صحيح هو هذه لحن عدنان الشواشي وحتى في المسرح اللي قاعد يؤدي فيه الغناء عدنان الشواشي بجنبه يعني مو تعرف صغير وكل شيء بس ديما يوجهه يعني قاعد
0: يدعم نفسي
1: يعني عدنان الشواشي نتفكره بالعود وبجنبه ويغني بجنبه أنيس الصيادي اختار طريق اخر وعاش سافر لفرنسا اما نرجع للايقاع اللي قلت عليه انت
0: احنا تو في الكواليس الاغاني اللي مبرمجينهم الكل نفس الايقاع اللي حكيت عليه والله ضرب لعب الكوره لعب الكوره في العالم مشهوره عندي دبي يا ما
1: شفت مثله
0: ديكي ديكي
1: ايقاع اسرع شويه اما ديما تستخدم ايقاعات البسيطه والمرتبه
0: صحيح
1: معنا فما
0: سهله باش تحفظ
1: باش تحفظ سواء كان الكلمات لازم تكون زاده واللحن لازم باش فما لازم تتعاود يعني ديما فما جملة موسيقية باش تساعد الطفل على الحفظ يحفظها وهي خاطر موجه للطفل هذه لما حالة فيها دروس الأغنية ذي وفيها
0: قيم
1: يعني
0: خاطر راه وفما جانب مهم لازمنا نحكي عليه على مستوى أغاني الأطفال راه أغاني يلزم تكون عندها قيمة ورسالة خاطر راهو أغاني الطفل من المفروض ساعة تبني الحس الجمالي والفني والموسيقى صح. عند الأطفال فيها بعد نفسي مهم لذلك هذاك علاش يقولك حتى راهو الجنين مازال معناها في أحشاء الأم ويحس الموسيقى وتنجم تأثر فيه وبرشا يقولك صغار معناها أمهم حامل بيهم تسمع برشا موسيقى يبدأ عندهم حس فني متطور زيدا كيف كيف أغاني الطفل راهو تطور اللغة وتسهل النطق بطريقة طبيعية وسلسة وخاصة من المفروض أن أغاني الطفل تغرس القيم وبرشا من الأغاني تحث على القيم والأخلاق والمبادئ وغيره
1: هذوك بتبيع أهداف الأغنية الموجهة للطفل نزيدوا نتعمقوا فيها بعد شوية ألفة لكن زيدا خلينا نكملوا الجانب اللحني الجانب الموسيقي لأنه يفضل استخدام كذلك خلينا نقول مقامات موسيقية ذات طابع مبهج مفرح
0: كيف يعني ما
1: كيف ما معرفش المقامات بالحدود يقول لك الماجور مثلا في الموسيقى الغربية يعني هو مقام يعني مبهج فيه البهجة ولا سرور مثلا توجيش منه أغنية لطفله تعمل صبا ولا تعمل من شنو
0: فما برشا أغاني ما عادش انت شادية كي تغني شنو هي الأغنية نتاعها
1: سيد الحبايب فيها النغمة نتاع
0: فيها شوية شجن
1: لكن هذيك نوع آخر هي ممكن تحكي على مشاعرها هذيك
0: تحكي على تسمى أغنية للأطفال ولا ليه
1: مش بالضرورة تاع سيد الحبايب لانه اولا فماش صوت الطفل فيها وما فماش هي كان رساله من الام للطفل احاسيس اللي تحسهم الام تجاه الرضيع نتاعها وابنها
0: نجموا نعتبروها خاطر اغاني الطفل تنجم تشمل بشكل او باخر ما يسمى باللي بيرسوس
1: اي
0: كيفاش تتسمى الهدهدة نتاع
1: الهدهدة هذاك شيء اخر
0: اي نو زيد فما شكون يدرج نوعيه الاغاني هذيا كأغاني أطفال كما عنا نحن نني جيك النوم سيد مسيد سيد مسيد حتى ذوكم أغاني معناها تتسمى أغاني
1: للأطفال هي بالأساس منين جات هي يعني خنقول حتى من التاريخ متاعنا ومن الأصول ومش كان في العالم العربي فقط حتى في الغرب وفي العالم الكل الهدهدة ذيك يعني حاجة معاش خنقول حاجة إيني يعني حاجة
0: فطرية
1: في البشر يعني الام غير ما تشعر تهدد وانت باش بتغني له بتغني لي جاك النوم حفظنا الكل كل اماتنا قالوا لنا جنني جاك النوم يعني سبحان الله وترقدوا
0: صحيح
1: بس عارف حب الموسيقى وتذوق الموسيقى فطري في الانسان ولاد صغير كي تعملوا هكا امه يرقد
0: بالضبط
1: مع حركات شويه كتخض فيه وتجيب وترد وبك اللي قبل كان يقولوا هكا الدوح
0: صحيح
1: يعني تعرف كان الدوح قبل
0: ألفة أنا رقدوني في الدوح دوحوا بي معناها
1: كان فما دوح خاص قبل خاصة للمناطق الساحلية كانك السلحفات البحرية تعرف يعني اللي تو ممنوع صيدها كانت السلحفات البحرية قبل وخاطر كانت موجودة مش كما تو صارك يعني خنقول
0: تقنين
1: لا وصار مشكل كبير لأنه ولات مفقودة والتي يلزمها تكون موجودة
0: محافظ عليها من الانقراض
1: أي أي أي فكان وكل بعد ما ياكلوه الحمد تاعها ياكلوه القوقعة نتاعها يحفروها كيما كيما يشيحوها وكل شيء، وبعدين ينعشك باش يغلفوه يغلفوه ويركحوه وكل شيء، تولي تحطك الوليد في فك السلحفات كبيره راهي سلحفات
0: ربيت معناها في ال...
1: لا مش انا، لا
0: مش انت
1: لا نحكي نعرف معناها في
0: الجيل كامل،
1: جيل كامل مش موجوده في كل منزل، لانه سلحفات البحريه مش كلهم موجودين، فما ناس عندهم هذيك القوقعة هذيك ويربطوها ويعمل كي كي درجيحه صغيره هكا. نعرف شكون يقول لي تربيت فيها يعني حطوه فيها وصغير به.
0: خلنا في الهدهدة،
1: خلنا في الهدهدة، أنت دخلتني في الهدهدة وال...
0: ليه خطر معناها ما تشمل أغاني الأطفال هذيك؟
1: تشمل أكيد و... وأنا مبرمج أقول لك باش نقول لك عليها واش نحكي لك عليها، خطر كانت تتصور أنت يوم كلثوم غنيت أغنية عام 37 في في في شريط سينمائي نشيد الأمل اللي عام 37، وفما الصورة اسمه الغنية اسمها نامي يا ملاكي. نامي يا ملاكي، وولدة صغير، ولا أنا ما أنجبتش يا أطفال أم كلثوم، لكن مثلت في الدورة ذاك ولدة في حضنها في يعني فراش بالأسود والأبيض، وهي تغني له نامي يا ملاكي، لكن صوت أم كلثوم طربي مش غنية خفيفة ولا تحسبها، لكن هي تغني للطفل، هدهدة للطفل.
0: كما يلا تنام بتاع فيروز،
1: يلا تنام بتاع فيروز
0: يا رازد، نجم نعتبروها في في السياق هذية
1: صالحة، ناني ناني جاك
0: النوم،
1: هي هذيك مأثورة لحنها لخميس ترنين من الأغاني المعروفة. جاي منين يعني تم يعني استلهام
0: موروثنا الشفوي؟
1: شفوي ولا
0: شعبي
1: وكلاش يعني، قلت الأغاني الأطفال كما قلت أنت، فما الهدهدة وفما الأغاني في سن معين، وإحنا خاطر مش كل سن، هم كلهم أطفال، الرضيع طفل كيوصل يدخل في السنوات الأولى في المدرسة زاد طفل، فما أغاني موجهة كما قلت أنت منذ حين لرسالة فيه يعني لتهذيب الأخلاق وزرع المبادئ والسلوكات السوية لدى الطفل، وفما هو صغير كما قلنا الهدهدة، في كل سن يعني
0: الأغاني رسالة من وراء الأغاني هذية. تو كي نسمع أغنية مبروك التريكي هذية، أغنية في أنا إطار نجمة ندرجوها.

0: الطفل وقتها مبروك التريكي. هذي لحن راح لأحمد حمزة.
1: أحمد حمزة ذي هو تعامل مبروك تريكي ابن بتبيع سفاكس. فرقة سفاكس وابن سفاكس. وانت استدعيته مرة في استضافته
0: أي بالضبط. أي نوجه له تحية سي مبروك التريكي. هو لما حالة مؤخرا قد زوجته الله يرحمها وينعمها، لكن كان لقاء جميل جدا وكان بحضور فنان راقي واللي هو سي جميل الشابي، واستحضرنا برشا ذكريات مع فرقة صفاقس وتعاوناته مع أحمد حمزة مع محمد الجاموس يطول عمرك يا ميمة يا حنينة. حتى ذيك زادة تتسمى
1: ما برمجناش الغنية، لكن صحيح هذيك زاد يغني فيه هو يعني هذيك زاد تعلم القيم وكيفاش احترام وبر الوالدين
0: ونسأل يطول عمرك يا ميمة يا حنينة
1: وتعيش يا بابا
0: وتنور علينا تعيشوا الاثنين
1: سنين وسنين
0: بيكون الدنيا تزهى وتحلى في عينينا.
1: كلمات شفت بسيطة كلمات بسيطة واللحن شجي قعدنا حافظينه. نرجعوا لأنه مخارج الحروف زاد يعني يلزم يراعي التلحين يتماشي، يلزم اللحن مع نطق الكلمات بسلاسة، ما يلزمش الحروف تكون أطول من حروف
0: تنطق الكلمة بصحيح
1: صحيح يعني باش تكون واضحه.
0: امي مش امي
1: اي صحيح
0: ساعتك في امي راه هذيك غلطه حتى للكبار، وبرشا اغاني راهم نطق الكلمات فيها حتى اغانينا المعروفه واللي نحبوها ما غير ما نسميه، فما ساعات نطق غلط مثلا تطويل في غير محله ولا ساعات سامحوني معناها تتنطق الكلمه وتولي عندها معنى حتى بذيء ساعات راه نطق نجم يوصلنا لهذيا كده غلط
1: ولي إحاء آخر ولي يربطوها زوز كلمات مع بعضهم يعني يوليو كنهم يولي يوصلوا الكلمة يعني منبوذة ولا كلمة يعني معناش عبارات نابية ولا بذيئة. صحيح صحيح هيك علاش يعني النطق يكون سليم من الصغر يزم تدربوه على تقسيم المقاطع وال
0: السيلاب نقولوا نحن
1: السيلاب بالضبط بالضبط يعني. إيه يلزمهم قد تقدوا الكلمة باش تطلع صحيحة. هرتاو في الأغاني الشرقية أم كلثوم ساعات طول مقطع ولا طول كلمة على كلمة ولا طول حرف على حرف، هذاك اللي ضرورة اللحنية هذاك وفي عمر معين ليش باش تطرب بطبيعة. أما هذوما الصغار لازم يكون بسيط،
0: أنا قلت قبيلة شوية تسهل النطق بطريقة طبيعية لذلك لازم تنطق بالصحيح.
1: إي ما يكونش النغمة أسرع من النطق وما يكون زاد اللحن يعني خلينا نقول يعني مش يعني يكون سهل لازم بسيط ما يكونش معقد.
0: إي وتعرف حتى لي زورتوفونيست يأكدوا على الجانب هذا يقول لك انطق بالصحيح وما تغنيش قولش عليه بيبي ما يعرفش يتكلم ولا صغير ما يعرفش يتكلم، انطق الكلمه بالصحيح مش كل الولد انا معناته تسمي الكلمه قولش ما تعرفش انا صغير ثغرو صغير ثغرون
1: مو يحبوا يتربجوا ما كانوا يتكلم بالفعل
0: ما هو باش يتبنيها راه في عمر معين
1: هذيك هذيك في سن معين يعني صغير بكلكم
0: برشا والله لا ينصحوا بها الحاجه هذه.
1: هي عاده تنعطي الحروف هي الصحيحه
0: الصحيحه
1: باش ممكن تعلموا كيفية النطق حتى كانش يمشي معك كما كان يجم يمشي فيها
0: بالضبط
1: يتكلم بالثاء ويتكلم. فما الغنية ذي خلنا نرجع بربي
0: ألفة
1: فكرتني في ذكريات الصيباء هي لعب الكرة كان ذي مقطع منا محلاها الكرة تعجبني في وقت الراحة تفرهدني راح لعبد المجيد المسلاتي اللي كان هو يقدم رياضة ونغام في الإذاعة الوطنية اللي البرنامج الشهير اللي يعنى بتقديم مقابلات رياضية نقل مقابلات رياضية وإحنا صغار تغرمنا مع أخوتي أكبر مني وكل شيء نسمع الكورة وكان مقابلة تعدى في التلفزيون ساعات لا فالناس كل قايم مركزة الشباب الكل مركز على الإذاعة بعدها والتي دعت مسير مع زميلنا حبيب شخير ربي يعطيه الصحة والعافية في بين الملاعب أمام اللول عبد المجيد المسلاتي كان فما في كل ملعب تلقى معلق رياضي البداية متاع الجينيريك بعدها تقول العب العب فيها جول مها صبري
0: مها صبري ايه
1: قبل الدخلة الأولى هذه مبروك تريكي محلاها الكرة تعجبني وكان سي عبد الرزاق حسيون كما قلنا حكينا في حصة سابقة هو اللي صمم الجينيريك متاع الحصة الله يذكره بالخير زاد نوجه له تحية يعني شو الدنيا كيف تجري قولي تقريبا عام 70 تقريبا في بداية السبعينات عام 70 يعني وقعد خالد الجينيريك هذاك نتاع وانا رجعتني لعب الكوره نتاع مبروك تريكي هذه للاجواء هذيك شنو قلنا حاجه اخرى حبيت نقول لك على قلت على النطق
0: النطق
1: فما حاجات ما عادش تقار وتتطور اللغه فما يعني ما نعرفش فما عبارات في توا مبروك تريكي معناها فما عباره نتاع تسديد الكوره قالها بشكل اخر اما توا لو يتفادوه يعني لانه تو اول حاجات اخرين متعرف عنها حتى
0: الوقت غير الوقت والعقليه غير العقليه مش الوقت مش المشكله في الوقت العقليه
1: مشكلة فينا احنا
0: والله فينا نحن مالشنا
1: نعيب الزمان ولا عيب
0: فينا اذا كان هي كلمه ما تعنيش معناها ما معنى خايب وبالوقت شكون اول الحكايه هذوما مالنا نحن
1: والله احنا
0: وصلناها لثنيه اخرى معناها
1: نوايا
0: وليت برشا هكا
1: ديما يمشيوا عندنا مشكل بحق في
0: والله التاويل والله حتى في توتي حتى في حياتنا اليوم ساعات تقول كلمه تؤول تسمع الناس تضحك
1: يعني تضحك
0: باش يضحكوا
1: هما يمشيوا لحاجات اخرين يمشيوا يعني يمشيوا نوايا مش هي ومشكله كبيره هذه في المجتمع وبدت تتكاثر الظاهره هذه والحقيقه يلزمنا نعالجوها تو كان مره من المرات تسنح الظروف ونحكيه على الاخلاق ونحكيه على ان شاء الله ان شاء الله ونعمل كل حصه احنا يلزمنا نتحدثوا يلزمنا خطر هذا راهو
0: منبر هذا البرنامج راهو
1: كيفاش قلت لي
0: وفي البرنامج اليوم اخر حاجه
1: نسيت الوفاء
0: كلش كي نرجع ان شاء الله
1: ان شاء الله خاطر بالحق راهو من رساله من اهم رساله بالنسبه للاعلام راهو توجيه الراي العام وزرع الاخلاق والحقيقة نقد الواقع والسلوكات المشينة اللي نشوفه فيها رأوا أنا دور كبير ياسر يقول فمش نشوفه عين شافت عين ما شافتش رأوا
0: والله أنا هلا حد استضفت الموسيقار رفيق الغربي وش بدع
1: زميلي صديقي
0: والله بالحق قال كلام مهم برشا كيفاش أنت تنجم تصنع جمهور ولا توجه جمهور الحاجات تكون فيها ذوق جميل وقال راهو مش صحيح اللي يقول لك معناها الذوق لا يناقش راهو ينجم يناقش خاطر ثم ذوق باهي وذوق خايب
1: ثم ذوق خايب
0: وبرشا حاجات معناها تحكم فيها هذه بما في ذلك الاعلام
1: اعلام يوجه
0: انت شنو تقدم للناس
1: ايه صغار تو انت كيما نحكي احنا ليش تو نرجعوا نربطوا حديثنا في
0: تو صغار اليوم شنو يسمعوا مثلا
1: ايه هذا هو اللي كان يسمع اغاني للاسف يعني ما نعرفش يعني بوبالة وما نعرفش شنو حديث اخر ولا يغني مع احترامي دي الشكل الفني نتاع الراب صغار كلهم مغرومين ياسر بالراب اما علاش احنا تو يعني خلينا نقول نفرضوا عليهم الذوق
0: كان هذاك كان هذاك كان هذاك كان هذاك
1: هو المشكل في كان هذاك خليه الصغير لما حالة يختار
0: كلنا سمعنا في وقت ما أغاني
1: أي.
0: راب حتى غربية سمعنا كل شيء في الأخر قدمونا برشا حاجات باش احنا نجمنا اختارنا راهو
1: اي خاطر ولي كلمة ركاجي كانت سمعوا ليل ونهار في رياض الأطفال ولي سمعوا فيه في أغاني الراب بليش مش يحفظ
0: بربي في في اجبت لي انت على رياض الأطفال في حفلات نهاية السنة الدراسية بربي ش معناها مع كامل احترام نراه وننسي تغني وصوتها مزيان وعندها أغاني مزيانة ما سمحني في حفل نهاية العام تعدي ننسي عجرم وحبني ونحبك وأغاني إليسا مع كامل احترامات إما فما أغاني تنجم تتعلمهم للصغار في المرحلة ذيك العمرية سمحني
1: تعرف قبل كان الله يرحمه ونعم وجبت لك الحكاية ذي كان المرحوم عامر بالكحلة في المعهد كان في المساء كان في معهد خفشة تولي وكان كوليج نقولوا له ولا في معهد فاطمة بورقيبة اللي خرينا فيه كان نوادي الموسيقى اللي حكيت لك عليهم قلت لك كونهم من في وسط العام وفي الاخر اخر عام يعملوا حفلة الاغاني شنو ما تسمعش اغاني تحكي هذه الاغاني حتى الترابية متاعنا لا تسمع لا عليا لا احمد حمزة ايش حفظنا اغاني اناشيد اللي لحنم هو كتابي أعز صديق هو الخضراء متاع التونس هو الخضراء وياغ تو تفكرهم
0: كرس فيكم
1: الوطنية
0: والانتماء
1: والإقبال على الدراسة كتابي أعز صديق يا خير صحابي يا أوفى رفيق كتابي تفكرها كل نتفكرهم مش تول أني قريتهم سنة أولى وسنة ثانية يعني شوف أذوكم يلم الألحان الكل اللي حفظهمنا في العام الله يرحمه نعم وسعامل الكحلة واللي تعلموا العزف يحفظهم لهم ويعملوا حفرة في آخر السنة بك الأناشيد هذيك وساعات أناشيد تتغنى بالمستير محلى شط المستير وكل
0: ثم روح الانتماء والوطنية
1: سبحان الله تو تقول لي أنت ما تغير بصراحة أنت نحكي على الذوق تغير لهم في الذوق متاعهم وتفرض عليه في ناس يعجب وغني بدو فرحانين شو بنتي ويزيدوا يعملوا لها مكياج طفلة صغيرة بريئة عمرها 5-6-7 سنين ويعملوا لها معنا أحمر الشفاء وما شنو وتغني ناس عجر وتغني أقول لك وأحبك لا ومش معقول بصراحة
0: واختياراتي مدمرة حياتي
1: شو مدمرة
0: معناه مزيد مبارات من الدنيا شيء
1: من الدنيا اختياراتها وهي مش فاهم الكلمات يعني يفرضوا عليها بالسيف وفرحانين بدأوا الأولياء ويصفقوا ويضحكوا والمربيات زادة كيف شيخين عاملين جو على الطفلة تغني حياتي والله عجبتني ذيك في المثل خياراتي مدمرة حياتي
0: مدمرة حياتي من شنو
1: يكبروا فيها في عمر عليه براءة الطفولة مش باهي راهو بصراحة كل وقت عمر عنده سن عنده يعني خصوصياته سواء كان في الفن في الثقافة في كل شيء
0: ما تكبروهمش قبل وقتهم خاطر خالتين رام على بارشة حاجات باللي سمعنا يا لطفي مثلا جيلي أنا شنية الأغنية اللي حتى أنت معناها كنا خلطنا على المرحلة هذه متاع عندي دبي بمحلية معناها فوق 40 سنة
1: اسمها
0: مريم الشابي نوجه لها تحية وكنت لي استضافة لها ورب بيشدها بصحتها. كي نزلنا الوقت نجمو نسمعوا زيدا رضا ديكي. زيدا
1: رضا ديكي بنقصر عليه رضا. رضا اسمه بشويه اللقب الاصلي بن خليفه. رضا بن خليفه. رضا بن خليفه ديكي ديكي
0: من عام 78. كي نزلنا الوقت نسمعوهم الاثنين ونرجعوا بعد موجز اخبار لحديش
2: مع الايام.

0: رجعنا لكم موعدنا معكم في مع الايام وموضوعنا اليوم اغاني الاطفال. رجعنا الجزء الثاني مع شكري سكلي مع لطفي المكي مع ألفة جمالي اليوم, ورجعنا بصوت زاده تسمع لاغاني الاطفال, وكتخلنا تويكا للاغاني الشرقيه وصوت عفيف راضي.
1: خلفنا ديكي ديكي
0: بالله
1: ديكي ديكي,
0: انت خلينا نسمعوا شويه منها رضا ديكي ديكي. ايه بعد نرجع نحكيوا على عفيف راضي.

0: رضا ديك
1: رضا دي ديك بن خليفة أصيل قصر عليل الله يرحمه ونعمه
0: الله يرحمه.
1: فكل الفترة ذيك في آخر السبعينات وبداية الثمانينات عمل مجموعة من الأغاني جاجونات كده حفظناها بكلها
0: كل الكل واللي وهكا قوش عليهم في الموروث الشفاهي متاعنا من بعد
1: وهي خاطر احنا وحنا صغار نقولوا ديكي مش باللحن هذا
0: ايه؟
1: هو يعني استلهمها بطبيعة من الموروث الشعبي متاعنا وبدل اللحن شوية وعملوا إيقاع مناسب للأطفال وحفظوه الكل
0: كل الكل من أجيال مختلفة حتى اليوم وحتى حتى عمل ريميكس للأغاني هذه في مرحلة ما حفظها الجيل آخر
1: يعني الله, ديكي ديك
0: الله يرحمه ونعم
1: واختص في الأغاني هذه عمل زادة فما بعضك اسمك المسرحية غنائية شوية يا هشام هو هشام هذيك حلي توشي
0: هشام حلبة بالمية
1: الباب ميمتك هذيك اللي هو ذا اللي منعرفش
0: الكوبا أنا عالي والكوبا وات
1: أكو حفظناها كل نرجع لعفافرة هذه قلت لعفافرة هذه الصوت الأوبيرالي اكتشفها بلي حمدي سنة 1970 بغناية رد السلام أول غناية
0: أول لحن قدر
1: أول لحن إيه. وجات مع عبد الحليم ظهر لي كيف زيارته الثانية ولا الأولى زيارة الثانية عام 70 أي مع في خمسينية فريق النادي الإفريقي جاته معها رفقته في الزيارة ذيك في تونس
0: وكانت تغني ديما نقولوا احنا الصوت الأول قبل صحيح. عبد الحليم في العروض معناه في بداية المسيرة
1: إيه. بما أن صوت جديد وقتها يلزمها يعني كتمهيد للنجم السهرة وكباش تتعرف أكثر وهي صوتها الحقيقة حاد يعني وعندها دكتوراه في الموسيقى يعني دارسة الموسيقى وفي فترة فترات زادة غنات قدمت ألبوم لأغاني الأطفال منها من الأغنية ذي
0: شمس يا شموسة حادي بادي تاتا
1: تاتا والشاطر شريف شو يقولوا شريف عاد بالمصري شاطر شريف شاطر منها أي خلينا نقولها بلهجتنا
0: مساج
1: ماضي ماضي, ماضي. حبيت نقولها بلهجتنا
0: طيب بنتها صوتها مزيان برشا كيف امها زاده
1: بنتها زاده
0: اي صوت مميز جدا نفس النبره تاع صوت جبتها سعاد يونس في برنامج صاحبه السعاده
1: هي باهي الشاطر علاش قلت الشاطر في مصر يقولوا ذكي ولا فايق فما قصه نفكر احنا صغار قريناها الشاطر كيك الشاطر كيك كيك كذا ثعلب ثعلب مكار
0: شاطر حسن زيد
1: شاطر اي حسن اما هذاك السيري نتاع السلسله نتاع كامل كيلاني واحنا صغار يا حسره قصص في وقت يعني ممكن تربينا عليهم شويه الاميره لولبة نتاع الحيوانات اكثر والصور الجميله كنت نحبه ميسر وانا صغير قلت لي عفاف راضي اغاني عديده للاطفال انت توا شقيت شقان كيما يقولوا
0: كيفاش
1: لانه مش هي لولا راهو في المجال
0: انا ما قلتش ما قلتش للولا للاخيره رجعنا بعفاف راضي اكاهو اما ريدي تقصد وانت انا توا توا باش نحكيوا عليه
2: ماما زمنها جايه بعد شويه جايبه لعب وحاجات جايبه معاها شنطه فيها والزوطه بتقول وات وات

0: جايبه لعب وحاجات جايبه معاها شنطه فيها والزوبطه بتقول وات وات وات.
1: الاغنيه هديه من عام 51 وصدقني متاكده اللي يسمعها يحسها كبالسعاده.
2: بتبيع
1: والله
2: اجيال الكل تربت عليها. ممكن حتى يعني ناس كبار علينا في السن، ممكن انا ما نقولش الوالد خطر اكبر شويه، اما ممكن الوالد نتاعك نتصور يحضر عليه وصغير. يعني اصدقائنا احنا ولي بعد
1: اجيال خطر قاعده تتعاود الاغنيه معناها.
2: محمد فوزي المبدع، علاش قلتي مبدع. اللي حكينا عليه المره اللي فاتت وقلنا كيفاش باع لي راه قدامه باش يعني يأسس شركة متاع إنتاج أو كان متاع أفلام ولا متاع استيوانات و و و الله يرحمه ونعمه.
1: مات بالغلبة.
2: بالغلبة
1: والله تعقيب خطر على الفيديو اللي هبطناه على حكاية محمد فوزي، فما شكون قال أنه تظلم من عبد الناصر معناها
2: تظلم ايه. ومش كان هو راهو هو
1: كان فما محاباة حتى نقول وحنا الناس عندهم شركات وكل. محمد فوزي على ما يبدو حسب صفات حب سنين نوجه له تحية يقول خاطر ما حبش يغني معناها في حفل من حفلات
2: كانت تقبل فما لا خاصة أنه عبد الناصر. وحتى فما المخابرات المصرية، جهاز المخابرات المصرية كان أحمد سالم، وبالتالي جاء صفوة الشريف. صفوة الشريف هذا سفاح،
1: هذه عادة ارتبطت بيه حكاية معناها وفاة السندريلا سعاد حسني.
2: لا وغيره كان يبتز كما لا صاير توا معناها في الحدايات لمحالك الابتزاز، يعني يعمل معناها صور ويبتزهم في ظروف خاصه. كان وحتى وصل له خدم مع احمد سالم، هذا كان رئيس جهاز المخابرات المصريه في عهد عبد الناصر، وقعد مع السادات ولا هو خذا عليه ولا هو رئيس وزير وكل شيء درب عليه في عبد الناصر، وقعد حتى الوقت مبارك وبالتالي اقلوه ورجع لانه لربما يخشى ويخافوا منه،
1: لأنه
2: عنده جميع يعني خلينا نقول
1: الغاية تبرر الوسيلة.
2: شفت كيف يعني
1: كل شيء عنده مباح، معناه
2: عنده مباح يعمل يعني كل شيء. إنسان ثعلب، إنسان يعني حتى في مصر اليوم الناس ما تقولوش بخير صفوة الشريف. عاد احنا نربطه شخونا علاش احنا مشينا لصفوة الشريف
1: على محمد فوزي وتأميم
2: اي هيك علاش يعني كانت
1: والغلبة وظلم وشيء
2: جهاز المخابرات هو اللي يفرض. هو عبد الحليم مشى يشتكي للسادات، حب يقتص خاطر حكاية سعاد حسني وابتزها وضاقت الأمرين منه وغيرها. فحتى وصل للسادات عبد الحليم وما وصلش الحل معه. مش تعرف يعني حتى رؤساء الدول في بعض الأحيان أمام الناس هذوما يعني جماعة المخابرات يعني يصعب باش ينجموا، يعني يقول لك ينجم يكون عنده ملفات خاصة بيا ولا خاصة بالسياسيين
1: اللي بعدها.
2: يا لطيف
1: دولاب آخر معناها
2: دولاب آخر. فمحمد فوزي لربما مشاف الحكاية ذي في المكيدة ذي، يعني مش خاطر ابتزاز، أما يما تكمل كما كاكي يما تشد دارك دكتاتورية. فتقهر مسكين لأنه نحوله للشركة
1: كان متعود. هو المدير ولا يدخلها كموظف عادي
2: عاد السيد هذا الله يرحمه محمد فوزي فنان بيتم معنى الكلمة، سواء كان في التمثيل في السينما صحيح مثلش ياسر، أما مغروم يعني يشجع غيره. فمن القلائل وقتها فك البدايات شكون في الخمسينات يفكر في أغاني الأطفال باش يعني ينجز أغاني كما كيكا وماما زمانها جاية واللي زفيه هذوما شو قولوا لهم بالعربي اللي زفيه قولوا لهم يعني المؤثرات راهو في الوقت هذاك صوت البيبي يلزم يتمشي يمشيوا بيبي معين ويسجلوا له. توا في التقنيات الحديثة انزل تلقى البيبي وتلقى الجمل وتلقى الأسد
1: والذكاء الاصطناعي وكل اللي تطلبه تلقاه
2: معنا الصوت أي صوت وأي نوع وصوت جراف وصوت من عشنو وبتاع نحب بيبي نحب كلاب صغير نحب حشاكم كلب كبير نحب حمار جحش نحب حمار كبير تلقى الصوت قبل باش يعني ينجز غنائي كما هيك مش سهل. راهو محمد
1: تعرف انا نسمع في غنية محمد فوزي ماما زمانها جاية فكرت جينيريك يظل من يشغالتا معناها للإعلامية لفوزية جنابا وجلها تحية اعتمدت على الزيفي هذوما وعلى غنية هذية في جينيريك برنامج أوي كانت تخدم برشا برامج على صحة المرأة والإنجاب وغيره معناها
2: عند علاقة بالأطفال يعني حتى السيدة عالية في بابو في الإذاعة الوطنية كان ديما الغنية دي تتعدى وإحنا صغار ماما زمانها جاية في الجينيريكات وعنده أغاني أخرى ومش كان هذية
1: برشا أغاني. أنا جبت على الجانب السياسي في بالك أنه محمد فوزي نجمه نعتبروه أول فنان خرج أغنية فيها جانب سياسي للأطفال، تحدثت وقتها على ثورة يوليو وتأمين قناة السويس، والأغنية كان عنوانها كان وإنّا.

0: كأنه مكان كأنه مكان كان وإن إن وكان.
1: هي الأغنية تحكي كما قلت على ثورة يوليو وتأميم قناة السويس. شفت
2: يعني
1: بأنا طريقة وبأنا كلمات.
2: بس يعني كأنه يزرع في.
1: متحسش في سياسة بقدر ما.
2: تضرب بسيطة. كان وإن كان وأخواته وإن أخواته. كان للماضي وإن للتأكيد. يعني هذه أدوات بتفيها كان تنصب ترفع المبتدأ وتنصب الخبر وإن تعمل عكسها يعني ترفع تنصب المبتدأ وترفع الخبر إن لكن وكان وأصبح وليس يعني هو كأنه درس. شوك الأسلوب يعني.
1: شوك الأسلوب تاريخي.
2: وتاريخي بس يعني خنقول يعلمهم تاريخ بلادهم. ناس اللي ناضت بش واستشهدت بش احنا ننعم بهالنعمة ذي متاع خنقول حرية والوطن هذي. الحقيقة هذاك هو الأسلوب.
1: سكي
2: إيه يعني لاش قلتك محمد فوزي كان سابق ومش كان في المجال هذا عمل فوانيس رمضان هذي كان
1: طول فوانيس يا أولاد
2: عمل هو زاد محمد فوزي هناك الفرحة بالشهر الصيام طيب نجمكم يصوموش وقتها وليدات صغار اللي يغنيوا عمرهم 5-6-7 سنين 8 سنين يغنيوا معاه لكن يزرع فيهم تعاليم الدين السمحة
1: صحيح بالضبط
2: ويفرحوا برمضان مليون صغار باش كيكبروا يلقى روحهم حاضرين سبحان الله
1: وما عندهم في مصر الجانب هذي راهو جانب تكريس الروح الوطنية حتى اليوم يخدموا برشا أغاني معناها تكرس للجانب هذي أعمال حتى على مستوى الدراما على المستوى السينمائي قلنا الجانب الوطني لكن حتى كما تحكي أنت التقاليد والهوية العربية
2: يعيشوا تعرف رمل هم ظروفهم أصعب منا في بعض الأحيان تعرف 120 مليون مع يعني خلينا نقول باش توفر لهم السكن والمؤونة مش سهر تعرف عندهم فقر في مصر فما طبقي وفما ناس يعني في مساوات صحة عليا يعني النخبة جماعة الفن وجماعة السياسة وجماعة الرياضة أما عدا ذلك عامة الشعب راهو يعني يعيشوا الحقيقة معيشة مش قولك معناها متواضعة جدا فما شكون يخدم زوز خدم قام مدرس وفي العشية يمشي سوق سائق تاكسي ولا سائق يعني سيارة أجرة بالرغم ذلك شو روح الانتماء ومحبة البلاد متاعهم بالحق المسارة نحسدهم صدقني ونغبطهم كيفاش شكل محبة لبلادهم وكل الاعتزاز بالوطن متاعهم
1: وجرب اجبد مصر انت حتى في لقاء
2: إعلامي
1: أم الدنيا وكيفاش وتلهي في روحك وذي أمر عمرهم لا يعطيوا بلادهم
2: وإحنا 12 مليون كعبتين وكعبة حومة يعني ما جاتش في القاهرة عدد سكان تونس الكل ما جاش في عدد سكان القاهرة ها وفي ساعة نقلقوا من بلادنا وفي سيش بي تصير أزمات وتصير ولا المشكل مش هذايا يعني المشكل يعني خنقول حتى العصاف العجلة اللي ولينا نعيشوا فيه في بلادنا كل واحد يا نحكم يا نفسد يعني حتى المعارضة دورها تغير ما عادش يعني تعارض باش توري كنقول توجه التوجيه الصحيح ولا ترشد اللي في الحكم لا هذه ما تجيش هذه بأسلوب يعني حضاري لا يعني سامحوني على عبارة نلعب ولا نحرم بلغتنا متاع وإحنا صغار يعني بالسيف يا نشد الحكم يا نفزد يا من برا من الخارج يعني بلادي نقول فيها ما نقول ما لا ما قوله مالك في الخمرة والآخر من غديك يعني عطل يعني نقول لي سيركوي متاع المؤونة ومرة هذه ومرة هذه مش معناه أنا يعني نقول بفعلي فعل موجود صحيح وضع صعيب وكل شيء لكن علاش في ساعة نقلقوا من بلادنا بلادنا راهي باهية ديما نقول راهي تونس صغيرة وربي حبانا بالخيرات الكل وبالجبل عنا الصحراء عنا الشطوط عنا البحر عنا الثمار اللي ذكرت في القرآن ديما نعودها الكل موجودة كيفاش قلت لي لطفي الصحراء عنا قلت ايه يعني كل شيء تبارك الله وجمال طبيعة وبلاد صغيرة احنا فقط ناقصين شوية انتماك باش ما نقولش وطنية روح الانتماء ومحبة في بعضنا يا ألفة
1: لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أنا كي نعمل دورة في البلاد مو شوية من الله وشوية من عبد الله زيدا بالليل وصخ شكون يرمي فيه
2: ما عليك علاش عقلية
1: الفوضى شكون يعمل فيها سامحني ما عقلية حتى نحن زيدا في 2026 ساعات نتسائل ونقول يخي هذه عقلية متاع زمان شوف فيه شنو تطور وشنو تغير وشنو تبدل نمشي القدام ولا نرجع بالتوالي حتى بسلوكاتنا أنا ما ندخل في الجانب السياسي خلينا نبدأ برواحنا نحن
2: احنا
1: كمواطنين
2: احنا خاطر ديما
1: نحبوا بلادنا
2: يستحيل بل سلوك هذا
1: يحب بلادنا بالحق خلي كل واحد منا يسأل روحه كيفاش تثبت لي أنت تحب بلادك وكهو تخدم بضمير
2: صحيح
1: تستحفظ على نظافة بلادك ما تدفعش رشاوي فسر لي إذا كان أنت تعمل في الشيء إذا تعتبر روحك مواطن صالح صح صح.
2: نسمع بعقلية يعني ناخو ما نعطيش هات الواجبات والحقوق نسيناها بصراحة ديما نحمل مسؤولية يعني الساسة والمسؤولين في الحكم صحيح ما تفهمين حتى تصير بعض التقصير وتصير ظروف لكن أنت صلح من روحك ديما عنا دور ضحية ديما المواطن التونسي سنس بصراحة تغيرنا جدا التواكل كما قلت أنت منذ حين ونرمي رواحنا ديما ضحايا ونخوضوا في الشأن الآخر
1: الناس كل تفهم في كل شيء
2: في كل شيء
1: كل شيء
2: وديما العيب عند الغير أنا ديما باهي هتشوف أنت مواقع التواصل الاجتماعي ديما الناس كل تشتم في بعضها
1: ونشوف في أعراض بعضنا
2: صحيح
1: وناس تبيح وأعراض بعضنا قديش بالحق غابت برشا برشا قيم والله من
2: خاطر بعدنا على الدين زاد الإسلامي بصراحة وبعدنا على الشريعة راو
1: غابت القدوة
2: خدوي صحيح
1: هي والله غابت القدوة
2: احنا قبل نقولوا ديما سيدنا الشيخ منور مداني في البرنامج عنا نقول لك الجبة نلبسوها كل واحد يقيس على روحه ويقول ليس منا استغفر الله العظيم الحديث الشريف لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ديما قيس على روحك يا هل ترى أنا نحب شكون يضرني نحب شكون يسبني نحب شكون يشتمني نحب شكون يحط لي وسخ قدام داري نحب شكون يبركيني نحب شكون ما نعرفش يقلقني نحب شكون يفوقني
1: عرضي يحكي بيا
2: ما نحبش ولا ما نعملش للغير
1: ما نحبش هذيك هو
2: هذه كمال الدين إذا كان الجبة هذه نلبسها كل واحد يلبس جبيبته يقول أنا ما نحبش الشيء هذايا ليا ما نحبوش لغيري الدنيا تولي

0: معناها 20 ستيكه وغيره ما عندوش معناها
1: وناوي باش يعيش هو
0: صحيت وغيره ما فهمتش انا يخلي يموت
1: اي ولا وضارب ومضروب قال شنو معناها معناها كوا
0: من توا الفرينه قعدت تقطعه من توا الناس تلهث ورا الحليب
1: والله من مصدر موثوق والله من مسؤول على المياه قال يبدا الضخ من جديد رجع وبدا التوزيع يمشي من جديد النسق لكن الرغبه نتاع المواطن هي
0: عنده حق انسان كل انسان عنده حق في عيش كريم
1: متفاهمين
0: وعنده حق باش يلقى اساسيات الحياه اما مش انت 20 و30 وكل صباح قدام المساحات العامه وكن درك متزز يا راهو اكثر فما نستاجر راهو زاد
1: يشريو يتاجر
0: موجودين راهو
1: للاسف
0: واللي يبيع ستيكه ب 7000 وب 8000 وب 9000 علاش هكا
1: والكلام البذيء في الشوارع وقله الحياه
0: احنا فتحنا قوس كبير راهو
1: تبوا هذاك هو احنا خاطر نحكيو على الاغاني الاطفال هي اللي
0: كيفاش كرست معناها القيم والمبادئ
1: مالشنو اذا كان احنا جينا علاش توا نشوفوا فيه شيء هذايا خاطر احنا تربينا على الاغاني اللي قاعدين نعديو فيها يعني عدينا سمعنا محمد فوزي وسمعنا اغاني يعني خلينا نقول يلزمك تحترم الاكبر منك والاباء والامهات وسمعنا وذهب الليل وطلع الفجر واغاني رمله بسيطه وحلوه اغاني كما قلت انت تزرع في القيم والمبادئ السمحه لكن توجيل سمع فيه في اغاني اخرى
0: يا ليلي يا ليلي واش باش نشكي لك يما معك من احترام تحب انا
1: برتي الواو الواو
0: اقول لك قاعده هايفه وهبي
1: يعني يغنيوا فيه في رياض الاطفال يقول لك شوف الواو يغنيوا في رياض الاطفال كيفاش مش يطلع واو مش يطلع
0: ذهب الليل وتحب نسمعها شويه
1: شويه
0: حديثنا محمد فوزي

0: ساو ساو.
1: شاف القطة قال لها بسبس قالت نو نو نو
0: نو نو. قبل قالت لي فيفي الحلوة زالت من سوسو
1: سوسو.
0: راح يصالحها وبسها وهي حلفت مدبوسه
1: بوسو.
0: جابت الحبل وقاصت ايدها وجت بشويش جنبه مسحت ايدها فوق.

0: ساو ساو.
1: شايف القطة قال لها كيس بس قالت نو نو نو
0: نو نو. ندري علي أجلكو وولع شمعة من شمعة
1: من شمعة
0: لحد الشبر ونص ما يكبر ويروح الجامعة
1: الجامعة
0: ميمي دكتور.

0: حبينا ندندنوا فيها الاغنيه هذه.
1: تربينا معها.
0: فكرني بشائر الصباح، كنت ديما نعديها
1: زاد. الحقيقه هي صباحيه صحيح، طلع الفجر وذهب الليل، ولكن فيه رساله زاد، طاعه الوالدين، احترام
0: ودي جازيت اللي ما يسمعش كلمه ماما تقولها.
1: ماما تقولها.
0: وبفدي واد النيل، شفت قديش من
1: رساله تعديت. وزاد ما تلعبش مع الحيوانات اللي تنجم تسيح، راه مالا حيوانات كي نقول اليفه، لكن نجم رد بالك تخبشك زاد القطوسه وما تلعبش معها، خاطر فيها رسائل بالجمله.
0: بربي خلينا نسالك سؤال.
1: اسالني.
0: في اعتقادك هالاغاني هذوما اللي خرجوا في الخمسينات،
1: هذه ممكن بيت ستينات بدات شويه
0: تقدم شويه. ذهب الليل قدمها عام 55 في فيلم معجزه السماء من كلمات فتحي قورة. هذا للتاريخ. وغنية لقات نجاح كبير بعد النجاح اللي لقاه محمد فوزي بغنية ماما زمانها جاية. وقت لخرجت غنية ذهب الليل وطلع على الفجر، تقريبا باللي نجحت خارج وداخل مصر، تقريب في مصر وحدها تبع

0: منها نحو 40,000 اسطوانة.
1: شيء عدد كبير ياسر في
0: الوقت ذاك الوقت.
1: عام 55 أواسط الخمسينات. نسينا ما استخليناش وقت في تونس.
0: أيوة. أسألك سؤال.
1: تفضل.
0: صغير اليوم في 2026. يسمع غنيات كيما هذوما بالكلمات والرسائل اللي تعدد بالكلمات هذوما تكتبوا في الخمسينات، رسالة توصلهم يقتنعوا بها يفهموها يحسوها ولا لا؟ الوقت غير الوقت والكلام غير الكلام، وجيل الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي تمسوا يتهذب ذوقهم، تمسهم القيمة اللي جات فيها الأغاني هذية.
1: فهمتك فهمتك كل فاش تحب تقول. أما نتصور إذا كان الوالدين منذ نعومة أظفاره الصغير يعني مازال ما توجهش، ما هو يقول لك يولد الإنسان على الفطرة، والداه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، يعني على الفطرة، الفطرة اللي هي الفطرة السوية، يعني الإنسان يبدأ صغير إذا كان ما بداش تلوث السمع بتاعه كما كنا نحكيه، ومن البداية تسمعوا ما سمعش الحكاية الأخرى نحكي عليها منذ حين مباشرة، ملي هو صغير بدأوا يسنزوا فيه ويدربوا فيه على غانية ذي تزرع فيه القيم والمبادئ. أما إذا كان فات فيه الفوت عمره 8 سنين ويسمع فيه هزيج الملاعب والكلام الزايد والسب والشتم وكل شيء، تحط له ذهب الليل ويعملها يسمع اللحن، يضحك يأخذ اللحن، لحن فقط يعجبه اللحن، سو سو سو سو ويصفق ويضحك، أما ما يتمعنش في الكلمات. هذه المشكلة وين؟ يحفظها كما هي، تقول وش قالت الغناء، يقول كان ذهب الليل وعصفور يزفر وما نعرف شنو وقطوسة ونو نو، ما يتمعنش. هذه المشكلة وين؟ علاش دور زاد الأولياء مهم جدا راهو في تربية النشأ؟ احنا نسيب الماء البطيخ قال الرجل، يعني سيب كما كاكي، يعني فكر العجل باش فكر كما قال الرجل، يعني نوفروا له الأكل والشرب، وذاك هو الوجه، لا مش الأكل والشرب، التربية. وقل ربي ارحمهما كما ربياني، ما قالش ربي كما وكلاني وكما كما ربياني، خطر الأكل والشرب هذيك ما تحصيل حاصل، لازمك توفر، مش تقتلوا بالشر ولدك، أما التربية شزرع فيه من قيمه من أخلاق راه مش سهل الأمر هذا ألفة بصراحة. عاد احنا دورنا دور الأولياء وإحنا وسائل الإعلام ودور الزد مدرسين في المدارس ومهم جدا. احنا قبل الوالد كان معلم الله يرحمه وينعمه، فكرتني في ياسر حوايج قبل يقولوا له يا سيدي المعلمين القدامى، يا سيدي فلان الفلاني هذا مش يقرا عنده في القسم، يقرا في قسم اخر، فلان الفلاني ما نعرفش في فتره الربيع يصور واكل العشاش نتاع العصافير، ما يحبش كلمه يقولوا قبل احنا كلمه قويه شويه يقولوا يخليوا العشوش، يخليوا معناه ينحيوا العظم اللي فيه، مازالت فين باضت العصفوره ولا اليمامه العظمات نتاعهم باش ترقد عليهم باش يفقسوا بعد في فتره الربيع، وما يجي العظم يكسروا زي ما يعملوا به شيء هيك افساد، فيقول يتغشش من الحكايه دي. شكونه؟ يقول سيدي رينا يخلي في العشوش في الغابه، ناديو من القسم يمشي يستاذن، يهز واحد من القسم يمشي المعلم تاع القسم الاخر قال لك سيدي فلان جيب لي فلان، ابعت لي فلان تلميذك، يهز له الفلقه
0: الفلقه زي
1: الفلقه اخات شو معناها؟ لا نحكي صحيح الفلقه ما في حدود، مش ضرب وبرح يعني باش يفهم، خاطر راهو الجانب التربوي بدينا نتخلاو عليه، يعني علم حتى في المدارس قريه كلمتين كان قرا قرا ما قراش مش لازم،
0: ضيعنا السيستيم ايمونيتير على مستوى التربيه معناها
1: يرحم والديك
0: السيستيم ايمونيتير ايدوكاتيف
1: هذا هو، يعني باش المناعه، يعني
0: المناعه راهي بالحق
1: مناعه تلقح له من ملهو صغير، هذاك هو باش تزرع فيه ما تخافش ما يحيدش كيبر مهما يبعد ما يبعدش، يعني حتى كي تزرع لك القيم والمبادئ تاع الدين الاسلامي فقط نقول باش ما نقولوش الدين الاسلامي، لانه الدين الاسلامي تعرضش مع القيم
0: التعاملات تعاملات
1: المعامله والتعاملات الاخلاقيه، يعني كان تزرع فيه ما تخافش عليه كي يكبر يبعد
0: ولا بده يرجع اصله يرجع عليه تربيته ترجع عليه.
1: انت قلت لي على الاغاني، نرجع لانواع الاغاني، قلنا اغاني الهدهده
0: جبدنا موضوعين
1: هذوكم ام كلثوم قلت لك غنات ناميه ملاكي صالحه ناني ناني، اغاني تعليميه اللي تركز على الحساب والحروف كما كانت في يفتح يا سمسم فكرك
0: هذيك جيل كامل تربى عليها والله بالحق،
1: يعني بيدي حضرت عليك كبير شويه في السن ما انتبه
0: قيم
1: انت راك معك قد جات
0: هكا قليل حق برشا قيم زرعتها فينا سلسله افتح يا سمس
1: نعمان نعمان وميسون عبد الله، يعملوا هذيك مثلا غسل الاسنان النظافه الحاجات هذوكم باهي، وزاد شويه حساب شويه هذوكم اغاني تعليميه، فما الاغاني الترفيهيه والقصصيه كما كنا نسمعوا فيها يعني قصه صغيره مصحوبه بموسيقى حماسيه شويه ولا موسيقى لادخال البهجه وفيها زرع القيم فما الأغاني الوطنية والدينية اللي تهدف لغرس القيم والأخلاق وحب الوطن في نفوس الأطفال منذ الصغر. تو أحمد قلت أحمد محمد فوزي جمع بينهم الاثنين أغاني ترفيهية وقصصية كانوا يحكي لهم في قصة في نفس الوقت أغنية يعني فيها قيم وأخلاق، قصة فيها يعني من وراءها بعد أخلاقي.
0: محمد فوزي فلتت زمانه حقيقة متاع ربي، وبلا باش نحكيوا علي في علاقة بأغاني الأطفال الأغاني الوطنية العاطفية الحقيقة ما نفيوش حقه جملة وتفصيلا، وكان هذية القوس الخاص به على مستوى موضوعنا الليلة أغاني الأطفال وموضوعنا نوصلوه بعد ما نسمعوا صباح. شقولك
1: نسمعوا
0: حتى هي غنيت للأطفال.

بشرايط اشكال والوان. البنت ناس كبرت والله ولبست فستان وبقى لها ضفاير بشرايط اشكال والوان، وبتعرف تزعل وتكشر ماما كمان. ويا ويلي لو اخرج ولا كنشي واخده استئذان، افرح بشبابها.

0: ليه ليه هذا مش في قيمة صوت الصبوة.
1: لا تبارك الله ليك والله مشيت في
0: ليه والله ليه ليه ليه تذكرت الطفولة راهو.
1: هي راهو هذه أكلك منين يا بطة على بنتها راهو بطة
0: هويدة
1: هويدة هي بطة ولحنها فريد المبدع فريد الأطرش الغنية هذه
0: لمسة نتاع فريد
1: شوك الإيقاع زاد
0: والفيلم العتبة الخضراء والغنية عام 59. أما راهو كي نحكيو على صباح نحكيو على رصيد مهم وعلامات فارقة زادة على مستوى أغاني الطفل بروح صبوحة روحك المريحة عندك دليل والفيلة
1: يعني
0: دلع دلع
1: بطة صباح. حتى بطة فما بطة تقول أقول مرة كيفاش كيفاش تقولها بربي أنت تنجم تقلدي يا بطة عندك فاش عم تنزل
0: يا بطة أكلك منين
1: أي تنزل على البطة تعملها كيلة حلوة هيك بأسلوب
0: متيتها هي راه مش الأغنية هذه أكا هو حبيبة أمها زيد أمرتي الحلوة بقى الطعمة حتى ذي نطق فيها خاص جدا متاع صباح وكلهم أغاني تقريب كانوا إهداء لبنتها هويدة اللي راهو شفت قديش غنيت عليها بحب لكن علاقتها بها عمرها ما كانت هكا
1: عجب
0: بالحق
1: ماشي كل أم وبنت الحنية مخاطرة صباح كانت يعني مزواجة بين قوسين
0: زوجتها أثرت في بنتها
1: أثرت في بنتها الحقيقة تزوجت سبعة يعني مرات تخلي بنتها يعني مش ما عاشش الاستقرار
0: مشت حتى الأمريكا معناها
1: وحتى
0: في وفاة والدتها ما حضرتش وقتها صحافة كتبت برشا عليها الحكاية هذه
1: خالفوا شوية في الأخر
0: وسبب زيجات أمها
1: متعددة ولا غالب هذيك هذيك المشكلة خيار الوحيدة خيار. في في في صباح قبل كل شيء خنحيي وسادة المستمعين أختنا منيا برحال دائما تحية لي
0: تحية منيا ربي خليك
1: على المتابعة والوفاء وكل البرامج تقريبا خوي المودي سكلي شكرا لك قالي تفاهم كبير مع ألفة
0: تحية لك سي المولدي
1: تك صحة يا مولدي
0: تخليه بلاصة راهو علينا وشكرا يخلي خلي بلاصة الحقيقة عليا
1: وحتى المستمعين يخليه بلاصة زادة أخونا حاتم بن حمودة مشكور جدا يعطيك صحة على الكلمات زادة الجميلة أختنا راضية الهداجي كيف كيف شتقول أغاني أطفال فتحية لهم الاختيار معهم تحيي فينا على الاختيارات مونيا بالرحال كيف كيف تحيي فينا الاثنين على الاختيارات شكون آخر هذه تو مع راضية منيرة الحساني العويتي كذلك كيف كيف تم بعتالي نمشيو للإرساليات العديدة رفيقة أبو سعادة مشكورة جدا خونا فاضل همامي زميلنا طارق الهلالي صديقنا وسام بالحاج يوسف المعتمد بير شو يقول صديق مساء الخير صديقي العزيز شكري نحب نهدي أغاني حصة اليوم بكل محبة لابنتي الغالية ميرنا
0: ربي يفضلها لك
1: ربي يفضلها لك متمنيا أن تفرح بهم وتعيش معنا أجواء جميلة عن غام الطفولة وبرائدة خاص من بابا إلى ميرنا وتحية لزميلتنا ألفة صديقتنا ألفة جمالي
0: تحية لك
1: أني قلتها بزميلتنا يحييك كذلك فاضل همامي ألف ألف شكر يقول يعطيكم الصحة رفيق أبو سعادك سلام كانت قبل أغنية أبي وأمي الغالية أصبحت ما في عافية ما عرفش هذه ممكن ما قلت ناش شكون يغني
0: فيها
1: انشودة لربما زميلنا طارق الهلالي بعض الرساليات الصوتية توم باتالي نشوفوهم هنا حاتم بن حمودة يعطيك الصحة مشكور جدا على الكلمات وعلى طويلة شوية كلاش شوية
0: اليوم الكل تحية
1: اي تحية
0: نظم وراكم نقرأوش الإرساليات الكل
1: سمير بوشارب كذلك تحية لك خوي سمير مشكور جدا على المتابعة منجي جمالي مشكور جدا تعرفوش منجي جمالي
0: ونشرف بي
1: من قصر الليل وموني عبد الرحمن كيف كيف ونور الدين بن عائشة ونبيل الكناني زاد تحياتنا للجميع شكرا لكم كل على التفاعل
0: نعطيكم ألف صحة نهدي لكم كل أغاني الحصة
1: يسهلوا معنا
0: يسهلوا معنا إن شاء الله منسينكم وإن شاء الله بقيت متابعة رائقة لما تبقى من برنامج
1: مساء صغيرة زاد لحق التوى مساء مرحبا بك مساء
0: الخير يا مساء نهدي لك وردة هكا على خلوطة
2: مع الأيام

0: انا عندي بغبغان.
1: بغبغان ببغي واحد.
0: وردة الجزائرية من مسلسل أوراق الورد عام 79. وتعرف الأغنية من ألحان شكون؟
1: ألحان بليغة
0: سيد مكاوي.
1: سيد مكاوي هذه بالذات.
0: سيد مكاوي كلمة الشاعر عبد الوهاب محمد.
1: ممكن هذه سيد مكاوي مش بغيغ زعما خاطر أغلب الورد أغلب أغاني المسلسل هذاك عملهم بليغ وموسيقى تصويرية. ممكن
0: سيد مكاوي على كل هو مسلسل جميل. عمر الحريري كان مع وردة.
1: مع وردة
0: وانت تحكي لي قلت لولد كبر نهار من نهارات وجابوك مفاجأة للوردة
1: في برنامج في أواخر يعني تقريب في سنوات 2000. وردة وقتها اعتزلت الغناء ظهر لي في برنامج تلفزي في مصري جابوها وردة وعدوا لها حبوا يعملوا له مفاجأة هو في نعش يعيش في البرة في
0: محمود الخارج. سهم هو اسمه الحقيقي
1: ظهر لي الوليد هذاك لولده هو صغير
0: دوره عمرو أحمد مراد في المسلسل هذي
1: صحيح صح كانك حاضر هو من البيت كان وليد صغير ولا معنا بالشارب بالعربية الشارب اللي هو الشارب دار يعرفوا شنو
0: بطبيعة الحال
1: مو باش يقولوا شلاغة ما باش يقولوا بلغتنا العامية خاطر فما ناس يفهموها ساعات وخرج من البعيد من الصورة تكلمها بالصورة عدت لها التصوير للمذيع فقد تكون وجه هذا قد مش غريب وردة لكن ما عرفتوش قعد يحكي معاه بتالي قللها بشوي بشوي تفكرش المسلسل تفكرش وقتها في محاتة معينة بدأت تتأملك قالت له باقي ما عرفتش منتي شكونك انت راتو كبيرة خاطر ما تبدل عليه شوي لكن قالت له وجه فما ملعب في الليخ قال لها فرحة فرح كبيرة من وقت هذا اللي ما شافتوش قال فرحة قالت له خليتك ولد أدي كده كما يقول هي بالمصري
0: صغير وكبرت معني
1: هو بطل معها الصغير في البتري غنولها كل سنة وانتي
0: طيبة يا
1: مامتي حلوة يا
0: سلامة ده بوسع الخدادات ده تعرف في نفس المسلسل هذه ظلي من ألحان بليغة حمدية نفس الشاعر عبد الوهاب محمد وبليغة حمدية
1: حتى كل سنة وانتي
0: طيبة يا مامتي
1: أغاني الفيلم هذيك متاع مسلسل أوراق الورد زاد ذكريات جميلة
0: ذكريات جميلة بصوت وردة الجزائرية احنا اخترنا برشا معناها أغاني قريب نختموا لقانا وممكن فلتنا أغاني تو محمد ثروت زاد من الأسماء اللي غنوا برشا
1: منى منى وعنده حبيبة رشا. بابا يا رشا رشا ويتقول رشا
0: صحيح
1: جاوبوا هكا
0: حتى ذيك زاد أغاني لوة. الحقيقة علامات فارقة في
1: ياسر أغاني وكان
0: جيل كامل
1: جيل كامل احنا ما نجموش نعديو كل شيء ألفة في الحصة فقط عينات يعني من كل جيل ومن كل وقت شوي شوي حاولنا باجتهاد بطبيعة ولو أنه كما قلنا أغاني الأطفال عديدة وعديدة جدا أما نقصت شوية في فترة ذي
0: ولات يعني مش شوي
1: الحق
0: أي بالحق
1: يعني ولات مجموعات ممكن فما سامي دربز
0: سامي دربز
1: زي هيك ومجموعات شويه اما ما عادش فما يعني الاغاني مطربين يعني خلينا نقول يهتموا ويعتنيوا بالنوعيه دي من الاغاني
0: فما كنت حتى اطفال تغني ريم البندلي مثلا نايس هذيك
1: فيروز غنت
0: الاغنيه تك تك تك يا مسليمان نسمعوا منها شويه قبل ما نختموا معاكم لقانا تك تك تك يا مسليمان
1: مسليمان نسمعوا مع بعض
2: تك تك

0: الجمال فيروز والأخوين رحبين والفيلم بنت الحارس.
1: بنت الحارس في آخر الستينات دارلي
0: 67 وهو كذلك.
1: بالرغم من أنه فيروز معروفة بالجدية بتاعها كوبل وتبدأ ما شفت أغنية يعني حلوة ولحن يعني خلينا نقول مش معقد بسيط
0: للأطفال معناها
1: وهي حتى تفعل زادة
0: ده عندها أغنية مزينة برشا زادة تتسمى للأطفال أمارة يا أمارة لا تطلعي على الشجرة
1: لا لعبوه
0: والشجرة عالية بالله تعقيبا على محمد ثروة زادة كيفاش نسينيها الأغنية دي فكرتنا بها مدام رضا الهديجي نوجهولها تحية بسم الله
1: بسم الله صحيح
0: أحلى كلام تعلمنا
1: حلوة ياسر
0: ياسر مزينة
1: للأسف راضية ولا حقها تتعدى من الأولى هذيك حقها
0: كاني موجودة في الفونوتيك
1: بسم الله بسم الله
0: ما وعدش وقت راه هو
1: محمد ثروة بسم الله بسم الله كانت أغنية حلوة
0: احنا باش نختموا على كل حال وجمنا أغاني وعدينا أغاني إن شاء الله على كل اللي حكينا عليه وعديناها
1: أمتعكم اليوم في الجاموسي كي غانا أوكلير دول هليفين
0: أما ذيك عملها طريقته يعني تونسها شوية
1: تونسها وحب يعني من باب الدعابة فقط وفعلا غنى والمجموعة الصوتية مع ضامرة خاطر أوكلير دولاليون يعني كنا احنا صغار زاد حفظناهم حتى الأناشيد وكل الدانس دي كانار زاد
0: الدانس دي كانار
1: تربينا بيه احنا صغار
0: اكسحة لطشي حلوة
1: هي المحالة حتى شوية مثال
0: حتى شوية ونختموا بلطفي بوشناق بعد شوية البرنامج ده بيخلي عليها بلاستو الحقيقة بتاع ربي والله العظيم
1: والله قضينا أوقات ممتعة واني الحقيقة راه استفدت
0: ايه نستفدت
1: لا لا حتى نستفدت يعني الحقيقة وكانت رفقة طيبة ألفة
0: لا لا خلنا نسمعها لا لا نسمعها بشرط الموها

0: تحية خاصة لطفي المكي بتبيعة اللي رافقنا معناها باهتمام وتواصل معنا
1: الحصة الأولى لطفي
0: يظهر لي شفت كيما بدينا كيما ختمنا النفوس تتلاقى معناها
1: سبحان الله من المصادفات يعني بيع وقضاء وقدر المصادفة حلول وبدأ معنا أول حصة في مع الأيام وختم معنا أخونا
0: بيه كيما البداية كيما النهاية لطفي نافك صريح راه أكهو
1: قدامه موافق وفاء
0: يوفى الحديث
1: بسم الله والحمد لله
0: اللي ختمنا البرنامج إن شاء الله كان في المستوى
1: إن
0: شاء الله في لقاءات قادمة ويشرفني ذي برشا برشا وستت منك برشا يا شكري
1: شخلي بلاستك كل فب
0: حتى انت
1: ولا بالحق إن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله
0: إن شاء الله بإذن الله تعالى
1: حتى لطفي بوشناق يعني قدم
0: مي مي برشا سميه بنيتهم مي على الغنية ذي راهو نشكرك برشا
1: صحة
0: كل التقدير والاحترام
1: بفضلك
0: وذي إضافة لي أنا الحقيقة
1: وأنا كذلك
0: شكور نهار من نهارات خدمت برنامج مع شكري السكري
1: يعيشك ربي فضلك ألفة وإن شاء الله في لقاءات قادمة وتحية لكل السادة المستمعين وإن شاء الله الحصص ذي تقعد حتى في الذاكرة
0: تو نخرجوها بإذن الله يبقاو معنا حتى اللي يحب يرجع يسمعهم شكرا لكم خليكم على خير إن شاء الله ديما نتلقاو على خير تصبح على خير الناس الكل

مع الأيام. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماء.
0: الطرب.

0: في تأبط شجنا.
1: تأليف وإعداد إبراهيم الوافي. التقديم يحيى الصلهبي. الهندسة الإذاعية والتسجيل محمد الشهري. تأبط شجنا إخراج خالد الربيعان.

مستمعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في تأبط شجنة، حيث نشعل معكم سراج الغيم ونتلقف نسائم الحنين على مفرق السهر. أهلا بكم.

السماء بلا ظلال، وشجر الطريق يعصر الدرب ماء، لا شيء إلا إطلالة ذكرى وزمن بأغصان متهدلة، فالنهايات لن تكون أجمل بعد أن وصلتها الأحداث منهكة. الأمس انتظر اليوم، لكن اليوم لن ينتظر غدا حينما يكون موعدا لا يجيء. ثمة فرق شاسع بين أن نتلبس الحزن أو يتلبسنا، بين أن نحلب السحاب أو أن نستغيث للرمل، وثمة فرق أكبر بين أن تكون النهاية هنا وبين أن تكون هناك فاعلا سد مسد الخبر. لم يكن الحزن قضيتي يوما، وإن كنت قضيته أعترف بأياديه البيضاء علي وأرمقه بامتنان حين يصلبني على هذا المكتب متقوس الظهر منكبا على الحرف. تعرفين يا سيدتي، قلت يوما، الشعر نزف الليالي حين نعزفه، إن لم يكن عزفه نزف القلوب فلا، لولا معانقة الأحزان ما عرفت لها القصائد في أرواحنا سبلا. يا الله، كم هو شهي هذا الحزن حين يفترسنا كتابة، بل من ينادم وحدتنا القاتلة. أنثى القصيدة، أنثى القصيدة، من لشاعرك الذي يجتر حسرته إذا ناداك من خلف الزجاج مكبلا، بالبرد محموم الصهيل شفتاه ترتجفان تلتقطان أنظمة الكلام وتحسبان الريح في قلق الستائر صوت موال طويل. أنثى القصيدة، أنثى القصيدة، من لشاعرك الذي يجتر حسرته إذا ناداك من خلف الزجاج مكبلا، بالبرد محموم الصهيل شفتاه ترتجفان تلتقطان أنظمة الكلام وتحسبان الريح في قلق الستائر صوت موال طويل. الليل خاصرتي، الليل خاصرتي، تمشطها الحناجر في رصيف العمر تلهج بالرحيل. الليل، الليل خاصرتي، تمشطها الخناجر في رصيف العمر تلهج بالرحيل. أبدا كما أنت، أبدا كما أنت، وهذه الغيرة الأنثى ثراء للبخيل.

لا أعرف، لا أعرف الآن كيف أجمع لك حبات المطر بعد أن امتزجت بالرمل. لا أعرف كيف أعنيك وحدك حين تكونين كل النساء. لا أعرف، لا أعرف كيف أختصك بالحب حين يتفرع جداول من نهرك العظيم. ولا أعرف كيف أعود مجددا لأكتب وحدها سيدة الماء. الظلال أماكن بلا أثر، لكن الأثر ظلال بلا أماكن. قلة من ينثرون وعي الساعة الواحدة على 23 الباقية. تماما مثلك، تماما مثلك حين تنامين قليلا وتستيقظين لتمنح الريح عطرك الثمين والهاتف أنفاسك المبحوحة. تماما، تماما مثلك حين تنامين قليلا وتستيقظين لتمنح الريح عطرك الثمين والهاتف أنفاسك المبحوحة. تغضبين عتابا وتعاتبين ابتسامة، تصفعين قبلة وتعانقين زمناً.

مخاوف والمدى غيمة وأحجار الطريق كثار، وأنا الأعمى وكل الدرب من حولي كلام صغار. هنا لا من هنا تمشي أطيح، وضحكة الجهال من حولي كلام كبار. مخاوف من بقى شايف ظلام الصبح غير الدرب، ومن يقدر يجي له قلب يحب، وضحكة الجهال من حوله تصير غبار. مخاوف والشفق واقف على باب المسا بواب، دموع الليل في المنديل كحل جنونها فيني. أنا ويني تركت الشمس تنفيني ورا صوتي، وفي موتي عزا واصحاب ما يدرون منه مات، وعدنا فات باقي فاخر الساعة دقايق كبت، وبكرة السبت دوام المدرسة والشارع الكذاب.

آهن يا سيدتي، آهن يا سيدتي من مساء كهذا، منذ نصوص كثيرة ما تلفت إلا والتقيتك سيدة الشجن الطامح والطريق المؤدي إلى القصيدة، ألقاك الآن، ألقاك الآن مجهدا كآخر ظلال هذا النهار، حينما يقبل الليل بأصدقاء يقطفون ثمر الصبر من شجرة الحياة التي لا تؤوب عصافيرها مساء إلا لقلبي. يا الله، يا الله، كم أنت كثيرة. بإصبعك افقئي عين الشمس وتخلقي نجمة في جبين الشعراء. حاولي دائما ألا تنظري إلا لداخلك كي لا تري لونا آخر غير البياض.

0: أيها الأحبة، أيها الأصدقاء، كنا معكم مع الحرف نثرا وشعرا، مع الغناء، مع الود الموصول بيننا وبينكم. نلتقي بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. إلى ذلكم الحين نقول لكم دمتم بخير.
1: إذاعة البونستير، صوت الطرب الأصيل.
2: غدا ألقاك
3: بلاش العتاب،
1: إذاعة البونستير
3: بلاش عتاب يا حبيبي،
4: عيش أنت.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو ما تيسر من سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. من كتاب الله العزيز رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة مريم.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

دعاء الكروان. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا تشمت أعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم شفائي ودوائي، فأنا العليل وأنت المداوي، أنت ثقتي ورجائي، واجعل حسن ظني بك شفائي، يا ربي يا عظيم الرجاء. اللهم إنا نسألك أن تحفظ علينا النعم وتدفع عنا النقم، واشف مرضانا وارحم موتانا واشرح صدورنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا وحقق آمالنا وبارك لنا في أعمارنا وعافيتنا وأولادنا. يا مالك الملك، وكلناك أمرنا واستودعناك همنا، فبشرنا بما يفتح مداخل السعادة إلى قلوبنا. اللهم احفظ لنا من أحببنا، وأصلح لنا من أنجبنا، واجعل جنتك مكانا لمن فقدنا. ربنا لا تشغل عقولنا بما يقلقها، ولا قلوبنا بمن لا يرحمها، ولا أوقاتنا بما لا ينفعها، وكن لنا وكن معنا، واجعلنا بك أقوى وبك أغنى عن العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم ارحمنا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. اللهم إذا جاء منكر ونكير وألقيا علينا السؤال، اللهم ألهمنا الجواب، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: من قلب الجزيرة العربية،
1: من ثنايا الرمل،
0: من سطوة الصخر،
1: من شعاب مكة وكثبانها،
0: من سماء الفروسية والشعر،
1: من أرض النخيل والرمان والسدر،
0: من نبع الطيب والعنبر والمسك،
1: بزغ نور الهداية والعدالة والحق،
0: وانطلقت القافلة تجوب السهوب والوديان والقفر.
1: القافلة.
0: القافلة رحلة يومية في ثنايا الزمن، نستذكر فيها بعضا من مشاهد الحضارة الإسلامية وأيامها،
1: ونستعيد شيئا من تاريخها الجميل، رجالا أحداثا ومواقع، لعلنا من الذكرى نفيد.
0: القافلة، إعداد عيسى الحمر،
1: تقديم أمين الشملان ومحمد الشرولي.
0: القافلة
1: مع المخرج خليفة العريفي.

0: طيب الله أوقاتكم بكل الخير مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء اليومي المتجدد معكم في ركاب القافلة. نحييكم أطيب وأجمل تحية وتسعدنا صحبتكم.
1: أعزائنا، تحدثنا بالأمس عن 5 عوامل ساهمت في سرعة انتشار الإسلام في العهد الأموي، ولكن ماذا عن نشر الإسلام في الشام وهي معقل الأمويين وحصنهم الحصين؟
0: كان معظم سكان الشام عند الفتح الإسلامي من العرب الذين هاجروا من شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام بعدة قرون، وأقاموا هناك ممالك وإمارات. وإلى جانب هؤلاء كانت هناك أقليات من اليهود والأرمن المسيحيين والروم والأكراد. وقد وقف عرب الشام في بداية الفتوحات الإسلامية في عهد الراشدين مع الروم ضد أبناء عمومتهم العرب الفاتحين، ظنا منهم أنهم جاءوا إلى الشام لمزاحمتهم فيه وأخذ أرضهم وأموالهم.
1: لكنهم حين فطنوا إلى أهداف المسلمين الرفيعة ورسالتهم السامية القائمة على العدل والحرية والمساواة، اطمأنت نفوسهم إلى الإسلام وأنسوا إلى جانب المسلمين، وبخاصة بعد انتهاء المعارك ووضوح نتائجها وزوال سلطان الروم عنهم. وقد أدى ذلك إلى مشاركة عرب الشام عرب الجزيرة في عقيدتهم ومثلهم وتطلعهم للحياة، وبخاصة أنهم وجدوا أبواب العمل في الدولة الإسلامية مفتوحة أمامهم.
0: فمن أسلم أصبح منهم، وربما تدفعه مواهبه إلى الصفوف الأولى مع كبار القادة العظام مثل حسان بن النعمان الذي كان ينتمي إلى الأسرة الحاكمة في الشام عند الفتح الإسلامي، ومن بقي على مسيحيته شارك في ميادين العمل الإداري والمالي.

0: كان نشر الإسلام في الشام موضع عناية المسلمين وهدفهم منذ الخطوات الأولى للفتح، فقد أرسل يزيد بن أبي سفيان إلى عمر بن الخطاب يطلب معلمين من الصحابة يعلمون الناس شرائع الإسلام ويقرؤونهم القرآن، فبعث إليه عددا من كبار الصحابة عبادة بن الصامت وأبو الدرداء ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم.
1: وبدأت القبائل العربية التي كانت تقطن الشام قبل الفتح الإسلامي تقبل على الإسلام عن اختيار وفي حرية تامة، فأسلمت أغلبية قبيلة الغساسنة كبرى القبائل العربية في الشام، وكانت لها دولة تبسط سلطانها على جنوب سوريا وشرق الأردن، وكذا قبائل لخم وجذام وكلب.
0: ولم يقتصر الدخول في الإسلام على القبائل العربية، بل اعتنق الإسلام كثير من المسيحيين غير العرب كالأرمن والروم، لما فيه من بساطة وسماحة بالقياس إلى المسيحية التي تحولت إلى طلاسم وألغاز وجدل عقيم.

0: ويذكر توماس أرنولد أن انتشار الإسلام بين نصارى الكنائس الشرقية كان نتيجة شعور بالاستياء من السفسطة المذهبية التي جلبتها الروح الهلينية إلى اللاهوت المسيحي، لأنها أحالت تعاليم المسيح عليه السلام البسيطة السامية إلى عقيدة محفوفة بمذاهب عويصة مليئة بالشكوك والشبهات، فأدى ذلك إلى خلق شعور من اليأس، بل زعزع أصول العقيدة الدينية ذاتها.
1: فلما أهلت آخر الأمر أنباء الوحي الجديد فجأة من الصحراء، لم تعد تلك المسيحية الشرقية التي اختلطت بالغش والزيف وتمزقت بفعل الانقسامات الداخلية، لم تعد قادرة على مقاومة إغراء الدين الجديد الإسلام، الذي بدد بضربة واحدة من ضرباته كل الشكوك التافهة، وقدم مزايا مادية جديدة إلى جانب مبادئه الواضحة البسيطة التي لا تقبل الجدل. وحينئذ ترك الشرق المسيح وارتمى في أحضان نبي بلاد العرب.

0: كان من الطبيعي أن يكون حجم انتشار الإسلام في الشام كبيرا لقربه من الحجاز منزل الوحي، ولوفود كثير من الصحابة إليه في الفتوحات وبعدها، وإقامتهم فيه وإقامة كثير من أفراد جيوش الفتح الوافدة من الجزيرة العربية في الشام.
1: ولما قامت الدولة الأموية سنة 41 هجرية واتخذت من دمشق عاصمة لها، اتسع نطاق انتشار الإسلام بين القبائل العربية، وأصبح الشام قطرا عربيا إسلاميا خالصا يعيش فيه بعض الأقليات المسيحية واليهودية في حرية وأمان. ولكن ماذا عن انتشار الإسلام في مصر؟

0: فتحت مصر في عهد عمر بن الخطاب، ومنذ الأيام الأولى للفتح أقبل بعض المسيحيين على الدخول في الإسلام بحرية تامة وحتى قبل تمام الفتح. فقد كتب يوحنا النقيوسي، وهو رجل دين مسيحي كان قريبا من حوادث الفتح، كتب إن بعض المصريين تركوا الدين المسيحي وأسلموا وصحبوا جيوش العرب أثناء الفتح. كان منهم يوحنا أحد رهبان دير سيناء.
1: واستمرت حركة الدخول في الإسلام في زيادة مضطردة، فدخل على عهد الخليفة هشام بن عبد الملك 24,000 منهم الإسلام دفعة واحدة سنة 108 للهجرة، ولم يكن دخول الإسلام مقصورا على طبقة بعينها، بل دخل فيه أناس من كل الطبقات، كما اعتنقه كثير من الروم الذين بقوا في مصر بعد الفتح الإسلامي.
0: القافلة.
1: القافلة رحلة يومية في ثنايا الزمن، نستذكر فيها بعضا من مشاهد الحضارة الإسلامية وأيامها،
0: ونستعيد شيئا من تاريخها الجميل، رجالا أحداثا ومواقع، لعلنا من الذكرى نفيد.
2: دعاء الكروان.

0: دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والإطمئنان. قال الله تعالى في سورة محمد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال سبحانه وتعالى في سورة الرعد: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. صدق الله العظيم. عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. حديث متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. رواه البخاري. اليمين الغموس التي يحلفها كاذبا عامدا، سميت غموسا لأنها تغمس الحالف في الإثم وفي النار. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وفي رواية: إن من أكبر الكبائر أن ينعل الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وعن أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان في روايته: يعني قاطع رحم.
1: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، أعمر بيوت الله.
2: روائع القطوف،
3: طابت أوقاتكم بطيب أعمالكم، وبارك الله في الخير مساعيكم، ولا زالت خطواتكم مسددة، وقلوبكم بالإيمان متجددة، والهموم عنها متبددة، تزينون الأرض بطاعة ربكم، وتؤدون رسالته قدر استطاعتكم، وتعمرون مساجد الله ما حييتم، ويشهد لكم الوطن السعيد بحسن صنيعكم.

إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. روائع القدوم. بخشوع أدخل مسجدنا وبصف صلاة ننتظم، والمسجد يجمعنا حبا ونؤاخي الناس ونحترم. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. لماذا تحرص على عمارة بيوت الله؟ لأن في ذلك استجابة لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأنها أحب البقاع إلى الله سبحانه، ومتنزل الرحمة والسكينة، وواحة الذكر والعبادة، ومركز التلاقي والتكافل والتعاون، وساحة علم وتلاوة وتدبر وتوجيه وإرشاد، ولأن عمارتها تجلب لك السعادة والراحة والطمأنينة والأجر العظيم، وتكسبك قوة معنوية تجعلك تواصل رسالتك في الحياة بكل ثبات. كيف تعمر بيوت الله؟ تعمر بيوت الله تعالى باستشعار الغاية منها، وبصونها عما لا يليق بها، وبالمحافظة على الصلاة فيها، واغتنام الفرص للجلوس فيها للذكر والتلاوة والدعاء والتفكر والتعلم، وبالانضمام لحلق العلم والتدارس، وبحفظها من كل أذى، وبتنزيهها عما يدنسها من فعل أو قول، وبتوجيه الناس لرعايتها والعناية بها والحفاظ عليها وعلى محتوياتها ومرافقها من العبث والتضييع، خصوصا في المناسبات حيث يغفل الكثير من الناس فيقع منهم التقصير فيها وفي تجنيبها الأذى، وبالدفاع عنها وتنشئة الأبناء على حبها وتعظيمها. وتعمرها كذلك بالإسهام قدر الإمكان ببنائها ولو بالقليل، التماسا للثواب الجزيل.

0: تتهيأ بنا إلى عمارة بيوت الله تعظيما لشأنها وإقامة لبنائها واحتراما لساحاتها ورعاية لواحاتها وحبا لظلالها، فهي نور الله على أرض الوطن الجميل. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح.
4: أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. أوفياء إذاعة المنستير، أحبة نور الصباح، أسعد الله صباحكم بالخيرات ومتعكم الله بالصحة والبركات، وبث في نفوسكم الطمأنينة وملأ قلوبكم بالسعادة، ولتكن أنفاس هذا الصباح نورا يضيء دروبكم، تصافحكم من وراء المصدح وعلى امتداد الساعة. شد لي العبيد لي.

اللهم لك الحمد والشكر، أطعمت وسقيت وكفيت وأغنيت وهديت، فلك الحمد على ما قضيت. اللهم إني أسألك أن تحفظ علينا النعم وتدفع عنا النقم، وأن ترزقنا حلو الحياة وخير العطاء وسعة الأرزاق وراحة البال ولباس العافية وحسن الخاتمة والفردوس الأعلى من الجنة، ولوالدينا وأهلنا ومن نحب، يا رب العالمين.

0: نور الصباح.
1: عش في حدود يومك ولا تبكي على ما فات، واترك المستقبل حتى يأتي، ولا تلق بالا لكلام الحساد، وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو حسبك، وكفى هموما وغموما وأحزانا. ولا تنسى، تضرع والجأ إليه فهو الراحة والسكينة.
2: قيل لأعرابي في البصرة: هل تحدث نفسك بدخول الجنة؟ قال: والله ما شككت في ذلك قط، وإني سوف أخطو في رياضها، وأشرب من حياضها، وأستظل بأشجارها، وآكل من ثمارها، وأتفيأ بظلالها، وأترشف من قلالها في غرفها وقصورها. قيل له: أفي بحسنة قدمتها أم بصالحة أسلفتها؟ قال: وأي حسنة أعلى شرفا وأعظم خطرا من إيماني بالله تعالى وجحودي لكل معبود سوى الله تبارك وتعالى؟ قيل له: أفلا تخشى الذنوب؟ قال: خلق الله المغفرة للذنوب، والرحمة للخطأ، والعفو للجرم، وهو أكرم من أن يعذب محبيه في نار جهنم. فكان الناس في مسجد البصرة يقولون: لقد حسن ظن الأعرابي بربه، فكانوا لا يذكرون حديثه إلا إن جلت غمامة اليأس عنهم وغلب سلطان الرجاء عليهم.

أيها الأحبة، في هذا الفجر المبارك أودعوا همومكم عند الله تعالى، واستقبلوا هذا اليوم بقلب مطمئن ولسان يلهج بالصلاة على النبي الكريم، ويقين بأن الخير قادم مهما طال الانتظار، لعلها ساعات استجابة قد كتبها الله ميقاتا لإجابتكم. فألحوا بالدعاء: اللهم اجعلنا من الذين اطمأنت قلوبهم بذكرك، وانشرحت صدورهم برحمتك، وأضيئت دروبهم بهدايتك، واستجبت لهم دعاءهم، وبسطت لهم في أرزاقهم، وعفوت عنهم، وغفرت لهم.

قال أبو عبيد الجراح مويسن عمر ابن الخطاب: هون عليك، فما هي إلا دنيا، فأيام ونمضي، فلا تحزن، فكل ما فيها متعب وكل ما فيها متعب، الحمد لله أنها ليست دارنا ولا ديارنا، وأن المستقر بجوار رب العالمين، الحمد لله أنها دنيا وستنقضي، وعسانا في الجنة نأنس ويؤنس بنا، لبيك أن العيش عيش الآخرة. أيها المستمع الكريم، لا تجعل الدنيا مبلغ همك ومنتهى غايتك، إنما هي ممر للعبور ودار ابتلاء وساعة امتحان، فلا تكثر من الشكوى والتأفف والتلهف على متاع زائل.

0: معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: أحبة نور الصباح، نجدد التحية لكل من التحق بنا على إثير إذاعة المونستير عروس البحر. يؤانسكم هذا الصباح صوت صديقتكم شدليل عبيدلي، وترجو لكم رفقة طيبة. قال حكيم: جوهر المرء في ثلاث: كتمان الفقر حتى يظن الناس من عفته أنه غني، وكتمان الغضب حتى يظن الناس من هدوئه أنه راض، وكتمان الشدة حتى يظن الناس من تبسمه أنه متنعم.

أيها الأحبة الكرام، مهم أن نهتم بتفوق أبنائنا في الدراسة، لكن الأهم منه أن لا نفضل الدنيا على الدين في التربية. اهتمامنا بتعليم أبنائنا وتأمين مستقبلهم المادي لا يجب أن يكون على حساب زرع مخافة الله والرحمة في قلوبهم، فالشهادات العليا والمال لن تصنع إنسانا إن خلت روحه من الإيمانيات والأخلاق. احرصوا على غرس عقيدة البر، علموهم أن بر الوالدين ليس فضلا أو جميلا يمنون به، بل هو فرض وواجب ديني وأخلاقي. علموهم كيف ينبذون الأنانية ويرحمون الضعيفة ويحنون على الكبير ويفكرون في الآخر. طيب.

0: عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: قال الأصمعي: كنت بالبصرة أطلب العلم وأنا فقير، وكان على باب زقاقنا بقال، إذا خرجت باكرا يقول لي إلى أين، فأقول إلى فلان المحدث، وإذا عدت مساء يقول لي من أين، فأقول من عند فلان الإخباري أو اللغوي، فيقول البقال: يا هذا اقبل وصيتي، أنت شاب فلا تضيع نفسك في هذا الهراء، واطلب عملا يعود عليك نفعه، وأعطني جميع ما عندك من الكتب فأحرقها، فوالله لو طلبت مني بجميع كتبك جزرة ما أعطيتك. فلما ضاق صدري بمداومتي هذا الكلام، صرت أخرج من بيتي ليلا وأدخله ليلا، وحالي في خلال ذلك تزداد ضيقا، حتى اضطررت إلى بيع ثياب لي، وبقيت لا أهتدي إلى نفقة يومي، وطال شعري وأخلق ثوبي واتسخ بدني. فبينما أنا كذلك متحير في أمري، إذ جاءني خادم للأمير محمد بن سليمان الهاشمي فقال لي: أجب الأمير. فقلت: ما يصنع الأمير برجل بلغ به الفقر إلى ما ترى؟ فلما رأى سوء حالي وقبح منظري رجع فأخبر محمد بن سليمان بخبري، ثم عاد إلي ومعه تخوت ثياب ودرج فيه بخور وكيس فيه 1000 دينار، وقال: قد أمرني الأمير أن أدخلك الحمام وألبسك من هذه الثياب وأدع باقيها عندك وأطعمك من هذا الطعام وأبخرك لترجع إليك نفسك ثم أحملك إليه. فسررت سرورا شديدا ودعوت له وعملت ما قال، ومضيت معه حتى دخلت على محمد بن سليمان، فلما سلمت عليه قربني ورفعني ثم قال: يا عبد الملك، قد سمعت عنك واخترتك لتأديب ابن أمير المؤمنين، فتجهز للخروج إلى بغداد. فشكرته ودعوت له وقلت سمعا وطاعة: سآخذ شيئا من كتبي وتوجه إليه غدا. وعدت إلى داري فأخذت ما احتجت إليه من الكتب وجعلت باقيها في حجرة سددت بابها، وأقعدت في الدار عجوزا من أهلنا تحفظها. فلما وصلت إلى بغداد دخلت على أمير المؤمنين هارون الرشيد فقال لي: أنت عبد الملك الأصمعي؟ قلت: نعم أنا عبد الملك الأصمعي يا أمير المؤمنين. قال: اعلم أن ولد الرجل مهجة قلبه، وها أنا أسلم إليك ابني بأمانة الله، فلا تعلمه ما يفسد عليه دينه، فلعله أن يكون للمسلمين إماما. قلت: السمع والطاعة. فأخرجه إلي وحولت معه إلى دار قد أخليت لتأديبه، وأجرى علي في كل شهر 10,000 درهم، فأقمت معه حتى قرأ القرآن وتفقه في الدين وروى الشعر واللغة وعلم أيام الناس وأخبارهم. واستعرضه الرشيد فأعجب به وقال: أريد أن يصلي بالناس في يوم الجمعة، فاختر له خطبة فحفظه إياها. فحفظته 10 وخرج فصلى بالناس وأنا معه، فأعجب الرشيد به وآتتني الجوائز والصلات من كل ناحية، فجمعت مالا عظيما اشتريت به عقارا وضياعا، وبنيت لنفسي دارا بالبصرة. فلما عمرت الدار وكثرت الضياع استأذنت الرشيد في الانحدار إلى البصرة فأذن لي. فلما جئتها أقبل علي أهلها للتحية، وقد فشت فيهم أخبار نعمتي، وتأملت من جاء فإذا بينهم البقال وعليه عمامة وسخة وجبة قصيرة. فلما رآني صاح عبد الملك، فضحكت من حماقته ومخاطبته إياي بما كان يخاطبني به الرشيد. ثم قلت له: يا هذا، قد والله جاءتني كتبي بما هو خير من الجزرة. عزيز المستمع، تعلمنا القصة أن العلم نور، وأنه مهما كانت مشقته فإنه يجلب الخير والاحترام لصاحبه، وأن العلم والتعلم لا يوزن بميزان المال ولا بميزان الذهب. ألم يقل الله تعالى في كتابه العزيز: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم. وهل هاهنا ليست للاستخبار وإنما للنفي؟ فمنزلة العالم مهما كان فقره أرفع بكثير من منزلة الجاهل مهما كثر ماله.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: أحب الخريف وظل المعاني، ويعجبني في الخريف غموض خفيف شفيف المناديل كالشعر غب ولادته، إذ يزغلله وهج الليل أو عتمة الضوء يحبو ولا يجد الإسم للشيء. يعجبني مطر خفر لا يبلل إلا البعيدات في مثل هذا الخريف، تقاطع موكب عرس لنا مع إحدى الجنازات، فاحتفل الحي بالميت والميت بالحي. يعجبني أن أرى ملكا ينحني لاستعادة لؤلؤة التاج من سمك في البحيرة. تعجبني في الخريف مشاعية اللون، لا عرش للذهب المتواضع في ورق الشجر المتواضع مثل المساواة في ظمأ الحب. يعجبني أنه هدنة بين جيشين ينتظران المباراة، بين شاعرتين تحبان فصل الخريف وتختلفان على وجه الاستعارة. ويعجبني في الخريف التواطؤ بين الرؤى والعبارة. محمود درويش.

على هذه الكلمات الرقيقة والأنغام العذبة نصل أيها الأحبة الكرام إلى خاتمة هذه الفصحى الصباحية التي آنستكم فيها شدلية العبيد لإعدادا وتقديما وسامي مطاوع إخراجا، وعلى أمل أن نجدد اللقاء في صباح آخر ونور مشرق بإذن الله. لكم مني أجمل عبارات الحب والامتنان والتوفيق، وإلى اللقاء.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها. نور الصباح.
1: صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. استكملت المؤسسة التربوية استعداداتها للعودة المدرسية التي تنطلق غدا الثلاثاء بالتزامن مع مواصلة الأولياء اقتناء ما تبقى من الأدوات المدرسية والملابس لأبنائهم. وقد كثفت وزارة التربية استعداداتها لضمان انطلاق السنة الدراسية الجديدة، وتشمل الاستعدادات أحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة بمختلف الجهات، إلى جانب إنجاز أكثر من 1400 تدخل شملت الصيانة والتوسعة، كما شارفت عملية طباعة الكتب المدرسية للجميع المستويات على الانتهاء. وبحسب آخر المعطيات المتعلقة بالعودة المدرسية، فقد بلغت نسبة التلاميذ الذين أتموا عملية الترسيم عن بعد عبر المنظومة الحياة المدرسية 100% من إجمالي التلاميذ المستهدفين. هذا واقترحت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إعداد سلة مدرسية تونسية تضم مجموعة من المستلزمات المدرسية الأساسية المصنعة محليا، مع تحديد مواصفاتها وأسعارها ومنافذ بيعها ونشرها عبر موقع وزارة التربية، بما يمكن وفق رئيس المنظمة لطفي رياحي من المساهمة في تخفيف كلفة العودة المدرسية ودعم الإنتاج الوطني. تعتزم تونس تنقيح قانون المخدرات المعمول به منذ عام 92 و900 ألف، بهدف تطوير أدوات مكافحة التهريب وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة التي يشهد نشاطها تناميا على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واعتمادا على تكنولوجيات الاتصال الحديثة. وقال رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني محمد علي الشعيبي خلال مشاركته في برنامج حول مكافحة المخدرات في تونس أن وزارة الداخلية بصدد العمل على تنقيح القانون المتعلق بالمخدرات، وذلك في ظل تطور جريمة المخدرات. احتل شهر أوت المرتبة الأولى من بين أشهر أوت الأكثر حرارة في تونس منذ سنة 50 و900 ألف، بمعدل درجة حرارة في حدود 32.3 مئوية، بفارق 3.4 درجات عن المعدل المناخي المعتاد البالغ 28.9 درجة مئوية. يأتي هذا الوضع في إطار موسم صيفي شديد الحرارة واستمرار موجات الحر. دوليا، أدت هجمات جديدة استهدفت السعودية وسفنا في منطقة الخليج إلى توتر الأجواء في الشرق الأوسط، وذلك في عقب هجوم على خط أنابيب نفط سعودية وتقدم الحوثيين في اليمن، مما هدد بتفاقم الاضطرابات في إمدادات الطاقة العالمية بسبب الحرب. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير. إلهي يا رب يا رب يا رب يا أرحم الراحمين يا حبيب المساكين إلهي وسندي إلهي قوتي منك ومنها تنهل الحمد شفاهي وتغني الروح تسبيحا وشكرا يا إلهي. فأنا يا رب أنا في كل خطوي لك حمد ومتابك.

6:05 دقائق صباح النور. أهلا وسهلا مرحبا بكم في موعد جديد من فشائر الصباح لصبحية اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2026. صبحية جديدة, نهار جديد وأسبوع جديد نبدأه مع بعضنا, إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل. كما العادة نرافقكم من توا حتى للتسعة متاع الصباح, ثلاثة سوايع مع الأخبار مع الفقرات والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم. هذه تحية توصلكم من عند هيثم والناس اليوم, اللي رافقني في الإخراج محمد بيار, معكم في الأعداد والتقديم. بعد شوية ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا لليوم, وطبعا تستناو بقية الفقرات حدث في مثل هذا اليوم وصباح بلا حدود. جولتنا الصباحية مع أخبار العالم ونكتشف شنو صار في العالم في 24 ساعة الأخيرة. البداية كما العادة تكون مع فيروز. شكرا على اختياركم إذاعة المنستير, مرحبا بكم معنا في بشائر الصباح حتى للتسعة.

فيروز نوصل معها لستة وثلاثة وعشرين دقيقة. تحية لكل مخلط يسمع في بشائر الصباح من إذاعة المنستير. مازلنا موصلين معكم حتى للتسعة متاع الصباح ووقيت باش ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2026 عامة باش يكون قليل السحب، السماء باش تكون صافية، وبالنسبة للريح تكون من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وتنجم تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر يكون أيضا شديد الاضطراب بخليج جابس ومضطرب فمتموج ببقية السواحل، وبالنسبة لدرجات الحرارة تكون في استقرار وتتراوح القصوى بين 24 و 29 درجة بالشمال، والمرتفعات وتكون بين 30 و 35 درجة ببقية الجهات. كما العادة في ساعتنا الثانية تنزيد ناخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس بداية الأسبوع من المعهد الوطني للرصد الجوي. نواصل مع الغنيات ونرجع لكم مع بقية فقرات ساعتنا الأولى من بشائر الصباح.

0: البرمجة كل برمجة تحمل معها جديد والكل مستمع عنوين عناوين للصغار والكبار كل نهار
1: إذاعة المنستير
0: وتبقى إذاعة المنستير اختياركم الأقرب اختياركم الأقرب
2: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
0: 95.7
3: نهاركم طيب صباح الخير نهاركم مبروك سيدي شلال نهاركم زين
4: نهارك زين نهارك زين

0: ياسر وبدين هالجديد يا فتاح يا عليم احرك اتحرك ومعنا
1: اكشر وتمنى قدامك العيشة زينة
0: مع إذاعة المنستير. ابدوا صباحكم مع بشائر الخير، بشائر الكلمة الزينة، الأخبار واللقاءات وغنية الصباح حل معاها عينيك.
2: صباح الخير والربح
0: ومتعوهيك يا أهلي
2: وحبابي، صباحكم كله خير وتسير.
0: بشائر الصباح ابدأ معاها نهارك وزهي بالك كل نهار من 6 ل 9 وصباح الفل للناس الكل. صباح

0: صباح الفل للناس الكل.
1: صباح النور، تحياتنا لكم وين ما كنتم موجودين. 6:32 دقيقة، هذه بشائر الصباح، ما زلنا معكم ونسوكم فيها الصبحية هذه حتى للتسعة. نواصلوا مع فقراتنا ونرجع إلى حدث صار في نهار كما اليوم.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
1: في نهار كيما اليوم 14 سبتمبر سنة 1960 تم تأسيس في العاصمة العراقية بغداد واحدة من أهم المنظمات الاقتصادية في العالم، وهي منظمة الدول المصدرة للنفط المعروفة أكثر باسم أوبيك. تأسيس المنظمة هذه جاء بمبادرة من 5 دول مؤسسة، واللي هما السعودية، العراق، إيران، الكويت وفنزويلا، وجاءت في وقت كانت فيه أسعار النفط تحدد من طرف الشركات الكبرى الغربية من دون أن يكون لدول الإنتاج كلمة في تقرير مصير ثرواتها الطبيعية. الهدف متاع أوبيك كان منذ نشأتها تنسيق السياسات النفطية ما بين الدول الأعضاء وضمان استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية، وأيضا تحقيق عائد عادل للدول المنتجة، إلى جانب الحفاظ على إمدادات نفطية منتظمة للدول المستهلكة. مع مرور السنوات توسعت عضوية المنظمة هذه، منظمة الأوبيك، لتضم دول أخرى من الشرق الأوسط وإفريقيا وأيضا أمريكا الجنوبية، وتولي أوبيك اليوم لاعب محوري في تحديد ملامح سوق الطاقة العالمي، وأيضا صانع رئيسي للقرار في معادلة العرض والطلب على النفط. استمرارا للدور هذايا انضمت إليها لاحقا مجموعة من الدول المنتجة غير الأعضاء، وتعرفت تعرف التحالف هذايا باسم أوبيك بلوس، اللي ضم اليوم أيضا روسيا وعدد من الدول الأخرى، في خطوة كانت عزت من قدرة المنظمة على التأثير في توازنات سوق الطاقة عالميا. من الناحية الرقمية، أوبيك اليوم تضم 12 دولة عضو، وتساهم بنحو 32% من الانتاج العالمي للنفط الخام، بينما يرتفع نصيب تحالف أوبيك بلوس الأوسع إلى ما يقارب 55% من الانتاج العالمي. وبالنسبة لاحتياطات أوبيك النفطية المؤكدة، تتمثل الحصة الأكبر عالميا، وهذا الشيء اللي يمنحها ثقل استراتيجي يفوق حتى حصتها الانتاجية. عبر مسيرتها اللي تمتد لأكثر من 6 عقود، مرت المنظمة بأزمات كبرى خلت بصمتها على الاقتصاد العالمي، يمكن أهمها أزمة 1973، وقت فرضت الدول العربية المصدرة للنفط حظر على الدول الداعمة لإسرائيل في حرب أكتوبر، شيء اللي تسبب في ارتفاع كبير لأسعار النفط، وكانت صدمة اقتصادية عالمية. أيضا من الأزمات الأخرى انهيار الأسعار في الثمانينات نتيجة فائض الانتاج وتراجع الطلب، أيضا حرب الأسعار عام 2020 بين السعودية وروسيا اللي تزامنت مع جائحة الكورونا وانهيار الطلب العالمي، ووصلت أسعار بعض العقود الأجلة إلى ما دون الصفر للمرة الأولى في التاريخ، وآخر أزمة اللي نعيشها اليوم 2026، وين تشهد أسواق الطاقة العالمية اضطراب حاد بسبب النزاع المسلح في الشرق الأوسط وتراجع تدفقات النفط عبر مضيق هرمز بشكل كبير، الشيء اللي دفع دول الخليج لخفض انتاجها بملايين البراميل يوميا في واحدة من أكبر صدمات العرض في تاريخ سوق النفط. هذا هو حدثنا اليوم 14 سبتمبر 1960، تأسيس منظمة أوبيك.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
1: مش بعيد برشا اللي كنا نحكيو فيه، الحوثيون يتهمون السعودية بشن غارات على عدة محافظات يمنية. الأخبار هذا وأخبار أخرى باش نرجع لهم بعد شوية في جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: صباح بلا حدود.
1: 46 دقيقة وقيد جولتنا الصباحية مع أخبار العالم، والبداية من موقع الجزيرة بوانات اللي تكتب اليوم: إيران تأجيل اجتماع صلالة بشأن هرمز، وترامب يطلب اتفاق مثالي. من العناوين الأخرى: وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس يتوعد بالسيطرة على مرتفعات علي الطاهر وسط حديث عن انسحاب محدود، وسؤال في موقع الجزيرة اليوم: ماذا تريد إيران من البريكس في ظل العقوبات؟ نمشي إلى موقع فرانس 24 اللي تكتب: الحوثيون يتهمون السعودية بشن عشرات الغارات على عدة محافظات يمنية، ووسط تصعيد متسارع في اليمن، الحوثيون اليوم يتهموا السعودية بشن 58 غارة خلال 24 ساعة على عدة محافظات في اليمن. من العناوين الأخرى في موقع فرانس 24: في السويد اليساري يتقدم بفارق ضئيل في انتخابات تشريعية شديدة التقارب، وحسب الأمم المتحدة أكثر من 2000 شخص نزحوا إلى جيبوتي خلال أسبوع جراء معارك دامية في اليمن، وضربات روسية قرب بولندا، وورسو تحذر من تصعيد قد يمتد إلى أراضيها، والتصعيد بين الحوثيين والسعودية، وعمان تؤجل اجتماع بشأن مضيق هرمز، وفرنسا تعرب عن أسفها بعد انتقاد تصويت أمريكي في الأمم المتحدة. نمشي إلى موقع البي بي سي أيضا اللي تكتب في الشأن اليمني: الحكومة اليمنية تعلن استعادة مواقع من الحوثيين، والحوثيين بدورهم يستهدفوا قاعدة عسكرية في السعودية، وترامب يلوح ببقاء أمريكي في إيران والاحتفاظ بالنفط على غرار فنزويلا. وأيضا موقع سكاي نيوز اليوم تقريبا يكتب في نفس الموضوع: ترامب اللي يلوح بسيناريو فنزويلا في إيران والحديث على البقاء مقابل النفط. لأول مرة أمريكا تكشف عملية إنقاذ طيارين داخل إيران، وترامب يتمهل في اختيار خليفة ليفيت بالبيت الأبيض. ومن العناوين الأخرى في موقع سكاي نيوز العربية: كوريا الشمالية تجري مناورات هجومية بصواريخ بعيدة المدى، وقلق في بولندا بعد هجوم روسي على قطار متجه من كييف إلى فارسو. كانوا هذا بعض الأخبار وبعض العناوين اللي تنجموا تلقاوهم اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود.
0: صباح بلا حدود.
1: 56 دقيقة وصلنا لنهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح لصبحيتنا اليوم، صبحية الاثنين 14 سبتمبر 2026. تقريبا 6 دقائق يفصلونا على موجز أخبار السبعة، ونرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية مع بقية الفقرات. شكرا على اختياركم إذاعة المنستير. مرحبا بكم في بشائر الصباح.

0: تمام السابعة صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. استكملت المؤسسات التربوية استعداداتها للعودة المدرسية التي تنطلق يوم غد الثلاثاء بالتزامن مع مواصلة الأولياء اقتناء ما تبقى من الأدوات المدرسية والملابس لأبنائهم. وقد كثفت وزارة التربية استعداداتها لضمان انطلاق السنة الدراسية الجديدة، وتشمل الاستعدادات أحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة بمختلف الجهات، إلى جانب إنجاز أكثر من 1400 تدخل شمل الصيانة والتوسعة، كما شرفت عملية طباعة الكتب المدرسية لجميع مستويات على الانتهاء. هذا واقترحت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إعداد سلة مدرسية تونسية تضم مجموعة من المستلزمات المدرسية الأساسية المصنعة محليا، مع تحديد مواصفاتها وأسعارها ومنافذ بيعها ونشرها عبر موقع وزارة التربية، بما يمكن وفق رئيس المنظمة لطفي الرياحي من المساهمة في تخفيف كلفة العودة المدرسية ودعم الإنتاج الوطني. تعتزم تونس تنقيح قانون المخدرات المعمول به منذ عام 92 و900 ألف بهدف تطوير أدوات مكافحة التهريب وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة التي يشهد نشاطها تناميا على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واعتمادا على تكنولوجيات الاتصال الحديثة. وقال رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العادية بالجرجاني محمد علي الشعيبي خلال مشاركته في برنامج حول مكافحة المخدرات في تونس، قال إن وزارة الداخلية بصدد العمل على تنقيح القانون المتعلق بالمخدرات، وذلك في ظل تطور هذه الجريمة. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية بأن إمكانية الانتفاع بالعفو الجبائي لازالت متواصلة إلى غاية 30 من سبتمبر الجاري بالنسبة إلى التصاريح الجبائية، بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعالم التسجيل والتي حل أجلها قبل 31 من أكتوبر 25 و2000، ولم يشملها التقادم والمدعى ابتداء من غرجان في 26 و2000 وإلى غاية موفى سبتمبر 26 و2000. دوليا، أعلن وزير الخارجية العماني تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده في صلالة بسلطنة عمان اليوم لبحث ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز، قائلا إن القرار جاء حرصا على تحقيق توافقاته. بجهات متواصلة وجهة أخرى أدت هجمات جديدة استهدفت السعودية وسفنا في منطقة الخليج إلى توتر الأجواء في الشرق الأوسط، وذلك في عقب هجوم على خط أنابيب نفط سعودية وتقدم الحوثيين في اليمن. لتأمل جولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام 7:30 وعناوين نشرة 8.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
2: الشبكة البرمجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير،
4: برامجنا منكم وإليكم.

0: مغرون مع ريم الهام.
1: سلامة، أنا اسمي رانا، أمري عمري 3 سنين. نحكي لكم على ألعابي. ألعابي في الدار، بش نلعب بهم في الدار، بش نروح نمشي في الدار نلعب بهم. غدوة بش نمشي التستور نعمل عيد ميلاد ونمشي للعرس ونلبس طيش. إيش اسمك؟
2: ري.
1: أنا لازم نلعب ألعاب، غدوة نجيكم.
2: استنى عاد احكي لي على ألعابك.
1: ألعابي لازم يجيوا في الدار نلعب بيهم. عندي دمية، ما عنديش دمية، عندي عروسة كهو، وعندي حصان، وعندي كيس نشرب بيه لونه روز، وعندي كيس آخر لونه غوش، وعندي كيس آخر لونو فيغ، وعندي كيس آخر لونو غوش، وعندي كيس آخر لونو فيغ نشرب بيه
2: كل
1: حدودين في الكوجين. بابا.

0: زياد غرسان وصلوا مع أهل 27 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية الاثنين 14 سبتمبر 2026. السلام عليكم وين ما كنتوا موجودين. طريق السلامة للجميع إذا كان شادين أثنية للخدمة، ونتمنى لكم نهار مبروك. بتبيع اليوم عودة البرمجة الشتوية لإذاعة المنستير، بعض التغييرات وبعض الفقرات الجديدة في بشائر الصباح، ومنها الفقرة اللي باش نسمعوها توا، فقرة خذها بإيجابية.
1: خذها بإيجابية
0: الفقرة جديدة، ولكن ترجع لنا زهرة القفصي بعد الراحة متاع الصيف. صباح النور.
2: صباح الأنوار والأزهار. مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة المنستير.
0: مرحبا بك.
2: فقرة جديدة والتسمية جديدة.
0: التسمية جديدة، لكن المحتوى ماهوش باش يبعد على اللي كنا نعملوا فيه في البرمجة الشتوية السابقة واللي قبلها. هون ديما نحاولوا نبداو النهار متاعنا بإيجابية كما العادة. واليوم باش نحكيو في علاقة بالعودة المدرسية، تقريبا 24 ساعة هكا بالضبط تقبل ما الصغيرات يرجعوا يقرأوا، ونعرفوا أنه حاجة صعيبة خاصة بعد شهرين ثلاثة شهور راح أنه نرجعوا للريتم بتاع القراية للتلامذة وللطلبة وحتى للأولياء، يعني العيلة الكل باش يتبدل الريتم متاعها. هذاك علاش كما العادة بعض النصائح باش نحاولوا تكون العودة المدرسية هذه عودة مدرسية ناجحة، وتكون الخطوة الأولى نحو عام دراسي ناجح إن شاء الله.
2: إن شاء الله بإذن الله تعالى إكزاكتومون باش ناخذ بعض الخطوات اللي تخلينا ناخذ العودة المدرسية بإيجابية وتكون بالحق عودة مدرسية ناجحة. هو الأهم خطوة المفروض نكونوا بدينا نخدموا عليها ديجا، اللي هي وقت النوم متاعنا ومتاع صغارنا. باش نبداو ننظموا الروتين. علاش النوم مهم ومهم جدا؟ لأنه باش يأثر على التركيز تاع غدو. دونك هو المفروض نبداو نخدموا ليديال قبل بجمعتين، يعني نكونوا من اول سبتمبر بدينا نحضروا في صغارنا انهم يقوموا في ساعات ابكر اذا هما متعودين يفطروا راقدين، ويقعدوا في الليل بكري. كي نقول بكري وابكر، دونك نورمالمون احنا نبداو بالتدريج، ولكن هو المفروض احنا اليوم خلطنا نفيقوا 7:30 8 نتاع الصباح، وساعات النوم ما تفوتش 9 9:30 نتاع الليل. وحتى قبل الصغار اللي عمرهم 5 6 سنوات المفروض 8 متاع الليل يكونوا في فرشهم، لأنه عدد ساعات النوم باش تأثر كما كنت نقول بكري على جودة التركيز وعلى النشاط الذهني والجسدي متاع صغيرات، وبالتالي استعدادهم لتقبل المعلومات. في صورة ما إذا هذا ما صارش مثلش نبدأ من اليوم ديجا، إذا اليوم نفيقوا صغارنا بكري أوتوماتيكمون باش يجيهم النوم بكري في الليل، وكا عندنا الجمعة الأولى نسميوها روداج، نبدأ بشوي بشوي ننظموا في رواحنا حتى نخلطوا اللي حشنا به. دونك هذا بخصوص أول نصيحة اللي هو مهم نخدموا على الكاليتي والوقت متاع النوم. النصيحة الثانية، المفروض نحضروا روتين جديد كما كنت تقول، لأنه العائلة كلها عندها ريتم فصيف وعندها ريتم مختلف تماما يبدأ انطلاقا من العودة المدرسية. شو نقصد بتحضير الروتين هذا؟ أول حاجة نظم وقتنا، مثل رب الأسرة ولا رب الأسرة نعملوا اجتماع مع بعضنا، هيا سيدي مازالوا نهيرين مازالوا نهار على العودة المدرسية، هذاك علاش باش نحطوا مع بعضنا جدولة ننظموا فيها المهام متاعنا الكل. لأنه مرات راهو مش كان الصغار الكبار بيدهم يتمهم شوف الأسبوع الأول. دونك اش معناها؟ فعنا احنا توا جديد عنا القراية، يعني وقتش نمشيو للإيكول ولا وقتش نمشيو للكوليج ولا للسي، وقتش هروحوا أنا وأوقات الراحة متاعنا من إلى يمتدوا، الأوقات اللي باش نراجعوا فيهم ولا نخدموا فيهم الدروس متاعنا، كيف فما برشا ديزاكتيفيتي يرجعوا في سبتمبر للصغيرات، شنو هما ديزاكتيفيتي اللي باش نعملوهم، شنو هي الأوقات متاعهم، إذا احنا لي بارون قسموا لي تاج كيفاش باش نهزوا ونجيبوا الصغار باش كلنا نبداو مرتاحين. نفس الشيء تحضير الكوتي، ولا إذا فما ستوري لازم يحضر قبل الوقت باش يهز الصغير مع التانيين نتاعو. دونك كيفاش نجم نعمل؟ دونك قد ما تكون عندي جدولة مفصلة سواء كنت ولي وإلا تلميذ بالمهام اللي باش نعملها، قد ما هذا يسهل عليا لي تاش لو جور جي وما ننسى حد شيء، وأكثر من هكيك باش يخلي العودة المدرسية ممتعة والأمور تحت السيطرة. النصيحة الثالثة اللي باش نحكيو عليها اليوم اللي هي أكيد الناس الكل تقريبا ولا نصور أغلب الناس راهي تستقري في الأدوات المدرسية، تاخذ لي ساكادو الكتب عدد معين متاع كراسات لي ستيلو، التفاصيل هذه الكل مش نتعمقوا فيها لأنه أكيد الشعب التونسي ما يفلتهاش، ولكن مهم جدا أن نعطيو قيمة زادة للكواني باش نبداو نقراو فيه، والا للبيرو نتاعنا باش نبدلو الديكور باش ننظمو، لانه هذا كل باش يصنع موتيفاسيون عند الصغير وحتى عند الكبير. ولا فما ناس مثلا يجتمعوا في طاولة الصالة ولا في الدفتر دونك في وقت القراية يقراو الكل مع بعض اذا عندنا اكثر من صغير، دونك مهم على الاخر تجهيز المكان لانه هذا باش يخلي الصغير قبل الكبير يولي عنده هاك الموتيفاسيون اللي حكيت عليها بكري شويه، فما حاجه جديده فما تحضيرات وبالتالي فما روابط ايجابيه مع العوده المدرسيه والقرايه، وهذا اللي نلوجوا فيه. نحب نرجعوا للصغيرات النشاط انه القرايه راهي نجم تكون مصدر متعه، نجم تكون حاجه محلاها وما فيها بس نحكيه على صغيراتنا، نحكيه لصغيراتنا بيتو عن نقاط الإيجابية متاع المدرسة، الفرصة باش نتلاقاو مع أصحابنا، باش نعملوا علاقات جديدة، باش نتعلموا ونلتقيوا من عام لعام، ولكن هذا أكيد باش يكون أنجع كي نعملوا مخطط من أول نهار في العام، لأنه بعد شهر ولا شهر ونص تقريبا باش نلقاو روحنا في الامتحانات ولا الدراسات. دونك نبداو من توا بخطى ثابتة باش تمشي الأمور بإذن الله تعالى بسلاسة. ثم نقطة مهمة باش نحكي عليها هذا بصفة عامة بخصوص العودة المدرسية، حاول نختار أهم النصائح اللي مهم نطبقوها، ولكن فما صغيرات أول مرة باش يدخلوا يقراوا في مدرسة اللي هو مجموعتنا أولى، ولا فما صغيرات باش يدخلوا أول مرة للروضة، هذوما الحقيقة عندهم توصيات خاصة من أهمها مهم ومهم جدا إنه الصغير يزور المدرسة وإلا روضة متاعو قبل ما نهزوه غدوة، حتى إذا إحنا ما هزيناش البريود الفايتة أو كما زال عنا اليوم نحاولوا نهزوهم يتعرفوا على المعلمين ولا المعلمات نتاعهم، يتعرفوا على المكان، نحكيوا لهم على روتين جديد اللي باش يعيشوه. التحضير النفسي جدا مهم على الاخر، اذا عندك اي حاجه تحب تسال عليها ماما راهي باش تبقى معاك، فما فاز ادابتاسيون خاصه بالنسبه لجماعه الروضه دو بريفيرونس عمليه خليني نقول الفراق وما تصيرش تودنكو بشوي بشوي ينفقوا كالتعلق بين الصغير وأمه باش يبدأ تجربة الدراسة ولا تجربة التعلم وهو مستمتع، ما يخذش تروما ولا تكون له صدمة بتاع سيباراسيون بينه وبين مصدر الأمان بالنسبة ليه اللي هما أبوه وأمه. دونك مهمة على الأخر النقطة هذه، تقريبا الوقت شارف على الانتهاء. دونك فوالا باش نلخص أهم النصائح اللي شفناها اليوم، نختموا على وقت النوم نتاعنا، نحضروا روتين للكبار وللصغار، وقلنا بالنسبة للصغيرات اللي باش يدخلوا أول مرة مهم على الأخر يرافقوهم ونهزوهم يتعرفوا على المكان الجديد باش يحسوا بالأمان. إن شاء الله يا ربي سنة دراسية موفقة للناس الكل وتكون مكلة بالنجاح والتوفيق. نبقى لكم ان شاء الله نهاركم
0: زين. شكرا لك، يعطيك الصحه زهره القفصي، موعدنا ان شاء الله يجدد معاك نهار الجمعه في صبحيه جديده من بشائر الصباح 7:29 دقيقه. مازلنا مواصلين معكم بعد شويه عناوين نشره الاخبار ونرجع نواصل معكم صبحيتنا حتى للتسعه. مرحبا بكم وان شاء الله نهاركم مبروك.
1: قربة منزل تميم ليبيا على الموجة 104.7 104.7

0: من إذاعة المنسير، صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجتنا. في عناوين أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم: اليوم يلتحق الإطار التربوي بكافة المدارس الابتدائية والإعدادية والمعهد الثانوية بمراكز العمل واستكمال الاستعدادات لاستقبال أكثر من 2 مليون تلميذ وتلميذة غدا. وزارة التكوين المهني والتشغيل ترصد اعتمادات للترفيع في منح المتكونين، وقريبا إصدار قرار الترفيع. وزير الشؤون الاجتماعية يعلن عن إطلاق منصة رقمية لإدارة العمل خلال شهر سبتمبر الجاري. وتأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده في صلالة اليوم لبحث ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز. نؤمن إذن بإذن الله تمام الساعة 8:00 نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. إلى ذلك الحين بقية متابعة شيقة لبشار الصباح، وإلى اللقاء.
1: دقيقة صحة.
2: مرحبا بكم في دقيقة صح. نوبة الهلع ولا لاتاك دو بانيك هي علامة متاع قلق ينجم يكون مرضي كانت عودت برشا مرات، وهي تتمثل في حالة متاع خوف قوي ينجم يجي من غير حتى سبب. نقاو فيه علامة متاع خوف بدنية كما مثلا تسارع في دقات القلب، إحساس بالخنقة ولا إحساس بالدوخة، معها علامات نفسية كما اضطراب في التركيز وإلا تشويش في الأفكار، مثلا جيني فكرة أني سايب باش نموت وإلا بين قوسين باش نهبل. والحالة هذه تنجم تقعد درجين ربع ساعة وتبدأ تنقص تدريجين حتى تتنحى في ظرف نص ساعة. ونوبة الهلع كما قلت تنجم تكون عادية عرضية جينا في أوقات متاع ضغط نفسي، أما كانت تعودت برشا مرات من غير حتى سبب لهنا نوليو نحكيو على اضطراب نفساني اسمه اضطراب الهلع اللي يستوجب مراجعة المختصين. مع تحية الدكتور أمجد بن حول.
1: دقيقة صحة.

صباح المحبة والصحة والعافية، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في أول نشراتنا الرياضية لليوم في فقرة سبور أنفو من إذاعة المنستير. البداية تكون مع مشاركة النوادي التونسية في المسابقات الإفريقية 3-3 حصيلة تأهل فرقنا للدورة التمهيدية الثاني من البطولة الإفريقية. البارح في إطار مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي تمكن النادي الصفاقسي من التأهل وتلافي هزيمة لقاء الذهاب بهدف 0 ضد فريق شوتينج ستارز النيجيري. CSS كان انتصر البارح على ملعب الطيب المهيري بصفاقس 2-0. أهداف كانوا عن طريق إياد بالوافي ويوسف حبشية. النادي الصفاقسي سيواجه في الدور القادم أكاديمية فار الإيفواري. ترجي جرجيس ممثل تونس الثاني في كأس الكاف كان ضمن حضوره في الدور القادم رغم هزيمته في مقابلة الإياب هدف مقابل 0 ضد نادي ديم فارس السنغالي، وسيواجه ترجي جرجيس فريق ريال باماكو المالي. في دوري أبطال أفريقيا النادي الأفريقي سيواجه في الدور التمهيدي الثاني فريق مازيبي الكونغولي بعد ما نجح في التأهل على حساب جوليبال المالي. حسب آخر الأخبار فإن النادي الأفريقي قام بمراسلة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لإجراء مقابلة الذهاب في الدور التمهيدي الثاني خارج دولة الكونغو الديمقراطية بسبب انتشار وباء الإيبولا، موضوع لم يحسم بعد في صورة الموافقة على طلب النادي الأفريقي. لقاء الذهاب سيكون في الكونغو الديمقراطية أو في دولة محايدة، ستكون أيام 17 أو 18 أكتوبر القادم، والإياب في تونس يا إما 24 أو 25 أكتوبر القادم. ممثلنا الثاني في مسابقة دوري الأبطال الترجي الرياضي التونسي تعرف البارح على منافسه في الدورة التمهيدية الثاني وهو فريق السويحلي الليبي اللي تأهل على حساب فريق جافي من الزنجبار. ممثل تونس سيواجه الفريق الليبي إما يوم 17 أو 18 أكتوبر القادم في مصراتة في لقاء الذهاب، والإياب سيكون في تونس على ملعب رادس يا إما 24 أو 25 أكتوبر القادم. إن شاء الله بالتوفيق لممثلي كرة قدم التونسية في مختلف المسابقات الإفريقية. نرجع للكرة في تونس، البارح تلعبت مقابلات الدفعة الثانية للجولة الرابعة ذهاب للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والنتائج كانت على النحو التالي: نادي حمام الأنف انهزم على ميدانه ضد الترجي الرياضي التونسي 2-0، الأولمبي البلجي وتقدم ساقية الدائرة تعادلوا 2-0، شبيبة العمران فازت على نجم المتلاوي 2-0. نذكركم مستمعينا بنتائج الدفعة الأولى: الاتحاد المنصيري واتحاد بن قردين كانوا تعادلوا 3-3، مستقبل المرسى فاز على النجم الساحلي 2-0، أمل حمام سوسة انهزم على ميدانه ضد الملعب التونسي بنتيجة 3-0. وختام هذه الجولة الرابعة ستكون يوم 21 سبتمبر، لقاءات متأخرة: النادي الصفاقسي يستضيف النادي البنزرتي، والنادي الإفريقي يواجه ترجي جرجيس. في وسط هذا الأسبوع تتلعب مقابلات مؤجلة لحساب الجولة الثالثة ذهاب: يوم الأربعاء 6 سبتمبر في الأربعاء اتحاد بن قردين يستضيف النادي الصفاقسي، يوم الخميس 17 سبتمبر ترجي جرجيس يستقبل الاتحاد المنستيري، والملعب التونسي يستضيف النادي الإفريقي. في أخبار ميركاتو انتقال اللاعبين، الملعب التونسي توصل لاتفاق مع لاعب وقائد منتخب النيجر يوسف أومارو لتعزيز صفوف الفريق بعقد بزوز مواسم إلى غاية جوان 2028. من المفروض أنه يتم اليوم إمضاء العقود بشكل رسمي بعد اجتياز اللاعب للفحوصات الطبية. يوسف أومارو كانت له تجربة في البطولة التونسية من بوابة الاتحاد المنستيري، لعب كذلك في الترجي التونسي والملعب التونسي قبل ما يخوض تجارب احترافية إن كان في الكرم العراقي أو الحزم السعودي. في أخبار كرة الطائرة، غدوة موعد بطولة أفريقيا للأمم رجال واللي تنظمها بلادنا من 15 سبتمبر إلى غاية يوم 25 سبتمبر القادم. اليوم ستتم عملية سحب قرعة دور المجموعات والتي ستضم 14 منتخب. قائمة المنتخبنا الوطني التونسي كذلك ستضم 14 لاعب هما كالآتي: مركز 1 خالد بن سليمان على الأشعل، مركز 2 محمد بن يوسف علي بن جي، مركز 3 مهدي بن طاهر، سليم المباركي، وجدي البارودي، أحمد القاضي، مركز 4 حمزة حفيظ، هادي الخزري، أسامة برمضان، إلياس القرامصلي، وفي خطة ليبيرو أو مدافع حر كل محمد ريدان الطيب القرامصلي. حظ موفق لعناصرنا الوطنية من أجل تحقيق اللقب عدد 12 في تاريخه في أمم إفريقيا. نحكي تنس، توج البارح اللاعب الألماني ألكسندر زفيريف بلقب بطولة أمريكا المفتوحة رابع بطولات الجراند سلام بعد انتصاره في النهائي في مدينة نيويورك على الأمريكي بن تشيلتون بثلاثة مجموعات مقابل مجموعة تفاصيلها 6-3 7-6 5-7 و6-2، وبذلك اللاعب الألماني يحقق ثاني لقب لي في بطولات الجراند سلام بعد دورة رولان جاروس في شهر جوان الفارت.
نختم جولتنا الرياضيه باهم نتائج مقابلات البارح في البطولات الاوروبيه. برشلونه يواصل سلسله نتائجه الايجابيه في البطوله الاسبانيه وانتصار جديد خارج ميدانه ضد نادي ليفانتي 4-2. في اطار هذه الجوله الخامسه كذلك ريال سوسيداد كان انهزم البارح ضد اتلتيكو مدريد ب3-0. في ايطاليا وضمن الجوله الرابعه من السيريا ساسولو يفوز على اليوفي 3-2. نابولي انتصر على بولونيا 1-0. في إطار البطولة الفرنسية ضمن الجولة الرابعة حامل اللقب نادي باريس سان جيرمان يحقق انتصاره الأول في بطولة هذا الموسم، انتصار كان خارج الميدان ضد نادي بريست 1-0. ونختم بالبريمير ليج في إطار لقاء القمة لحساب الجولة الخامسة ديربي مانشستر على ملعب الأولد ترافورد انتهى بانتصار السيتي على اليونايتد 1-0. هدف كان سجله النرويجي إيرلينغ هالاند وبرشا كلام خاصة على لقاء البارح وخطأ تحكيمي واضح والاتحاد الإنجليزي أكد عدم شرعية هدف البارح بالنسبة لمانشستر سيتي وكان هناك تسلل وبرشا كلام على تقنية الفار واعتماد بروتوكول الفار. هذا معناته موجود في أقوى بطولة في العالم وذي ممكن من الحجج اللي ممكن مش نسمعها برشا في قدم جولات في البطولة التونسية. هذه كانت مجموعة أخبارنا الرياضية في موعدها الأول من إذاعة المنسير. أكثر أخبار نجم تواكبوها معنا مستمعينا الكرام من خلال راديو منسير سبورتس. أجمل تحية توصلكم من هيثم والناس في الإخراج التقني. بعد شوية أرجع لكم الزميل محمد بيار وبقية فقرات بشائر الصباح. إن شاء الله نهاركم زين. سلامة.

0: علي رياحي نوصل معها ل 57 دقيقة. نمشي إلى أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، معنا سي سرحان الرحالي. صباح النور.
1: صباح النور، مرحبا بك.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. خلينا ناخذ فكرة معك على أحوال طقسنا اليوم إن شاء الله وبداية الأسبوع بصفة عامة، كيفاش باش يكون؟
1: نعم، باش نتحدث على طقس اليوم وطقس الغدوة على خاطر ما يبعدوش برشا على بعضهم، تقريبا نفس الحالة الجوية. اليوم نتوقع نزول بعض الأمطار المتفرقة بالمناطق الساحلية الشمالية، سواء سواحل الوطن القبلي نابل أو جهة الساحل سوسة المستير المهدية، وصولا إلى سواحل صفاقس تبقى الوضعية الجوية ممكنة جدا لنزول أمطار متفرقة بين الحين والآخر. رياح تتواصل من القطاع الشمالي لكن تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، بالتالي بحر يكون مضطرب السواحل الشرقية وقليل الاضطراب ببقية السواحل. الحرارة القصوى ما بين 26 و 31 بالشمال وجهة الساحل تكون في حدود 23 بالمرتفعات الغربية، وما بين 32 و 36 درجة ببقية الجهات. حتى كان زادت غدوة مانيش باش نحسوا حاجة كبيرة برشا، درجة أو درجتين هذا طبيعي، لكن بداية من يوم الأربعاء الخميس عودة إلى مؤشر الأمطار، الأمطار الرعدية اللي استنسنا بها بالواجهة الغربية للبلاد، ثم تتفرع نحو باقي الأماكن الشرقية. إن شاء الله المدة نسبيا ما زالت بعيدة، نجم نتحدث حتى على يوم الجمعة مؤشر الأمطار موجود، نسبيا المدة ما زالت بعيدة. أكيد كل ما نقربه كل ما ندقق ونحلل ونعطي المعلومة باش تكون صحيحة ونسبة الدقة تكون عالية. نعرفوا اللي المعلومة الجوية كل ما تكون صحيحة كل ما نتخذ القرار في الوقت المناسب. إن شاء الله السلامة للناس الكل، أكيد عودة مدرسية يوم الغد في أجواء معتدلة، نتمنى التوفيق للناس الكل. طقس مقبول جدا من حيث الأرقام، من حيث الرياح، من حيث الظواهر الجوية. إن شاء الله ربي يوفق الناس الكل، وموسم إن شاء الله عودة مدرسية واعدة وموسم فلاحي ناجح بإذن الله.
0: شكرا لك سي سرحان، يعطيك الصحة، تحياتنا لك. 57 دقيقة وصلنا نحن هكا لنهاية ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2026. شكرا لكم على الاستماع. الأخبار ونشرة أخبار 8 بعد تقريبا 6 دقائق من توا، نرجع لكم نحن في ساعتنا الثالثة والأخيرة. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: قرب منزل تميم ليبيا على الموجة 104.7
1: من إذاعة المنستير. صباح الخير وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. في عناوينها اليوم: يلتحق الإطار التربوي بكافة المدارس الابتدائية والإعدادية والمعهد الثانوية بمراكز العمل واستكمال الاستعدادات لاستقبال أكثر من 2 مليون تلميذ وتلميذة غدا. وزير الشؤون الاجتماعية يعلن عن إطلاق منصة رقمية لإدارة العمل خلال شهر سبتمبر الجاري. تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقرراً عقده في صلالة اليوم لبحث ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز. مجدداً صباح الخير مستمعينا وأهلاً بكم في متابعة تفاصيل أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. اليوم إذن يبدأ الموسم الدراسي الجديد 26/2027/2020، وذلك بالتحاق إطار التدريس من أساتذة ومعلمين بمراكز عملهم، على أن تنطلق الدروس رسمياً لأكثر من 2 مليون تلميذ وتلميذة يوم غداً الثلاثاء الموافق ل15 من سبتمبر الجاري. وفي الأثناء استكملت المؤسسات التربوية استعداداتها للعودة المدرسية، وقد كثفت الوزارة عملها لضمان انطلاق السنة الدراسية الجديدة في أفضل الظروف. وكان وزير التربية نور الدين نوري قد أكد في تصريح إعلامي سابق له أن جميع الإدارات المركزية بالوزارة والمندوبيات الجهوية للتربية والسلطات الجهوية والمحلية تعمل على مدار الساعة لتذليل الصعوبات وضمان نجاح العودة. وتشمل الاستعدادات إحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة بمختلف في الجهات، إلى جانب إنجاز أكثر من 1400 تدخل شمل الصيانة والتوسعة وتوفير نحو 73 ألف طاولة مزدوجة جديدة، بما يعزز جاهزية المؤسسات التربوية. وبحسب آخر المعطيات المتعلقة بالعودة المدرسية دائما، بلغت نسبة التلاميذ الذين أتموا عملية الترسيم عن بعد عبر منظومة الحياة المدرسية 100% من إجمالي التلاميذ المستهدفين. وجهويا تستقبل المندوبية الجهوية للتربية بالمناسير أبنائها التلاميذ بإحداث مدرسة جديدة بالمكنين، فيما تتواصل أشغال 62 حظيرة في عدد من المؤسسات التربوية بالولاية، وفق ما أفاد به مندوب التربية بالمناسير فتح دريدي في تصريح سابق له للأخبار. وبالتوازي كذلك، من المنتظر أن تستقبل مندوبية التربية بسوسة بدورها غدا أكثر من 142 ألف تلميذ وتلميذة، وذلك وفق ما صرح به مندوب التربية بالجهة محمد علي بوذرة على الأخبار، مؤكدا جاهزية جميع المؤسسات التربوية للعودة. وحول الأحداثات الجديدة وأشغال الصيانة، أضاف أن هنالك نحو 62 مشروع في طور الإنجاز.
2: تكوين لجان محلية تحت إشراف السيد والي الجهة، يترأس اللجنة السيد معتمد، وبها عضو من المندوبية وعضو من اللجان المحلية وأعضاء من المجلس المنتخب. استعمل اللجنة هذه بالضبط تتولى زيارة المؤسسات التربوية للوقوف على مدى جاهزيتها، كان ثم نقاص بعد كل واحد يتدخل فيما يخص. تابع اللجنة هذه كذلك المشاريع المحدثة والتي ستفتح أبوابها لاستقبال التلاميذ خلال السنة الدراسية. وبالمناسبة عندنا 62 مشروع في طور الإنجاز باش يكون جاهز خلال العرض المدرسي. عندنا زوز إحداثات جديدة: مدرسة ابتدائية الازدهار بالزاوية، إحداث مدرسة إعدادية بالقصيبة. تم إنجاز 22 قاعة عادية و10 قاعات مختصة، زوز فضاءات تحضيرية الجاهزة للعودة المدرسية، كذلك 3 مجموعات صحية ب3 مؤسسات مختلفة، كما تم تهيئة وصيان 3 مؤسسات تربوية دخلنا على مستوى الشبكة الكهربائية وشبكة السوائل وتكتيم الأسطح والمجموعات الصحية.
1: إلى جديد العودة التكوينية، فقد بيّنت مديرة خدمات المتكونين بالوكالة التونسية للتكوين المهني فاتن لاشهب جاهزية مراكز التكوين خلال السنة التكوينية المقبلة، كما أكدت أيضا أنه سيصدر قريبا قرار الترفيع في منحة المتكونين المسجلين بالتكوين المهني، ومضيفة أنه تم رصد حوالي 13 مليار من المليمات كاعتمادات.
3: 95 مركز فيهم مبيتات ومطاعم، والمراكز اللي ما فيهمش الخدمة هذه يتم تأمينها عن طريق أقرب مبيت أو وحدة مبيت ومطعم قريب للمركز هذاك. رفعنا أكثر من 1720 سرير بالنسبة للمنحة، نحفزهم الكل باش أنهم يقدموا مطالب المنحة قبل انتهاء 2016 باش نجموا ياخذوا المنحة متاعهم الكل. والسنة إن شاء الله فما حرص في وزارة التشغيل والتكوين المهني أن باش نرفعوا في قيمة المنحة، هو فما ألينيوم مع وزارة التعليم العالي باش أنها تمس برشا فئات، ودونك عنا فيها جديد عن قريب إن شاء الله باش يصدر قرار جديد متاع المنحة. صدنا قريب 13 مليار.
1: قال رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني محمد علي الشعيبي إن وزارة الداخلية بصدد العمل على تنقيح القانون عدد 52 لسنة 92-900 المتعلق بالمخدرات، وذلك في ظل تطور جريمة المخدرات. وأكد في تصريح الوطنية الأولى على أهمية التعاون الدولي خصوصا مع دول الجوار لمكافحة المخدرات من خلال التحقيقات المشتركة وتبادل المعلومات حول الشبكة الدولية في إطار الاتفاقيات الثنائية والدولية.
4: احنا بصدد العمل على تنقيح قانون المخدرات في ظل تطور جريمة المخدرات. على مستوى وزارة الداخلية احنا نحب وجود آليات اللي تعاوننا على تفكيك الشبكات، وفي ظل معناها تطور جريمة واستغلال التكنولوجيات الحديثة دونك حتى آليات المكافحة وتفكيك الشبكات. الشبكات الدولية تطلب آليات خاصة في إطار طرق تحري خاصة يأطرها القانون، دونك الغطاء القانوني مهم برشا بالنسبة لنا احنا المستهلك يعتبر ضحية. احنا العقوبات وتجديد العقوبات على المروج وعلى المهربين هذه أهم حاجة، وماذا بينا ربما جريمة مخدرات راهي جريمة عبر وطنية، بالتالي مكافحتها يلزم حتى في إطار التعاون الدولي مع جيراننا والتحقيقات معنا المشتركة وفي إطار تبادل المعلومات حول الشبكات الدولية.
1: في المنستير أجريت مؤخرا عملية بيضاء لمجابهة الفيضانات بمنطقة سيدي سري بالجهة، وذلك في إطار اختبار الجاهزية العملياتية ونجاعة التنسيق الميداني لمجابهة التقلبات المناخية والتدخل السريع لحماية الأرواح والممتلكات. المدير الجهوي للحماية المدنية بالمنستير العميد رؤوف مرواني والمزيد.
5: كانت محاكاة في عملية تدخل والتنسيق بين كافة الهيكل، الهدف منها هو الوقوف على جاهزية كافة الأعضاء اللجنة الجهوية من استعداداتهم في توفير ودعم إدارة جهوية بالإمكانيات المادية والبشرية لتحسب لكل ما هو مثل خطر على الأرواح البشرية وممتلكات. في بعض الحال احنا خذينا حتى في السيناريو هذا في مناطق أخرى من ولاية المنستير، كما خذينا مثلا وادي عياد في المقين وإلا في جمال. شوفوا طبيعة التدخل وسرعة التدخل. بداية العملية كانت في حدود 9 يتم إعلام كافة الأعضاء الجهوية ونسجلوها التوقيت على الإعلام ونشوفوا ردة فعل الهيكل لذوما تاريخ الوصول. دونك سرعة كانت ممتازة جدا، دونك احنا هدايا نسجلوها عنا، وبالتأكيد بطبيعة الحال نأكدوا على كافة المسؤولين والمباشرين أنه يتم مدنا بقائمة الاستمرار حتى ما يتعذر الاتصال بالمسؤول الأول ديما عنا الاتصال بالمسؤول الثاني. دونك الرد الفعل كانت ممتازة مش خايبة منها، وديما احنا سرعة التدخل هي أهم حاجة في التدخلات نتاعنا باش نقلصوا من الخسائر المادية والبشرية.
1: أعلن وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أمسي في كلمة تونس في أشغال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي المنعقدة بالقاهرة إلى غاية 20 من سبتمبر الجاري، أعلن أن الوزارة أعدت منصة رقمية لإدارة العمل سيتم إطلاقها خلال شهر سبتمبر الجاري، بما سيمثل خطوة هامة في مسار التحول الرقمي للإدارة التونسية خصوصا في تدخلات متفقدي الشغل، ويساهم في تكريس كذلك مقومات العمل اللائق إضافة إلى توفير إحصائيات وبيانات دقيقة ومحينة حول الوضع الاجتماعي ستساعد على وضع مخططات التدخل الفوري أو الاستباقي وفق ما ورد في بلاغ نشرته الوزارة. أبرز أخبار العالم هذا الصباح، وسط تصعيد متسارع في اليمن اتهم الحوثيون السعودية بشن 58 غارة خلال 24 ساعة على محافظات عدة إثر إعلانهم استهداف قاعدة عسكرية في المملكة بطائرات مسيرة وصواريخ، هذا ولم تؤكد الرياض هذه الضربات. وفي غضون ذلك كذلك أعلن اليوم وزير الخارجية العماني تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده في صلالة اليوم لبحث ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز. المزيد حول التطورات في المنطقة في التقرير التالي مع الزميل أحمد العيساوي.
6: تتصدر ترتيبات الملاحة البحرية في مضيق هرمز الخلاف بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ودول المنطقة في ظل طرح طهران مسارات جديدة لعبور السفن مقابل تمسك الولايات المتحدة بفتح المضيق دون شروط، ما أسهم في تواصل التطورات على أكثر من جبهة، حيث أدت هجمات جديدة استهدفت السعودية وسفنا في منطقة الخليج إلى توتر الأجواء في الشرق الأوسط، وذلك في أعقاب هجوم على خط أنابيب نفط سعودية وتقدم الحوثيين في اليمن، ما هدد بتفاقم الاضطرابات في إمدادات الطاقة العالمية بسبب الحرب. بدورها قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن مقذوفا استهدف سفينة أثناء مرورها من مضيق هرمز، مما أدى إلى اندلاع حريق كبير على متنها واضطر الطاقم إلى إخلائها. بدورها أفادت طهران بمقتل شخص وإصابة 4 من أفراد طاقم سفينة تجارية إيرانية تعرضت لضربة قبالة سواحلها. هذه التطورات أدت إلى إعلان وزير الخارجية العماني تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده في مدينة صلالة بسلطنة عمان اليوم لبحث ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز. وعلى خلفية هذه التطورات التي تهدد الإمدادات القادمة من السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، افتتح سوق النفط هذا الأسبوع بارتفاع بنحو 3%، حيث وصل خام برنت إلى 107 دولارات والخام الأمريكي تجاوز 100 دولار للبرميل الواحد.
1: بهذا أصل بكم مستمعين إلى نهاية هذه النشرة، وكان في عنوانها الأبرز: اليوم يلتحق الإطار التربوي بكافة المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية بمراكز العمل واستكمال الاستعدادات لاستقبال أكثر من 2 مليون تلميذ وتلميذة غدا الثلاثاء. لكم أجمل تحيات هيثم والناس وحيمة فيلا، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
7: إذاعة المنستير.
8: تمشي بالسلامة، ترجع بالسلامة، الله يكون معك.
9: هدي في الطريق، السلامة راهي أقرب طريق. رد بالك، ما تستعجلش، راه السياقة بالراحة. أمان.

0: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور، مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.
1: تمشي وترجع، تمشي وترجع.

0: خير. هاكم مبروك سيدي، طلع نهاركم زين.
1: بشير الصباح.

0: ودي عصف في نص المحل 28 دقيقة. تحية لكم وين ما كنتم موجودين. مازلنا معكم في بشائر الصباح لصبحية اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2026، نهار قبل العودة المدرسية. نعطيكم بعض المعطيات وبعض الأرقام المتعلقة بالعودة المدرسية. نسبة التلامذة اللي كملوا عملية الترسيم عن بعد عبر منظومة الحياة المدرسية وصلت 100% من إجمالي التلامذة المستهدفين. أتم زوز ملايين تقريبا، أكثر من زوز ملايين بشوية، مليون تلميذ دفع معلوم الترسيم، أي ما يعادل 96% من مجموع التلامذة. وبش يتوزعوا التلامذة هذوما على مختلف المراحل التعليمية، من التعليم التحضيري للتعليم الأساسي، مراحله الابتدائية والإعدادية، أيضا التعليم الثانوي، وفي المؤسسات التربوية العمومية والخاصة بمختلف جهات البلاد. نتمناو التوفيق إن شاء الله لكل التلامذة. وكما كنتوا تسمعوا بكري في الميتيو، طقس باش يكون ملائم للعودة المدرسية، إن شاء الله طقس به، وإن شاء الله عام دراسي مكلل بالنجاح. باش نرجعوا للموضوع هذايا في علاقة بالأدوات المدرسية، ناخذوا فكرة على الأسعار، على توفرها، على شنو لاحظة منظمة إرشاد المستهلك. يكون معنا في الكلمة ليك في النصف ساعة الأخير رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي، باش ناخذوا أكثر تفاصيل على الأدوات وفي علاقة بالأدوات وخاصة بالأسعار. عام إسناء كيفاش كانوا، شنو ما أهم الملاحظات. معرض الصحف بعد شوية ونرجع لكم، نواصل معكم موعدنا حتى للتسعة. مرحبا بكم في بشائر الصباح من إذاعة المنستير.
1: نهاركم زين مستمعينا. اليوم الاثنين موعدكم في التسعة مع طريق الأمان، وفي العشرة مواضيع جديدة نفتحوها ضمن برنامج ملفات تربوية. خليكم معنا وتابعوا الموجة.
2: المستير السحلين خنيس على الموجة 106.1.
1: 106.1. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
3: تمام 8:30، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى جولة مع عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. نستهل الجولة بصحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم، نطالع 23 مؤسسة جديدة للعودة المدرسية، حيث أعلنت وزارة التربية عن أحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة بمختلف الجهات، إلى جانب إنجاز أكثر من 1400 تدخل شملت الصيانة والتوسعة وتوفير نحو 73 ألف طاولة مزدوجة جديدة، ما يعزز جاهزية المؤسسات التربوية لاستقبال التلاميذ مع بداية السنة الدراسية. في الشروق نطالع أيضا، أوت يسجل حرارة قياسية، حيث احتل شهر أوت 26 و2000 المرتبة الأولى بين أشهر أوت الأكثر حرارة في تونس منذ سنة 50 و900 و1000 بمعدل درجة حرارة في حدود 32 درجة مئوية، أي بفارق يفوق 3 درجات عن المعدل المناخي المعتاد البالغ 28 درجة مئوية فاصل 9 حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. في الشروق أيضا، تونس تعتزم تعديل قانون المخدرات، حيث تعتزم تونس تنقيح قانون المخدرات المعمول به منذ عام 92 و900 و1000 بهدف تطوير أدوات مكافحة التهريب وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة التي يشهد نشاطها تناميا على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واعتمادا على تكنولوجيات الاتصال الحديثة. في الشروق وفي الشان الدولي، بحثا عن كسر الحصار عليها، إيران تتجه إلى بنك التنمية الآسيوية. أكد الرئيس الإيراني محمود بازكشيان أن بلاده ستنضم قريبا إلى بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس، في خطوة تأتي ضمن مساعي طهران لتوسيع قنواتها المالية وتعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة والمعاملات عبر الحدود. في لابريس بالفرنسية، العفو الجبائي مستمر حتى سبتمبر، حيث ذكرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية أن إمكانية الانتفاع بالعفو الجبائي لا زالت متواصلة إلى غاية 30 سبتمبر الجاري، وذلك بالنسبة إلى التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعالم التسجيلة والتي حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2025، ولم يشملها التقادم والمودع ابتداء من غرد جان في 2026 وإلى موفى سبتمبر 2026. في لابريس نطلع أيضا غلق التعليقات على صفحات الوزارات والمؤسسات العمومية. وزير تكنولوجيات الاتصال يوضح، حيث أكد وزير تكنولوجيات الاتصال أن غلق خاصية التعليقات على الصفحات الرسمية للوزارات والمؤسسات العمومية لا يخضع لقرار مركزي، باعتبار أن شركة ميتا تتيح لمشرفي الصفحات إمكانية تفعيل هذه الخاصية وتعطيلها، وفق ما ورد في إجابته عن سؤال كتابي لنائب مجلس نواب الشعب شكري البحري. في لابريس أيضا، 13 طالبا من المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس يتوجهون إلى الصين ضمن برنامج أكاديمي دولية، حيث يتوجه 13 طالبا وطالبة من المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس إلى الصين في إطار برنامج أكاديمي يمتد سنة كاملة، وذلك بموجب اتفاقيات التعاون والشراكة المبرمة بين المدرسة والمعهد المهني للتكنولوجيا الميكاترونيك بالصين. ختام الجولة مع عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح، تلتقون والأخبار في تمام التاسعة وموجز إخباري.

0: لينا شماميان نوصل معها لثمانية واثنين واربعين دقيقة. تحية لكم وين ما كنتم موجودين. مازلنا مواصلين معكم بشائر الصباح حتى للتسعة. ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية، هكا تقول منظمة إرشاد المستهلك. هتخل ناخذوا أكثر تفاصيل.
1: الكلمة لي الكلمة
0: في فقرة الكلمة ليك نستقبل سي لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك. صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح الورد، صباح الفل، تحية ليك، تحية لمشاهديك ومستمعيك وفريق العمل عاك، شهركم زين.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. السنة الدراسية 2026-2027 تلاحظ المنظمة أنه أسعار المستلزمات المدرسية شهدت ارتفاع يتراوح ما بين 7-8% مقارنة بالسنة الماضية. هات خلينا نفهموا الأرقام هذه وناخذوا أكثر تفاصيل معك سي لطفي.
2: يعطيك الصحة. رغم محافظة الكتاب المدرسي والكراس المدعى على نفس السعر ثلاث سنوات، لكن نلقاه من سنة إلى أخرى تقريبا ثم زيادة بين 6-7-8% في مستلزمات الحفظ المدرسية. كنقول مستلزمات الحفظ المدرسية راهو جميع مستلزمات من الميزة إلى المحفظة إلى الزي الرياضي إلى الحذاء الرياضي، الحوايج إذا كيف تعرف التونسي ما يرجعش صغير وما غير الحوايج الجدد، ومستلزمات الحفظ المدرسية بصفة عامة.
0: يعني كل شيء بخلاف الكتب.
2: بالضبط، بخلاف الكتاب المدرسي والكراس المدعم حافظ على نفس الأسعار ثلاث سنوات. وهنا المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك من اقتراحها كونه توحد جميع القوائم تاع العرض المدرسي بزي موحد من ميتا إلى محفظة إلى جميع مستلزمات العرض المدرسي تكون موحدة.
0: كيفاش موحدة سي لطفي؟ يعني
2: قوائم موحدة بالطبع كما وحدة وزارة التربية الكراس. نلقاو مستلزمات العرض المدرسي، نلقاو نفس المنتوج مع كراس شروط، مع الحفاظ على الجودة، مع جميع الآليات اللي تخلي المنتوج في جودة عالية. وهنا وأكدنا نحن في اقتراحنا كون يكون العودة المدرسية بمنتوجات تونسية. وهنا نلقاو زي موحد، نلقاو ميدعة موحدة، نلقاو محفظة كموحدة مع فوارق ما بين السنوات ما في العمر. هذا مفصلي لعدة أسباب. أول حاجة للحفاظ على النسيج الصناعي نتاعنا، لمساندة المنتوج التونسي، للانتماء، رسخ في أطفالنا الانتماء إلى المنتوج التونسي، وبالتالي تشجيعه منذ الصغر يعرف اللي عنده منتوج تونسي لازم يحافظ عليه. وهنا نأكد كونه راهو الصناعة التونسية تأمن بصفة مريحة كامل مستلزمات العرض المدرسي. وهنا ما نقولوناش راهو منتوج الفلاني مش موجود نجيبوه من برا، نحن عندنا كثافة في التوريد، خلي الصناعة التونسية ما تنتجش بطاقاتها الكل. تقريبا مكثر المعامل ينتج بطاقة بأقل من 30-40% من الطاقة الإنتاجية نتاعها، وبالتالي لازمنا نكونوا مع بعضنا في مساندة المنتوج التونسي.
0: توحيد القوائم هذه، سامحني سي لطفي، توحيد القوائم نتاع المستلزمات المدرسية باش ينجم يخفض من الكلفة نتاع المستلزمات.
2: بالضبط، وهنا في السياق هذا نأكدوا كونه بتوحيد القوائم نحن نجم نتمكنوا من هيكلة السعر. وبالتالي نعرف التضخم نلقاو فيه هو تضخم مصطنع، بمعنى كون قاعدين نسيري وفي أسعار فيها شطط كبير من الأرباح نظرا للتوريد المكثف اللي موجود. كي نعملوا قوائم تونسية ربكم يستهلك تقريبا توصل 30-35% من جملة العودة المدرسية، نتحكموا في هيكلة السعر، تحكموا في أقصى حد الأرباح ابتداء من المصنع إلى تاجر الجملة إلى تاجر التفصيل. وهنا ما تمشي يقول لك المنتوج أنا شاريه من برا بيتكلف لي و و و وديوانة وغيرها. أنا منتوج تونسي، أنا مكونات المنتوج التونسية، وبالتالي نحافظ على هيكلة السعر وتحكموا فيه. وهذا هو مفصل، وهذا يخلينا إلى تخفيض الأسعار توصل أكثر من 35%. وهذا مفصل لنظام تدهور القدرة الشرائية المستهلك. نمشيه في المسار هذا راهو، ونحيو التفاوت بين الأطفال في المكتب، نخليه الناس كل كيف كيف. هنا كيف هذا مسار آخر تأكيدا للمساعد الاجتماعي
0: باهي. لهنا ينجم يقول لك مثلا أصحاب المكتبات إذا كان باش نمشيوا في توحيد القوائم كما كنت تحكي سي لطفي باش يضر بالنشاط نتاعها.
2: بالعكس مكتبات أنا باش نمشي المكتبة باش ناخذ باس كامل. نلقى كل شيء، نلقى المحفظة نلقاها فيها الكتاب المدرسي فيها الكراس المدرسي فيها الأدوات وكل شيء. حاجة بل كنت ناخذ فيها بأسعار غالية على خاطر المورد التوبة تونسية المنشأ تونسية الأصل، وهنا تعرف العائلة التونسية الكلفة الحقيقية قبل ما يجي قبل ما يصير موقع بتاع وزارة التربية نلقى الكلفة الحقيقية بتاع العودة المدرسية، نلقى كراسة شروط معروفة تبقى لشروط معينة، المحظة تبقى في عمر معين عندها كرات شروط هذه مميزات خاصة عندها، الفرق تبقى في الألوان لكن بجميع المكونات تعرف مع العودة المدرسية نلقاو حتى في السكين تلقى كيفاش مواصفات نتاعو. وهنا نبعدوا على التوريد المكثف ونبعدوا على بعض المنتوجات اللي سلحية تضر بالأطفال نتاعنا نلقاو في التجارة الموازية. ما عادش تلقى تجارة موازية تلقى كان منتوج تونسي، وبالتالي هنا مفصلي هذا في صحيح على
0: هو صحيح لكن يظهر لي توا مخر شويه يمكن هذه
2: من عملاو ونأكدوا هذا فبني
0: ان شاء الله العام الجاي نبداو التوفيق اليات باش العام الجاي ان شاء الله. ونصور ايضا الرساله حتى للمعلمين والاساتذه حتى كي يطلبوا يعني ادوات مدرسيه، ما كل نعرف كل استاذ وكل معلم يطلب ادوات خاصه بالماده اللي قراها. حتى لهنا ساعات نشوفوا في بعض الطلبات يمكن سنة ما زلنا لكن الأعوام اللي فاتوا شفنا بعض الطلبات اللي الحقيقة معناتها تقعد باهت كيفاش يطلبوها من أمام صغير.
2: وعلى ذلك في القوية ما لقاوش الاجتهادات هذه، ما لقاوش يقول لك عطيني قواش نوع الفلان من البلاد الفلانية، ما لقاوش يقول لك ألوان وغيره في مستلزمات أدوات مدرسية يلزمها تكون بالمواصفات هذه. نعرف ونحن عديد المستلزمات في شرطة كبير نعطي ورقة آخر كبير بتعرف الفوارق كراسة الزرار 25 دينار
0: أي.
2: إذا كان يطلب ويطلب لي أنا نلقى في القوائم 3-4 كرار يعني 100 دينار زيادة. ما نحكيوش على السعر بتاع المحفظة اللي تلقى من 200 وانتي طالع، وهي مكوناتها وكلفة بتاعها بعيدة كل البعد على الواقع وعلى هيكلة السعر الواقعية. يكونوا عقلانيين في الهيكلة السعر، وبالتالي من نجم نطبقه كام كتبت قوائم واحدة ونعرفه بكراسة شروط قدرش تتكلف على المنتج مع الارباح متاعه قيد الارباح متاع تاجر الجملة وتاجر التفصيل، وبالتالي يوصل المنتوج لسعر معقول اللي نجم تقبلوا
0: العائلة التونسية على خاطر القدرة الشرائية. مدامنا نحكيه على الأسعار سي لطفي، شنو اللي أهم اللي لاحظتوه على الأقل خلينا ناخذه هكا تقريبا المويان متاع المحفظة في مثلا في التعليم الأساسي قديش، في الإعدادي قديش، في التعليم الثانوي قديش؟
2: هذا هو الإشكال الكبير
0: الموجود طبعا نحكي
2: هذا الإشكال الكبير عليه، على خاطر نحن كنا نلقاو منتوج أجنبي اللي هو في سعر كبير ما تنجمش تلقى منتوج آخر تونسي بعيد عليه في السعر. علاش؟ على خاطر يقول لك هيكلة السعر المتعارف عليه كي نشوفوا نحن في الفلسفة تاع هيكلة السعر نلقاها بعيدة كل البعد على الواقعية. صحيح هو تم تويد لكن قديش يتكلف المنتوج هذاك واقعيا؟ لما نجموش نعرف كيف تبدا شروط وتبدا قوائم واحد.
0: واضح، شكرا لك سي لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، نشكرك برشا على تدخلك معنا وعلى كل ما أفدنا به، ومرة أخرى نقول بالتوفيق للتلامذة في العودة المدرسية تقريبا 24 ساعة قبل ما يرجعوا يقرأوا، نتمنى لهم التوفيق والنجاح، وأيضا ربي مع الوالدين خاصة في البريود هذه. شكرا لكم على الاستماع وشكرا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة 3 أسابيع هذوما. شكرا هيثم كان معايا في الإخراج, مدام عليا في التنسيق العام, نجلة في الإخراج الرقمي, ومحمد كنت معكم في الإعداد والتقديم. وصلنا لختام بشائر الصباح لصبحية اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2026. موقع لي كمش نقولكم بقية متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير, بداية أسبوع سعيدة وإن شاء الله نهاركم مبروك. في لمنا.

0: من إذاعة المنسير مجددا. صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 9 للأخبار. يستأنف اليوم الاثنين إذن الموسم الدراسي الجديد بالتحاق إطار التدريس من أساتذة ومعلمين بمراكز عملهم لتنطلق الدروس رسميا بالنسبة للتلاميذ غدا الثلاثاء الموافق للخامس عشر من سبتمبر الجاري. هذا قد استكمل حوالي 2,100,000 تلميذ إجراءات الترسيم عن بعد بنسبة بلغت 100% على منظومة الحياة المدرسية، مع وصول نسبة دفع معلومة الترسيم إلى 98% وفق آخر الأرقام الصادرة عن وزارة التربية. هذا وقد استكملت المؤسسات التربوية استعداداتها للعودة، وكان وزير التربية نور الدين نوري قد أكد في تصريح إعلامي سابق له أن جميع الإدارات المركزية بالوزارة والمندوبيات الجهوية للتربية والسلطات الجهوية والمحلية تعمل على مدار الساعة لتذليل الصعوبات وضمان نجاح العودة المدرسية. من جانبها، بيّنت مديرة خدمات المتكونين بالوكالة التونسية للتكوين المهني فاتن لشهاب جاهزية مراكز التكوين خلال السنة التكوينية المقبلة، كما أكدت أيضا أنه سيصدر قريبا قرار الترفيع في منحة المتكونين المسجلين بالتكوين المهني، ومضيفة أنه تم رصد حوالي 13 مليار من المليمات كاعتمادات. أطلقت دار نبيلة الدولية للمكفوفين خلال تظاهرة تنشيطية بمقرها بتونس مبادرة تضامنية بمناسبة العودة المدرسية، تتمثل في توزيع حقائب مدرسية لفئة 220 تلميذا من أبناء الأولياء من ذوي الإعاقة البصرية من ولاية تونس الكبرى والقيروان ونابل، وذلك بقيمة مالية جملية تقدر ب 55,000 دينار وفق ما أفادت به رئيسة الجمعية نبيلة إسماعيل في تصريح لوكالة تونس إفريق الأنباء. في أبرز أخبار الجهات، أجريت مؤخرا عملية بيضاء لمجابهة الفيضانات بمنطقة سيدي سري بالمنستير، وذلك في إطار اختبار الجاهزية العملياتية ونجاعة التنسيق الميداني لمجابهة التقلبات المناخية والتدخل السريع لحماية الأرواح والممتلكات. وقد شملت العملية محاكاة تهاطل أمطار غزيرة وفشئية بلغت 80 مليمتر في حيز زمني وجيز، مع تفعيل المخطط الأزرق الجهوي لمجابهة الفيضانات وتركيز مركز قيادة متقدم وفق ما أفاد به المدير الجهوي للحماية المدنية بالمنستير العميد رؤوف مرواني للأخبار. بعد قليل تصافحون زميلين حنان بكر وشوقي الحميدي في عدد جديد من برنامج طريق الأمان، نرجوه موفق للجميع. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، الشبكة البرمجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير،
2: برامجنا منكم وإليكم. منكم وإليكم. حتى يكون الطريق أكثر أماناً للجميع، إذاعة المنستير تقترح عليكم هذا البرنامج طريق الأمان.
3: طريق الأمان مع حنان بكر وشوقي الأحمدي.

9:05 على موجاتنا صباح النور والورد والفل والياسمين. تحية لكم مستمعينا فيما كنتوا فيما يوصلكم بإذاعة المنستير. آخر أيام الصيفية والعودة المدرسية هو إيقاعنا في الأيامات هذه، إيقاع برنامج طريق الأمان وإيقاع التوانسة الكل الحقيقة. اتبعونا عبر موجتنا، تلقاونا على www.radiotelevision.com/monastir، تلقاونا على شان اليوتيوب، تلقاونا على صفحة الإذاعة في الفيسبوك، ولا تسمعونا في البيرو، في الخدمة، في الكهرباء، في كل بقعة تحطوا موجة إذاعة المنستير. وشكرا لاختياركم هذه الموجة. مرحبا بكم في هذه الساعة الموجهة لكل مستعملي الطريق، والحقيقة نتواصل معكم بكل الطرق، سواء كنا من قدام الميكرو بالنصايح والتوجيه، وإلا خارج استوديو بالكيف كيف بالتوعية والتحسيس والتواصل المباشر مع مستعملي الطريق. خارج استوديو اليوم باش نكونوا في زون 30، يعني نحكيوا على العودة المدرسية، أكيد باش نحكيوا على السرعة اللي لازمها تكون قدام المؤسسات التربوية. زون 30 هذه إن شاء الله يا ربي نقول المدارس والبلديات والتجهيز كل حسب اختصاصه قاموا بتركيز العلامة هذه، وكيف كيف كملوا عمليات التشوير ولا دهنة الباساج بيتون للصغيرات والأبنائنا طلبة ولا تلامذة اللي باش يكونوا غدوة إن شاء الله في محفل عودة مدرسية وعودة جامعية، إن شاء الله موافقين وإن شاء الله بالنجاح للجميع. مع هذا الكل عندنا مجموعة أخرى من النصائح في قدمها لنا اليوم ضيفنا سيد مختار والناس اللي هو رئيس فرقة حارس مرور بتبلبة. النصائح شنوجوها لكل مستعملي الطريق، خليكم حاضرين على اختياركم هذه الموجة. هذه أجمل تحيات كامل فريق البرنامج، وبعد نرجع إن شاء الله وتحية تجيكم من هيثم والناس من أمام الأجهزة الفنية. في الإخراج الرقمي للبرنامج نجلة عطية بن محمد، علي منصوري برجب في تنسيق فقرات حصتنا، مرحبا بك كانت عليا. شوقي الحميدي خارج استوديو مقدم ميكرو، احنا بكاء تقول لكم طريق الأمان وعودة موثقة بإذن الله.

0: 11 دقيقة بعد 9 متاع الصباح. برنامجنا مازال متواصل معكم مستمعين برنامج طريق الأمان. كما قلنا عن مجموعة من النصائح اللي مواكبة الإيقاع اليومي للتوانسة اللي هي العودة المدرسية, وهذا ما يمنعش أنه فما برشة زادة كيف كيف نصائح موجهة لكل مستعملي الطريق. بالأساس نحكيه على حالة الطقس, نحكيه على التقلبات الجوية هالأيامات الأخيرة, نحكيه على تحضير العربة أمتاعنا, وأهم مقومات العربة هما الإطارات المطاطية وإلا العجيل نقولوا احنا بلغتنا الدارجة. فما مواصفات ضرورية يلزمها تكون موجودة فيهم, يلزمنا نحترمهم ويلزمنا نحافظوا على سلامتنا من خلال تعهدهم ديما بالصيانة. اليوم سيد رئيس فرقة حرس مرور بالطولبة سي مختار والناس باش يحكي لنا شوية على العجلة الملساء هذه, هاك سميتها يعني ديريكت معناها العجلة الملساء, وشنية مقاومات السلامة لازمها تكون متوفرة في الإطارات المطاطية.
1: شكرا صباح النور مدام حنان.
0: صباح النور,
1: تحية ليك وجميع عملي ذات المنستير, تحية للمستمعي ذات المنستير. اليوم حبينا نتعرضوا للمخالفة هذه اللي هي تعتبر مخالفة مرورية خطيرة وتهدد السلامة المرورية على طرقاتنا. بالنسبة للمخالفة السير بعجلة ملساء, بنجيو على التعريف متاعها, هي العجلة تكون تالفة ومتآكلة وتفقد نقوش متاعها. بصفة عامة احنا نقولوا العجلة الملساء هي العجلة الطايبة الرديئة, حالتها رديئة. نجيو للمخاطر متاعها السير بعجلة ملساء, هي أول حاجة الفقدان التماسك الذي يؤدي لعدم ثبات السيارة على العربات, أي بمعنى خاصة الطرقات كذا اللي تكون مبلولة, أي فريناج أي حاجة الله اللي قدر يصير ديراباج ما تنمش تتحكم فيها
0: تنزلق
1: وتصير اللي قدر كارثة من الكوارث. عند استخدام الفرامل اللي تزيد العجل الملساء من المسافة لتوقف, معناها كي تعمل فريناج العجل الملساء دي ما تلقاها تعمل فريناج تقف من بعد أمتار أخرى, مش من كي تعمل فريناج تلقى العجلة مريقلة كونفينابلومو عجلة جديدة تعمل فريناج تلقاها تقف على بلاصتها, أما مع الفريناج هذاك واللي قدر تصير حادث الاصطدام يرفع خطر الاصطدام بالسيارات اللي تلقى قدام. نوصل الحاجة الثالثة والأهم, الخطر الانفجار. ديما العجلة الملساء هي تكون الإطارات المتآكلة أكثر تكون هي سبب في الانفجار, حتى في صورة ماء ولا الثقب المفاجئ. طيب أنت تندى في كياس وتجد عجلة ملساء طيب على الأخر أي مسمار ولا حاجة مسها تنفلق العجلة على البلاصة تنفجر. هذين كلهم جينا لتعريفنا, تعريفها المشرع والقانون التونسي صنفها من المخالفات الخطيرة لطرقاتنا. المخالفة متاعها هي من الصنف الثالث 20 دينار, هذه في الحالة العادية في السيارة العادية
0: من العجلة ولا
1: أي هذيك عجلة مخالفتها 20 دينار.
0: أوكي بدأ ولا
1: أما كذا مثلا أكثر من عجلة رامش ولي فحص فني عرضي ولي فحص فني عرضي تسحب شهادة فحص الفني وتتحال لإدارة النقل البري, تعطي فيها بروفيزور 15 يوم يمشي يصفي وضعيته لإدارة النقل البري, يبدل العجلة نتاعو وساعة يرجعوا له الفيزيت تكنيك نتاعو. راهي احنا نشوفه كمخالفة مرورية تقول العجلة ملساء حاجة عادية, هي بالعكس راهي هي مقاومة السيارة, راه ما تشوفش كهرباء عادية, تشوف الشاحنات الثقيلة راهو جار ومجرورة, راهو كاميون كبير, راهو ما يشوف كهرباء خاصة صغيرة تقول لا مثالش العجلة اليوم هي ملساء من أربع عجل, راهو السيميرو مورك تلقى فيه 8 عجل وشاحنة كبيرة أكثر من 4 عجلات تتكلف على الحواج هذه. علاش احنا في إطار الخطة التنفيذية لإقلام الحرس المنستير وتعليمات القيادة قاعدين نقوم بحملات أسبوعية في الأسبوع, نعمل في حملات على وسجلنا نتائج كبيرة بالنسبة للمخالفة المالية وفي النسبة للفحص الفني العرضي, سواء احنا نخدمه وحدنا كأعواننا ولا ما مشتركة مع أعوان الوكالة الفنية للنقل البري بالمنستير. سجلنا العديد من المخالفات, حجزنا العديد من شهادة الفحص الفني. ماذا بينا الإنسان ديما راهو يتفقد كيما يتفقد بوجيات والشيء نتاع كهربته.

0: انتج عليها برشا حوادث مرور سواء مادية أو بدنية.
1: هو لما حالة في استعمالنا إحنا للسيارات متاعنا نعرف اللي الإطارات المطاطية تعاهدها دوري بالتفقد الضغط متاع الهواء اللي فيها وتعاهدها زادة بالصيانة ونعرف عندها عمر محدد صحيح. وبالعين العين المجردة النجم ونشوفوها ونعرف العجلة متاعنا ديك صالحة للاستغلال ولا مهي صالحة للاستغلال. معناها واحد ما ينجمش يقول ما جاش البالي ولا ما تفطنتش، لا تنجم تنتبه للإخلالات هذه الموجودة في الإطارات المطاطية متاع العربة متاعك وتتعاهدها بالصيانة، واجب لأمنك وسلامتك أنت وبقية مستعملي الطريق. هذه تقريبا على العجلة الملساء. أكيد أني ما نجمش نتعدى اليوم وإحنا على أبواب عودة مدرسية وما نسألش. أكيد أنه الإطارات إطارات الحرس الوطني عندكم خدمة كبيرة يعني في الأيامات هذه لإنجاح العودة المدرسية والجامعية بالأساس. هكا فكرة
0: عايشك مدام حنان. مرة أخرى إحنا عايشين في كلها في أعياد ومناسبات، خرجنا من الصيف عطلة آمنة أدخلنا طول العودة مدرسية
1: عودة آمنة
0: معناها ديما مواصلين. بالنسبة للعودة المدرسية احنا عنا طوى أكثر من جمعة دخلنا في حملات يوميا حملات للعودة المدرسية غدر حي إن شاء الله بداية أول نهار في العودة. بتبعتنا دورتنا تكون مش تكون متواجدة في أمام المعاهد ومن المدرسة في ولاية المستير
1: مرجع نظر.
0: بالنسبة لأعوان كالعادة موجودين سواء حتى المرتب كلها موجودة، ما تمش لراحات لحد شيء مش أمنوا العودة مدرسية هذه. نداء الخاصة المستعملي الطريق اللي توا مذابينا نهار غدوة، خاصة اعتبارها عيد غدوة الحي، إذا بينا يخفض مسرعة خاصة المدارس والمعاهد ما يجريوش ينخفض مسرعة، ما يعني مش مجاوزة الممنوعة ما
1: يزربوش معناها
0: أي ما يخفض مسرعة. نداء الوسائل النقل العمومي خاصة اللواج والنقل الريفي والتاكسي الجماعي يلتزموا بالسياقة العادية، أما خاصة يبدوا على الحمل الإضافي للركاب
1: اللي زايد
0: زايد بالله هلا دينار ولا 2000 فرنك راهم مش يزيدوا في حالك. نلتزموا بالعدد الركاب للبحث. بالنسبه للدرجات الناريه ماذا بينا راو كي مش تجي انت قدام معهد ولا مدرسه اعتبار اخوك ولا اختك يقرا غاديك، نلتزموا نبعدوا على الفضاء هذايا هذاك التلامذه. نحاولوا خاصة الحافلات المقلة لتلامذتنا ماذا بينا يعرفوا ونيقفوا في المحطات ما يخفوش ونيجيوا، ينتبهوا عند الوقوف باش كيابط التلامذة ينتبهوا سمعني. خاصة مرور السيارات على الجهة ماذا بينا يثبتوا
1: يعني كأنه سايق عنده مسؤولية أنه يهبطها ويطمئن على مرورهم.
0: والتلميذ زيد ماذا بيه ما ينتبه زيد رو كما السايق كما التلميذ ينتبه ما يشقش الطريقة كيكا يتلفت اللي صار ويتلفت ما باش يشق الطريق. الناس كنا تعاونوا إن شاء الله عودة مدرسية تكون سليمة إن شاء الله.
1: إن شاء الله عودة مدرسية موفقة لكل أبنائنا. أكيد أنه من تورى هنا وظهر يعني عند ربي يكون مش يكون لول في هذه السنة. خلي طموحكم كل واحد يقول أني باش نكون لول باش نكون ناجح على مستوى المؤسسة التربوية أمتاعي. ونجاحك هذا أكيد مرتبط زادة بسلامك وأمنك على طرقاتنا، على خاطر النهار دراسة راهو بحسابه ما نخسروش حتى نهار. خليكم أمنين سلامتكم وسلامة أبنائكم في العودة المدرسية هذه. إن شاء الله يا ربي بالتوفيق للجميع وتكون كالعادة يعني عودة آمنة على كل طرقاتنا. شكرا لك سي مختار والناس رئيس فرقة حرس مرور بيت بلبة. نتلقاو إن شاء الله في مواعيد قادمة ونصائح مرورية لكل مستعملي الطريق. ابقوا معنا باش نرجعوا بعد شوية.
2: Dis papa, je peux monter devant?
3: Et non mon trésor, jamais devant avant 10 ans.
2: Papa, pas la peine de s'attacher, on va tout près.
3: Non mon petit loup, la ceinture, c'est même pour les petits trajets. Allez Zou, c'est parti.
2: C'est parti.
3: Maintenant que tu as tout compris, tu vas donner ces conseils à tes amis.
2: Ah maintenant, je crois que j'ai compris.

0: عمار عبد اللاتي. وصلنا للتسعة وستة وعشرين دقيقة على موجاتنا، موجة إذاعة المونستير وبرنامج طريق الأمان. باش نمشيو خارج استوديو في حملة مرورية مباشرة مع شوقي الحمادي ومصلحة شرطة المرور بالمونستير. ونحب نذكر إلي الجائزة من إهداء الشركة التونسية المصرية لصناعة المعدات الطبية. إن شاء الله نلقى برشا فايزين اليوم ومحترمين العلامة 30 الموجودة قدام المدارس والمناخ. وشوقي، حبيت نذكر مستعملي التاريخ ونقول راهي السلامة مسؤوليتنا الناس الكل. يعني مش العائلة تقول تو في المدرسة يقولوا لهم، وفي المدرسة يقولوا تو أوليائهم يقولوا لهم، ولا البو يقول أكيد أنه أمهم توصيهم، والأم تقول لا هم يركبوا مع أبوهم ودي ما يسوق هو في الكهرباء أكيد هو بش يزيد يعطيهم النصايح. يعني وانت تحط في اللمجة لولدك في الكرتابلة، مهم أنك توصيه أنه يمشي من الباساج بيطان، مهم أنه يستعمل الرصيف. وانت تهبط في ولدك قدام المدرسة مش أحرص، لا يلزمك تهبطه قدام بتاع الباب بتاع المدرسة وشوية وسع بال من عند كل الأولياء، خاطر عندكم نفس الاهتمام انكم تهبطوا ولادكم غاديكا وتتعدى سيركولاسيون وما يكونش فما ازدحام باذن الله. تهبطوا قدام المدرسه وتوصيه انه ما يرجعش التالي وما يخرجش. صغيرات والتلامذة اللي ياخذوا النقل العمومي، نزيد نقول ونعاود كما قال السيد رئيس الفرقة سي مختار والناس، نأكد ونعاود أنه صغيرات وقت تهبطوا من الكار وإلا من النقل العمومي لواج ولا تاكسي ما تتعدى الطريق لما تكون الرؤية قدامك واضحة. ونحب نقول حاجة أخرى، اللي يحب يعمل مزية على صغير وإلا على مترجل بصفة عامة قدام ويقف له باش يتعدى، مهم جدا كان لزم هو ينبه السيارة اللي جاية وراه وتجري بسرعة أنه يخفض من السرعة هذيك. علاش؟ خاطر فما مترجل باش يتعدى، لقدر الله تنجموا في وسط الطريق تتلقاو الناس الكل لقدر الله. إن شاء الله طريقكم آمنة وطريقكم سالمة. نحب نوصي ونقول زادة كيف بعض المؤسسات التربوية اللي عندها نقل مدرسي، يعني حافلات ولا ميكروبيوس، عندهم سيقين للوسائل النقل هذه، نحب نقول لهم راهم سيقي وسائل النقل هذه تنجم تكون التجربة متاعهم مازالت جديدة. ينجموا كانوا يخدموا في قطاع مثلا نقل سياحي، كانوا يخدموا في قطاع متاع نقل العملاء، راهو نقل الأطفال ونقل الصغار مهمش نفس الفئة العمرية، مهمش نفس التركيبة الاجتماعية. كان نجم نقول ما فيها باس قبل انطلاق العودة المدرسية نعملوا مع الساف، نعملوا قيدة صغيرة مع الشوفرية هذوما والسيقين متاع العربات متاع نقل الأطفال، ونبوهم الخصوصية النفسية متاع الصغير. فما اللي يبدأ مندفع، فما اللي يبدأ هكا ناشط شوية أكثر من زملائه، كل واحد وكيفاش وكاركتيره، كل واحد وطبيعته. مهم أن نزودوهم بمعلومات ونصائح ينتبهوا لها أثناء مباشرتهم لعملهم هذايا. إن شاء الله يا ربي طريق آمنة وطريق سالمة وعودة مدرسية ناجحة بإذن الله. هذا نمشيو، يخلينا ديريكت نمشيو لشوقي الحمادي وين موجود في النقطة المرورية اللي حددها لنا التوى هو صباحا مع مصلحة شرطة المرور بالمنستير. شوقي صباح النور.
1: صباح الخير حنان، صباح الخير لكل مستمعينا كل مشاهدينا على قناة اليوتيوب لإذاعة المنستير، راديو منستير على اليوتيوب، أيضا على راديو منستير لايف على الفيسبوك، إذاعة المنستير راديو منستير على الفيسبوك، برنامج وصفحة البرنامج طريق الأمان إذاعة المنستير كلها معناها ديسيفور وكلها محامل رقمية وكلها تتبيع عبر مواقعنا عبر شبكة التواصل الاجتماعي. تلقاو مزيد برنامجنا طريق الأمان. صباح الخير ليك، صباح الخير لكل مستمعينا كل مشاهدينا كل الزملاء والزميلات العاملين معك هذا الصباح. طبعا برنامج طريق الأمان كالعادة اليوم نرجع نشتغلوا مع مصلحة شرطة المرور بالمنستير، وأيضا اليوم نشتغلوا في منطقة هي تعتبر معناها من أهم المناطق خاصة في بداية من اليوم والحقيقة هي بداية من الأسبوع الفارط، لأن يعني هناك مؤسسات قد استأنفت نشاطها الدراسي الجامعي أيضا على مستوى مراكز التكوين المهني وبالخصوص مؤسسات التربوية من خلال طبعا المؤسسات التربوية المدارس الابتدائية المدارس الإعدادية المعاهد الثانوية وأيضا المؤسسات الجامعية. جائزتنا اليوم هذه هي كما قاعدين نشاهدوا فيها، ما عرفش اذا كان صوره وسط
0: واضحه، قاعده نتفرج فيك هز الجائزه كل شيء واضح
1: طبعا. شكرا. اذا ديما نواصلوا، قلنا هذه جائزتنا من اهداء برنامج طريق الامان من اذاعه المنستير وشركه تونسيه.
0: انتما انت وين بالضبط توا شوقي؟
1: الطبيه هذه جائزتنا ويساعدنا في الاخراج الرقمي الخارجي زميلي رياض الدين. موجودين احنا في المنستير بالتحديد امام المدرسه الابتدائيه الحي السادس بالمنستير اللي هو بجانب المعهد الثانوي بورقيبه والمعروف بليسي جان في المنستير، طبعا محيط المؤسسات التربويه. واليوم نشتغلوا على العلامه 30
0: خليني نتفاعل معك شويه شوقي.
1: قبل ما تتفاعل معايا حنان، هذه هي العلامة التأثير، أنا قاعد نشير والناس وكل اللي قاعدة تسمع فينا نجم تفتح حق على قناتنا على اليوتيوب راديو مونستير وتشوف معنا كيفاش العلامة التأثير. هنا في العلامة التأثير باش نلقاو فيها علامتين، علامة ترمز إلى أنه هناك مؤسسة تربوية كما تشوفوا قصص صغيرات في المثلث واللي هما واضحين واستعودنا بها العلامة هذه، تحتها العلامة أخرى دائرية، وطبعا كما قلنا العلامة هذه اللي هي تحدد السرعة اللي هي 30. هناك علامات أخرى تلقاها في شكل مثلث فيها الصغيرات ومكتوبة تحتها المنطقة 30، المنطقة 30 تلقاها مكتوبة بلسان القلم باللغة العربية المنطقة 30. طبعا إن شاء الله في الصور طبعا نبزوها بزيدوا تعرفوها. اليوم ترافقني حضرة المقدم نشاط الهرابي مساعد رئيس مصلحة شرطة المرور بالمنسير في تنفيذ حصتنا اليوم. وتفضل حنان.
0: عودتني بالصور الجميلة والصور الحلوة، وقت اللي تعدي لي مارينا مستير، وقت اللي تعدي لي الحوتة متاع مهدية، وقت اللي توريني زادة كيف كيف صور مزيانة في بلادنا. أما قدام العودة المدرسية وقدام مؤسسة تربوية وقاعدة نشوف، صدقني أني قلت خليني لاحظها قبل ما يلاحظها حد آخر. تحت علامة 30 شوف الصف متاع الوثائق اللي طايحة والوضعية متاع الطريق. غدوة عودة مدرسية نورمالمون راهي زاهية، طرقاتنا راهي نظيفة، راهي هكا تعمل بكل
1: تقصد انت على حافة نظف الطريق،
0: نظف
1: يعني تحت حافة الرصيف في مجرى الماء تقول انت ناقصة على مستوى النظافة بالخصوص اللي نقص به عملية الكنس، نقص في مستوى عملية الكنس.
0: خلنا نعطيه صورة مزيانة على العودة المدرسية والاستعداد للعودة المدرسية، هي بالوضعية هذيك ونش بالوضعية هذيك المدرس باش تحل راهي أبوابها غدوة، أما نحبوها تحل في أبها حلة وحاجة بسيطة باش ننظفوا، راهو مش طالبين حاجة كبيرة. قدام المدرسة يكون على الأقل الصورة اللي نعديو فيها احنا تو تكون مزيانة، صحيح العلامة محطوطة، هذيك مبتغانا انه يتم تركيز علامة 30 قدام المؤسسة التربوية، اما دويرها يكون نظيف زيادة.
1: هما تعرف مع نهاية الأسبوع نجم يكون على مستوى عمال النظافة يكون عندهم راحة يوم الأحد، اليوم الاثنين بداية الأسبوع قد يتم تلافي الموضوع
0: إن شاء الله،
1: إن شاء الله بتبيع المصالح البلدية والمطاولات.
0: هاني صورة قدامي ويتفرجوا فيها
1: بالتنظيف أو المصالح البلدية هي تعرف يكون اللي هو معني بالأمر في الجزء هذايا، وإن شاء الله يكون الصوت وصل وإن شاء الله بتبيع يتم تلافي النقص هذايا. كما قلت صحيح فما شوية أوساخ، معناها مضى بينا بكل لطف، معناها مصالح البلدية بلدية المنسير أنها تجاوز المسألة هذه إن شاء الله بالتدخل كما قلت أنت في محيط مؤسسة التربية، نحبوها تكون نظيفة وبطبيعة في مظهر وفي حلة جديدة. والحقيقة كما نشوفوا معناها المدرسة في حلة جديدة، المدرسة هي من
0: عاود زميلي المدرسة مدرسة
1: معناها مؤخر مدرسة الابتدائية الحي السادس لرسيس هكا معناها كما ينطقوا هنا في المنستير تقول لرسيس لركات سي ان سي دو، معناها هذوم الأحياء اللي يتسموا معناها الحي الأول الحي الثاني.
0: هي ظاهرة مدهونة هي الحقيقة.
1: ما هي من المؤسسات التربوية المحدثة مؤخرا. يقول مؤخرا تقريبا منذ معناها تقريبا سنتين أو ثلاثة ربما أقل شوية، لا أستحضر قديش بالضبط، لكن حبيت وتعرف أنه كما قلنا معناها اليوم العمل متاعنا هو الحاجة اللي مهمة، وأنه على مستوى ممر الخاص بالمترجلين معناها واضح وضوح التام، واضح وأنه تم تجديده ربما مؤخرا من طرف المصالح المرجع النظر سواء كانت على مستوى البلدية ولا على مستوى
0: البلدية
1: والعلامة اللي هي منطقة 30 وتحديد السرعة ب 30 والإشارة إلى وجود مؤسسة تربوية والأولوية طبعا تترك للتلاميذ والرجال التربية والتعليم باش يمروا دخولا وخروجا للمؤسسة التربوية، فبالتالي معناها لهنا هذه عدة معطيات هي الحقيقة مؤشرات طيبة، وإن شاء الله ديما يتواصل معناها المؤشرات هذه. تلتحق بي حضرة المقدم سيدة نجاة الهرابي باش نزيد ونعطيه أكثر بصة أكثر معطيات حول بطبيعة المنطقة 30. حضرة المقدم سيدة نجاة صباح الخير ومرحبا.
2: صباح النور، صباح النور شوقي، صباح النور رياض، صباح النور مدام حنان، تحية ليك كيف الفريق العام معك وبداية أسبوع موفقة للجميع إن شاء الله.
1: المنطقة 30 زون 30 هي في محيط المؤسسات التربوية والجامعية، ما يلاحظ أنه معناها تم تركيز العلامة هذه موجودة، مع أنه هناك عدة شروط باش تكتمل العلامة هذه باعتبار وأنه على مستوى التشوير الأفقي والخصوص على مستوى الممر الخاص بالمترجلين موجود ومتوفر من الجانبين قبل وبعد المدرسة في محيط المؤسسة، لأنه نشوفوا كيفاش معناها اللي جاي من مفترق خنيس مفترق لجنة تنسيق سابقا مفترق الفوز كل واحد باش نجم يسميه باش تعرفوا احنا فين بالضبط. انا قاعدين نشغلوا تتجاوز المفترق هذايا باتجاه البنك المركزي باتجاه السوق المركزيه باتجاه مقر الاذاعه الولايه والبلديه تلقاونا نشتغلوا لهنا في محيط المكتبه العموميه الجهويه بالمنستير، فبالتالي هي مؤسسات تربويه ثقافيه بالاساس، ومهم جدا انه يكون تركيزها على الاعلانات هذه، وبالاخص انه الناس يلزم تحترمها تتقيد بها وتلتزم بمدى اهميه.
2: صحيح هي زون 30 كما نشوفوا فيها، زون 30 هي المنطقة 30 يعني تحديد السرعة ب 30 كيلومتر في الساعة، تكون موجودة ديما داخل المدن وأمام المؤسسات التربوية والجامعية والرياضية والثقافية إلى غيرها. يلزم يقيد هنا السائق بسرعة 30 كيلومتر في الساعة، ما يلزمش يتجاوزها.
1: هناك يقولوا سيدنا جات السائق راه سواء كان دراجة نارية سواء كانت بيسيكلات سواء كانت معناها دراجة هوائية سواء كانت سيارة شاحنة مهما كان يدب معناها لهنا وش يتعدى على على على على عربة نقولها.
2: طبعا هي العلامة 30 بالمنطقة 30 هي معناها جعلت خصيصا للمترجلين
0: جديد والأمر راه وشوقي
2: ومعلمين وأساتذة دونك هنا يثق بأصنافه جميع الأصناف أن يجب أن يلتزم بحدود سرعة 30 كيلومتر في الساعة، وفيها خطيئة مالية اللي يتجاوز السرعة هذه كما احنا في سرعة الرادار 50 كيلومتر في الساعة عندنا زيادة بأقل من 40 دينار. كيف هذه زون 30 اللي يفوت زون 30 بأقل من 20 كيلومتر في الساعة هي خطيئة مالية ب 40 دينار، واللي يفوتها بأكثر من 20 دينار بأكثر من 20 كيلومتر في الساعة مدينة 20 كيلومتر في الساعة و 50 كيلومتر في الساعة مخاطبها 60 دينار، واللي سرعته تكون زيادة على 30 بأكثر من 50 كيلومتر في الساعة يعني سرعته 80 يتكون موجودة العلامة 30 ويجري أكثر من 80 تكون محضر عدلي حال يحال إلى النيابة العمومية قدره ما بين 120 إلى 240 دينار.
1: هي التدرج على مستوى المخالفات والإطار القانوني، هل أن الإطار القانوني يلزم أن تكون علامة 30 موجودة في محيط مؤسسة تربوية مدرسة ابتدائية فقط وإلا تقريبا كل مؤسسة تربوية بما في ذلك المدرسة الإعدادية والمعهد الثانوي والمؤسسات الجامعية ومراكز التكوين المهني العمومية والخاصة؟
2: كما قلنا في الأول أن جميع المؤسسات التربوية والجامعية والرياضية والثقافية جميعها محددة السرعة أمامها ب 30 كيلومتر في الساعة.
1: وتأكيدا لكلامك لأني حتى في عملية يعني رصد العلامة 30 وين ما تكون متوفرة موجودة هنا قدام المدرسة الابتدائية الحي السادس ومعهد الثانوي بورقيبة، أيضا حتى على مستوى المدرسة الإعدادية محمد محسن البواب يعني في عملية الريفيراج نقولوا احنا باش المعاينة بالأحرى باش نشوف لأنه مدى توفر ومدى التزام الإدارة مرجع للنظر بتركيز العلامة نتاع المنطقة 30 لقيتها موجودة وجديدة وواضحة. ما نعرفش هل أنه تم تركيزها مؤخرا وإلا معناها هي تم تجديدها بتركيز أخرى تكون ذات نوعية جيدة، ولكن المهم أنها هي موجودة، فبالتالي معناها لهنا هذا يحسب على مستوى المسألة هذه. تقريبا التجاوزات ديما موجودة سيدة نجات، وطبعا شاء الله بعد قليل مع حضرة المقدمة سيدة سلام الحميدة مشكور جدا وقيت له خيان الأعوان اللي موجودين معنا في تنفيذ الحصة هذه، إن شاء الله باش نوقفوا سيارة واثنين ووقفوا دراجة نارية باش ناخذوا هيك النموذجين باش نقيسوا عليهم مدى التزام المواطن أول حاجة في التزامه بارتداء حزام الأمان، ولكن قبل ذلك هل أنه عنده علم بالزون 30 منطقة 30 وإلا ما عندهش علم، وقداش وفي المنطقة هذه نتاع محيط المدرسة المؤسسات التربوية والجمعية هل أنه على علم وأنه يلزم يقتدي بالعلامة 30 حتى وإن لم توجد أمام بعض المؤسسات التربوية تغيب لسبب ما، فبالتالي معناها لهنا ولا هناك إلزام معناها في تركيز العلامة معناها في القانون.
2: صحيح هو توا كي باش تسأل السواق أنت باش تلقى أغلبية السواق ما يعرفوش شنو معناها زون 30.
1: هو هنا احنا باش نختبروا وعلى الاقل احنا باش نوصلوا المعلومه هذه وتكون على الاقل احنا نزيدوا ننميوا الثقافه نتاعو المروريه بالعلامة الدلفين هذه ومدى التزامهم
2: بصراحة أنهم قرأوها في الكود لاروت ولكن تلقاهم ما يتزموش بها وفما ما يعرفهاش.
1: أيوة. ها باش نشوفه احنا وننطلقوا في العملية هذه في المباشر الآن وناخذوا كما قلنا على وجه الصدفة وشوفوا مدى التزام السواق إذا كان بتبيع أن نلقاه السائق اللي نجم يحكي معنا وبتبيع هذا شفته طول هنا في المباشر العملية اللي صارت هذه سيارة رمادية وسيارة زرقاء هو شد فران فجأة الفران كانت السيارتين على مقربة من بعضهما هذه حالة على المباشر نزيد نفسرها أكثر في انتظار وأنه نتوقف العملية 30 نخرج شوية على الموضوع صحيح ولكن مثالش أنه كي تكون لقطة في المباشر نزيد نأطر به للسادة ونضيفه ونزيد نشلته السادة المستمعين والسواق باحترام مسافة الأمان
2: نضيفه حاجة أخرى في التوقي أنه في الزون ترونت في المنطقة 30 اللي محدد بالسرعة 30 كيلومتر في الساعة ممنوع المجاوزة في كامل الطريق اللي هي فيه مؤسسة تربوية ممنوع المجاوزة
1: أنا حتى كان أنا نسوق في دراجة نارية ونحب نتجاوز السيارة ممنوع ليالي
2: ممنوع المجاوزة
1: معناها تخطيني وقتي كي تنطبق عليا كدراجة نارية كما على السيارة
2: كيف
1: القانون سواسية
2: كيف
1: مهم جدا خلي احنا نشوفوا هالعمليات هذه هل النوعية هل أخطاء تصير ولا ما تصيرش ومدى ثقافة مستعمل الطريق والمواطن بصفة عامة في المنطقة 30 ننتقف هالعملية في المباشر انتم اللي تسمعوا فينا وانتم اللي أوفياء برنامجنا ونزيد نشجعكم أكثر باش تدخلوا على اليوتيوب وقاعدين تشاهدوا فينا الآن وتشاهدوا في برنامجنا الآن على المباشر لأنه هذه هي الحملات التحسيسية التوعوية من أجلكم انتم باش نزيد ننميولكم ثقافتكم المرورية فبالتالي أنا معاك سيدة نجاف ونعرف مدى التعب اللي تعبينه لانه في نهايه الاسبوع كان ثم بطوله افريقيا للتريتلون احتضنتها مدينه المنستير في الفضاء المحاذي شاطئا بالقصر الرئاسي فبالتالي معناها نعرف مدى حجم التعب والارهاق ولكن رغم ذلك نحيو فيكم مدى جديتكم والتزامكم معنا نقربوا شويه للظل نقربوا شويه للمستمعين للمشاهدين ونشوفوا مدى التزام المواطن ومستعمل الطريق بصفة عامة باحترام
0: وراك سيدة شوقي من عرش إذا كنت تحب تعدى الطريق ولا ما نعرفش الحقيقة واقفة قدامك
1: هي صحيح هي سيدة مسنة
0: أي كمش تتعدى نعاونوها
1: تهم بقطع الطريق هي بعيد عليها في المسافة لا هي مش تقطع الطريق
0: ترتاح
1: حب تأخذ تاكسي وتكمل طريقها هذه شاحنة أولى وبالتالي رحبوا بهم مرحبا بهم ونشوفوا هل أنهم ينجموا يتواصلوا معنا ولا هل أنهم واضعين حزام الأمان ولا هل أنهم عندهم علم بطبيعة في المنطقة 30 فقط إذا كان بشي ينجموا يدخلوا معنا ينجموا يزيد يقرب شوية لليمين حسنا نفعل السيسالة بن حميد هلك يعطيه الصحة فبالتالي معناها نشوفوا مدى التزامهم
0: سيارة عادية
1: هي شاحنة سوداء اللون طبعا كاميونة مهمش من الحجم الثقيل والحجم الكبير وبالطبيعة كما قلنا باش نشوفوا هل أنه المواطن في سالم بعد إذنك النجم نجي ونحكي معاه نجم نجي ونحكي معاه على المنطقة 30 إذا كان يسمح لنا بعد إذنه وفي المباشر ولو لبعض الدقائق طبعا عنده التزامات لأنه معاه عائلة نشوفوا سيارة أخرى ونشوفوا هاتوا نحن نزيد نشوفوا لأنه هو اعتذر بكل لطف المواطن وكما معناها قاصد ربي بتاع شخصي شؤونه معها عائلة وبتاع كما قلنا نشوفوا مدى التزام المواطن زي ما تعرفوا خاصة وأنه العودة المدرسية هناك مؤسسات انطلقت فيها اليوم وفما مؤسسات بتاع تنطلق غدوة رسميا كما كل موسم وسنة دراسية تكون يوم 15 سبتمبر العودة المدرسية في غدوة إن شاء الله لأنه اليوم بدأ فما حتى كي مريت وقمت بجولة بس نشوف الحركية المرورية والكثافة المرورية حتى في مدينة المنستير مشيت عملت طلة بحث المدرسة الابتدائية عبد الله الزنات وراء محكمة استئناف أيضا شفت المدرسة هذه وشفت المدرسة الإعدادية محمد محسن البواب كنا قاعدين معناها هنا حبيت نعمل جولة في المدينة قبل يعني الانطلاق المباشر متاعنا باش حتى تبدا عندنا معطيات معناها
0: أخذت فكرة، أخذت فكرة معني.
1: أخذت فكرة لأنه ما بتعرف أناها في في العمل لمساعنا ديما كيفش نشتغلوا في منطقة ينزم أو في نقطة مرورية بالأساس يبدأ عنا عليها تقريبا الإلمام التام بكل المعطيات تمتاحها وكل خباياها على مستوى الحركية المرورية. اعتذرت مجددا. يقرأ إن شاء الله بينجحه. مواطن تحب تحكي معنا تفضل. مرحبا مرحبا مرحبا عسامة مع الخير.
3: مع الخير تشوخي شهوين.
1: مرحبا شو اسم الأخ؟
3: فواتي سو كنت نصر فيكم على المباشر في الإدارة كنت نخدم هنا قريب. يعني مش نحكي من جهتين كمترجل وكسائق.
1: نبدأو كمترجل ولا كيف نبدأو كسائق؟
3: نبدأو كمترجل.
1: أنا خلينا نبدأو كسائق لأنه احنا موضوعنا العلامة 30. خلينا نبدأو كسائق.
3: كسائق هذه الذات الجديدة راهي نزلت مش معروفة.
1: أيوة.
3: يعني أول مرة راها وأول مرة نصبح بها اليوم.
1: إيه؟
3: كنت نصبح فيكم في المباشر طبعا.
1: هذه هي معنا بلك يمشي في إطار الاستعداد للعودة للمدرسة. هي بتقعد تم التركيز متاع العلامة هذه
3: على خط المعروف. هي على السواق ديما عندهم الوسط المدينة ديما 50
0: أي
3: 30 هذه مازالت مشي دارجة بكل.
1: إيه؟
3: اللي تونس ما فيكم في الراديو طلعت تشوف البلاكرة.
1: لكن المهم هو أنه الثقافة المرورية زدت تنمات عندك. إيه هذا هو احنا الهدف من كيما هيك من الحملة التحفيزية. هتشوف معناها مدى تفاعل المواطن سيدة نجاة أنه يسمع فينا في الراديو وخرج يحب يزيد يكتشف في المباشر. وهذه دعوتنا لكم انتم تحبوا تلتحقوا سواء لنا تشوفوا كيفاش العمل الميداني ولا تنجموا تلتحقوا على قناة اليوتيوب نتاعنا بتشوفوا ميدانيين كيفاش ننهي العمل. باهي نواصلوا في الفكرة.
3: وتوا كمواطن.
1: ايوه
3: كمواطن نحب نحكي على التشوير على الطريق.
1: على الطريق التشوير الافقي الباساج بيتون من مره الخاص للمترجلين.
3: الباساج بيتون خذته مش متوا عليه بكري في الراديو.
1: ايوه
3: هو تو بالنسبه للسواق بالزين راهو يحفوه زينه. التو راهو يحفوه زينه.
1: لا لا لا لا, لا يستحيل.
3: صدق
1: عالمين لا نشوف
2: كيف مش متوصل عاطله
1: أيوة.
2: في واحد
1: خلى المتحدث نتاعنا هي السيده نجاة مساعد رئيس مصلحه المرور تسمع معنا.
2: لا لا هنا كلام صحيح في توك العاصمه اجي فيه بس سيف على الممر المترجلين السيارات يقفلوا هنا نزيد العقليه هذا شويه ديزوموا
1: ايوه يعطينا الصحه معنا الاشاره نتاعو صحيحه انا عملنا مقارنه
0: هو حب يقرب لك راهو شوقي صوره
1: كيفاش قلت يا حنان
0: هو حب يقرب لك الصوره انه ما فماش احترام كبير للممر نتاع المترجلين
1: هو شوف احنا معاه راهو في الفكره كما قال هو قال معناها يعتبروه هو كانه زينه معناها في الطريق مازالوا ما يحترموش بك الصفه الكبيره برشا ولكن انت تو كي ما عندكش علم بالعلامه 30 وتو اصبح ولات عندك ثقافه العلامه 30 فبالتالي معناها باش تقول لي انت تلتزم بها العلامه هذه راهو موجوده في كل المؤسسات التربوية الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعية ومراكز التكوين المهني الخاصة والعامة الأغلبية وحتى المنشآت الرياضية
3: تو شوقي مادام بدات السنة الدراسية وهي معروفة على مسير كونه مدينة دراسية بالسياج
1: مدينة جامعية تربوية
3: جامعية تربوية
1: تعلمية
3: من الروضات حتى الآخر ليفو
1: هذا شكون حتى مدينة متعلمية
3: هي مدينة صغيرة وهي شوارع نتاعها ضيقة
1: كبيرة بأهاليها ومالها
3: دونك توا ما غير مزيه لنا يلزم السواق يلتزموا بالحق بالسرعه وباللايك الموجوده
1: عملتش انت مخالفه قبل بتاع السرعه
3: عملت برشا مخالفات
1: قداش من المخالفه
3: والله برشا مخالفات
1: ولكن يدخل في التعود
3: في طرقات السياره
1: ولكن من المفروض هو انه كيف جيبك كي تنقبل المخالفات يلزم تتعود عنك ما حدش تعمل المخالفات
3: المواطن هذاك اللي يلزمه راه هذاك اللي يرضيه راه
1: لكن انت معناها ماكش ملتزم شو الحل؟
3: لا ان شاء الله نلتزم ان شاء الله نلتزم
1: واحد ان شاء الله
3: ان شاء الله نلتزم
1: معناها باش تكون خي سفير للسلامه المروريه ان شاء الله
3: وحضوري معك هذا اكبر دليل لاني جيت ودخلت معك
1: ونعم الحضور احنا نبارك هذا التفاعل الايجابي منك انت كمواطن باش تكون حاضر معنا في المباشر وتكون ملتزم وتكون انت تحس المشاهدين والمتابعين وان شاء الله الاداره ما تعاقبكش تقول لك خرج بشارك في البرنامج
3: لا والله لا يعرفوني
1: يعرفوني تحيه ليك يعطيك الصحه سي فؤاد مشكور جدا
0: تحيه لسي فؤاد يا شوقي حبيت شوقي مهم ان نعطيه هكا تذكير صغير على العلامه 30 اولا كما قال سي فؤاد هي كانت داخل مناطق العمران على الناس الكل 50 كيلومتر في الساعه وكانت فما علامه نتاع وليد وبنيه شادين بعضهم تشير اللي فما مدرسه اش معناها راك عندك علامه 50 تجري فيها اما نقص شويه راهو قدامك مدرسه الامر اللي زر مؤخرا كان عنده عام ولا عامين هو عامين وبداو في تركيز العلامات المروريه
1: عنده عامين
0: اي كان وقتها بحسب ما مدام عفيف بن غنية وقتها استضفناها في البرنامج على جمعية
1: سفراء
0: السلامة المرورية. هي أكدت وقتها اللي تقريبا المقترح خرج من عندهم هما وتفاعلوا ما قصروش أنه ولا معناها علامة قائمة الذات ثابت على طرقاتنا. إن شاء الله يجي نهار ونلقوها معم على كل المؤسسات التعليمية, خلي مش نقول التربوية بركة, على كل المؤسسات التربوية ومراكز التكوين والكلهم باش يخفضوا من السرعة, على خاطر في المنطقة هذيك راهو فما فما إقبال كبير متاع تلامذة متاع شباب متاع مستعملي تاريخ. هذه تقريبا فلاش باك على حكاية الثلاثين من الخمسين كيفاش هبطت الثلاثين.
1: هو باش نزيد نرجع عني نتوسع شوية على مستوى النماذج في انتظار أنه نلقاو مواطن آخر نجمو نحكيه معه يقبل بكل لطف أنه يتدخل معنا ونشوفوا مدى ثقافته ونختبروها في شأن المنطقة 30 وسرعة 30 في محافظة التربية والجمعية. وقت الآن قلت نقوم في عملية المعاينة والرصد لعلامة 30 وين تكون متوفرة في المؤسسات التربوية اللي تنجم تكون قريبة من المكان اللي احنا باش نشتغلوا فيه اللي هو هذايا هذا المدرسة الابتدائية الحي السادس المنسية. مثلا بحث المدرسة عبد الله الزناد والمدرسة الإعدادية المنسية بحثها لأن يعني مؤسسات التربية بحث بعضهم وراء محكمة الاستئناف وراء البلاد العربي معناها كبش يعرفوا الحومة فين معناها اللي هي موجودة فيها. هي المدرسة موجودة الداخل في نهج معناها لكن البر على الطريق الرئيسي ما فماش العلامة متاع 30 اللي هي خاصة بالمؤسسات التربوية, لكن هناك العلامة 30 متاع تخفيض السرعة على مستوى مخفض السرعة الدودان. فبالتالي معناها لهنا أو على الأقل مخفض السرعة اللي هو موجود في محيط المؤسسة التربوية يخفض من سرعة مستعمل الطريق ويلتزم بالعلامة 30 بطبيعة كما قلنا في الموضوع متاع حصتنا اليوم. ولكن كما قلنا يعني موش موجود فيها أكيد أن يكون هو معناها مش اعتبادين عدم التواجد متاعها, ولكن كما قلنا يعني هي المؤسسة التربوية بعيدة الداخل تقريبا 50 متر أو أقل شوية على الطريق الرئيسي معناها ولكن في المحيط متاعها. سائقة صباح الخير مدام, على السلامة, مرحبا بك مدام,
0: حطت لكم السيارة
1: من هنا مدام باش يكون معنا المؤسسة التربوية. سائقة ملتزمة بقواعد الطريق سيدة نجاة,
4: ملتزمة سلسول المرأة ديما ملتزمة المرأة.
1: احنا ذاك شو نحبوا احنا المرأة والرجل
0: مش نعلق
4: سلسول المرأة في التعليم معناها ديما تكون مثال يحتذى به في جميع المجالات.
1: اليوم نشتغلوا على العلامة 30, انت كسائقة عندك عليها علم العلامة 30 باش نمشي بالتدرج سيدة نجاة باش نمشي بالتدرج.
4: ايوه شفتها اليوم وما نحترمها كراها بطبيعة
1: وشفتها كاليوم كهو شفتها كاليوم وبرا
4: اللي هي تعملت ظهر لي تجديدة ولا لا
1: موجودين من قبل
4: الإشارات
0: الغاية منها شوقي
4: سبعين
1: الغاية منها شو بالضبط العلامة هذه التسينة تفسر لنا أنت كسائقة
4: 30 معناها خطر صغيرات تشق للمدرسة مؤسسة تربوية وطريق فيه حركة برشا متاع مترجلين دونك لازم نمشيو يقولوا نمشيو بسرعة اللي تنجم أنت تسيطر عليها كي يبدأ فما شقان معناها
1: سرعة متاع 30 كيلومتر في الساعة.
4: أي معقول
1: والسير في وسط المدينة بصفة عامة قلش سرعة فيه محددة عم حنا نابش نجيب
4: فيها والله 50 هي 30-50
1: أنا احنا قاعدين نختبر في مدى معناها الثقافة المرورية متاعك وإذا كان فما خطأ بتبيعة أهل الاختصاص وأهل ذكر لو خيال هاك تشوف
4: ونحييهم ونحترمهم ديما
1: يعطيك الصحة.
0: شوقي هي هي مدام إطار تربوي
1: احنا في الاستوديو احنا طارنا في المباشر
0: أي هي إطار تربوي حبيت نسألها إذا كان عندهاش يدور حتى خارج البرنامج متاعها إنها الصغيرات قدامها وقت اللي يخرجوا تنبههم وتفكرهم في العلامات والإشارات المرورية وكيفاش يحافظوا على رواحهم في الطريق.
1: أنت كامرأة تربية مرأة وتقرب قرية مدرسة ابتدائية ساعة ولا إعداد ولا ثانوي معهد الثانوي ما تحاولش عندي حتى تخرج عن الإطار متاع البرنامج التربوي متاعك وتحس الصغيرات اللي يقرأوا عندك إسلام ذا باش على الأقل يحترموا المنطقة 30 يحترموا معناها قواعد السير والجولان على طرقاتنا سلام المرورية يحترموا أنهم يمروا من الممر الخاص بالمترجلين تغرس فيهم ثقافة السلام المرورية بصفة عامة.
4: والله ديما كي تبدأ فما فرصة نوعيهم سلام كل شيء هذا خاطر صغيراتنا ونخافوا عليهم وكل شيء فهمت
1: قمت بمخالفة سابقا في المنطقة 30 لهنا.
4: والله لا عمري عملت مخالفة
1: لا منطقة 30 ولا غير المنطقة 30.
4: لا غير المنطقة 30.
1: ما تتجاوزش السرعة.
4: لا, لا لا.
1: وما عملت مخالفة على حزام الأمان.
4: ساعات نحطوا حزام الأمان ساعات يتقلقني شوية.
1: أما لكن ما خالفوكش على حزام الأمان.
4: لا لا.
1: والهاتف الجوال.
4: لا لا.
1: والسياقة في حالة الإرهاق وقلة النوم. مش مخالفة من نوع.
4: لا لا لا.
1: ما أنا مرتكب حتى مخالفة.
4: حتى مخالفة حس روحي تعبة من سوق.
1: معناها نجمو نختاروها سائقة مثالية سيدة نجاتة.
0: ذكرني في الاسم يا شوقي.
1: لكنت إلا القرار.
4: نجمو نختاروها أولا هي امرأة تعليم.
1: أيوة.
4: وعارفة كل شيء. وأنا كنت مطور العلامة 30 بارش عايزني عارفوا إيش قطك هي رأي.
1: وكما كان النموذج عمل السفوات قال ما في بليش من منطقة 30. هاو السيدة هذه جت عندها العلامة. لكن الجائزة في رياض وخلي تكون أنا صاحبة الحظ السعيد.
0: سيدتي شنو اسمها يا شوقي؟
4: أمر حكومي بتنقيح جديد. هذيك عليك باش انا اسمي عندها توا عامين هذيك عليك باش انا اسمي ما يعرفوهاش
1: لكن هي حتى سمتي حنان كانت تتاكد على المساله هذه مطلقا
4: لكن هو في القانون الطرقات وفي كود لاروت توليو ولو يقريوا فيها معناها حتى واحد خلاف فيرمي بس هذه ديما خاطر ثم
0: شوقي يعطينا خلينا نقولوا مبروك للفايزه اسمها خلينا نقولوا لها مبروك
1: كامل هدى معروف الصيد مرحبا بك
0: مدام هدى معروف الصيد مبروك المدام هدى معروف الصيد فوزها بجائزة البرنامج اليوم جائزتها من إحدى شركة تونسية المصرية لصناعة المعدات الطبية تبقوا تشاهدوا شوقي في بعض الدقائق المتبقية وهو يسلم في الجائزة شكرا موصول لمصلحة شرطة المرور بالمنستيرة لمشاركتها معنا في البرنامج اليوم أجمل تحيات كامل فريق البرنامج هيثم والناس من أمام الأجهزة الفنية في الإخراج الرقمي نجل عطية بن محمد عالية منصوري برجب في تنسيق بقارة حصتنا شوقي خارج استوديو حنين بكر مقدم ميكرو تقول لكم طريق الأمان عودة موفقة إن شاء الله يا ربي وإن شاء الله ديما على طرقاتنا سالمين
5: حتى يكون الطريق أكثر أماناً للجميع إذاعة المنستير تقترح عليكم هذا البرنامج طريق الأمان
6: طريق الأمان مع حنان بكر وشوقي الأحمد
5: في كل برمجة تسمع جديد نتابعوا الأخبار والأحداث برامجنا في صلب الاهتمامات مجتمع سياسة رياضة فن ثقافة وأكثر إذاعة المنستير موجة إفادة وإمتاع
7: حزام الأمان حاجة لازمة الكليك هذه هي اللي تمنعك المرصد الوطني لسلامة المرور
8: القلعة الكبيرة قلعة صغيرة حمام سوسة على الموجة 99 الزريبة صواف زهوان على الموجة 104.7
5: 104.7 لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة لا تكتفي بالقراءة اجعل العالم يقرأ نجاحك شارك طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026 للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية
9: 10 صباحا على موجة إذاعة المنستير صباح الخير مرحبا بكم في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة استكملت المؤسسات التربوية استعداداتها للعودة المدرسية التي تنطلق يوم غد الثلاثاء 15 من شهر سبتمبر وشملت أحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة بمختلف الجهات إلى جانب إنجاز أكثر من 1400 تدخل شملت الصيانة والتوسعة وتزامنا مع انطلاقة العودة المدرسية، قررت الجامعة العامة للتعليم الثانوي تنفيذ وقفات احتجاجية في عدد من الجهات من بينها بنزرت وسليانة وصفاقس، وفق ما أكده الكاتب العام للجامعة محمد الصافي اليوم، موضحا أن هذه التحركات تأتي كرسالة أولى وفق تعبيره موجهة إلى سلطة الإشراف والمتمثلة في وزارتي التربية والشباب والرياضة في ظل استمرار غياب التفاوض الجدي. وفق قوله: تكون السماء اليوم الاثنين مغشت بسحب عابرة بأغلب الجهات، وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع أمطار متفرقة. البحر مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب إلى محلي متموج بالشمال، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و31 درجة بالشمال وجهة الساحل، وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 32 و36 درجة ببقية الجهات. تحتضن مدينة المنستير كاس ديفيس للتنس يوم 18 و19 من شهر سبتمبر الجاري بتنظيم مشترك بين الجامعة التونسية لكرة المضرب ونادي التنس بالمنستير، وستكون الدورة ضمن المجموعة الثانية المتكونة من تونس وباكستان. خارج الحدود، أعلن وزير الخارجية العماني تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده اليوم في صلالة لبحث ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز، قائلا أن القرار جاء حرصا على تحقيق التوافق وفق تعبيره. وقال مسؤول في الخارجية الإيرانية أن التأجيل جاء بناء على طلب بعض دول المنطقة وأن القرار اتخذ بشكل مشترك بين طهران ومسقط. يقعكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 11 صباحا. ملف التربوي بعد الفاصل مع ربح عبد الله ومروى الزيتي.
10: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
11: المنستير، نلتقي مع كل ما هو جديد، مواعيد ثقافية فنية تربوية اجتماعية اقتصادية رياضية سياسية وأكثر. كل ما يهم حياتكم اليومية ويخليكم في صورة مصاير من أحداث تلقوه في برمجة إذاعة المنستير ومعنا.

0: ملفات تربوية. ملفات تربوية، إعداد وتقديم
1: ربح عبد اللاوي
2: مع ربح عبد اللاوي
1: ومروى الزيدي.
2: ومروى الزيدي.
3: العشرة وثلاثة دقائق الوقت الآن في إذاعة المونستير. صباح النور، صباح الفرحة، كل عام وإحنا بخير، لأنه بالحق يتم عيد الموعد الدراسي الجديد من لحن المميز مروة. فما إحساس معين نعيشوها إحنا من خلال البرنامج، فما بالك بالأسرة التربوية والتلامذة اللي ينطلق معاهم الموسم الدراسي الجديد.
4: بكل إيجابية نبدأ، وإن شاء الله يا ربي على بركة الله. وأكيد البداية والشارة الانطلاق باش تكون غدوة في الأقسام اليوم في المؤسسات التربوية، الأساتذة والمعلمين والإطار التربوي الكل بقيميه بإداريه والناس الكل اللي تشرف على المؤسسات
3: التربوية. هو الإطار التربوي يبدأوا اليوم التلامذة يبدأوا غدوة.
4: إيش قلت اليوم الإطار التربوي وغدوة شارة الانطلاق مع التلامذة. دونك اليوم إن شاء الله ربي يوفق الجميع، وإن شاء الله بداية موفقة للتلامذة للإطار التربوي لكل المؤسسات التربوية. باش نبدأ بالإيجابي مش نبدأ بالسلبي، تنحكيو على بعض النقائص اللي صايرة أكيد، وذي برنامجكم اللي متعودين به باش توصلوا فيها أصواتكم. مرحبا بكم، نرجعوا لكم كيف العادة والعويد مع الشأن التربوي، مع الأخبار، مع المتابعات، مع المواكبات ومع تشكية ربحة. بدينا نستقبلوا فيها على بكري.
3: هذيك دورنا وهذيك واجبنا كالعادة. ملفات تربوية يجي حافل بطرح الأسئلة الأهل الاختصاص، ننقلوا كما العادة ما يحدث داخل مؤسساتنا التربوية في مختلف المناطق، مناطق الجمهورية، وخاصة اللي تعنى إذاعة المونستير بمتابعتهم في مستهل الموسم هذا. باش نسمعوا كلمة سيد وزير التربية في مستهل الموسم الدراسي الجديد، ثم نلتقي سي محمد علي بذراع المندوب الجهوي للتربية بسوسة، وسيد فتحي دريدي المندوب الجهوي للتربية بالمونستير، نحكيوا على الاستعدادات للعودة المدرسية وأبرز الملفات المطروحة في الجهتين. ذكا علاش برنامجنا اليوم شكون سبيسيال عودة مدرسية
4: خاصة أكيد، وباش نمشيو البومرديس باش نعملوا تغطية غديكة للعودة المدرسية، باش تكون معنا وفي بحري في نقطة خارجية، وأيضا في تسجيلات أمنت هنا في بحر الأسبوع الفارت، باش تشوف مدى استعداد المؤسسات التربوية غادي للعودة المدرسية. الفقرة اللي سنوها الناس الكل ويحبوها الناس الكل، نفسية صغيري ربح اليوم فيها ومعنا
3: فيها نقترب أكثر من التلميذ، أكثر من الأسرة. هيفا الصخيري اللي توحشناها برشا بالحق، وعندها إضافة كبيرة تقدمها في البرنامج من خلال الفقرة هذه. اليوم باش نحكي وعلى فوبيا العودة المدرسية، وخلينا نقص من حدة الكلمة شوية، نقولوا الخوف من العودة المدرسية والقلق اللي نجم يصاحب التلميذ في العودة المدرسية. كيف نساعد أبنائنا على تجاوز الخوف والقلق هذه، خاصة الأطفال اللي يخطون خطواتهم الأولى نحو المدرسة،
4: خاصة هذوكم اللي يبدأوا نهار الأول معروفين بالبوكي، والبوكي اللي يتواصل لأسابيع في بعض الحالات. وقتاش نقولوا إنه الصغير هذي لازمنا نلقاو له حل، ولا لازم يكون فما تدخل متاع مختص؟ هذا الكل باش نحكيو فيه إن شاء الله اليوم مع هيفا، مع إنه ننتظروا منكم أي تعليقات تحبوا تقدموها، أي ملاحظات، أي تشكيات، أي نقائص، خاطر اليوم برشا يحكيوا على نقائص في الكتب المدرسية، وخاصة منها اللي باش تطبع جديدة، وفما برشا نقص في الإطار هذية. تشكيت عديدة في عدد كبير من المؤسسات التربوية. مرحبا بكم، روحنا صوتكم نوصلوا ونبلغوا الرسالة اللي تحبوا توصلوها من خلال إذاعة المونستير وصفحتنا الرسمية الباج أوفيسيال راديو مونستير. نجل اليوم في تأمين الستريمينج، وتحياتنا لمحمد سيدي من قدام الكونسولات، عليا كالعادة معنا في التنسيق ربح ومروة يبدأوا معكم المشوار. وباش نبدأوا ربح،
3: باش نبداو كما العادة بالغناء، لكن قبلها خليني نذكر السادة المستمعين كما أنت قلت مروة، راو بابنا مفتوح، وهالمنبر هذية من أجلكم جميعا، مش نحكي كان على التلميذ والولي أكهو، نحكي على المربي، نحكي على الإدارة. احنا فقط ألينا على أنفسنا أن نكون صوتا حرا، وأن نكون أصحاب أمانة، نوصلوا الأمانة كما هي. الهدف هو واحد، من أجل إصلاح تربوي مهم، خاطر أبنائنا هما فلذات كبادنا، هما رجال تونس غدوة، نحبهم ديما يقراوا في ظروف طيبة.
4: وأنا من أول حصة في البرنامج خليني نتمنى أمني هكا نقول إن شاء الله مخرجات المجلس الأعلى للتربية نلقاو فيها حاجات قريبا هكا نجموا نحكيوا عليها ونجموا نسلطوا عليها الضوء، وتكون حلول عاجلة لمشاكل بالجملة يعاني منها التلميذ التونسي للأمانة. خاطر أنا قلت باش نبدأ بالإيجابية، ما ميسالش، خلينا نسلطوا الضوء على نقاط تحديدا بينها الزمن المدرسي وللأمانة فما برشا مؤسسات تربوية اختارت سنة انها تخدم نظام الحصة الواحدة واللي هي تجربة باش نشوفوها سنة وان شاء الله يا ربي على
3: شاء الله تتعمم
4: في السنوات القادمة. وكما قلت ان شاء الله المخرجات متاع الجلسات اللي قاعدة تصير في المجلس الأعلى للتربية وإلى العمل اللي قاعد يكون مع الخبراء اللي بتبيع احترامنا كبير لهم هما ان شاء الله يراعيوا فيه نفسية الطفل يراعيوا فيه هكا الصغير غدوة اللي بشبدة من هارلو لكركر فك الكرتابة اللي فيها كيلوات مش معناه كيلوات من الكتب والكرارس والأدوات المدرسية ان شاء الله زاد المربين يراعيوا الإمكانيات والقدرات متاع الأولياء خاطر للأسف شديد احنا رانا مع عودة ومصاريف باهظة وكبيرة برشا بين ترسيم وخاصة اللي عنده ولاده في الخاص ولا حتى في العمومي كتب وكرارس وانت تعرف الأدوات قداش غالية فان شاء الله تراعيوا السيارات هذوما وان شاء الله سنة دراسية موفقة للجميع.
3: نبدأ يومي بالموسيقى
4: علمني لطفي بوشناق مرحبا نعم. بوش

0: معاكم مكملين علمني خذ بيدي. هذا الشعار بتبيع المرحلة وشعار النهار اليوم والسنة الدراسية كلها إن شاء الله بالتوفيق والنجاح للتليم ذا الكل ولي طبعا الإطار التربوي. البداية تكون مع الأخبار التربوية.
1: أخبار تربوية.
0: البداية تكون مع كلمة سيد وزير التربية نور الدين النوري في متابعة لزميلتي فاطمة بن عثمان في يعني حديثه على أحداث 23 مؤسسة تربوية بمختلف ولايات الجمهورية والإعلان عن انتدابات جديدة. هذه كلمة سيد وزير التربية نور الدين النوري.
2: اليوم في إطار متابعة الاستعداد للعودة المدرسية 2026-2027 هناك سلسلة من المؤسسات الجديدة التي تنطلق مع بداية هذه السنة الدراسية، من بينها معهد بير بوركبة اللي احنا موجودين فيه، اكتملت فيه جميع الأشغال تقريبا، كل الفضاءات جاهزة مجهزة للانطلاق يوم 14 ويوم 15 سبتمبر. سنستقبل المربين في هذه المؤسسة ونستقبل أبنائنا التلاميذ. المؤسسة هذه

0: الإمكانيات المتوفرة ما يجعلها تستجيب لهذا النظام وتكون على الأقل قاطرة لولاية نابل المؤسسات التربوية أنها تقتدي بها في مستوى تنظيم الحصة الواحدة متى أمكن ذلك ومتى سمحت الظروف وسمحت البنية التحتية وسمح عدد التلاميذ بإنجاز هذه المبادرة التي انطلقت في كثير من الولايات ونحتاجها في مقاومة الكثير من الظواهر المستجدة كالعنف وغيرها. منارة تربوية بأتم معنى الكلمة. الدولة توجهات السيد الرئيس في إطار توفير ما يمكن في إطار الدولة الاجتماعية والإيمان بالمدرسة العمومية، اليوم نتبين أننا في هذا المسار ننجز المدرسة العمومية الأنيقة اللائقة بالمربين. مش معناها اللي كل مدارسنا على هذا النحو، ولكن عدنا على بدء في مستوى الصيانة وفي مستوى التصورات نحاول نرجع أن نقترب بالمدارس اللي كانت موجودة نحو أنها تحمل معمارا جديدا معمارا عصريا يستجيب لروح العصر. على المستوى الوطني عندنا 23 مؤسسة في الحد الأدنى، 23 مؤسسة جديدة، وككل عام سيكون على هذا المنوال. والأهم من ذلك ليس المؤسسات الجديدة المحدثة، بل الأهم من ذلك هي المؤسسات التي تشهد أشغال صيانة.
1: هل هناك انتدابات جديدة سيد الوزير بالنسبة للسنة الحالية؟
0: الانتدابات موجودة في كل الأصناف تقريبا، في كل بما في ذلك الأساتذة. كانت النتيجة النهائية صدرت عن وزارة التربية يوم أمس، وسيقع تعيينهم يوم 14 سبتمبر، يكونوا مبشرين في مؤسساتهم التربوية إن شاء الله.
2: 10:19 الوقت الآن في إذاعة المونستير، مازلنا معاكم مواصلين الرحلة في ملفاتنا التربوية. مع بداية موسم دراسي جديد تعود المؤسسات التربوية إلى حركيتها، وتعود معها ملفات عديدة تتعلق بالاستعدادات بالإطار التربوي وبالبنية الأساسية وبظروف التلميذ داخل المدرسة. وللحديث عن واقع التربية في جهة سوسة واستعدادات المندوبية الجهوية للتربية بسوسة لهذا الموسم، نسعد كالعادة باستقبال السيد المندوب الجهوي للتربية بسوسة سي محمد علي بذريع. صباح النور وأهلا وسهلا بك.
3: صباح النور سيدتي الكريمة، وتحية طيبة إلى كافة مستمعي إذاعة المنستير الأوفياء.
2: في البداية، كيف تصفون جاهزية المؤسسات التربوية بولاية سوسة لاستقبال التلاميذ مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد؟
3: شكرا سيد. احنا على أتم الاستعداد والجاهزية لهذا الحدث التربوي الهام اللي تنتظر فيه جميع الأسر التونسية. بالمناسبة اليوم اكتمل رجوع كافة الإطار التربوي، وغدا إن شاء الله باش يكون رجوع كافة التلاميذ باش نستقبل هذه السنة يوم 15 غدا يوم 15 سبتمبر 2026 142,609 تلميذ.
2: نعم.
3: من المرحلة التحضيرية حتى المرحلة الثانوية. هو في الحقيقة حرص من عناية السيد وزير التربية دينا في الاستعدادات مبكر هذه السنة، أي منذ الانتهاء من جميع المهام المتعلقة بالامتحانات الوطنية دينا في الاستعداد والإعداد للعرض المدرسي.
2: نعم. شنية الأولويات متاعكم اللي حطيتوها كمندوبية لضمان عودة مدرسية في أفضل الظروف؟
3: والله في الحقيقة هو بدأ الاستعداد على المستوى الإداري، حيث تمت حركة نقل وفق اللجان أحدثت في الغرض وتنفيذ توجهات الوزارة باش نحقق مبدأ شفافية بين الناس كل.
2: نعم.
3: بعدين مشينا على المستوى البيداغوجي، تم تدعيم الإطار المتفقين البيداغوجي اللي هذا يخلي سهم تحسين أداء المدرس وبالتالي تحسين أداء التلميذ والنتائج المدرسي.
2: نعم.
3: كيف جداول الأوقات توزعت والتنظيمات البيداغوجية جاهزة، جداول الأوقات حاضر الأستاذ والتلميذ.
2: نعم.
3: على المستوى الاجتماعي، الحدث الباهي لكون توزيع 3300 مساعدة من المركز الجهوي للتضامن الاجتماعي على كامل معتمدات الجهة. كذلك تم زاد الدعم الجهة ب 185 حقيبة كاملة من موظفي إطارات وزارة التربية. هذا كل يخلينا باش نهيئ الظروف الملائمة باش تكون المدرسة فضاء جاذب ومحفز على التعلم والنجاح.
2: نعم. وضعية المؤسسات طبعا خاصة منها اللي تشهد اكتظاظ في عدد من يعني المؤسسات التربوية، فما حلول عملية للتخفيف من هذه الظاهرة؟
3: ثم حلول، والحلول

0: فستمثل. ثم احنا على مستوى الجهة عندنا 62 مشروع في طور الإنجاز. ثم أحداثات جديدة حضرت في الجهة عن الزمولي دي جد أحداث مدرسة ابتدائية وأحداث مدرسة إعدادية. مدرسة ابتدائية هذه معتمدية الزاوية والقصيبة وثريات مدرسة الازدهار، وكيف كيف مدرسة إعدادية بالقصيبة، مدرسة إعدادية النور. على مستوى المؤسسات اللي فيها اكتظاظ، تم بناء 10 قاعات مختصة وتم تجهيزها. تم كذلك بناء 22 قاعة عادية وجاهزة بالكامل. على مستوى المجموعات الصحية زاد تم بناء 3 مجموعات صحية بثلاث مؤسسات مختلفة، وصيام 3 مجموعات صحية أخرى. كما تم تدخل في 3 مؤسسات صيانة عامة. كي نحكي على الصيانة العامة راهو نحكي على إعادة شبكة الكهربائية وشبكة السوائل وتكتيم الأسطح وصيانة المجموعات الصحية.
1: نعم.
0: بناء أسجة، عدد 2 أسجة هذوما اللي حضروا، وثم مازالوا 10 في طور الإنجاز جراء الأمطار الأخيرة نتاع السنة الفارطة. هذا كل جهز للعودة المدرسية. وما ننساش هنا زاد دور المجتمع المدني في الجهة. المجتمع المدني اللي قاعد إعادة مجهود الدولة، ومجتمع مدني فاعل، بناء 16 قاعة عادية وتم تجهيزها.
1: نعم.
0: هذا كل حاضر للعودة المدرسية، وإن شاء الله بيستقبل وليداتنا في أحسن الظروف.
1: عدنا الإطار التربوي بالكامل باش ما نلقاوش حتى شغورات في أي مادة من المواد.
0: إن شاء الله إطار التربوي بتاعنا كامل، حتى اللي تعينوا جد خذوا التعيين بتاعهم، واليوم حاضرين الاجتماع الأخباري، وإن شاء الله تتعدى عودة مدرسية آمنة وموفقة للناس.
1: نعم. فما ملف من الملفات اللي يتم حارق نوعا ما، وهو ملف النقل المدرسي. الحقيقة يأرق العديد من العائلات، خصوصا اللي بعاد شوية. من عرش إذا كان يكون فما تنسيق بينكم وبين وزارة النقل في الموضوع هذا.
0: قعدت جلسة دورية على مستوى الولاية تحت إشراف السيد الوالي، ونسقنا مع خلاف الوسائل النقل اللي عندنا احنا 3 حافلات المناطق الريفيه. نسقنا مع السلطه الجهويه ومع شركه النقل بالساحل باش تكون عوده مدرسيه امنه وتامن وليداتنا في احسن الظروف.
1: وماذا عن المطاعم المدرسيه؟ هل هي ايضا جاهزه لاستقبال التلاميذ وتوفير الاحاطه الغذائيه اللازمه؟
0: المبيتات والمطاعم المدرسيه جاهزه، صيانه دوريه وصيانه اللي عندها انتهينا منها طول في الأسبوع الفارط.
1: نعم.
0: معهد الكاسيس، المدرسة الإعدادية النموذجية، المعهد النموذجي، معهد أنفيذة. فقدنا تجهيزاتنا والمراقب بتاعنا والمطبخ جاهز لاستقبال وليداتنا بداية من يوم القادم.
1: نعم. فما ظاهرة أخرى، وماذا بينا كان تبدأ المؤسسة التربوية من البداية مستعدة للتعامل معها بطرق علمية. نحكي على ظاهرة العنف داخل الوسط المدرسي، سواء كان موجه ضد التلميذ ولا ضد الإطار التربوي. فماشي خطة يعني تم رسمها لتفادي ما عشناه في السنوات الأخيرة؟
0: احنا في اجتماعنا الأخباري مع السيدات والسادة مديري المؤسسات أكدنا اليوم الأول يكون استقبال حسن لكافة أبنائنا التلاميذ، ويخصوا الأساتذة ربع ساعة الأولى اللي باش يحاولوا يحكوا مع التلامذة باش يوعوهم ويحافظوا على مقدرات الدولة ويتجنبوا السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وكيف كيف عن النوادي الثقافية بتكون فاعلة هذه السنة وتبدأ تنشط من بداية السنة الدراسية.
1: نعم. فما الإحاطة النفسية زيادة سي محمد علي مهمة جدا.
0: نعم. فما الإحاطة الدورية مع الأخصائيين النفسيين في هذا المجال، وإن شاء الله إن شاء الله القاعدين نحسنوا باش تكون المدرسة فضاء جاذب وتكون الحياة المدرسية في أبهى تظاهراتها، ونوفر ما تكونش المدرسة بركة للتمدرس، تكون حتى المدرسة لكان يوصل التلميذ يفعل النوادي الثقافية ويمارس نشاطه وهي الهواية بتاعه ويمل بالمدرسة ويولي شريك في المدرسة. هذا الكل يساهم باش التلميذ كان عنده حتى ظواهر سلبية نحده منها ويكون شريك وفعال وهذا ما أولادنا اللي لازم نقوله من الناس كل سوى
1: الولي زيدا سي محمد علي معناها شريك فاعل في العملية هذه ويلزم تعزيز العلاقة بين المؤسسة التربوية والولي خاصة عندما يتعلق الأمر بالصعوبات السلوكية ولا الدراسية للتلميذ.
0: نعم ما نجمش المدرسة واحدة هي رأي المدرسة الأولى دي مقول هي هو الولي. أنا نجم في المدرسة نصله ونهذب له سلوكياته ويلزم يخرج راهو للشارع ولا للمنزل يتبدل. يلزم هذايا يكون في المدرسة وفي الدار وفي الشارع الناس كلها تأثر على خاطر هو التلميذ في الفترة هذه محتاج لنا احنا باش نكونوا واقفين معاه. والتلميذ دي يقول انا مادة أولية نجمو نفصلوها كما منحبوا احنا. لا شيء اللي يلزم نسمعوه ونحاول نوجهه للطريق الصحيح.
1: نعم شنو هي الرسالة اللي تنجم توجهها اليوم للإطار التربوي وللأولياء والتلاميذ مع بداية هذا الموسم الدراسي الجديد؟
0: إن شاء الله سنة دراسية موفقة للجميع.
1: نعم.
0: الرهن على إطارتنا التربوية اللي قاعدة ديما واقفة وهذا قدرنا في وزارة التربية باش نبذل مجهود ونقفوا مع سيراتنا. هذاك مستقبل بلادنا. هذاك وجهة تونس غدوة. هذاك اللي باش ياخذ المشعل عليك ويقول لهم التلميذ اللي هو الثروه الحقيقيه. راي الناس عندها ثروات اخرى احنا ثروتنا في وليداتنا اللي راهو فيها قدامنا باش يكونوا غدا هم يحافظوا على هذا الوطن العزيز. ولادنا نقول لهم مرحبا بكم في مؤسساتكم وان شاء الله راهو الفضاء يتسع للجميع والفضاء راهو حاضر باش يأثركم ويهزكم البر الأمان. ما فماش ما
1: إن شاء الله
0: يعكب. إن شاء الله
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا ليك سي محمد علي بوذراع المندوب الجهوي للتربية بسوسة. إن شاء الله تمنياتي بالتوفيق وإن شاء الله سوسة كما باقي ولايات الجمهورية متميزة كالعادة بنتائجها آخر السنة. إن شاء الله يا ربي بالتوفيق للجميع.
0: شكرا سيدي.
1: شكرا جزيلا.

0: زريبة صوف زهوان على الموجة 104.7
1: 104.7. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: مواكبات تربوية، مواكبات تربوية.
3: عسلامة، مرحبا بكم بمناسبة العودة المدرسية. حبينا نكون متواجدين في مدرسة الزراطة يلي في حلتها الجديدة، وفما تهيئة جديدة المدرسة، ومعانا سي جوهر ممثل المجتمع المدني. مرحبا سي جوهر.
4: عسلامة، مرحبا. مرحبا بكافة المستمعين. اليوم إن شاء الله مدرسة الزراطة في حلة جديدة بعد أكثر من 60 سنة. اليوم الشكر، كل الشكر لجمعية عالية للسلام اللي كانت الطرف الأبرز في التهيئة هذه، اللي في غياب الدولة والتمويل العمومي اختارت جمعية عالية للسلام باش تكفل بجميع المكونات المدرسة. اليوم 4 قاعات جد في المدرسة، تهيئة الساحة، قسم التحضيري، قاعة المعلمين، كل شيء كانت ممتازة جدا. الأشغال ما زالت موجودة. إن شاء الله مدرسة زراطة باش تكون مدرسة نموذجية بإذن الله في الولاية. كل عمل جمعياتي بحت، وإحنا كمجتمع مدني في زراطة ما زلنا مواصلين، وباش نهيئ إن شاء الله مدرستنا الخير وخير إن شاء الله. إن شاء الله يكون ثم توعية للصغيرات باش الناس كل تحافظ على اللي صار اليوم في المدرسة هذه. إن شاء الله نشوفوا نتائج ممتازة، إن شاء الله نشوفوا وليدات صغار يخرجوا بعقلية جديدة في المنطقة، وتتحسن النتائج الدراسية، وتقعد صورة المنطقة ناسعة إن شاء الله في الولاية.
3: معنا مدام انتظار مديرة المدرسة.
5: مدرستنا متأسسة من 60s، كانوا فيها معناها قاعات اللي هما فيهم قرار بالغلق، ناقصين معناها برشا حاجات وقايلين للسقوط. عطاتنا فيهم المندوبية قرار بالغلق، ومشكورة جمعية عالية للسلام تكفلت انها هي ما كفاوش انهم قاعتين برك، معناها هدت لنا 4 قاعات عاودتهم معناها من الاول بناتهم من الاول وجديد، وعندنا 3 قاعات قدم عاودت هيئتهم على خاطر فيهم شوية نداء، من دينتهم، من صيانة، من أبواب، نوافذ، حديد، الكل عاودت بنات لنا بيرو للمديرة، خطر المديرة كان عندها معناها جزء من الرواق ما كانش عندها بيرو، بنات للمديرة بيرو، هيئة قاعة للمعلمين وين يصلح كراسات وين يقضي الوقت إذا كان عنده ساعة فراغ، وزادة كانت الكونتينة قايلة للسقوط معناها مسكرة، عاودوا هدوها وعملونا كونتينة صغيرة. إن شاء الله بقدرة ربي سنة يوليوا التلامذة يتمتعوا معناها باللمجة متاعهم ونجيبوا لهم الكونتينة متاعهم. هذا بالإضافة إنها هيئة لنا الساحة اللي هي أهم حاجة، كانت الساحة كل ما تصب مطر معناها قريب باش نقلوا بالطوافات، وليت الساحة مهيئة ومنظمة، وعملونا فيها ديزاليمة مرات وهيئوها وركحوها إن شاء الله. وهذا بطبيعة باش يعود بالنفع لتليم ذاتنا، معناها اللي هما احنا لنا كل عام ولا كل 10 سنين ولا حتى كل 50 عام نبني مدرسة. انت تعرف معناها ماهيش بالسهل يكون هذا مكسب معناها للمنطقة، واحنا نزيدوا نطوروا فيها ونزيدوا نبنيوا فيها، وان شاء الله نوصلوا احنا تكون عنا دي سال دو بيرمونونس، وتكون عنا على خاطر تليم ذات يجيو كيلومترات، تليم ذا بعاد منطقة ريفية وتليم ذا بعاد. جمعية عالية للسلام متبنية النوادي، تحب تنشط التلامذة، قالت لك المدارس اللي في الريف معناها متبنيتهم، عملت لهم نوادي مسرح، عملت لهم نوادي مطالعة، موفرت لنا كتب مطالعة، الحق معناها موفرت لنا معلمين ينشطوا في المسرح. السنه ان شاء الله متعهدة انها هي تجيب لنا استاذ موسيقى ونعملوا كورال. التوا والاثاث اللي هو داخل القاعات تتكفل به المندوبية، جبنا احنا تو الدفعة الاولى في انتظار انهم معناها وعدونا، على خاطر مازال ناقص الاثاث شوية، في انتظار انهم وعدونا قالوا لنا معناها باش نكملوا لكم شوية خزين وطوال اخرين ان شاء الله يزيدونا. زادة ماذا بينا احنا على داتا شو اخرى، خاطر عندنا كان دو داتا شو معناها، والزملاء مرات تعرف انت كل شيء ولا بالبث، والتلميذ تجبدوا الصوره. مشكورين والشكر الجزيل لكل من ساهم وشجعنا ان شاء الله حتى بالكلمه الحلو.
3: مدام عفيف
6: عضو في الجمعيه.
3: كيفاش خذيت على عاتقها جمعيه عالية هذه المسؤوليه باش تربى
6: مدرسه؟ لا الحقيقة عملنا زيارة جال السيد المسؤول عن الجمعية رئيس الجمعية، عملنا زيارة للمؤسسة في شتاء في شهر مارس تقريبا إذا نذكر، عين برشا أقسام حقيقة كانت قايلة للسقوط، فما زوز أقسام تقريبا قديمة المدرسة برشا وترمت برشا مرات، لكن هيزمها تتعاود مع تأسي أختم المو هيزمها تتعاود. كي شفنا الحالة تيرا على التلميذ ارتقينا الحقيقة ارتقاها رئيس الجمعية الله يبارك لهم ورئيس الجمعية معاه إنه يعاودوا يبنيوا الأقسام أولوية، كنا عندنا أولويات وحينا ولا تبنى أولويات الأولويات إنه يعاود يبنى الأقسام، وكان معنا الحقيقة كورس كونتر لاموتخ معناتها إنه شكون لازمها تحضر في 3 شهور بليل شانتي تحدي كبير إنه يحضروا أقسام ومدرسة كاملة في 3 شهور مع السخانة متاع الصيف ومع الأوضاع اللي تعديت في صيف السنة، والحمد لله توا أنا تقريب في الخطوات الأخرى ومرحلة الأخيرة. الحقيقة يعطي صحة السيد مقاول إنه خدم خدمة مزيانة، والعمال والجمعية كل خدمة كل واحد اللي يلزم باش تكون المدرسة حاضرة إن شاء الله 15 سبتمبر، باش يكون التلامذة موجودين يقراو في أريحية وفي أمان، وهو أهم حاجة إنه يقرأ صغير في أمان. أكيد الدولة ما تلمش وحدها، معناتها مدارس ما شاء الله، معناتها مدارس عندنا مدارس من الخمسينات ومدارس من العشرينات مدارس قديمة، معناتها لازم المجتمع المدني يدخل لازم العمل الشبكي، لازم نتعاون، لازم الأولياء زاد يكونوا موجودين.
3: معنا عامل ومساهم بشكل كبير في نشأة هذه المدرسة سي صابر.
7: جيت لهناك المدرسة أنا جاء في حالة سيئة، معناتها فماش حتى حاجة معناتها سيئة في المدرسة، ما كانتش مهيئة بكل. الحمد لله ربي خدمنا ونظمنا وكل شيء، نشكر سي قيس أي جزء كبير ياسر كان تطوعي، وحتى مثلا إذا كان عنده مشكلية في القصان متاع الماء نجي نسلم في خدمتي ونجي للمدرسة لهنا ونعاون إن شاء الله وقريب تكمل وسيئة معناتها.
3: معنا سي لطفي العروس.
8: المياه نتاعنا هام مصلحه المياه هذاكم، انا ما نرمون طلبناهم قداش مره نقولوا صالحوا المياه ما حبش يجوا، وان الضوء ديما مخصوص اكثر مخصوص علينا المدرسه نتاعنا نتاع اولادنا، انا نعاونوا في المدرسه ونخدموا كذا واحد ولا حقوق نتاعنا ما دمش لازم كل ما دمش معناها حقوقنا ديما ناقص، انا متورد في البوسته ديما قصر انا كل شهر نخص ما نقول صار انا 10 15 20 30 ما خلينا تغطي اجتماعي يجي من الاصل.
3: معنا ماجد الحليلي ناشط على المجتمع المدني.
9: والله هو مشروع معناه باهية برشا في منطقة ريفية كانت تفتقر الأبسط حاجة، مدرستنا من عام 69 كانت بالحق معناه مدرسة قايلة للسقوط، حتى التلامذة مهددين بالخطر، يرحم والديهم جمعية عالية للسلام اللي حاولت معناها تنظر للأمر بسرعة، قامت ببناء 4 أقسام جدد، مكتب مدير، قاعة للمعلمين، قاعة للأكل مع تبليط الساحة مع استلاسيون للأقسام الكل من ضوء من ماء، من هذا مشروع معناها مكسب للمنطقة مكسب لصغيراتنا، إن شاء الله الأولياء منطقة الزراعة يحافظوا على المكسب هذا، إن شاء الله نوعيوا صغارنا بضرورة المحافظة على المدرسة هذه. نشكر كل المساهمين والعاملين على هذا المشروع، سنة دراسية موفقة إن شاء الله لصغيراتنا الكل. والله الجانب النفسي في المدرسة معناها حاجة مهمة برشا للصغير، إنه يدخل يشوف مدرسة نظيفة، مدرسة مزينة، كرسي جديد، طاولة جديدة، معناها قسم يبقى فيه معناها يبدا مرتاح، مش يبدا خايف لا يطيح عليه سقف ولا حاجه، معناها الجانب النفسي مهم برشا وبالحق حاجه تشرح النفس. ونشكرك برشا على الحضور والمواكبه معنا.
3: متواجدين في عماد الروادي في الاعداديه الجديده، ومعنا سي عبد الحكيم سميده.
10: اعداديه الروادي هي مناره تربويه جديده ان شاء الله، وقع احداثها معناها افتتاحها ان شاء الله في بدايه السنه الدراسيه هذه 2026-2027 في نطاق تخفيف الضغط على اعداديه بومرداس واعداديه كركر. عدد التلاميذ المرسمين الى حد الان بهذه الاعداديه قرابة 475 تلميذ، فيها 10 اقسام تدريس و6 مخابر تقنيه واعلاميه وفيزياء. اللي تكفل بالمشروع هذا هو بتبيع معناها وزارة التربية والبنك الإفريقي للتنمية بكلفة تقريب 8 مليون دينار، يمتد على مساحة 10,000 متر مربع، مجهز بجميع التجهيزات العصرية، ملعب رياضي من أعلى طراز، دورات مياه يعني عصرية جدا، وكل التجهيزات اللازمة باش تلامذة تنطلق في ظروف طيبة. وإن شاء الله نداء لجميع الأولياء التلامذة التلاميذ أن يحثوا أبنائهم على المحافظة على هذه المنارة التعليمية، لأن مكسب كبير برشا للمنطقة. إن شاء الله تنتهي معاناتهم عن النقل المدرسي اللي كان يعانوا فيه، مع التواجد باستمرار معناها خارج المنزل، لأنهم كانوا مربوطين بالنقل المدرسي اللي يجيبهم الصباح 8 متاع الصباح ويرجع لهم كان 5 متاع العشية، لأنها معناها تقريبا معناها المقرب للمسافات بين التلميذ ومصدر المعلومات من مش أخذها. وإن شاء الله إن شاء الله معناها يكون الإطار التربوي تقريبا زاد موجود حاضر، جدول أوقات تلامذة إن شاء الله معناها موجودة وتنهبطها من الصفحة الرسمية للمؤسسة التربوية، وربي يوفقهم وربي ينجحهم إن شاء الله.
2: مواكبات تربوية. مواكبات تربوية.

0: معكم مكملين ونواصلوا معكم المشوار في طبعا متابعتنا للعودة المدرسية لطبعا الموسم الدراسي الجديد 2026-2027. واصلوا مع الأخبار التربوية. ومن سوسة كنا في حوار مع سيد المندوب الجهوي للتربية بسوسة. ننتقل للمنستير، والمؤسسات التربوية بدورها تستعد لاستقبال أبنائنا التلاميذ في موسم دراسي جديد. هذه بالطبيعة معهم الأمال والتحديات وملفات عديدة ربما تحتاج إلى المتابعة الميدانية، ونعرف أن العمل حثيث في مختلف المندوبيات لتأمين العودة في أحسن الظروف. للحديث عن واقع المؤسسة التربوية بالجهة وأهم الاستعدادات والنقاط والبرامج المنتظرة، حاضر معنا سيد فتحي دريدي المندوب الجهوي للتربية بالمنستير. صباح النور، مرحبا بك سيد فتحي.
1: صباح الفل، عودة مدرسية موفقة للجميع، إن شاء الله عودة موفقة أيضا لزملائي وزميلاتي المربين الذين التحقوا اليوم بمختلف المؤسسات التربوية، سواء المدارس الابتدائية أو المدارس الإعدادية والتعليم الثانوي. نحن هذه السنة على استعداد تام لاستقبال سنة دراسية موفقة إن شاء الله. ونستقبل أبنائنا غدا بعد إعداد جيد للسنة الدراسية الحالية، سواء على مستوى البنية التحتية أو على مستوى الموارد البشرية بمختلف مؤسساتنا التربوية. عرفت المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير أشغال حثيثة داخل العديد من المؤسسات التربوية، ولنا 63 مشروعا في هذه المؤسسات. وقع قبول ما لا يقل عن 44 مشروعا في هذه المرحلة الأولى، وبقية المشاريع في طور الإنجاز وهي لا تمثل عائقا أمام العودة المدرسية. وسيقع عزل الحظائر على العودة المدرسية، ستقع عزل هذه الحظائر الموجودة في مختلف المؤسسات حتى تكون العودة سلسة وتكون عودة ناجحة بإذن الله،
0: ويتم استكمال بعد الأشغال. معناها بعد العودة
1: بعد العودة يعني في العودة المدرسية تقف الأشغال حتى نستقبل أبنائنا ومربينا، وبعد العودة مباشرة يقع استئناف هذه الأشغال التي سيقع قبولها تباعا.
0: هو نتفهم التأخير ربما سي فتحي لأنه ظروف حتى متاع الصيف اللي هي تعديت سخانة كبيرة برشا، وفي برشا مؤسسات تربوية ما خلطتش حتى باش تواصل معناها ولا باش تكمل الأشغال متاع الصيف. ولكن المهم إن شاء الله وليدتنا يرجعوا في ظروف طيبة. الوضعية الموارد البشرية مهمة جدا، هل فما شغورات سنة باش تأثر في السير العادي للدروس؟
1: نحن ندخل سنة دراسية جديدة بصفر شغور، سواء في المرحلة الابتدائية أو في المرحلة الإعدادية أو في مرحلة التعليم الثانوي. آخر استعدادات كانت بالأمس يوم الأحد، وقع دعوة الناجحين في مناظرة انتداب أساتذة التعليم الثانوي والتقني والفني. وقعت دعوتهم الأمس ليلتحقوا اليوم بمؤسساتهم التربوية، وقد التحقوا، وليس لنا شغورات في كافة مؤسساتنا التربوية بجهة المنافسين
0: والحمد لله. طيب بعض المؤسسات تشهد اكتظاظ وأخرى تعاني من نقص في عدد التلاميذ، كيفاش تعاملتوا مع التفاوت هذية ما بين المؤسسات اللي عليها إقبال كبير والمؤسسات الأخرى اللي ربما فيها نقص؟
1: هو الاكتظاظ، هو الاكتظاظ تخلقه بعض المؤسسات التربوية التي عليها إقبال في النقل. نحن نخلق توازنا منذ البداية في أعدادنا لمشروعنا التربوي وفي أعداد السنة الدراسية. نخلق توازن بين المؤسسات ولا نترك لهذه المؤسسات الاكتظاظ، ولكن بعض المؤسسات عليها إقبال كبير ويضطر أحيانا الإطار التربوي في ظروف معينة بطبيعة قرب التلميذ من المؤسسة، أو أن التلميذ لو أحد إخوته يدرس بتلك المؤسسة فيقع قبول تلك المطالب. أما بقية المطالب فلا نستجيب لها لنحافظ على ذلك التوازن داخل مؤسساتنا التربوية.
0: نعم، بعد الساعة 11 باش تكون حاضرة معنا هيفا سخيري الإمام، وحتابعنا حتى على صفحة رسمية للمندوبية الجهوية للتربية مجموعة من يعني الدورات ربما وإلا يعني الحضور اللي كان موجود للإحاطة النفسية وتركيز على مواضيع عديدة على غرار التنمر والعنف وغيرها اللي تم يعني تهيئة وتكوين الأساتذة والإطار التربوي في هذا الإطار. إذا أعددتم يعني خطة للإحاطة النفسية والاجتماعية داخل المؤسسات التربوية سيد المندوب؟
1: طبعا في كل سنة نعد خطة للإحاطة النفسية بأبنائنا التلاميذ، وما تفضلت بذكره منذ قليل فيما يتعلق بالتكوين الذي قامت به السيدة هيفا سخيري الأخصائية النفسية بالمندوبية الجهوية للتربية ببجا، يمكن أن يساعدنا في احتواء أبنائنا نفسيا من قبل زملائنا الذين تلقوا تكوينا صيفيا فيما يتعلق بالعديد من المواضيع سواء العنف أو التنمر أو إلى غير ذلك من السلوكات التي نحاول أن نحسن أبنائنا منها.
0: أكيد، فما تحديات السنة الدراسية الحالية هذه الجاية باش تخدموا عليها، على شنو مركزين، وهل فما برامج ومبادرات تربوية قاعدين تحضروا لها أو نجم نقولوا تراهن عليها المندوبية في الموسم هذا؟
1: هو التحديات عديدة في المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير، أو أولها ما تعلق بالنتائج المدرسية في مختلف الامتحانات الوطنية، وقد عرفت المندوبية الجهوية بالمنسير تطورا كبيرا السنة الدراسية 2025-2026 في النتائج، رابع ولاية في النتائج، ونعمل جاهدين على أن أيضا على أن لا نهمل الحياة المدرسية أيضا، وأن نحيط بأبنائنا وأن نخلق نوادي مستجيبة لتطلعات أبنائنا وتحمي أبنائنا من مختلف السلوكات المحفوفة بالمخاطر. أيضا نحن أمامنا تحديات فيما يتعلق بالبنية التحتية، في أننا سنواصل هذه عندنا 63 مشروع سينطلق قريبا إن شاء الله 30 مشروع جديد، والعمل سيكون جاري في مختلف المؤسسات التربوية. نعم. نحاول الإحاطة بأبنائنا من مختلف الجوانب، أن نوفر لهم الظروف الجيدة، أن ندعمهم، وأن تكون السنة الدراسية ناجحة بامتياز في مختلف الأعمال أو في مختلف الاختصاصات. نعم. ومختلف أيضا امتحاناتنا الوطنية إن شاء الله. نعم. سنة دراسية موفقة لأبنائي جميعا، وسنة دراسية أيضا موفقة لزملائي المربين بكافة أسلاكهم، وأشكرهم على المجهودات المبذولة لإنجاح السنة الدراسية.
0: نعم، مش نختم معك، أملنا كبير سيد المندوب أنه أبواب المندوبية تفتح للأولياء ولكل اللي عنده إشكاليات ولا ربما بعض الصعوبات اللي باش تعترضوا في بداية السنة الدراسية، من نقل من مشاكل ربما اللي نجم تعرض لها مع بعض الإطار التربوي ولا غيره، فإن شاء الله تكون أبواب المؤسسة التربوية مفتوحة أو أبواب المندوبية مفتوحة لاستقبال شكاوي وإلا يعني فتح ملفات ربما ما تحكيش فيها إقبال في علاقة بتلمذتنا وليداتنا وصغيراتنا في التعليم التربوي، في التعليم عفوا العمومي والخاص.
1: احنا أبوابنا مفتوحة ونتلقى بصدر رحب كل ما يتعلق بالشكاوى أو ما يتعلق بتبذيل المساعد للأولياء، وأنا بنفسي قمت بجولة سباحية في مختلف الإدارات والمصالح لمعاينة مدى حسن استقبال المواطنين داخل فضاء المندوبية. مرحبا بكافة الأولياء في المندوبية الجهوية للتربية، بالمنستير.
0: واحنا اوكي نعدوك الشكاوي اللي يجيونا نبعثوهم لكم ان شاء الله انتم باش تنظروا لها فيها، خاطر احنا زيد رانا عندنا دور في ايصال اصوات المواطنين وبرشا يعولوا على البرنامج هدايا في لفه تربويه. شكرا جزيلا سي فتحي، يعطيك صحه، نورتنا المندوب الجهوي للتربيه بالمنستير فتحي دريدي. ان شاء الله السنه الدراسيه وموسم دراسي واعد لولاداتنا وصغيراتنا الكل وتلاميذنا في مختلف المندوبيات الجهويه للتربيه وكل العاملين زاد والاطارات اللي موجوده فيها، ربي يوفقهم، فما ضغط كبير عليهم في الوقت هذية. فبالتوفيق للجميع. بعد الأخبار نرجع لكم مع طبعا نفسية الصغيري ونحكيه على صغيراتنا مع هيفا صغيري الإمام في علاقة بالجانب النفسي. مرحبا بالجميع.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في موجز 11 صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أكد عضو المجلس الجهوي عن معتمدية سليمان عامر شلوف أن المؤسسات التربوية بمعتمدية سليمان من ولاية نابل تشكو من الاكتظاظ فضلا عن نقص في الإطار التربوي والعملة، وأوضح أن المؤسسة التربوية التي تضم 2400 تلميذ لا يتوفر بها سوى عامل واحد بسبب الرخص المرضية، ودعا إلى تلافي إشكاليات النقل المدرسي وتوفير الحافلات لتغطية جميع المناطق التابعة للمعتمدية، إلى جانب التسريع في إنجاز المؤسسات التربوية المعطلة منذ سنوات. أفادت المديرة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية ريم المعروفي اليوم أن الإطار التربوي تدعم بزيادة بلغت 2993 مدرسا جديدا، ليرتفع العدد الجملي للأساتذة إلى 161,300 مدرس بزيادة قدرها 1.9% مقارنة بالسنة الماضية، بعد إتمام تعيينات الناجحين في المناظرات الخارجية ومتخرجي علوم التربية وتوزيعهم على المؤسسات. كما أكدت وزارة التربية تسجيل تطور لافت في عدد التلاميذ للسنة الدراسية الحالية، حيث ينتظر استقبال نحو 2,341,000 تلميذ في مختلف المراحل التعليمية، يتوزعون بين 1,146,000 تلميذ بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، ومليون ومائة وخمسة وتسعين ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بوصول شهيدين و25 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، فيما لا يزال عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ عملية عسكرية نوعية وواسعة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وذلك بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. كما أضاف أن السعودية شنت 58 غارة جوية خلال الساعات 24 الماضية استهدفت عز ولحج والجوف وحجة والبيضاء وصعدة. ذكرت صحيفة إسرائيل هيوم الإسرائيلية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طلب مساعدة من واشنطن في مواجهة القوات المسلحة اليمنية ووقف تقدمهم في منطقة باب المندب، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يستجب لطلب التدخل العسكري المباشر، ما دفع السلطات السعودية وفق الصحيفة إلى البحث عن خيارات أخرى في المنطقة. كما وجهت السلطات السعودية طلبا غير مباشر إلى إسرائيل عبر القيادة المركزية الأمريكية للحصول على مساعدة استخباراتية وغيرها. تواصلون المشوار مع ملفات تربوية تؤمنه زميلتين ربح عبداللاوي ومروى الزيدي. متابعة طيبة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
5: ملفات تربوية. ملفات تربوية، إعداد وتقديم
6: ربح عبداللاوي
7: مع ربح عبداللاوي
6: ومروى الزيدي.
7: ومروى الزيدي.

0: 11:09 الوقت الآن في إذاعة المونستير، ما زلنا مواصلين معاكم مختلف فقراتنا في ملفات تربوية.
1: نفسي تسهيري الوقت هذية باش يكون مع طبعا وقفتنا مع الأطفال ومع صغيراتنا مع عودتهم للمؤسسات التربوية مع هيفا سخيري. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: صباح الخير، مرحبا بمستمعينا الكل، ومرحبا يعني بكم مروة وربح،
1: عيشك عودة ميمونة
2: بحثيكم اليوم.
1: عودة ميمونة بحثينا في الاستوديو جديد، مرحبا بك هيفا، وعودة ميمونة زادة للمؤسسة التربوية واللي للعمل والريتم العادي هيفا مكتار مش نرجع عدوم نظمين لبس
2: إن شاء الله
1: طيب مع صغيراتنا مع وليداتنا. أكيد نحكي اليوم على المخاوف اللي ترافق العودة المدرسية وبداية العودة المدرسية. ربح تعرف مش ما نقولوش فوبيا، ما فما صغيرات رام يعيشوا مرحلة عصيبة في الفترة الأولى متاع العودة المدرسية هكا ولا؟
2: وي أكيد فما برشة صغيرات يتعدوا ببعض الصعوبات تختلف في الدرجات متاحة، مي باش نوصلوا اللي نقولوا نسميوها فوبيا يمكن اكزاجيري شوية، يمكن معناها أي مبالغ فيها شوية، مي هو الخوف موجود.
0: مو ديما المبالغة باش تعبر، خاطر ربما كي تبدا الكلمه قويه تعبر على نوع القلق على الخوف اللي نجم يعيشه الصغير في الفتره هذه.
2: صحيح، توصل خير المعلومه وتعبر سي فغي، مي لكن زاده ماذا بينا خاطر ماك تعرف فما اولياء راهم في ساعه ما يتفاجئوا في ساعه ما يدخلوا بعضهم ويخافوا وكل دونك مثالش كي نقولوا احنا نفسروها بطريقه علميه وكما هي معناها.
1: نعم. طيب هو العادي شنو هيفا؟ خلينا نبداو بالطبيعي. الطبيعي نبداو غدوه فرحانين حابين يرجعوا وماهمش خايفين ومش متقلقين وما يحبوش يبعدوا على والديهم ولا مش ولا العادي انهم يتقلقوا شويه معناها.
2: جوستمون هو في الحالتين عادي، فما صغيرات يختلف اون فيت ما نجموش احنا نجيو حاجه ونطبقوها على الصغار نقولوا الصغار الكل باش يكونوا فرحانين، الصغار الكل باش يكونوا زادة خايفين، لا شاكان اي ديفيرون، كل واحد مختلف، فما اللي باش يبدا فرحان وعنده علاش، وهذا هو معناها في الاختلاف، فما علاش حسب التجربه نتاعو اللي تعدى بها سابقا، حسب سنه الفارطه، حسب السنوات زاد الكل، فما اللي اول نهار في المدرسه سنه اولى والا سنه اولى زاد في الروضه وكل دونك باش يكون مختلف، وفما اللي يكون عنده خوف خوف كما قلنا بدرجات مختلفه زاده، فما اللي باش ياخذ شويه وقت نجبون حتى نهار برك نهار لول ومن بعد يتعدى، وفما اللي اكثر شويه وهذاك هو تو ندخلوا من بعد كي باش نحكيوا على الخوف المرضي بتدخل لا فوبي تو نشوفوا كيفاش معنى فيها شروط خاطر باش اون فيت باش نفرقوا بين الخوف العادي والخوف المقلق شويه معناها النفسي مثلا دونك بتتخ حتى باش تقول لي فما بورتون صغار عامناول تعدى عام باهي عليهم وكانوا متاقلمين بالباهي وكل ايمال غريسا قلقين ولا متقلقين تو بالضبط.
0: انا نمشي معاك الاكثر، فما حتى اكبر في العمر، فما حتى في الاعداديات ولا حتى في الثانوي وتحسوا متقلق خايف ما يحبش يرجع،
1: فما علامات تظهر عليها كرشي توجع معتي توجع يحسك روحه بشي دوخ حاجات كي من هكا
2: اللي جسديه ولا قلق معناها على المستوى الجسم وكل موجود منه. صحيح، علاش ان فيت على خاطر با فورسيمون معناها التجربه اللي تمر بها سلبيه، لكن ينجم يكون تعرفوا انت العطله نتاع الصيف راهي راحه طويله. راهي فما توتان بولفيرسمون تغيير كبير برشا في الروتين والعادات نتاع التلميذ كسو سوا كبير ولا صغير.
0: نعم.
2: دونك يلقى روحه زاد احنا نعرفوا واعيين اللي القرايه ولا فتره القرايه فيها ضغط ضغط الدراسه ضغط الوالدين ضغط لفيت كونك موجود في المؤسسه التربويه من كذا لكذا الوقت معبي برشا شارجي معناها الزمن نتاعنا في نفس الوقت في نفس الوقت فما حاجات باش يخسرها.
0: نعم.
2: كان مرتاح كان يقوم يصبح راقد كان يعدي الوقت كله هو يلعب باغ اكزامبل وقته حر.
0: نعم.
2: هو يتحكم فيه
1: تلفزه ما نحكيوش تليفون
2: تعرفوا انتم اي المحويس الخروج الاصحاب القاعده مع العائله هذا الكل يحس روحه باش يخسروا.
0: نعم.
1: وكمل عليها لبعض الاولياء هيفا وحتى على مواقع التواصل الاجتماعي يضحكوا اللي يوريو هكا كلي فيديو كلي اي توا سي تليفون تخبى البلاي تخبيت التلفزه تليكوموند عندي
0: هذه راح جات من الواقع خاطر نكونوا واقعيين كلنا في ديارنا تلامذة وصغار كلنا قاعدين
1: نعملوا كاريمون باش ايكم كوا معني جاي وقت خايب
0: وقت الجد مش وقت الخايب جاء وقت الجد زاد يلزم
1: خاطر التليفون
0: ينقص من التركيز ولا هيفا
2: اكيد هو ينقص لي جو زاد فيديو اكسيتيرا كلهم يقلقوا وينقصوا من التركيز وينقصوا من طول معناها
0: خليه لهم في لي ويكاند
2: الذهني معناها بتاع التلميذ لكن فوالا جوستمون نجمو ديما راهو انا نقول سي بالاتفاق بالحوار. ما تجيش انت دي جوغ لندما بون يعرفوا لو فما عوده مدرسيه لكن انت بدون سابق انذار قمت نحيت للكل. والا انا ديما نقول الاولياء في اي حاجه في اي تغيير باش يصير في في في حياتكم في العائله في كيما هكا رجوع الى الدراسه حذروا واعلموا. فتتخ احنا نعرفوها لو كان سبتمبر دات هما ساعات حتى لا يمد ما يعرفوهمش شنو ما تو في العطله نتاع الصيف. دونك نقول له انا ما زلت لنا جمعه على العوده للدراسه ماذا بينا حتى من اول سبتمبر انا جمعتين الامبيونس كلها في الدار باش تتغير نصلحوا شويه في النوم حتى الالعاب والكونسوماسيون نتاع لي فيديو نتاع لي الوسائل هذوما معناها تليفونات ولي تابليت تو نبداو نقصوا فيهم من قبل مش لو 15 سبتمبر نولي ونقصوا ولا لو 15 سبتمبر شد الكل نخبيهم لا نبداو تدريجيا ننظموا الوقت
0: خليو كان البيرو معبي بالكتب والكراسي
2: هاي نمدوا الكراسي قالوا
0: اي سكر الاورديناتور سكر التليفون فماش بلاي ما فماش انترنت انسلوا الفيشه
3: كي معناها الحرمان التام فهمت شنو حابين نقول باش تحسوا لي هو كاين وكان في لوكس باش يرجع للتعب وهذا غلط
2: هو كان في ايدونك وقتها حتى تجربه العوده للدراسه باش تولي عنده مربوطه بحاجه سلبيه مش فيها حاجه ايجابيه.
0: انا نحب نرجع لكلمتك الاولى قلت لي فوبيا ترودور معناها الحقيقه وقتاش ما نقول هذا قلق عادي طبيعي جدا وقتاش نقول راه القلق هذايا يخوفني على صغيري ويستدعي التدخل النفسي
2: فما برشا حاجات من بينهم اول حاجه لانتنسيتي ما نعرفش بالعربيه
3: الحده
2: فوالا تاع العلامات
3: تاع العلامات
2: ومتاع القلق هذايا معناها فما
0: فرق الاكتئاب وكل
2: فوالا فما فرق بين صغير الصباح كي قيمته الصباح باش يمشي يقرا بكي شويه حتى ايامات مش كان نهار بركه ومن بعد مسح دموعه ولبس وحذر روحه اي كوميم شفتوا
0: سلم امره لله
2: ليه مش سلم امره بدون لسانس باغ اكزومبل قاعد نعمل بك يقول لك لا انا نحب نلبس اللبسه دي دونك هو فما موتيفاسيون يحب يمشي مزين يحب يختار لبسته يحب اكسيتيرا فهمت دونك فما هذا وهذا وبين واحد يعدد نهار كامل هو يبكي حتى لين خرج حتى لين وصلته حتى وروحت بيه اذا كان خليته معناها غادي وباقي مازال ما تقلقوا دونك لانتنسيتي ثاني حاجه الديمومه قديش تقعد دونك فما فرق بين صغير يعمل ايامات بتتخنص له الجمعه ماكسيموم من بعد سافا الجمعه الثانيه وبين صغير يعدي جمعتين ثلاثه فواغ شهر وحنا مازلنا متقلقين يوميا نقوم الصباح نبكي ومتقلقين دونك هنا بالحق سي نقطه استفهام وحاجه اخرى زيدة على مستوى العلامات كما قلت انت من بكري الاوجاع اللي تولي تهبط على الجسم معناها يحس بوجيعه في كرشه يحس ب
3: غثيين
2: دوخه وجيعه في الراس تقيؤ اكزاكتو دونك هنا وصلنا لمرحله يظهر لي كمان متقدمه شويه.

0: باش نمشيو شويه في بعض الحلول ولا كيفاش الولي لازمو يتصرف. في اول حاجه نخلي له المجال باش يعبر ومش زاده في الصباح بكري وقت اللي انا نبدا بخيسي ونجري والناس الكلنا وهي بيدها الام ولا البو ماشي يخدم ويجري. لكن حتى قبل بيامات
1: هيئوه نفسيا
0: كما قاعدين نحضروها باش يشري في الادوات وكذا اكيد. فما في كل عائله معناها تونسيه ولا غير تونسيه قبل عوده مدرسه فما تحذيرات
1: أكيد.
0: نفس الشيء نحضره هو احكي لي حاضر معناها تحس روحك حاضر
1: نحب نعملو طلع حتى من بعيد على مدرستك نوريها لك في المشتقرة
0: مثلا اصحابك زعما سنين مع شكون باش من غير ما نسأله خايفة ولا ما زوجش تخافة ولا تعودي الخوف
2: ولا بشي تبكي بشي تبكي
1: مش علاش مش خاف
2: كذلك ذكرت بها قلت له كذلك ذكرت قلت له ابكي كونسيرنون الأطفال بربي خاطر جاتني رسالة كونسيرنون الأصدقاء بلوتو في المؤسسة التربوية فما برشا يعانيوا من مشكلة أنه مثلا نقل من قسم القسم ولا صديق المقرب اللي قرا معاه عامنا والثالثة ولا رابعة هذاك ما عادش باش يلقاه ولا هو إذا كان نقل مشى الكوليج وأصدقاء مشى الكوليجات أخرين دونك هنا فما صغيرات يوصلوا معناها تو تحكي لي واحده قالت لي يوصل ولدي يقول لك انا لا ما فهميش اصحابي راني مانيش راجع نقرا وراني هذيا نرفض وما تقوليش على صداقات
1: مش مربوطه بعمر والله بالضبط. صدقني معناها بالتجربه حتى للثانوي ربما كي يولي في المرحله في التعليم العالي ينسى الحكايه هذيا اما صدقني على امتداد سنوات الدراسه التلميذ تلقاه باش يحس بالراحه النفسيه وباش يلوج على الكونفور يحب روحه مع اصحابه اللي تعود بيهم
2: أي حبيت نقول جوست انه معذورين حتى المؤسسات التربويه ربحوا هيفا خاطر ساعات فما اولياء بشلهم والله ولدي يحب يقرا مع صاحبه كان يسمحني كيفش الراجل كل واحد بالضبط هو معذورين ولكن راهو حتى في الجانب النفسي هنا لازم نقفوا عليها
0: هو جوست ما هو راه انت قلت في الاعمار الكل ان ناكد لك اللي هي ذولي في العمر نتاع المراهقه معناها في الاعدادي والثانوي اكثر
2: اقوى
0: خاطر وقتها يولي جانب العلاقات الاجتماعيه والعلاقات نتاع الاصدقاء
1: فما عاطفه كبيره بيناتهم نعم
0: اهم حتى من الدراسه في حد ذاتها ولا من العلاقه مع العائلة. دونك لازمنا ديما انا نقول اول حاجه واهم حاجه للولي يتفهم ويعبر له معناها يوريه لاني نفهم كلي انت متقلق فاهم اللي انت متحبش تبعد على
1: اما ما نجم نعمل لك حاجه
0: اني هاني باش نحاول باش نحاول اذا كان النجم على الاداره نتاع المؤسسه نقلك لكن اذا كان ما نجمناش راهو حط في بالك اول حاجه صديقك نجم تشوفه خارج مثلا القسم نجم تعدي معه اوقات اخرى نجم انا نخلي لك ما نعرفش مجال تتلاقاو مع بعضكم خارج
1: يجي بحثك للدار تمشي بحثي للدار
0: خرجت مع بعضكم اكسيتيرا وفي نفس الوقت راهو نحلوا زاد الباب راهو باش تعمل اصدقاء اخرين
2: اصدقاء اجدد
0: داكوغ دونك ماهوش الصداقه ماهيش مربوطه بشخص واحد وبالعكس معناها تجربه جديده ليك انت باش تعلم منها دونك فهمت ديما اول حاجه
1: سي لاكسبتاسيون
0: تاع المشاعر
1: نعم
0: وناكدوا عليها اللي مشاعرك عاديه واللي خوفك عادي حتى في الخوف حتى مش
2: حتى في
0: الموضوع هذا حتى بصفه عامه ما نجيش نقول له كما قلنا ما يلزمكش تخاف ولا علاش خايف تحكي فارغة ولا كذا لا ديما نمشيو فيغ التعاطف وقبول المشاعر نتاعو اي من بعد بيان سور نعطيه بعض النصائح وبعض التوجيهات وفي الاخر اذا كان فريمون فما قلق كما قلنا يوصل لدرجه متقدمه شويه لازمنا نشوفوا متدخلين ومختصين في المجال اذا كان زاد نخليه له الوقت ما نحكموش من نهار بركه مثلا وهنا زاد بتدخل دور المربي يدخل
1: نعم
0: معناها في اهميه كيفاش يستقبل خاصه في السنوات الاولى
2: صحيح.
0: وخاصه في المدرسه كيفاش يستقبل التلميذ هذاك كيفاش يحكي معه هو بيتو لازم يكون في التعاطف معاه مش عايش باش نعمل لك انت ومانيش انا لهنا
1: والله نحب نحيي برشا المربين اللي يقفوا على التفصيلات هذيا خاطر نعرف برشا مربين برشا اللي
0: منهم.
1: يمشي مسلح مثلا بكميه من الحلوى من حاجات هكا باش يرغب الصغار باش يحببهم في الماده نتاعو في القسم نتاعو فيبداو فرحانين هما ويلقاو انطلاقه مزيانه
0: صحيح جستمو هو هذا هو وانا متاكده اللي المربين الكل يعملوا هكا خاصه المربين اللي ياخذوا ديما الاقسام نتاع السنوات الاولى معناها انا متاكده اللي هما يعرفوا كيفاش يتصرفوا يعرفوا كيفاش ياخذوا الصغيرات هذوما اي ناكد لكم من بعد راهو التلميذ اون فوا معناها عمل سيباراسيون مع امه ولا مع ابوه وتخلى القسم راهو باش يكون الا كما قلنا بيسور نحكيوا على درجه من القلق معناها اللي متقدمه شويه
1: انا نحب في الاطار هذا نسال المرافقه نتاع التلميذ من طرف الولي باهية انك تمشي مده معينه ترافقوا وتعرضوا الكل يوميا ولا تصعب يعني من عمليه الانفصال بينه وبين والديه
0: هو اكيد نهار الاول واحنا ديجا نشوفوا ديما نهار الاول الولي باش يمشي سورتو ديما نعاود ناكد على السنوات الاولى سنة أولى معناها باش يدخل وإلا أول عام تحضيري وإلا خاصة أول عام مد
2: روعة حتى الثانية ما تحقرهاش هاي فرح
0: تحكي عن تجربة شخصية.

0: هيك
1: حتى ثانية باهية راهو ما عندك فيها ما تقول هيلا دونك تحسهم صغار مازالوا صغار مازالوا صغيرة سبعة سنين مش بعيد برشا
0: اني مانيش بور برشا كوني يوميا نمشي ونعمل لك الروتين الا كان عبر لك هو صغيرك على البزوان تاع حضورك ومتاع
2: لا ساعات راه مشاهد انا قدام المدرسه نقول والله بالحق الصغار عندهم حق خاطر نبداو نبالغوا نوعا ما في توجيههم وفي احتضانهم تصعب عليهم في الامور
0: ساعات الام هي اللي تبكي مش
2: يبدا هو يبدا متشبث بتلابيبها وهي تبدا تبكي بالحق هو موقف صعيب ما نلوموش عليها برشا راه هو خاطر كي تراه هو مش
1: ربي نجحهم ربي نجحهم ثلاثة شهور ونص بحذاك في الدار من صعيب
2: نحكي على سنوات الأولى خاصة مرة تذكر روحك أول مرة كي دخلت المدرسة ما عشتش القلق هذي الخوف هذي
1: بالنسبة للصغار هو صعيب أما للولي ما لازموش يبالغ زادة ويكثر على ما وسوه
2: أما نبداو كأنه تقولش عليه في المطار ماهوش قدام المدرسة
1: ثلاثة سوايع ويكون بحذاك في الدار ولا ساعتين ويبدا بجنبك معناها بالعكس رسائل تطمئنا هي والانغماس نتاعنا احنا وجوهنا وطريقتنا احنا في التعامل مع السنين هي اللي باش تعاون
0: اي اون فيت لازمك كولي انت بيدك ساعه تحضر روحك قبل كل شيء داكوغ سورتو كيما قلنا في السنوات الاولى دونك باش تمشي معاك النهار انا ما نشوفش الا اذا كان ما نشوفش الفايده معناها الا اذا كان هو عبر لك على لو بيزوان هذايا وقال لك نحب تعادي مثلا الجمعه ولا كل نهار توصلني اوكي وديما لازم فيه نقاش زاد نتفاهموا مع بعضنا خاطر تنجم بتاتخ انت ما تنجمش زاد يوميا اون توكا لكن في الشروط وقت اللي توصلوا لازم تكون واضح في كلامك كيفاش نقولوها معناها واضح وتوصل ميساج راني وتعبر فوالا توصل ميساج واضح نتاع اني تو انت باش تقعد وقت معين تعطيه الوقت ابخي حتى كان مازال ما يفهمش الوقت انت باش تعدي صبحيه بحذا في المدرسه مع سيداتي وسيداتي معناها عندي ثقه فيها ومثلا نجم يكون شافها قبل ولا تعرف عليها في نفس الوقت تعبر على المشاعر نتاعك نحبك نعمقو ونبوسو وباش نتلاقاو بعد قداش من ساعه نصف نهار جي نروح بيك وبيان سور كيما قلناها قبل برشا مرات كي تقولوا نصف نهار جي نروح بيك نصف نهار تمشي تروح بيه مش يقعد ساعه
2: لا ساعات توخر عليه الدرج الطفل معناها يخاف ويمشي في باله هو مش يقعد في المدرسه ولا انت تخليت عليه راهي مشاعر قاسيه برشا
0: سنتيمون دابوندون صغير يحس روحه كوم سي لي تي ابوندوني كوم سي وقع
1: كانه ضيعته
0: فوالا معناها اهملته مثلا ولا ضيعته
1: هو الشعور بالامان اللي ياخذه من عند والديه هو ثلاثة شهور ونص وهو لاصق فيهم معناها حتى مش تخدم الام ولا البو ولا غيره اما ياسر قراب في الصيف من بعضهم هم مشيوا وخرجوا
2: قاعد في الدار منطقه الامان بالنسبه
0: بي باش نرجع النقطة هذه مروة خطر مهمة برشا وانا حبيت نحكي فيها كان نرجع شوية تو نعملوا العلاقة بين حياتنا واللي كنقول نحكي فيه تو ونظرية علم النفس فما نظرية متاع علم النفس اللي هي نظرية تيوري دو لاتاشمون نظرية
1: التعلق
0: فوالا هي تفسر اللي من الطفولة بيان سور تبدا تتكون النظرية هذه وهي في علاقة بالأم برينسيبالمون فما أربع أنواع متاع تعلق احنا مش نذكروهم تو لكن اللي يهمنا التعلق السليم ولا الصحي إذا كان نجم نقوله هو التعلق السيكوري تسمى الآمن ايش معناها الآمن وقت اللي انت صغيرك تبدا وقت اللي حشته بك يلقاك نحكي من الطفوله وقت اللي جيعان ياخذ البيبرون وقت اللي مسخ تنظف اكسيتيرا دونك فما ان بيزوان اي فما لا ريبونس ا سا بشوية بشوية il va développer une relation sécure avec la maman باش تكون العلاقه امنه مع الام اي دونك هذا باش يخلي يولي عنده ثقه في روحه وفي المحيط نتاعو اي دونك باش ياخذ لوتونومي الاستقلاليه نتاعو باش يمشي يلوج دي ريلاسيون اخرين ويعمل علاقات اجتماعيه سي لا ميم شوز لكن هو في علاقته بيك ماهوش في امان كأم ولا كابو زادة توكي يكبر معناها هو أنت متذبذ معاه مرة تعبر له عن حبك مرة بليتو لي مرة موجودة مرة كنت لا بزوان دو توا ما لقاكش سي سيغ مش باش يكون فما إحساس الأمانة ذاك إي دونك باش يبدا عنده خوف من المجهول خاطر هو كي باش يمشي للمدرسة وخاصة خوف من الآخر المعلم ما نعرفش شكون يعني إذا كان أمي أني با آمنة معايا في علاقتها بيا وفي حبها ليا أن المعلمة كاش باش تكون معايا
1: جاني طرف آخر دخيل آخر
0: دونك مش باش يمشي إيفا با مش يكون متشجع باش يقدم ويعمل علاقات اجتماعية دونك هنا ريتو كيفاش العلاقة الأساسية
1: معلوم.
0: في بناء هذا الكل هو الأم ديما العائلة، لكن في السن الأصغر هي الأم أولا ومن بعد يولي البوزيدة. دونك بالحق من هوني نفهم ويظهر لي كل شيء. دونك لازم الأم تكون متوازنة، وتكون متوازنة دون لسانس في اللي ميساج اللي تعديها، ما معناها تنش بتكون خايفة لكن تعرف شنو توصل، ما تحاول تتحكم في ردة فعلها. معناها
2: مهم أنه ركزوا على البو والأم، أما زيدا نحب نستغل الفرصة باش نركزوا زيدا على المربي. شنو ننصحه، شنو تنجم تقدم له كنصائح في الموضوع هذايا، كيف يرى تلميذ خايف متقلق ساعات يقعد له كما قلت انت ايامات وهو يبكي باستمرار، ما يخليش القسم يركز، شنو اهم حاجه ينجم يعملها باش يحسسك الطفل هذاك بالامان ويكسب الثقه نتاعو؟
0: به هو فما برشا حاجات اكيد يعملهم المربي، ومتاكده هذا اللي ديجا فما برشا قاعدين يعملوا فيهم، هو كما قلنا سي لو فيت تعاطف، نقبل المشاعر ونعطيها، نعطيه حق باش يحس معناها المشاعر هذيك، ناكدها نفهم اللي انت خايف، عادي كونك تكون خايف لا يمثلول، نقبل اللي انت خاطر بلاصه جديده ومعلمين جدد وصحاب جدد، فهمت؟ اون اكسبت معناها سي قبول المشاعر
2: هذا في البدايه،
0: هذا في البدايه. من بعد اي نحاولوا، راهو الصغير عندهم، راهم صغيراتنا عندهم قدره على التاقلم كبيره برش. دونك نعمل الميساج كيما هذا، ان بعد ما نقعدوش مركزين نتاع شادوا راسي راسه وعلاش خايف واحكي لي
2: لا به زاد انه يعنقوا يحتضنوا
0: اكيد اكيد كله في معاه. في قبول المشاعر.
2: نعم.
0: فهمت؟ في كعبه الحلوى اللي تتمدلوا في نعملوا حتى هكا على كتفه في عيش ولدي في كذا، من بعد اون ايساي باش نعملوا امبيونس باهيه في القسم، تعرفوا لا يمثلوا لا مثلا نجموا نعملوا دي اكتيفيتي اون جروب، انشطه جماعيه
2: منه،
0: حتى انه يكون نشاط ما عنده حتى علاقه بالدرس، لكن اي باش نتعرفوا على بعضنا، نعملوا سيرك سو فورم دو جو، اي كل واحد يحكي لي كيفاش عدى صيفه، اي كل واحد يعطيني،
2: مش حضر لهم مناخ منذ البدايه امن وفي جو مرتاح.
0: فوالا في نفس الوقت حاجه مهمه برشا اون جينيرال هي وزاد في القسم ولكن حتى في العائله، اللي هو احنا مناش نخافوا اون جينيرال، والتلميذ في الوضعية دي متاع العودة للدراسة منيش يخاف من المجهول، من الحاجة اللي ما يعرفهاش، من الحاجة اللي يمكن تهبط عليه ومش متحضر ليها. دونك إني كوالي كل ما نحضر راك باش تمشي الوقت الفلاني، راك باش تروح كذا، راك عندك حصة عربية تو سي لو بروغرام الروتين
2: ترتيب،
0: نفس الشيء بالنسبة للمربي، اي تو عندنا حصة تربية تشكيلية، بعد باش نخرجوا عندنا رياضة لبرا، بعد كذا وهذا راه كل نهار اثنين باش يصير هكا مثلا. سي نورمال كلنا اي حاجه باش تمشي تعملها جديده ما تعرفش شنو باش تبدا خايف، كي يبدا يحكيوا لك عليها ويحضروك كمان الخوف ينقص، تبدا تتاتان ان فيت.
2: اما سامحني ساعات معناها بعض المعلمين كيف ربما يتعاملوا بنوع من القسوه مع تلامذه يراوهم خايفين ولا متقلقين، يصيرك الطفل هذاك منعزل صامت خايف مكتئب، صحيح ما يبكيش وما يعبرش، ما القلق نحسه يتعمق عنده.
0: صحيح اكيد، وهنا مالوغوزمون ساعات حتى المربي معناها يعمل هكا من غير ما عنده نيه معناها،
1: هو تعرف شنو نيته المعلم، يقول لك انا خليني نفرض النظام من نهار الاول باش ما يقولوش هاو ساهل وياخذوا راحتهم هكا التلميذات، فهمت؟ وعرفتك الصرامه هذيك اللي يعتمدها كوسيله باش يسيطر على القسم وباش كل واحد يشد بلاصته ويركع. ولكن فما صغار على غالب عندهم هشاشه نفسيه ربما ولا يخافوا بالحق، هنا يقول لك انا شراعي 30 معناها باش نقعد كل واحد نركز مع الهشاشه النفسيه نتاعو، شنو نعملوا هنا؟ هاي
0: هنا راهو ديما نقولوا ما فماش حاجه ديفينيتيف، فماش حاجه عملنا كيما هكاك ساي ما عادش ما تصليح، اون بو توجور معناها نجمو ديما ندخلوا ونحاولوا نصلحوا اكسيتيرا. ينجم انت كمعلم ولا كاستاذ شفت برشا بتتخ ما تقلقوش من طريقتك، لك فما واحد تقلق ميساج حتى اخر الحصه احكي معاه وحده وافهم علاش قبل كل شيء، ومن بعد كيف كيف نمشي.
2: وزاد مهم التنسيق بين الولي والمعلم والمختص النفسي في الحالات القصوى.
0: فوالا اكزاكتومون في الحالات القصوى ترى تنجم تكون كما قلنا باساجير، وفي اغلب الاحيان راهو من غير ما نهولوها ونكبروا راهي في اغلب الاحيان باساجير، ابري اون سيمين كل حاجه تشد بلاصتها وكل حد يولي يعرف الريتم نتاعو والروتين نتاعو. لكن التنسيق مع الولي وي زاد به ومهم، لكن مع متدخلين اخرين كما الاخصائيين سيني نجم نخليوها في مرحلة متقدمة شوية. لكن جوست لو فيت دو دير للبارون راهو اليوم ولدك حسيته مشكل عادة، راهو مش فاهم مشكل عادة مازال يتعرف علي، لكن حسيته متقلق شوية، ولا أنت بدك كمعلم كما قلنا من غير حتى ولي
2: أعطيني عليه حتى معلومات علاش لا مثلا
0: الوضعية نتاعو بتدخ عنده، وتعرفوا أنتو ما زيدة راهو فما ساعات تلمذة يتعديو بالقلق هذية مش على خاطر أول نهار، سورتو اللي ديجا كانوا يقراوا معناها ينجم يكون مربوطه باسباب اخرى
1: عنده مشاكل
0: بشكل عائليه ايه صحيح
1: ايه تعرض قبل الوقت ربما مع معلمه قديمه خليه يخاف مثلا ولا
0: ايه عنده صعوبات ولا اضطرابات في التعلم فهمت فما برشا حاجات نجم زمنا والمعلم اذا كان ما يعرفش الحاجه هذه راه تنجمش تلومه زاد لازم يعرف
1: صحيح
0: دونك هذاك علاش الحوار كما قلت انت مهم مع الولي
2: فما فرق معناها في التعامل مع التلميذ اذا كان يكون صغير مثلا 5-6 سنين في البدايه وتلميذ اخر كبير اكبر منه حتى في الاعدادي ولا في الثانوي معناها ولا نتعامله بنفس الطريقه
0: هو اكيد فما فرق اكيد فما فرق خاطر تعرفوا انتم في سن المراهقه فما برشا تغيرات
2: مع مهما كبر هو في حاجه المحبه والاحاطه
0: هذاك متفاهمين فيه المحبه والتفهم والتعاطف هذاك في اي
2: مشترك
0: سن
2: ما بينات
0: في اي مرحله عمريه
2: نعم. نعم.
0: لكن في العمر نتاع 5-6 سنين لازمنا جست نكونوا واضحين في كونه حتى مع البارون باش يصير الانفصال توا باش نتلاقاو في الوقت الفلاني
2: نعم.
0: في كونه نعبيوا له وقته في كونه نحطوا دي روتين في القسم مثلا كما قلنا في كونه يعمل المعلم بعض الانشطه الجماعيه اللي باش تخليه يحس فيس عليهم مندمجوا ما يفيقش أصلاً بالوقت لين يجي حد يروح به اكسيتيغا ينجم صفاهم دو جوز دا وكل بالنسبة للعمر اللي يبدأ أكبر لازمنا كما قلنا نلوجوا الأسباب
2: خاصة ينجم يكون عايش تجربة سلبية قبل ينجم يكون متنمر عليه برش حاجات اللي ينجم يكون عايشها
0: سيختو التنمر بالحق تعرفوا اللي هي ظاهرة اجتماعية كبيرة برشا ولات بالحق موجودة برشا في مؤسساتنا وماش مربوطة بسن مراهقة زادة من السنوات الأولى نشوفوهم ونسمعهم حاجات كما هكا لكن الضرر متاحها النفسي معناها الأثر متاحها كبير برشا هذيك علاش ديجا الولي لازم يفهم الحاجة هذه ولازم يكون يعرفها ولازم يفتح حوار مع صغيره باش يفهم شنو قاعد يحس اي دونك وقتها هنا يمكن اكيد نتلزق اني اوبليجي باش نمشيو للمختص خاطر اثار التنمر كما قلنا اثار نفسيه راهي كبيره برشا وعميقه ولازمها تدخل مع من طرف مختصين بالطبيعه مع بالتعاون مع المعلم والولي زاده لكن لازم يكون فما تدخل نتاع مختصين دونك لازمنا نبحثوا في الاسباب في سن المراهقة ولا في الأكبر عمر حتى با فورسيمون مراهقة قبل حتى المراهقة زلنا نلوجوا الأسباب العميقة مش الظاهرة زادة العميقة باش نحاولوا كي نحلوا سبب أكيد ولا ندخلوا على مستوى السبب أكيد باش تتحسن الوضعية نتاعه وباش
1: طيب. نختم معاك هيفا في الموضوع هذي الكبير والحقيقة خلينا نعطيه رسائل تولى الأطراف الكلها ونحكيه شوية
2: نصائح ذهبية معناها
1: أي ميلة ميلة مع هيفا ديما ذهبية البرونزي ما يخدمش شفتوا لك الصغيرات اللي عندهم صعوبات وإشكاليات وتجديد المطالب وكل الأمور هذيك كلها ما عارفش كين تحب توصل لا لا وصل شي رسالة تحبش توصل رسالة للناس اللي عندها ربما إشكاليات تعاحي نعرف اللي عندك الرسائل دونك وصلهم للأولياء حتى نعرف الضغط الكبير
2: للأولياء والمربين زاد حتى المربين ماذا بينا نوصلوا لهم رسائل
1: ما هو يا ربح الفترة هذه فترة ضغط على المندوبية كبيرة
0: في المطالب متاع التلاميذ ذوي احتياجات الخصوصية بصفة عامة ذوي اضطرابات صعوبة التعلم اكسيتيرا صارت شوية تغييرات خفيفة لما حالة مش برشا في ولاية المنستير المطالب كلمة العادة يجيوا عن طريق المديرين دونك الولي ماذا بينا بالحق هاني سي فري سي امبورطون كي تعدى على الاقل ميساج في الاذاعه
1: من اول العام باش يفيقوا
0: اي سي سا خاطر نلقاوهم برشا يجيوا ويبداو شادين الصف ويستناو باش في الاخر يسمع معلومه نقولوا له امشي للمدير صب المطلب في المدير دونك عند المدير دونك المطالب كلها معناها توصل لنا عن طريق مدير المؤسسة أوبليغاتوارمون وهذا بطبيعة وزارة التربية هي اللي طلبت الحاجة هذه اي سورتو
1: أمور تنظيمية
0: اي سورتو سنة جاي منشور معناها ينظم الموضوع هذا بالتدقيق وشنو ما الوثائق زادة دونك هي فما استمارة عند مدير المؤسسة يلقوها الأولياء فيها الوثائق الكل بما فيهم معناها التقرير الطبي النفسي وإلا تقرير طبي معناه مع مختص آخر إذا كان فما أمراض أخرى خاطر هنا دخلوا بعض الأمراض المزمنة زادة من بينهم تعرفوا أنتم مرض مثلا السكري مرض الإبيليبسي الصرع زادة وكل بيان سور مش الأمراض الكل لكن الأمراض اللي بيش يكون عندها تأثير على معناها على التعلمات نتاع التلميذ، وهذا يبدا مفصل بالتقرير الطبي. دونك عندنا تقارير طبيه مع هذاك الزيدا اوبليغاتوارمون لازم فما التقييمات لي بيلون
1: نيوروبسيكولوجيك قبل نهايفه اللي مثلا عنده صغير عنده صراع يبدا عنده دوسي ولا حاجه.
0: لا في مستير نعملو مي بيان سور سي دو كا بار كا ديما نثبتوا اللي هو بالحق فما اثار كما قلت لك فما تاثير بلوتو على المردود الدراسي ولا على التعلمات نتاعو. دونك فالاجيال قاعده كما هي، الوزاره بعثت توا اجيال هي 31 جان في الاجيال اللي صابين المطالب هذوما عن طريق المدير مره اخرى، لكن قاعده هي بدا بالنسبه لولايه المستير احنا من قبل نخدموا بالاجيال هذيا، ومع التاكيد والتاكيد في الجانب المؤسسه التربويه اللي اوبليغاتوارمون لازم يكون فما ملاحظات المعلمين والا الاساتذه على التلميذ داخل القسم. باش نعملوا احنا لو ليا انتر لو كلينيك، اذا كان نجم نقول ملاحظات ولا التشخيص نتاع الطبيب و
1: التأثيرات اللي على القسم.
0: خاطر راهو مش كل تلميذ عنده اضطرابات باش يأثر له على مردوده الدراسي ولا على نتائجه الدراسية. هذه الولي لازم يفهموا. ما نجموش نعملوا مطالب للناس الكل، واحنا من بعد تقع دراسة المطالب وارسال التقارير للمؤسسة التربوية معناها من بعد. هذا هو
1: أمور تنظيمية إن شاء الله تكونوا لك حين بالتوفيق. هيفا شكرا ليك، نورتنا، نتلقاو مرة أخرى إن شاء الله في نشيط صغيري. طبعا حاضرة معنا إن شاء الله في البرنامج، تحياتنا ليك هيفا صغيري. كملوا معكم مشوارنا في ملفاتنا التربوية.

0: معكم مكملين وختامها مع نقطة خارجية باش تكون من بومارديس وتحديدا المدرسة الابتدائية الحبيب. صباح النور والنوار نقولوها لوفاء بحري. مرحبا بك.
1: صباح النور مدام روشنا خوالك لاباس.
0: الحمد لله. انت في جولة بتبيعة قمت بها الأسبوع الفارت في بومارديس واليوم على عين المكان في مدرسة ابتدائية باش تعطينا الأجواء والتحضيرات. حاضرين الساعة والليل استقبال أطفالنا غادي إن شاء الله غدوة.
1: أكيد العمل على قدم وثيق في مدرسة الحبيب بومارديس. هي مدرسة أسد جان في 1922 مدرسة عريقة.
0: نعم.
1: فالعمل على قدم وثيق هي معناها فما برشا مشاريع كانت موجودة في ولاية في معتمدية بومارديس. خلينا نعمل لك لفتة سريعة.
0: نعم.
1: على المشاريع دونك عن إنشاء عدادية الرواضي عن طريق وزارة التربية والبنك الإفريقي للتنمية. في مدرسة إعدادية حديثة مجهزة بجميع التجهيزات.
0: نعم.
1: إضافة لإعادة تهيئة مدرسة الزراطة الابتدائية عن طريق جامعة علي للسلام. هي كانت مدرسة آيلة للسقوط وأصبحت حاليا مدرسة مجهزة بجميع التحضيرات العصرية.
0: نعم.
1: وتم إحداث مدرسة جديدة في معتمدية بومارديس المدينة.
0: نعم.
1: وعنا تحضيرات زادة في المدرسة الاعتادية بومارديس على قدم وثائق زادة المدرسة مدرسة الحبيب.
0: نعم.
1: تجهيزات كبيرة برشا. تحضيرات وتحضيرات الفضاء.
0: أي.
1: ونجم ناخذ الاستعدادات من عند مدير
0: المدرسة. نعم.
1: في ثلاث دعايات. مرحبا بك ثلاثة.
0: أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك في دعاية منسية ستعطينا تحضيرات مدرسة الحبيب بومارديس.
2: شكرا على الاستضافة. مرحبا بكم في مدرسة الحبيب بومارديس. مدرسة الحبيب مدرسة عريقة معناها في القدم. أسس في 1928 4 جانفي. معناها تريد نفسه للمئوية نتاع المدرسة. فهمتني. استعداداتنا حثيثة ككل سنة بطبيعة الحال. معناها قمنا بمبادرة معناها مع المجتمع المدني وقاعد اتفاق على صيانة المدرسة. معناها ما قصروش الحقيقة. قمنا معناها بصيانة تامة زادة بتنسيق مع سلطات بالجهة. زادة ما قصروش بلدية المكان. قامت زادة هي بحملة نظافة حملة تنظيف كبيرة بالمدرسة والحمد لله معناها بإذن الله باش نستقبلوا تلامذتنا في عرس معناها عرس بهيج معناها عودة مدرسية نحبوها تكون عرس لصغيرتنا الكل إن شاء الله بإذن الله.
0: إن شاء الله. يعطيك صحة يا سيدي وفاء.
2: شكرا ميرسي عليك. ميرسي
0: عليك. نعم يعطيك صحة.
1: حابين نكون سي وليد يكون حاضر معنا لكن وخر علينا شوية.
0: ما يسالش في انتظار سي وليد إذا كان خلط علينا كان شي مش مشكل. الاستعدادات والأجواء معناها حلوة في المؤسسة التربوية. نصورك راك عشت الأجواء هذيا كأنك أول نهار باش ترجع تقرأ وفاء هكا ولا حتى على سعيد أكيد. شخصي. أي محلاه الإحساس كي تدخل المدرسة.
1: مدرسة الحبيبي مدرسة الأم معناها شعور جميل تكون موجود فيها وتشوف إنه ديما التطورات موجودة فيها.
0: نعم.
1: والتحسينات ديما موجودة. وفعلا لاحظت إنه من خلال زيارة مدرسة الزراطة ومدرسة عدلية الروابي إنه فما تكافل وتعاون في المجهودات. نحن نعرف إن الوحدة ما تتفاقش فلازم فما تعاون في المجهودات من خلال مساهمة جمعية علي للسلام.
0: نعم.
1: من خلال المجتمع المدني.
0: نعم.
1: وزاد الأهالي فما وعي كبير من الأهالي من خلال تنظيم حملات نظافة وتوعية أبنائهم.
0: نعم.
1: من أجل الحفاظ على المدرسة.
0: نعم.
1: هي مكتسب كبير ياسر للجهة.
0: نعم.
1: وخاصة ما تنظيم بومارديس في عمادة الزراسة وعمادة الرواضي.
0: نعم.
1: وفما برشا معناها فضاءات مهيئة باش استقبال صغيراتنا في أحسن الظروف.
0: فمش نقائص في المؤسسة التربوية هذه أنت ربما لاحظتها على عين المكان كيما ما نعرفش أنا مثلا فما بعض المؤسسات اللي يبدأ نقصها سور ونقصها حيط وإلا ربما فما إشكاليتها كما النوع هذيك اللي تخوف حتى على الأمن متاع صغيراتنا وليداتنا. فما ساعات بعض المؤسسات التربوية إن شاء الله مرة وش حاجات كي من هكا وصور كي من هكا تلقاهم ينظف ويحطوا الكتل الكبيرة ذيك متاع الفضلات في كوام معين وبعد يقعد على طويل عاد وتصب عليه المطر وتولي خربة. هذا كل حاجات معناها من الحاجات اللي خفية شوية في المؤسسة التربوية والواحد ماذا به يفيق عليها من تو على بكري.
1: يعني تصور موجود الحاجات هذه باعتبار أن مزاد الأعمال متواصلة في مدرسة الزراعة لكن ثم سعي وحرص كبير من جهات المسؤولات المحلية والكل إنهم يكونوا في أتم الاستعداد لاستقبال صغيراتنا، معناها باش يكون في أمان كامل وتام معناها.
0: نعم بالضبط.
1: وفما حرص كبير، معناها كيما قلت فما تضافر مجهودات كبير برشا بين المجتمع المدني وبين الأهالي وبين جميع الأطراف المشاركة في هذه العملية التربوية إن شاء الله. نتمنى يكون سنة دراسية طيبة وموفقة.
0: وكل من المفروض يكون معاك عضو المجلس المحلي بمرديش يضل يوخر عليك وفي مش مشكلة إذا كان هكذا نجم تسجلنا ويقعد للأسبوع القادم إن شاء الله في ملفاتنا التربوية نواكبه. تحياتنا لك وفي بحري، شكرا لك على تأمين النقاط الخارجية هذه، باش تكون معنا إن شاء الله كل ما يكون فما جديد في مؤسسة تربوية تكون أنت قريبة منها بتصلت عليها الضوء إلا باش توصل زادة مشاغل المواطنين والأولياء والتلاميذ. تحياتنا لك وفي،
1: شكرا لكم.
0: خليكم معنا في الاستماع، فقط حبيت ننوه على نقطة ذكرتها في أول الحصة اللي هي مشكلة فقدين بعض الكتب. أنا الكتب اللي مفقودة حتى التو تشكيت كثيرة هي كتب سنة ثالث الرياضيات قبل نهار من العودة المدرسية. الحقيقة برشا أولياء قاعدين يتشكيوا. ثالث الرياضيات نحكي وهنا مش ثالثة ابتدائي، ثالثة ثانوي أيضا بالنسبة للسنة الثانية ابتدائي، كيف كيف ما فماش كتاب الرياضيات، فما ربما نقص في يعني الكتب هذه، نقص كبير والإشكالية في التوزيع. 24 ولاية تلقى في مكتبات موجود، في مكتبات أخرى لا، ولا تلقى في بعض المكتبات اللي يقولك جاي وخرج في ساحة عطاونا كونتيتي صغيرة. اسنين فمش كتب جديدة، فقط حبيت نأكد على النقطة هذه، فمش تغيير في حتى كتاب مدرسي لا في الابتدائي ولا في الإعدادي ولا في الثانوي منذ 3 ولا 4 سنوات. الحقيقة بالنسبة لل يعني للناس اللي تخدم في المكتبات تقولك احنا نستناو، يعني اصحاب المكتبات يقولك احنا نستناو اول ما يجيونا بطبيعة نوزعوهم للتلاميذ. بالتوفيق للجميع. نرجعوا للموسيقى.
3: نصر الله الوسلتية حاجب العيون على الموجة 97.3
4: 97.3.
3: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخ معاصر وصنف الكبسول. على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مركونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

0: كان هذا العدد الأول من برنامج ملفات تربوية، واللي جاك العادة مروة حافل بمجموعة من المتابعات. سبيسيال عودة مدرسية صحيح، حكينا على أهم الاستعدادات بالنسبة للموسم الدراسي الجديد من خلال استضافة مندوبي التربية بسوسة والمنستير، وإلى جانب هالمراسلات الخارجية اللي من خلالها توقفنا عند بعض المؤسسات التربوية المحدثة ولا اللي فيها صيانة.
1: أكيد ترجعوا للتسجيلات متاعنا تلقاوها على الباج أوفيسيال راديو مناستير، وتلقاوها زادة على الباج يوتيوب. للناس اللي تبع فينا وتسمع فينا مرحبا بكم، راهو على صفحة رسمية تنجموا تبعثونا رسائلكم وإلا مشاكلكم وإلا أي حاجة تحبوا تحكيوا فيها. الأسبوع القادم نرجع إن شاء الله لفقرة نحب نحكي وفقرات البرنامج الكلها اللي باش تكون حاضرة معاكم، الإيدجوناس وفقرة جديدة زادة باش تكون حاضرة في البرنامج. مرحبا بالناس الكل في المتابعة والاهتمام.
0: شكرا لضيوفنا الكرام، مندوبي التربية بسوسة والمنستير هيفا صغيري، كذلك شكرا لمن ساعدنا في تنفيذ هذا العدد الأول من برنامج ملفات تربوية، محمد سيدية، نجلة عطية بن محمد، عليا المنصوري، ربح ومروة كالعادة يقولوا لكم شكرا على المتابعة، وندعوكم لمتابعتنا في مختلف فقراتنا ومواعيدنا مباشرة على موجات إذاعة المنستير. بعد قليل الزميل علي جلاس يلتحق بنا لتقديم ثاني نشرة الأخبار على موجاتنا، خليكم ديما مع إذاعة المنستير.
1: إلى اللقاء.

0: انتصف النهار على موج إذاعة المنستير. مع تقديم نشرة أخبار الظهيرة وهذه عناوينها وعنوانها الأبرز: المؤسسة التربوية تستكمل استعداداتها لاستقبال أكثر من 2 مليون تلميذ يوم غد الثلاثاء. 13% نسبة تطور عدد الحافلات المخصصة للنقل المدرسي والجامعي، والجامعة العامة للتعليم الثانوي تنفذ وقفات احتجاجية في عدد من الجهات بالتوازي مع العودة. طابت أوقاتكم. من المقدمة إلى التفاصيل، استكملت المؤسسات التربوية استعداداتها للعودة المدرسية التي تنطلق يوم غد الثلاثاء 15 من شهر سبتمبر في سياق يتزامن مع تنفيذ حركة النقل التي أقرتها وزارة التربية واستكمال مختلف الاستعدادات الإدارية واللوجستية. وقد كثفت وزارة التربية استعداداتها لضمان انطلاق السنة الدراسية الجديدة في أفضل الظروف من خلال متابعة مختلف الترتيبات المتعلقة بالمؤسسات التربوية والتجهيزات والموارد البشرية والعمل على تلافي النقائص التي قد تعترض حسن سير العودة. وأفاد وزير التربية نور الدين النوري في تصريح إعلامي سابق حول آخر الاستعدادات، أفاد بإحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة بمختلف الجهات، إلى جانب إنجاز أكثر من 1400 تدخل شملت الصيانة والتوسعة وتوفير نحو 73,000 طاولة مزدوجة جديدة، بما يعزز جاهزية المؤسسات التربوية لاستقبال التلاميذ مع بداية السنة الدراسية الجديدة. في معهد الوردانيين من ولاية المنستير تم الانتهاء من أشغال التوسعة والصيانة بكلفة تجاوزت 8 ملايين دينار، إذا بإضافة عدة قاعات حسب تصريح المندوب الجهوي للتربية بالمنستير فتح الدريدي.
1: بالنسبة إلى معهد الوردانيين، هو معهد يضم 39 فصلا 1126 تلميذا. قمنا هذه السنة بتوسعة ببناء قاعة عادية، قاعة تعليمية ومدرج، وتم استلام مشروع هذا سواء في بناء التوسعة في القاعات أو في الصيانة، ويبقى هناك سور بسد الأشغال. إن شاء الله في القريب العاجل يتم استلامه. إضافة للقاعات هذه باش توفر فضاء أبنائنا التلاميذ داخل فضائهم المعهد، ويمكن أن يكون العمل في جو فيه أريحية بالنسبة إلى أبنائنا التلاميذ، ونفك الاكتظاظ ونستقبل أبنائنا التلاميذ الذين يريدون أن ينتقلوا إلى هذه المؤسسة العريقة.
0: ولاية نابل بدورها شهدت إحداثا وحيدا بالنسبة للسنة الدراسية الجديدة، وهو المعهد الثانوي ببير بورقبة بتكلفة جملية تجاوزت 8 ملايين دينار، إضافة إلى تدخلات شملت 25 مؤسسة تربوية وتواصل الأشغال ب 23 أخرى بعدد من المعتمديات حسب ما أكده المندوب الجهوي للتربية بنابل لطفي الجيزاني. وأضاف الجيزاني في تصريح لفاطمة بن عثمان أنه تم الانتهاء من تنفيذ حركة النقل بمختلف المؤسسات مع تعزيز الإطار التربوي بحوالي 513 انتدابا جديدا.
2: هو معهد بير بورقبة، معهد جديد بقيمة مالية تفوق 8 مليون دينار و 196 ألف دينار في جهة نابل. هذا الإحداث الوحيد في مستوى الولاية، لكن عندنا 25 مؤسسة أنجزت فيها الأشغال واستكملنا فيها الأشغال. عندنا تقريبا 23 مؤسسة أخرى بصدد انطلاق الأشغال في هذه السنة الدراسية 26-27. المندوبية استعدت تمام الاستعداد لإنجاح هذه العودة المدرسية، هذا الاستحقاق التربوي. نفذنا كافة حركات نقل في كل الأسلاك وفي المرحلتين الابتدائية والإعدادي والثانوي. التسميات العدد ربما يفوق في التعيينات الجديدة 500، في حدود 513. هذا الرقم ماهوش نهائي.
0: في سياق متصل، أكد مدير عام النقل البري بوزارة النقل طارق البوعزيزي اليوم أنه تم تسجيل تطور إيجابي بحوالي 13% على مستوى الأسطول المخصص للنقل المدرسي والجامعي، والذي يمثل حوالي 52% من مجموع خطوط نقل المسافرين، إلى جانب انخفاض معدل عمر الأسطول نتيجة تدعيمه باقتناءات جديدة. وأشار البوعزيزي إلى أن الوزارة بصدد الإعداد لاقتناء 727 حافلة جديدة قبل موفى العام الجاري، ستوزع على مختلف جهات البلاد.
3: تتميز العودة دي بارتفاع عدد المشاركين بنسبة تقريبا 4%، وزيد كيف كيف حجم الاستثمارات اللي صار هذه 25-26 صفقة دولية 760 حافلة مع ارتفاع في عدد الخطوط المدرسية والجامعية اللي كان في حدود 2134 فقط من مجموعة تكاليف 171 قط ارتفع إلى 2179 قط من مجموعة 3234 قط. خطوط هذه هي خطوط إما أبقينا بهذه الحالة على الخطوط اللي هي موجودة وقمنا بإحداث جديدة خطوط جديدة وكذلك تم تمديد العديد من الخطوط الأخرى. حجم الاستثمارات انعكس إيجابا باعتبار أن الأسطول المخصص للمدرسي والجاني ارتفع تقريبا 16% ومعدل عمر الأسطول انخفض إلى حدود 12 سنة اللي هو يعتبر مؤشر هام جدا. أواخر 26 إن شاء الله نجسدوا صفقة دولية بين نعمل عليها ونعمل اللي هي صفقة فلسطين 727 حافلة ستخصص للولايات وسيتم توزيعها على جميع جهات الجمهورية.
0: وتزامنا مع انطلاقة العودة المدرسية قررت الجامعة العامة للتعليم الثانوي تنفيذ وقفات احتجاجية في عدد من الجهات من بينها صفاقس وبنزرت وسليانة وفق ما أكده الكاتب العام للجامعة محمد الصافي اليوم. وأوضح الصافي في تصريح الأخبار أن هذه التحركات تأتي كرسالة أولى موجهة إلى سلطة الإشراف ممثلة في وزارتي التربية والشباب والرياضة في ظل ما غياب ما أسماه التفاوض الجدي وفق تعبيره.
4: اليوم العودة المدرسية بما هي استحقاق وطني ينفذ قطاع التعليم الثانوي والتعليم الأساسي عدة وقفات احتجاجية بعديد الجهات، وذلك احتجاجا منا أولا على ضرب حق العمل النقابي والتفاف السلطة على مستحقاتنا وعلى اتفاقيات فيما يتعلق بعدم تنفيذ اتفاقية 2023، ثانيا في إثقال كاهل الزملاء والزميلات بساعات إضافية، ثالثها الوضع المزري داخل المؤسسات التربوية، رابعها أن حركة النقل مركزيا وجهويا قد تفردت السلطة بإنجازها ولم تشرك الطرف الاجتماعي، هذا علاوة على أننا نطالب بضرورة العودة إلى التفاوض وإلى الحوار، وإذا رفضت السلطة فإن النضال هو سبيلنا الوحيد لاسترداد هذا الحق المسلوب. واليوم الوزارة همها الوحيد في العودة المدرسية إنجاح الرقمنة فيما يتعلق بمنصة وهمية وليس همها إنجاح العودة المدرسية والسنة الدراسية.
0: أعلن مركز النهوض بالصادرات عن فتح استشارة لفائدة المؤسسات التونسية المصدرة في إطار الأعداد لبرنامج التظاهرات التجارية لسنة 27 و2000. وتهدف هذه الاستشارة للتعرف بشكل أفضل على الاحتياجات والأولويات المتعلقة بالأسواق الدولية والقطاعات والتظاهرات التجارية الدولية، حسب تصريح السيد رفيق المنصوري مدير التظاهرات التجارية بمركز النهوض بالصادرات.
5: الاستشارة هذه عملنا اليوم معناها منظومة معلوماتية محمية، الشركات يدخلوا على اليوم هذه يعني ويدخلوا يعمروا المعلومات تنمي الشركة، وفي نفس الوقت هي قطاعية يعني فيها بالقطاعات، كل شركة تختار القطاع اللي يهمها، ثم باش تلقى مجموعة من المعارض اللي نحن اقترحناهم وثم أعطيناهم الفرصة أنهم يزيدوا هما اهتمامهم إضافة معارض أخرى، وهذا الكل في ظرف يعني دقيقة من زمان فقط لا أكثر ولا أقل، معناها عبر شبكة الإنترنت، ولكن ثم غدوة ابتداء من غدوة ثم برنامج كامل بتاع لقاءات يعني في مركز النهوض بالصادرات باش تكون فيها حاضرة فيها كل ممثلي يعني الشركات المصدرة واللي تحب تصدر. اليوم عندنا قطاع أو قطاعين يعني باش يحضروا ويكون في اجتماعات يعني وفيه معناها يعني يناقشوا البرنامج 2026 ثم تطلعات في 2027، ومن بعد تكون عندنا فكرة كاملة وشاملة على البرنامج إن شاء الله بتاع 27. النقطة الثانية كذلك تمكننا باش نعرفوا شركات أخرى جديدة ما كناش نعرفوها مهتمة بالتصدير، نحينوا قاعدة البيانات الموجودة في مركز الصادرات.
0: في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز، المؤسسات التربوية تستكمل استعداداتها لاستقبال أكثر من مليوني تلميذ يوم غد الثلاثاء 13%. نسبة تطور عدد الحافلات المخصصة للنقل المدرسي والجامعي والجامعة العامة للتعليم الثانوي تنفذ وقفات احتجاجية في عدد من الجهات بالتوازي مع هذه العودة. لقاكم بقسم الأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة الواحدة بعد الزوال بعد الفاصل، يأتيكم لهذه الفتنة بجديد أخبار الرياضة.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
7: الشبكة البرمجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
8: إذاعة المنستير،
7: برامجنا منكم وإليكم.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في ثاني نشراتنا الرياضية لليوم في فقرة سبور أنفو من إذاعة المنستير. البداية تكون مع برنامج مقابلات الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية في إطار الدورة التمهيدي الثاني والأخير قبل دوري المجموعات. نبدأ بدوري أبطال إفريقيا. ممثل تونس الأول الترجي الرياضي التونسي سيواجه فريق السويحلي الليبي. الذهاب سيكون في مدينة مصراتة والإياب سيكون في ملعب حمادي العقربي برادس. النادي الإفريقي سيواجه نادي مازيمبي الكونغولي. الذهاب سيكون في الكونغو أو في دولة محايدة في صورة موافقة الكاف على طلب النادي الإفريقي بإجراء المقابلة خارج دولة الكونغو الديمقراطية بسبب انتشار وباء الإيبولا. بالنسبة لمسابقة كأس الكونفدرالية، نادي صفاقس سيواجه أكاديمية أفاد الإيفواري. ترجي جرجيس سيواجه ريال باماكو المالي. بالنسبة لنادي صفاقس، الذهاب سيكون في الكوت ديفوار والإياب في تونس، وترجي جرجيس الذهاب سيكون في تونس والإياب سيكون في مالي. بالنسبة لمواعيد هذه المواجهات اللي ستتلعب في الذهاب، أيام 17-18 أكتوبر القادم، والإياب سيكون 24-25 أكتوبر القادم. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لممثلي كرة القدم التونسية في مختلف المواعيد الإفريقية. نرجع للكرة في تونس. في وسط هذا الأسبوع تتلعب مقابلات مؤجلة لحساب الجولة الثالثة ذهاب يوم الأربعاء 16 سبتمبر في الأربعة متاع العشية. ترجي جرجيس يستضيف الاتحاد الرياضي المونستيري، واتحاد بن قردان يستقبل النادي الرياضي الصفاقسي. وختام هذه الجولة الثالثة في اللقاءات المؤجلة يوم الخميس 17 سبتمبر، الملعب التونسي يستقبل النادي الإفريقي. نواصل مع اللقاءات المؤجلة لحساب الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ونحكيه على الجولة الرابعة باش تتلعب بيوم الأحد 20 سبتمبر. النادي الصفاقسي يستقبل النادي البنزرتي، والنادي الإفريقي يواجه ترجي جرجيس. في أخبار كرة الطائرة، الموعد اليوم العشية سحب قرعة دور المجموعات بالنسبة لكأس إفريقيا للأمم الرجال واللي تنظمها بلادنا من 15 سبتمبر إلى غاية يوم 25 سبتمبر القادم. كأس إفريقيا اللي تضم 14 منتخب، منتخبنا على موعد إن شاء الله علاش ليه بالتتويج للمرة 12 في تاريخه بكأس إفريقيا اللي بش تصير في بلادنا. كما قلنا العشية هو موعد سحب الرزنامة. خليني نذكركم مستمع عينا بقائمة المنتخب اللي يضم 14 لاعب، هما كالآتي: مركز 1 خالد بن سليمان على الأشعل، مركز 2 محمد بن يوسف علي بنجي، مركز 3 مهدي بن طاهر، سليم المباركي، وجدي البارودي، أحمد القاضي، مركز 4 حمزة حفيظ، هادي الخرزي، أسامة برمضان، إلياس القرامصلي، وفي خطة ليبيرو محمد ريدان والطيب القرامصلي. كما قلنا إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لمنتخبنا للفوز والحصول للمرة 12 في تاريخه على كأس إفريقيا للأمم. نختم جولتنا ببعض الأخبار والمواعيد الكروية في الملاعب الأوروبية. نحكيه على في إطار الجولة الرابعة للبطولة الإيطالية السيريا. في 5:30 كومو يواجه نادي بارما، تورينو ضد روما. في 8 غربة على ملعب سان سيرو، إنتر ميلانو يستضيف نادي أودينيزي. في إطار الجولة الخامسة للبطولة الإسبانية، في 8 فياريال يواجه نادي ريال بيتيس. وفي إنجلترا وضمن الجولة الخامسة للبريمير ليج، نادي ليدز يونايتد يواجه نادي نيوكاسل. نختم بالتنس. توج البارح اللاعب الألماني ألكسندر زفيريف بلقب بطولة أمريكا المفتوحة، رابع بطولات لغران سلام، بعد انتصاره في النهائي في مدينة نيويورك على الأمريكي بن تشيلتون بثلاثة مجموعات مقابل مجموعة تفاصيلها 6-3 7-6 5-7 6-2. وبذلك يكون اللاعب الألماني ألكسندر زفيريف يحقق ثاني لقب لي في بطولة لغران سلام للتنس في عمر 29 عام، بعد بطولة رولان جاروس المفتوحة على الملاعب الفرنسية في شهر جوان الفارط. هذه كانت مجمل أخبارنا الرياضية في موعدها الثاني اليوم. أكثر أخبار ومواكبات نجم تلقاها مستمعينا الكرام من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك غاديو مونستير سبورتس. أجمل تحيات توصلكم من محمد صيدية في الإخراج التقني، قاعدة نجم لطيب المحمد على مستوى الديجيتال. كما قلنا أخبارنا ما زالت متواصلة، نجم تكبوها من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك غاديو مونستير سبورتس. في الأخير نتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة مونستير. شيء طيب للجميع. بسلامة.

0: لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير،
3: إذاعة المنستير، مؤنسة،
2: مؤنسة،
3: إفادة،
2: إفادة،
3: وخدمة،
2: خدمة،
3: وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم،
2: كل ما يهمكم.
3: مواعيد، مواعيد تأثر صباحات وأمسيات. إذاعة المنستير،
4: إذاعة المنستير،
3: كونوا معنا،
2: كونوا معنا.

0: طوق الياسمين، قطوف دانية من ثمار الأدب والبيان، يقترحها عليكم عبد العزيز شبيل.
1: سيداتي سادتي، أهلا وسهلا بكم.
0: أجنحة الكلمات.

تطاول الليل لا تسري كواكبه أم حار حتى رأيت النجم حيرانا. ما طال ليل ولا حارت كواكبه، ليل المحب طويل كيفما كانت.

وأعجبني يا عز منك خلائق حسان إذا عد الخلائق أربع دنوك حتى يطمع الصب في الصبا وقطعك أسباب الصبا حين تقطع وأنك لا تدري غريما مطلته أيشتد إنقاضاك أم يتذرع وأنك إن واصلت أعلمت بالذي لديك فلم يوجد لك الدهر مطمع.

أرسل الحجاج أحد رجاله إلى زوجته هند بنت أسماء وكانت لا تحبه، وقال له: طلقها بكلمتين. فمضى إليها وقال: كنت فبنتي. فأجابته ساخرة: كنا فما حمدنا، وبنا فما ندمنا.

رأى زهير بن نعيم رجلا معه ابنه فقال: أهذا ابنك؟ قال: نعم. قال: احذر أن يراك وأنت تعصي الله فيجترئ عليك.

قيل لوالي مدينة الري إن ركن الدولة نزل خارجا من أصفهان طامعا في الري، فتغير وجهه وضرت، ثم ثنى وثلث وربع، فقيل له: الرجل بعد على 80 فرسخا. فغضب وقال: يا أحمق، أتظن أني أضرد من الفزع؟ إنما أضرد من الغضب.

الله يرضى عليك يا ابني، ظهري انكسر والهم دوبني، لقود ليلى بنت ضيعتنا ترتاح معها وما بتتعبني. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني.

ومعود على الرأس ليلي سلمى ما عنده عليك حنية ومعود على الرأس ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى عليك يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

يا ابني على درب الخير عم بهديك، يا ابني على درب الخير عم بهديك الله يرضى.

0: هوى لي وأهواء النفوس ضروب، تجانب قوسى أن تهب جنوب، يدل عليها الريف أين مكانه ويخبرها بالمزن كيف يصوب. ونمشي على روض الحمى ثم نلتقي، فيبلغني منها الغداة هبوب. أماني بعيد لو رآها لسرها مكان الحيا من مقلتيه غروب. ودمع إذا غالطت عنه تشاهدت قوارف في خدي له وندوب. على أن ذكرا لا تزال سهامه ترى مقتلا من مهجتي فتصيب. إذا قيل مي لم يرعني بحلمه حياء ولم يحبس بكاي رقيب. أعير المنادي باسمها السمع كله على علمه أني بذاك مريب. وكم لي في ليل الحمى من إصاخة إلى خبر الأحلام وهو كذوب. توقر منها ثم تسفه أضلعي ويجمد فيها الدمع ثم يذوب. وما حب مي غير برد طويته على الكره طي الرث وهو قشيب. رأت شعرات غير البين لونها فأمست بما تطريه أمس تعيب. أساءك أن قالوا أخ لك شائب فأسوأ منه أن يقال خضيب. ومن عجب أن البياض ولونه إليك بغيض وهو منك حبيب.
1: طوق الياسمين.

طوق الياسمين، قطوف دانية من ثمار الأدب والبيان. اقترحها عليكم عبد العزيز شبيل مع تحيات لحبيب صالح.

0: شهر
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتخي قول الو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر
3: اريدو طور عالمك
4: نيو تيك
5: سلامة ومرحبا بكم. قبل الكشف على ساعات الأبل ووتش سيري 12 والأبل ووتش ألترا 4 تشير أكويد في النسخ التجريبية من نظامي الواتش أو إس 27 والآي أو إس 27 إلى مجموعة من الميزات الجديدة لساعات أبل الذكية الجديدة، ويشير ملف لتخزين الناند مرتبط بشريحة التي 8320 من كل من الأبل ووتش سيري 12 والأبل ووتش ألترا 4 إلى إمكانية طرحها بسعة تخزين تبلغ 128 جيجا بايت ارتفاعا من 64 جيجا بايت في الطرز السابقة. وباش تزود أبل الساعات متاحة جديدة بعائلة جديدة من المستشعرات تحمل اسم سانستون 4PO مع معاملات ضوضاء أقل وإمكانية اختيار القناة بناء على المعصم واتجاه الساعة، وقد يشير ذلك إلى أجهزة محسنة لاستشعار معدل ضربات القلب في ساعات أبل القادمة مع توفير قراءة أفضل وقت اللي تكون إشارة النبض المنعكسة ضعيفة، إلى جانب استخدام تقنية استشعار متخصصة وفقا لوضع الساعة على المعصم. ومن المتوقع أن توسع أبل البنية التحتية الصحية لتخزين بيانات المجموعة الفردية وعدد التكرارات والوزن والمعدات المستخدمة وجانب الجسم اللي تم التدريب عليه ومدة التمرين. وبش يجي تطبيق جديد تماما ومستقل لساعات أبل ويشار إليه في الأكواد اسم Red Linus، وهو منفصل عن تطبيق Vitals الحالي، ويبدو أنه مشغل الواتش أو إس 27 يتضمن التطبيق ضمن ترتيب الشاشة الرئيسية الافتراضي مباشرة بعد تطبيق الورك أوت، كما يشير التطبيق المصاحب للساعة إلى آي أو إس 27 إلى التطبيق نفسه ضمن آلية ترتيب التطبيقات على الشاشة الرئيسية، ويشير اسم التطبيق والموقع متاعه بجوار تطبيق الورك أوت إلى أن أبل تستعد لتقديم تجربة أكثر شمولا لمفهوم الجاهزية أو التعافي على أبل واتش. وسبق أن أشارت وكالة بورموند إلى أن ساعة الأبل ووتش سيري 12 والألترا 4 المقبلة باش تزود بميزات جديدة للصحة واللياقة البدنية. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتخي قول ألو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر
3: أريدو طور عالمك
4: نيو تيك
6: تيك مع ريم الهاني.
7: الواحدة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. طالبت الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بالتثبت من الجاهزية الفعلية لمراكز التكوين المهني العمومية ووحدات الإقامة والإعاشة قبل العودة التكوينية المقررة يوم 16 من سبتمبر الجاري، داعية إلى نشر مؤشرات دقيقة حول وضعية كل مركز وإخضاع مختلف المؤسسات إلى تدقيق فني وبيداغوجي وصحي فعلي ومستقل. تمكنت مختلف اختصاصات إدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بناء على معلومات استعلامية دقيقة من الكشف عن شبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج مخدر الكوكايين بعدد من مناطق تونس الكبرى، خاصة بضفاف البحيرة والمرسى وجمرت، وفق ما أفاد به مصدر أمني مطلع اليوم. تحتفي تونس يوم الأربعاء 16 من سبتمبر الحالي باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون من خلال تنظيم ندوة وطنية تتزامن مع الذكرى العاشرة لاعتماد تعديل كيغالي لبروتوكول موريال الذي أقر سنة 16 و2000، وذلك تحت شعار العمل العالمي من أجل كوكب أكثر برودة. دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي لاحترام الحقوق والحريات النقابية في تونس، واستئناف الحوار الاجتماعي والمفاوضات بين مختلف الأطراف وفق الالتزامات والمعايير العربية والدولية في مجال العمل النقابي وفق تعبيرها. استكملت المؤسسات التربوية استعداداتها للعودة المدرسية التي تنطلق يوم غد الثلاثاء 15 من سبتمبر الجاري، بالتزامن مع مواصلة الأولياء اقتناء ما تبقى من الأدوات المدرسية والملابس لأبنائهم وعودة المدرسين إثر انتهاء العطلة الصيفية. ختاما، أكد مدير عام النقل البري بوزارة النقل طارق البوعزيزي اليوم أن الوزارة ستقوم باقتناء 727 حافلة جديدة قبل موفى العام الجاري ستوزع على مختلف جهات البلاد. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
4: مرحبا كل المستمعين مع جديد. تحريات نبض الشارع فن وموسيقى، ومع جديد عناوين تعودتوا بها وتكمل معكم.

مستمعينا الأعزاء، قناة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في متابعة أول عدد من برنامج مفاتيح المستقبل لهذه الشبكة البرامجية الجديدة، اللي إن شاء الله تكون طالع خير ويمن وبركة على الجميع. هذه الساعة وأربع دقائق اللي قاعد توصل معكم إلى حدود الساعة الثالثة، ومن خلاله إن شاء الله يا ربي نفتح أبواب الأمل أمامكم جميعا، ونقول لي راه المستقبل يفتح ذراعيه لاستقبال كل من يبحث عن النجاح. اليوم نحكيه تكوين مهني، نحكيه ريادة أعمال، نحكيه على الانتصاب للحساب الخاص، أيضا نحكيه على العمل في مؤسسات خاصة، ما نحكيهش وظيفة عمومية. نحكيه دائما على إنه الإنسان راهو ينجم ينجح في إطار اختيار مسار من مسارات التكوين المهني، سواء كان منقطع عن الدراسة أو حتى خريج تعليم عالي، ولكن شاف اللي ربما المجال اللي مشاله هو مجال صعيب فيه العثور على عمل، أو أفاقه التشغيلية ربما كانت محدودة، أو أنه تقريبا فما ناس تنجح ولكن ما تحسش روحها مرتاحة في الاختصاص اللي توجهت له. بالتالي يقول لك الإنسان نجم نغير مسار حياتي إلى مسار تكوين مهني، لما لا؟ الاختيارات واسعة وشاسعة، فما الإمكانية باش يتوجه إلى اختصاص من اختصاصات التكوين المهني في مستوى التقنية السامي، معناتها الإنسان متحصل على بكالوريا ينجم يدخل، وكأنه يدخل الاختصاص من اختصاصات التعليم العالي. طبعا فما ناس اللي حتى خدمت في الوظيفة العمومية ولكن تلقى روحها ما مش مرتاحة، وتحصيل ما هوش هو، تقول لك لي ما لا نتعلم ونتكون في إطار التكوين المهني ثم نخرج من الوظيفة العمومية إلى مجال نلقى فيه روحي في إطار مشروع خاص. باش نحاولوا من خلال برنامجنا أنه كل عادة نعرفوكم باختصاصات التكوين المهني، بمراكز تكوين مهني عمومية، بأفاق التشغيلية الرحبة لاختصاصات التكوين المهني. أيضا مش نحاولوا انطلاقا من الأسبوع المقبل نعطيكم فكرة على عروض التكوين ولكن أيضا عروض التشغيل، مش نحاولوا حتى عروض التشغيل في الخارج لما لا. أيضا مش نعطيكم كيفاش تنجموا تنتصبوا لحسابكم الخاص حتى في إطار التكوين، في إطار البحث عن فكرة، في إطار إن نجعلوا من هالفكرة هذه مشروع، ثم المرافقة القبلية ولا بعدية، أيضا محاولة لإيجاد خطوط التمويل وغيرها، مع استعراض لقصص نجاح. اليوم في حصتنا باش نحكيو على مركز القطاعي للتكوين في النسيج بقصر الهلال ومختلف الاختصاصات الموجودة فيه وأفاقه التشغيلية الرحبة، هذا في الجزء الثاني. وفي الجزء الأولاني باش نحاول نعطيكم فكرة على برنامج رائدات اللي وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن فتحت من خلاله باب الترشح لدعم المشاريع النسائية 2026 من خلال أفكار المشاريع والباحثات عن الانتصاب للحساب الخاص لأول مرة، أو إحدى توسيعة مشاريعها في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات للتمتع بهذا الدعم. أكثر تفاصيل باش تحكينا عليها بعد قليل ضيفتنا الكريمة مدام إنصاف العباسي، كهية مديرة التمكين الاقتصادي والاجتماعي بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. كنا أيضا نرغب في أنه يكون عنا لقاء مع البنك التونسي للتضامن حتى نجاوبوا على تساؤل طرحوه مجموعة من باعثي المشاريع المتمتعين بقروض، لكن السؤال كان هو كيفاش نجم نتجاوز إشكالية تسديد الأقساط. ساعات الإنسان يعجز في شهر في اثنين على أنه يسدد الأقساط باش يخليهمش تتراكم، شنو يلزمه يعمل؟ حبينا نتوجه للبنك التونسي للتضامن، نطرح عليه هالإشكالية هذه، هالتساؤل هذية، ولكن للأسف الشديد احنا بعثنا المستير، مستير بعثة تونس، يقولون لي هما ما ينجموش يجاوبوا على أسئلة في علاقة بالاستخلاص، الأمر الذي نستغربه كثيرا باعتبار أنه من المفروض أنه يقع توجيه الباعثين الشبان اللي تحصلوا على قروض من البنك التونسي للتضامن واللي يلقوا
يلقوا بعض الإشكاليات في تسديد الأقساط الشهرية المستوجبة عليهم، واللي حبيناهم الأخر يقولونا اللي راهو الإنسان ما يلزموش يخبي وجهه، ما يلزموش يبطل وحده وحده، ما يلزموش يرمي المفتاح ويقول ما نجمتش. حبيناه يقولوا لهم راهو فما إمكانيات إعادة الجدولة، حبيناهم يقولوا لهم راهو فما إمكانيات للمرافقة البعدية وإمكانيات التوجه إلى فضاءات المبادرة وأيضا مراكز الأعمال حتى يلقاو استراتيجية وخطة عمل بديلة باش ينجموا يسوقوا المنتوج نتاعهم وبينجموا يتلافوا الصعوبات ويعاودوا ديماراج نتاعهم من جديد، ووقتها ينجموا يوفيوا بالتزاماتهم. حبيناهم يقولوا لهم أيضا اللي راهو عندهم الإمكانيات النجاح بعد الصعوبة وإمكانيات إنهم يوسعوا المشروع متاعهم ونجموا يعطيهم خطوط للتوسعة على شرط إنهم يفيوا بالتزاماتهم من خلال تسديد الأقساط الشهرية. أما شوش نقول لكم، في بعض الأحيان الإنسان يرفض المواجهة، ما يجيش البالكم اللي احنا من خلال البرنامج هذا نشجع الناس على انه يهبطوا ايديهم، بالعكس احنا من الناس اللي تحب التحدي، من الناس اللي نحبوا نواجهوا الصعوبات ونحبوا نقولوا اللي راهو النجاح ممكن واكيد اذا كان الانسان اصر وكبش في حلمته. هذا اللي باش نقدموه من خلال مفاتيح المستقبل في هذه الشبكه البرامجيه غنيه، وهنا راجعين لمواصله اللقاء، ابقوا معنا.

مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم منورينا في مواصله متابعه هذا العدد الجديد من برنامج مفاتيح المستقبل. كما قلت لكم منذ قليل، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أعلنت عن فتح باب الترشح لبرنامج رائدات لدعم المشاريع النسائية 2026. أكثر تفاصيل عن برنامج رائدات، عن فتح باب الترشح، عن كيفية الترشح، عن كيفية التسجيل في المنصة والأخطاء التي يجب تجنبها حتى يقبل الملف، تعطيهن مدام إنصاف العباسي كهية مديرة تمكين الاقتصادي والاجتماعي بوزارة

0: 20 وينطلق حتى معناتها الى غايه سنه 26. دونك احنا متواصلين فيه البرنامج هذايا. البرنامج هذايا بشراكه مع ثلاث بنوك. دونك عندنا البنك التونسي للتضامن، معنا زاد البنك الوطني الفلاحي، ومعنا بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطه. لكل بنك عندنا امتيازات، عندنا خطوط تمويل، وعندنا فئه عمريه خاصه بها. هو البرنامج ككل، كل امرأة عندها فكرة متاع مشروع، وإلا عندها تحب تحدث مشروع، وإلا تحب توسع في المشروع متاعها، يكون العمر متاعها بين 18 و59 سنة، دونك تنجم تنخرط في البرنامج رائدات. البرنامج رائدات هذية حاول سهل للمكسيموم للولوج إلى البرنامج هذية من خلال منصة رقمية وطنية اسمها رائدات، اللي هي www.raidat.tn. يعني كل امرأة مترشحة عندها فكرة مشروع، تحب تحل المشروع متاعها، تحب تمول المشروع متاعها، تونسية الجنسية أكيد جدا، دونك تسجل الملف متاعها عن طريق المنصة الرقمية اللي هي www.raidat.tn. احنا قلنا الخطوط التمويل تختلف، وكل خط تمويل عنده الامتيازات متاعه مع كل شريك معنا مع البنك. وكان تسمحني لنحكي على كل بنك وشنو الامتيازات متاعها، شنو الفئة العمرية متاعها، وخاصة قديش المرأة نجم تاخو تمويل. هذا زادة مهم جدا، لأن احنا نخلطوا حتى 300 مليون. أما كل بنك وشنو الامتيازات متاعها، وين تخلط سقف التمويل متاعها. إذا كان نحكيه على البنك التونسي للتضامن، دونك البنك التونسي للتضامن عنده ثلاثة خطوط تمويل. دونك عندنا الخط التمويل دونك اللي هو لا يتجاوز 10 ملايين، معناتها 10,000 دينار. الخط التمويل هذايا راهو بلاش فوائد، يعني بلاش انتريس، يعني بدون فماش اكل فائض اللي تعطيه البنك. دونك اللي باش تاخذه هو بيدو اللي باش ترشح. واضح؟ أيوة. ليش تمويل ذاتي زادة؟ ليش تمويل ذاتي؟ معناتها المرأة ما تعطيش حتى معناتها تسبقة باش تحصل على التمويل، دونك بدون تمويل ذاتي. وعندها مدة إمهال 6 شهور باش تبدأ تخلص. دونك هذوما زادة من الامتيازات نتاعها. وعندنا زادة، دونك حكينا على الفوائد، حكينا على بلاش تمويل ذاتي وبدون ضمانات. دونك هذا زاد مهم جدا، معناتها مقارنة بالمؤسسات البنكية وإلا اللي يطلبوا ضمانات. دونك برنامج رائدات بدون ضمانات، يعني ومدة الإمهال تقعد حتى 6 شهور. دونك في الأحداث وإلا في التوسعة. دونك نشوف الأحداث وفي التوسعة. نوعية التمويل ماهوش 100% فلوس، دونك فيه معدات وفيه المال المتداول اللي المرأة اللي باش تبدا به المشروع نتاعها باش تشري بها المواد الأولية، دونك احتياجاتها هي للمشروع. هذايا توا حكينا على اللي ما يفوتش العشرة ملايين. باهي. توا إذا كان المشروع يستحق أكثر من 10 ملايين، باقي نحكيو على البنك التونسي للتضامن. دونك هوني البرنامج رائدات قالت لها كيف احنا معاك، دونك في الامتيازات. دونك اذا كان من 10 ملايين واحنا طالعين حتى لل 200,000 دينار، معناتها 200 مليون، دونك نسبه الفائض باش تتبدل. دونك شنو تكون عندنا؟ عندنا 20% بدون فوائد تخلصهم عليها وزاره الاسره والمراه والطفوله وكبار السن، وعندنا 80% هذوك دونك على حسب الفوائد معناتها المعمول بها لدى البنك، معناتها عندها 20% بلاش فوائد،
1: معناتها 20% من قيمة القرض اللي خذته بلاش فوائد، و 80% الباقية من قيمة القرض هي اللي عليها فوائد.
0: يعطيك الصحة على حسب المعمول بها بالبنك. وتقعد تتميز، معناتها تتمتع بنفس الامتيازات اللي هي بلاش ضمانات بلاش تمويل ذاتي، وكستة شهور هذوكم اللي تقعد تقعد متخلص حتى شيء حتى ان المشروع معناتها يقف على ساقيه. هذوما اللي حكينا عليهم توا راهو بين 18 و59 سنة.
1: ايوه
0: اوكي، مازلنا في البنك التونسي للتضامن. دونك جينا 2026 وفما خط تمويل جديد. هذوما لفائدة شكون؟ لفائدة خريجات التعليم العالي، مراكز التكوين المهني اللي تكون أعمارها بين 18 و25 سنة. دونك عملنا لهم خط تمويل خاص بهم هما. سقف التمويل 15,000 دينار بدون فوائد، يعني تنجم تتمتع بخط تمويل 15 مليون بلاش فوائد. بلاش

0: التمويل الذاتي جيش ضمانات وتقعد 6 أشهر تتمتع معناتها بفترة الإمهال حتى لين المشروع يقف على ساقها. دونك هذية الخط التمويل وقع أحداثه سنة 2026 دونك هذية للشابات اللي بين 18 و25 سنة. دونك مرحبا بيهم اللي يكملوا قراو وعندها فكرة المشروع متاحة تحب تحقق المشروع متاحة مرحبا بيها في برنامج رائدات كيف كيف باش تتمتع بالتمويل هذية. هذية بالنسبة للبنك التونسي للتضامن. البنك الوطني الفلاحي دونك الكلفة هي باش تكون بين 100,000 دينار و 300,000 دينار يعني بين 100 مليون و 300 مليون. دونك هذوما المشاريع اللي ينجموا يقع تمويلهم مع خط التمويل البنك الوطني الفلاحي في إطار برنامج رائدات. دونك في البرنامج هذايا مع البنك الوطني الفلاحي عنا 20% من كلفة المشروع. دونك هذايا من خط موارد التمويل برنامج رائدات. يعني وزارة الأسرة هي اللي تخلص لها 20% من كلفة المشروع و 80% من كلفة المشروع دونك تاخذها هي في شكل قرض متوسط أو طويل المدى. هوني نوعية المشاريع تختلف مع البنك الوطني الفلاحي لأنه أنت تعرف فما مشاريع فلاحية فما مشاريع صناعية اللي ماهوش في عام باش تنجم البعثة تقف على ساقها معناتها يحب لها مدة إمهال أكثر من غيرها ويحب لها مدة تسديد أكثر من غيرها. دونك هذيك علاش المشاريع نسميهم احنا المشاريع الصغرى والمتوسطة هذوما اللي يحب لهم أكثر مدة إمهال وعندهم أكثر مدة تسديد. دونك كي نحكيو على البنك الوطني الفلاحي مدة التسديد ماكسيموم 12 سنة ومدة الإمهال زادة كيف كيف ماكسيموم 3 سنوات احنا وطبيعة المشروع.
1: معناتها الإمهال سمحني مدام كي نقولوا مدة إمهال 3 سنوات معناتها 3 سنوات ما تدفع حتى شيء.
0: يعطيك الصحة. دونك باش المشروع يقف على ساقه انا باش نعطيك مثال مثلا المشروع مثلا الأشجار المثمرة تاع المشاريع الفلاحية ما نجموش نقيموهم في عام باش يبدأ المردود نتاعها يكون واضح.
1: صحيح.
0: دونك لازم وقت باش يقف على ساقيه المشروع دونك من الجوانب الكل الجوانب المالية والفنية وحتى في كأجار مثمرة معناتها باش يعطي المردود نتاعو. دونك هذاك علاش مع برنامج رائدات ومع البنك الوطني الفلاحي دونك مدة التسديد باش تقعد حتى 12 سنة وفترة الإمهال 3 سنوات. دونك هذوما من بين نوعية المشاريع فما مشاريع صناعية دونك فما أنواع نتاع مشاريع يقع تمويلها مع البنك الوطني الفلاحي. قالت لنا البنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة هذوما البي اس بي ام او. دونك البنك هذايا الخط التمويل نتاعو الكلفة نتاعو تفوق 100,000 دينار ولا تتجاوز 300,000 دينار يعني بين 100 مليون و 300 مليون. دونك المشاريع هذوما مع البنك هذايا عندنا زوز انواع نجم المرأة البعثة تتقدم وحدها بصفة فردية وتنجم زادة تتقدم بصفة جماعية ترقى مثلا زوج باعثتين وإلا أكثر تقول لك احنا نحبوا نعملوا المشروع نتاعنا مشروع يبدأ كبير عنده قيمة مضافة. دونك مع خط التمويل بنك تونس المؤسسات الصغرى والمتوسطة بإمكانها كمجموعة باش تقدم على تمويل المشروع نتاعها. واضح. دونك المبلغ الاعتماد هوني باش يفرق شويه الحقيقه في خط التمويل. احنا فرضا نقولوا احنا البعثه باش تاخذ 100,000 دينار معناتها باش تاخذ 100 مليون عندنا 70 مليون هذوكم لي حسب دونك في شكل قرض دونك حسب الشروط المعمول بها في البنك باش يقعدوا 30 مليون. عطينا مثلا احنا عندنا 25% هو من موارد خط التمويل الخاص ببرنامج رائدات دونك ما في حتى فوائد وعندنا 5% هي بركه هي مساهمه من عند البعثه وشركائها معناتها المراه باش تخلص البعثه باش تخلص كان اكل 5% اكهو ال 25% من موارد خط التمويل رائدات وال 70% في شكل دونك القرض هذاك اللي هي المعمول به البنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطه. كيف كيف احنا نحكيو على المشاريع الكبرى هذوما 100 مليون او اكثر دونك كيف كيف مده التسديد 10 سنوات دونك والفهال نعطيوها حتى ماكسيموم 4 سنوات يعني حتى المشروع يقف على ساقيه. كيف كيف. دونك احنا الهدف نتاعنا راهو حتى في البرنامج هذية مش اليوم خذت معناتها تمويل غدوة باش تبدا تخلص. احنا وطبيعة المشروع واحنا وخط التمويل والامتيازات هذوما اللي فائدتها هي كل سواء بصفة فردية والا في شكل بصفة جماعية. دونك هذوما ثلاثة خطوط التمويل. التسجيل بالطبيعة كي نحكيو على التسجيل، التسجيل لازم يكون على وجوبا على المنصة. دونك المرأة باش تسجل الدوسي نتاعها وباش تسجل المعطيات الأولية والملف كامل على المنصة، هذه معناتها وجوبا، وأن تكون المترشحة تونسية الجنسية. دونك هذوما جينيرالمون الثلاثة البنوك اللي نتعامل معها في برنامج رائدات. بنت التونسي للتضامن مع ثلاثة خطوط التمويل مع جديد هذا خط التمويل 2026 هذوما للفتيات 18 و25، عندنا البنك الوطني الفلاحي وعندنا البنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. هذا بصفة عامة البرنامج كرائدات. دونك البنوك الشريكة، الامتيازات لكل بنك والفئة العمرية لكل بنك والنسبة نتاع الفلوس.
1: بالنسبة للخط الثاني والثالث أو البنك الثاني أيه. والثالث أيه. خاطر تقريبا يتقاربوا، شكون اللي يختار خط التمويل؟ هل انه بعثة المشروع اللي تختار خط التمويل والا الاداره نتاع برنامج رائدات هي اللي تختار لها؟
0: يعطيك الصحه على السؤال القيم. احنا التسجيل وجوبا ما حكينا على المنصه رائدات دبليو رائدات اللي تقوم به هي البعثه. شنو فيه معناتها المراحل، شنو اللي فيها؟ فيها المعطيات الأولية اللي تطلب فيها الاسم واللقب والمشروع يمشي الحل وهذوما الكل. دونك المعطيات الأولية من الولاية، الشهيد متاعها شنو، دونك المعطيات الأولية. وبعد في عملية التسجيل باش يطلبوا منها اختيار البنك. في اختيار البنك دونك هي باش تختار واحدة من ثلاث البنوك هذية. إذا كان هي تنقر على اختار مثلا نهمة، تختارت مثلا البنك التونسي للتضامن، باش يخرج لها المراحل متاع التسجيل الخاصة بخط التمويل البنك التونسي للتضامن والأوراق اللازمة. معناتها هذية راهو مهم جدا، هي البعثة هي اللي باش تختار هي باش تحط شنو هو المشروع نتاعها، هي باش تحط الاوراق نتاعها، وهي باش تتبع المراحل نتاعها. معناتها احنا ما ندخلوش لا وزاره الاسره لا البنوك الشريكه في عمليه التسجيل نتاع ولا اختيار البنك. دونك هي تاخذ القرار اللي خاص بها.
1: أما إذا ما تكون مطلعة على التفاصيل هذه.
0: يعطيك الصحة، يعطيك الصحة، لأنه فما زادة خدمة قاعدة تصير توا في عملية التحفيز، في عملية الأيام الجهوية، في الأيام في المبادرة الوطنية لتوحيد مسارية الأعمال النسائية اللي انطلقت في أوت 2026 في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة، وتنطلق على مدار السنة كل شهر. دونك في معتمدية كل مندوبية جهوية شؤون المرأة والأسرة بالتنسيق مع كافة الهيئات الجهوية ينتقلوا فريق كامل إدارة جهوية من معتمدية لمعتمدية للتعريف ساعة بالبرامج الكل، ساعة برامج المرأة والأسرة والتعريف ببرنامج رائدات، كيفاش تسجل، كيفاش تختار البنك. وفي الأيام هذوما التحسيسية راهو البنك تبقى موجودة، هذه حاجة الأولانية، هذه في إطار تقريب الخدمات. حاجة أخرى يدخلوا هما على المنصة الرقمية رائدات www رائدات باش يلقاو كل ومضة توضيحية مبسطة جدا كيفاش المرأة باش تسجل على منصة رائدات بكافة المراحل، كيفاش تدخل حتى آخر مرحلة كيفاش تسجل. دونك حاولنا بالومضة التحسيسية تكون موجودة، حاولنا باش المرأة تنتقل معناتها الفريق كامل ينتقل على مستوى على المحلي للتعريف ببرنامج رائدات. والمهم في هذا الكل رانا احنا موجودين 24 مندوبية جهوية لشؤون المرأة والأسرة موجودين على 24 ولاية. يعني كل امرأة بعثة عندها فكرة مشروع تقول أنا نحب نخرط في برنامج رائدات، مرحبا بها، موجودين في المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة، عندنا مصلحة كاملة على ذمتهم، هي مصلحة شؤون المرأة والأسرة لي مش تفسر لهم برنامج رائدات الاختيارات كيفاش. وإذا كان قد أي صعوبة احنا مصالح شؤون المرأة والأسرة على ذمتها باش نعاونوها لتجاوز الصعوبات اللي عندها.
1: خارق العادة. واضح. بذلك معناتها نوع من الاسيستانس معناتها المساعده والمرافقه هو هذه.
0: صحيح. احنا الهدف نتاعنا مدام رفقه راهو صحيح البرنامج رائدات هو خط تمويل، اما زاد راهو المرافقه مهمه جدا.
1: بالضبط.
0: معناتها احنا ديما شو نقولوا في مسار رياده الاعمال النسائيه مدام رفقه راهو التمويل هي المرحله اللي تجي في الوسط. فما مراحل قبل احداث المشروع، فما مراحل في احداث المشروع، وفما مراحل بعد احداث المشروع. هذا الهدف نتاعنا احنا هو المشروع باش يدوم، معناتها ديمومه المشاريع باش تشغل معاها معناتها عباد اخرى باش يكونوا معاها في المشروع. دونك وعندنا المراه تكون متمكنه من المشروع نتاعها. دونك هذه عمليه المرافقه راهي وزاره الاسره والمراه والطفوله وكبار السن قاعده تقوم بها بالشراكه مع الهياكل المسنده الكل. انا نحكي لك مثلا المراه تقول أنا نحب نخرج في برنامج رائدات، أما مثلا ما عنديش شهادة مثلا. عندها الصنعة اليدين كما قولوا أحنا، عندها الغرام مثلا بحلويات، مغرومة بالخياطة، أما تقول ما عنديش شهادة أنا. دونك شنو اللي نعمله احنا؟ باقي نقول برنامج رائدات راهو برنامج للمرافقه نتاع النساء هذوما. دونك نصفوا مع الهياكل الجهويه نتاعنا، مع فضاء بادرة، مع الإدارات الجهوية للتشغيل تمشي تعمل شهادة في إثبات الكفاءة المهنية في تشتر نهار هذيك وتتحصل على شهادة معترف بها من قبل الدولة، تعملك الاختبار تاخذ بها الشهادة باش نجم وقتها احنا تجينا وتتحصل على التمويل الخاص بها. فما نساء مجموعة من نساء مثلا تقول لك من البعثات تقول لك أنا عندي ثلاثة ولا أربع أفكار متاع مشاريع، ما زلت الفكرة ما هيش واضحة،
1: مش متخمرة في, في, في, في الذهن، فما إيزيتاسيون، فما تردد في بعض الأحيان.
0: يعطيك الصحة. دونك كيف كيف عنا هيك المساند أخرين موجودين معانا في الـ في الـ في الـ في, في توحيد المسار هذية، كما فضاء المبادرة، شنو اللي يقدم دورات تكوينية مجانية. دونك للباعثات اللي مثلا ما عندهش فكرة بتاع مشروع، في إطار الدورة التكوينية يعاونوها في تحديد فكرة المشروع. باي حددش فكرة المشروع نتاعها، هي تقول لك أنا كيفاش باش ندرس هالملف نتاعي، أنا مازلت الدراسة الفنية، المشروع قداش يتكلف مثلا، مشروع ما نعرفش أنا، مشروع مثلا مرطبات، ولا مشروع خياطة، ولا مشروع مطبعة، ولا أي مشروع مركز تكوين، تقول لك أنا قداش باش يتكلف لي المشروع. خاطر الهدف مدام رفقة مش هي البعثة تحب قداش تحب فلوس تمويل، قداش بسم الله عليك اللي قداش مشروعك قداش يتكلف. دونك هذه لازم دراسة ولا لا يا مدام رفقة؟
1: اي لازم دراسة.
0: دراسة فنية ودراسة مالية. دونك دراسة السوق، تشوف ليتود دو مارشي نتاعها هي، تشوف لي زيكيبمون المعدات قداش يتكلفوا الى حد الان. دونك ما تنجمش تجيب لنا مثلا دوفيات معناتها طلب اثمان تجيب لنا كل عنده عام والا عامين. دونك توا القيمه نتاع المعدات اللي هي مسحقت لهم في المشروع قداش يتكلفوا توا. ده شفت المعطيات هذوما الكل، ثم زاد من الهياكل المسانده اللي يوفروا هالدراسه الفنيه هذه. يا إما المرأة تقدم أوراقها مثلا، نعطيك مثال مركز أعمال تقدم أوراقها لمركز الأعمال يعملها دراسة فنية، وإلا هي تقول لك أنا نحب نتكون في هذية، وكيف كيف تمشي فضاء المبادرة، كيف كيف على الذمة البنوك الشريكة، حتى على ذمتها دراسة المشروع اللي فورمولير اللي خاصين بهم، دونك مندوبية جهوية موجودة على ذمتهم، معناتها نحاولوا قادر المستطاع باش تقبل الملف نتاعها في برنامج رائدات بدراسة فنية بفكرة مشروع محددة، وخاصة أنا هي البنك اللي تتماشى مع نوعية المشروع نتاعها.
1: هذا هو،
0: هذا راهو مهم جدا. اذا كان عرفت تختار المشروع نتاعها، عرفت شنو لازم احتياجاتها في المشروع نتاعها، مهم جدا زاد باش قداش باش تخدم معاها من معناتها قداش من موطن الشغل باش يوفر هالمشروع هذايا. اذا كان هي مشروعها جديد والا موجود، اما هي تحب توسع المشروع نتاعها، معناتها شفتم هذوما الكلهم برنامج رائدات حطت على ذمتها، برنامج مرافقه حطت على ذمتها انواع نتاع خطوط التمويل مع ثلاثه بنوك شريكه، وهي تختار دونك المسار اللي هي تحب اللي تحب تتبعه. أما في هذا الكل راهو التسجيل وإلى الملف راهو يتصف على المنصة الرقمية رائدات www.raidat.in.
1: معناها نعاود نقول لهنا كيما انت اذا كان فهمنا كلامك مدام انساف اذا كان تبعناك مليح معناها باش يعمر الانسان على المنصه يلزم يكون حسم امره في علاقه باختيار الفكره نتاع المشروع وتحديد هل انه باش يكون عنده باش يخدمها وحده في اطار المبادر الذاتي باش يخدمها مع مجموعه باش يشغل معها شكون معناتها كي توضح الفكره في علاقه حتى بهيكل المسانده وقتها نصبوا احنا في المنصه باش ناخذوا التمويل نتاعنا.
0: يعطيك الصحة. دونك هي التمويل هي كما نقولوا احنا في المرحلة معناتها المرحلة الثانية. دونك المرحلة الأولى حددنا الفكرة بدينا نخدموا في البلان دافير نتاعنا احنا كديفيات باش نعرفوا احنا حسب التقريب قداش ناخذوا. باقي نرجع راهو المبلغ اللي باش تاخذه في التمويل مهم جدا. راهو مش هي شنو اللي تحب معناتها مش كل انا نحب 100 مليون ولا نحب 50 مليون والا 7 ملايين والا 10 ملايين مشروعها قديش يستحق باش نجم تقف على ساقيها معناتها الفايده مش اليوم خذيت وغدوه
1: مش تزيد ولا مش تنقص اي اما لهنا في الاثناء مدام انساف هل انه كي نقولوا احنا قديش يتكلف المشروع نتاعها وقديش تستحق هذا باش تاخذه في شكل فلوس عينيه والا في اطار انها باش تاخذ تجهيزات
0: هما الزوز لأنه المشروع يستحق الزوز هو يستحق معدات ويستحق الفلوس معناتها مال متداول نسميه
1: أما على باز معناها الأكثر أغلب القرض هذا بش يكون في شكل معدات
0: يعطيك الصحة هو ديما أقول المثال كما الدار بش تعمرها أول حاجة بش نعمروها احنا قبل ونستحق فلوس مال متداول دونك بش تشي حاجات معينة بش تقف بها على ساقيها دونك أما على باز أي مشروع بش ينطلق أي مشروع مستحق المعدات في المرحلة الأولية بعد في مرحلة التوسعة ما احنا قلنا فما مشاريع موجودة أما تحب تكبر في المشاريع متاعها المعدات تكون أنقص ما همش كيما المعدات يمكن تستحقوا أكثر من المتداول احنا والحاجيات متاع المشاريع فهمت هوني تفرق في الأحداث ما همش كيما في التوسعة
1: أيوة.
0: دكتور مدام. دونك هذه هو ال كما نقولوا احنا الاختيارات في الحاجيات نتاع المشروع وباقي نرجع هذا الكل راهو اللي حددها المخطط الاعمال اللي تقوم به والدراسه الفنيه والماليه اللي باش توضح لها ليها هي قديش لازمها معدات شنو الحاجات الضروريه اللي تنجم توا تعملها نجم تقف بها على ساقيها وفي مرحله ثانيه في مشروعها نجم توسع المشروع نتاعها هي وشنو الحاجيات كيف في مشروعها والا باش تدخل بصفه فرديه والا باش تدخل في اطار مجموعه معناتها مع شركائها دونك هذا كلها هي اختيارات يقع تحديدها قبل ما تبدا تصب الملف نتاعها
1: بلي بالنسبه للتوسعه نتاع المشروع معناتها عنا نجم يكون توسعه المشروع نتاع انسانه عملت المشروع نتاعها دون اللجوء الى خط تمويل ولكنها فيما بعد احتاجت الى خط تمويل التوسعه وفما زاد كيف انها هي خذت خط من خطوط التمويل ثم احتاجت للتوسعة في مسألة الاحتياج للتوسعة في خط التمويل من يقرر هل أنه هل المشروع هذا توا آن الأوان إلى توسعته أم لا
0: هو عنا حاجتين نكون واضحين الحاجة الأولى الكباعثة هي اللي تقول أنا قدمت في المشروع متاعي هو راهو الباعثة اللي باش توسع المشروع متاعها كيما كانت معناتها كيما نجم كانت تقبل الخدمات من عند رائدات في الأحداث وإلا من عند جهة أخرى معناتها هي حرة وإلا عمرها ما خدمت قرض قبل أما مشروعها قائم الذات وهي تقول لك أنا نحب ناخو معناتها قرض من برنامج رائدات أما هاو شنو احتياجاتي أنا دونك الاحتياجات أوليا تحددها البعثة هذا لا نقاش فيه هي تقول لك في المرحلة هذه أنا نحب نوسع المشروع نتاعي دونك القرار يرجع لها للبعثة هي تبقى ثم اعتبارات أخرى زادة بالنسبة في التوسعة نجم تكون باغ اكزومبل معناتها مازالت كي خذيت قرض مثلا من عند جهة أخرى جهة بنكية أخرى معناتها مازالت كي خذيت قرض وجاي البرنامج رائدات باش تاخذ قرض دونك هوني ما تنجمش تاخذ زوز قروض في نفس الوقت دونك معناتها هوني هو نقولوا احنا هو اختيار هو قرار يرجع للبعثة دونك اختارت باش تاخذ قرض من عند جهه معينه، دونك تكمل في القرض هذاك في سداد المعلومه القرض هذيا باش نجم تاخذ القرض الثاني. وعلاش ديما نرجع مدام رفقه، نرجع للدراسه الفنيه والماليه نتاعها باش ما نتيحوش فات الاخطاء. اليوم هاني خديت انا مونطو معين من عند مؤسسه بنكيه، غدوه من غدويك راني تخسرت في الفلوس والا تخسرت في معدات ومستحقه القرض واحد اخر. دونك ماهوش الفايده في الزربه، دونك الفايده في دراسه تكون، والحمد لله معناتها هيك المنسان دو المرافق كلهم موجودين على ذمتها. والحاجه اللي ناكد عليها مدام راهو كل الدوره التكوينيه اللي حكيت عليهم والمرافقه راهي كفيفه مجانيه، راهو بلاش فلوس، معناتها اقف على ساقيك بركة، استشير الهيكل المساندة اللي باش تقف معاك، دونك في كل سوا في دعم قدراتك، كل سوا في الدراسة نتاع المشروع، كل سوا في تحديد المشروع، وكل سوا احنا على ذمتها في الـ في الـ في الارشاد وفي التوجيه. دونك ما نزربوش، دونك نسجلوا نختاروا البنكة، حتى البنكة اللي مازلت ماهيش واضحة الفكرة شنو الفرق بين بنك تونسي للتضامن، شنو الفرق بين الوطن الفلاحي وبين البي سي ام. نحضروا في الأيام التحفيزية دونك اللي قاعدة توا قاعدة موجودة على كل ولاية توا بالحق، عملية التسجيل راه مرافقتها أيام تحفيزية، مرافقتها أيام جهوية قاعدين نخدموا عليها لنقربوا أكثر للباعثات وين هي موجودة، معناتها على عين المكان، إضافة إلى الومضات التوضيحية اللي موجودة بصفة مبسطة اللي موجودة على السيتة رائدات، دونك باش تفسر لها المراحل الكل. معناتها حاولنا توم بعد يمكن نحكيه على بلاغة ترشح، راهو حتى في بلاغة ترشح حتينا لليان ديريكتومون للمتاع الوثائق شنو اللي لازمة للبنوك. معناتها باش ما تقعدش تلوج شنو ولا وراق اللازمة لكل بانك، دونك حتينا على ذمتها لليان، معناتها جوست تاخذ الكليان هذاك تمثل عليه تنقر عليه ويخرج لها الاوراق اللازمه لكل بنك. معناتها حاولنا نسهلوا لو ماكسيموم باش تكون المعلومه واضحه لها هي وباش تكون المسار الكل واضح.
1: ان شاء الله يا ربي تتفهم العمليه وتكون واضحه بالضبط. شنو هي الاغلاط اللي يلزمنا نتجنبوها مادام احنا نعمروا في المعطيات هذه على المنصه؟
0: يمكن نحكيوا اذا كان بالامكان مادام رفقه نحكيوا على البلاغ اللي به الفايده تاع الهدايا، معناتها هدايا وكيفاش باش تستمر باش تصير المراحل معناتها نتاع نتاع التسجيل اللي هي مهمه جدا وباش نتفاداو معناتها برشا اغلاط. احنا توا بلاغ الترشح الخاص بالبرنامج الوطني لريادة الاعمال النسائية وقع معناتها نشر البلاغ نتاعو نهار 5 سبتمبر وباش يقعد شهر كامل الى غاية 5 اكتوبر، دونك شهر كامل البعثة نجم تصب الملف نتاعها. دونك كيف كيف شنو اللي تعمل؟ دونك تدخل على www.raidet.in تسجل المعطيات نتاعها هي الاولية اللي مطلوبة في المرحلة هذه، تختار البنك المناسب لها هي وتصب الملف نتاعها كاملا. راهو اذا كان البعثة باش تكتب الاسم واللقب كهو ونقف غاديك بدون ملف راهو باش يعتبر لاغي الملف نتاعها. البعثة اللي باش تصب الملف نتاعها بعد 5 اكتوبر دونك باش يعتبر الملف نتاعها لاغيه. دونك قد ما يكون الملف نتاعها كامل قد ما حظوظها هي في القبول نتاع الملف نتاعها يكون اوفر.
1: قد ما تلتزم بالاجال كيف كيف قدر ما يكون حظوظها اوفر.
0: يعطيك الصحه. دونك هي شنو مطالبه؟ هي مطالبه خاطر فما مراحل، هو مطالبه باش تسجل، مطالبه البعثه باش تصب ملفها كامل على حسب الوثائق اللي بالليان اللي حطيناه. فرضا بعد صارت عمليه التسجيل بعد الملف نتاعها دونك بيان سور فما لجنه راهي باش تنظر في الملفات على المستوى الجهوي، اللجنه هذه باش تفرز الملفات وفما الملفات الكامله باش تتعدل المحادثات الفرديه مدام
1: محادثات
0: احنا الهدف نتاعنا راهو معناتها ماهوش اوراق. احنا زاده الهدف نتاعنا باش نراو هالبعثه وباش نشوفوا زاده كيفاش تدافع على مشروعها، على خاطر راهو اذا كان البعثه ما تحبش مشروعها معناتها باش يجيوها صعوبات نهار اخر، معناتها ما فماش ديما معناتها كل شيء باش يكون محلول. اذا كان هي ما تحبوش راهي ماهيش باش ريزيست معناتها اذا كانت تحب مشروعها
1: مش تصمد قدام الصعوبات.
0: يعطيك الصحة. دونك المحاسبة الفردية علاش نحكي مهمة جدا باش نتعرفوا عليها هي كبعثة شنو خلاف الأوراق معناتها نشوفوها هي كيفاش باش تقنع بالمشروع نتاعها هي كيفاش باش تحكي المشروع اسكو الرؤية موضوع واضحة ولا مش واضحة دونك هذه كلهم من بين الحاجات اللي باش نشوفوها ان شاء الله في المحاسبات هي الفرديه باش نهار اللي باش تاخذ بالحق نقولوا برنامج خط تمويل رائدات باش تكون رائده ان شاء الله في الميدان نتاعها.
1: معناته اللي فهمته لي زونتروتيان باش يصير المحاسبات باش يصير هذايا بعد قبول الملفات وتكون ملفات كامله وواضحه.
0: يعطيك الصحه يعطيك الصحه.
1: لونتروتيان باش يصير في المندوبيات جهويا والا وطنيا في الوزاره؟
0: لا في المندوبيات الجهويه وين هي موجوده. دونك احنا عندنا 24 مندوبيه جهويه دونك وعلى 24 ولايه باش تكون وين هي موجوده وين غادي باش تصير المحطات. اما هذيا اذا كان ملف نتاعها تعدى على المرحله نتاع الفرز ورقينا الملف نتاعها كامل مستوفى الشروط دونك وقتها يقع استدعائها للمحطات الفرديه. واحنا الهدف في هذه الكل راهو باقي نرجع راهو حتى على مستوى اللجنه الجهويه راهو الاطراف المسانده والهيكل المساند كلها موجوده على ذمتها لمرافقتها لبعث المشروع نتاعها معناتها او فما حتى المرافقه بعد احداث المشروع يعني ماهوش خذيت الاشعار نتاعها وقفنا غاديك وخذيت فلوسها غاديك دونك اكيد باش تتعرض لشويه صعوبات من بعد. احنا على ذمتها كمندوبيه جهويه لشؤون المراه والاسره واحنا نسقوا حتى مع الهيكل المسانده الكل. دونك هذه راهو مهم جدا حتى من بعد خذيت اشعار الموافقه نتاعها باش تصير حصص جماعيه دونك بحضور هيك المسانده مثلا باش تعمل الباتين نتاعها والا مثلا باش تعمل الرين نتاعها والا باش باش باش باش تحضر الاوراق المستكمله للبنوك. دونك البنوك باش يكونوا حاضرين في الحصص الجماعيه هذه باش يرافقوها خطوه خطوه لاحداث المشروع نتاعها.
1: هذا بطبيعة الحال بعد ما تتقبل معناتها
0: ما تتقبل
1: جوست باش نرجع للمسألة نتاع لونتروتيان اللي باش يصير معناها هل انه باش تكون فما لجنة معناتها تمثل مجموعة من الأطراف ولا باش تكون فقط ممثل على المندوبية نتاع
0: لجنة لا باش تكون لجنة لا لجنة جهوية موجودين فيها كل الأطراف ذات الصلة بال بريادة الأعمال النسائية بيان سور محددينها معناتها بمقرر هذايا من عند السيدة الوزيرة دونك كل الأطراف اللي تنجم تعاون البعثة باش تكون موجودة في المحادثة الفردية معناتها اللي كما نقولوا احنا اللي هما بصفة مباشرة ينجموا يرافقوا البعثة معناتها اليوم حتى باش تكون موجودة معناتها مثلا معناتها أتي تاخذ اكزامبل تنجم تكون وزارة التشغيل معاها اللي هي نهار آخر من بعد في البوست كرياسيون باش تستحق لها معناتها حتى الفيزافي نتاعها هي باش يكون حاضر في اللجنه وتنجم ينسق حتى نهار اخر معاه في ما بعد معناتها احداث المشروع. يعني هو سلسله بالحق انا في المرافقه هي سلسله من خطوات سلسله من المراحل اللي كلها مهمه الهدف نتاعها هو المشروع هذايا يتواصل والديمومه نتاع المشاريع.
1: خرق العادة. سؤال أخير في الإطار هذايا احنا قلنا هو فتح باب الترشح للبرنامج، هل إنه البرنامج هذايا هو عبارة على مناظرة معناتها فما عدد لمشاريع ومبلغ معين لا يمكن تجاوزه وإلا هو عبارة على محادثة تصير وقد ما تكون عنا أفكار نجم يكون عنا موافقات على هالأفكار هذه وعلى هالمشاريع هذه؟
0: يعطيك الصحة. هو راهو البلاغات علاش عملناها مهمة جدا مدام رفقة؟ احنا البلاغات باش ساعة نحصلوا عدد المسجلات بالمنصة وباش نجموا نرافقوا. لكن نرجع ونقول راهو احنا مع التمويل هي المرافقة والهدف نتاعنا احنا نرفعوا من نسبة ريادة الأعمال النسائية في تونس معناتها والديمومة نتاع المشاريع قد ما نبداو معاها من اللور واحنا ماشيين للبوست كرياسيون معناتها بري كرياسيون ما قبل احداث المشروع اثناء احداث المشروع وبعد احداث المشروع هذه قد ما نضمنوا اكثر عدد ممكن مشاريع يقع تمويلها عن طريق برنامج رائدات متواصله. يعني قد وهني قلت لك العدد قد ما يتحصر قد ما نجم نضمنها عمليه المرافقه. المحادثات هم من بين المراحل اوكي دونك اما هي كبعثه لقد ما يكون على العدد موجود في المرحله هذه معناتها هالشهر هذه باش نرانا باش نخدموا عليهم الكود معناتها ماهوش مربوط بقوت معناتها بعدد معين ولا سقف معين نتاع تسجيل قد ما يسجلوا النساء وديما قد ما يسجلوا بالحق على على على المنصه رائدات قد ما راهو كل باش ناخذوهم اون كونسيديراسيون معناتها حتى بالنسبه للملفات اللي باش يقع رفضها رانا باش نقعدوا نتبعوه باش نقعدوا نوجهوهم لهيكل المسانده مانيش باش نسيبوهم مازال لين يتحل البلاغ اللي من بعده هذوك هما يبداو حاضرين لإيداع الملف نتاعهم
1: خارق العادة. كلمة ختام مدام إنساف العباسي.
0: الختام البلاغ الترشح من 5 سبتمبر إلى 5 أكتوبر سيروا بالانخراط والتسجيل على www.رائدات.tn احنا نستناو في ملفاتكم نستناو فيكم انتوما وإن شاء الله بالتوفيق لكافة رائدات تونس.
1: يعطيك الصحة بارك الله فيك مدام إنساف العباسي كهيئة مدير التمكين الاقتصادي والاجتماعي بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على مداخلتك معنا اليوم. سعدت كثيرا بمختلف هذه التفاصيل والمعطيات حول فتح باب الترشح لبرنامج رائدات لدعم المشاريع النسائية 2026. شكرا جزيلا تحياتي لك.
0: شكرا.
1: إلى اللقاء. شكرا. مازلنا موصي معكم اللقاء مستمعينا الكرام أغنية موجز الأنباء ثم نعود لمواصلة اللقاء من خلال برنامج مفاتيح المستقبل. Thank you.

0: المستير
1: الشاب منولش المهدية على الموجة 95.7
2: 95.7. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات دور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
3: مفاتيح المستقبل.
4: مفاتيح المستقبل
5: الثانية بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. احتل شهر أوت المنقضي المرتبة الأولى بين أشهر أوت الأكثر حرارة في تونس منذ سنة 1950 بمعدل درجة حرارة في حدود 32.3 درجات مئوية، أي بفارق زائد 3.4 درجات مئوية عن المعدل المناخي المعتاد البالغ 28.9 درجة مئوية. استؤنف اليوم الموسم الدراسي الجديد 2026-2027 من خلال التحاق الإطار التربوي من أساتذة ومعلمين بمراكز عملهم على أن تنطلق الدروس رسميا بالنسبة إلى التلاميذ يوم غد الثلاثاء 15 من سبتمبر الجاري. هذا وأكد المدير العام للمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية اسكندر أغنية أن العودة المدرسية للسنة الحالية تتسم بطابع استثنائي على كافة المستويات، معلنا أن نسبة الترسيم المدرسي عن بعد بلغت 98%. انطلقت اليوم بالمدرسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيات المتقدمة ببرج السدرية دورة تكوينية مكثفة لفائدة طلبة السنة الأولى ماجستير حول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجال الابتكار ونقل التكنولوجيا. أكد المندوب العام لحماية الطفولة المنصف بن عبد الله أن الخيار الوطني للدولة يقوم على استراتيجية وقائية لتحسين المجتمع من آفة المخدرات وانعكاساتها على الفرد والمجموعة. تم الترفيع في حصة تونس من المنح الدراسية الروسية بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 من 80 إلى 110 منح بعد إضافة 30 منحة جديدة. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الفارطة بتسجيل 447 تدخلاً، بينها 129 عملية نجدة وإنقاذ على طرقات. ونختم هذا الموجز بأحوال الطقس، حيث تكون السماء بقية هذا اليوم مغشاة بسحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع أمطار متفرقة. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
0: إذاعة المنستير.
6: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجم تحقوا بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، واصل معكم اللقاء دائما من خلال برنامج مفاتيح المستقبل. جينا للفقرة الخاصة بالتعريف بالتكوين المهني والاختصاصات الموجودة فيه اليوم، وبطلب ملح من برشا مستمعين مستمعات وأيضا من أصحاب بعض المشاريع طلبوا إنهم نعرفوا باختصاصات الموجودة في المركز القطاعي للتكوين في النسيج بقصر هلال. فشكرا جزيلا لسي سامي بوسلامة مدير المركز اللي يحضر معنا، مشكور جدا في المباشرة، وسهلا بك، مرحبا منورنا.
1: مرحبا وشكرا على الاستضافة، ومرحبا مستمعي إذاعة المنستير.
0: شكرا لقبولكم الدعوة، بارك الله فيكم للحضور باش نعرفوا بمختلف الاختصاصات الموجودة والأفاق التشغيلية. إن شاء الله الرحبة لكل خريجي وخريجات. وسي جمال جعبر مكون في المركز، أهلا وسهلا بك، مرحبا.
2: أهلا وسهلا مدام رفقة، مرحبا بمستمعينا في إذاعة المنستير.
0: يعيشك، نورتنا برشا بحضورك، شكرا جزيلا. إن شاء الله تعطينا فكرة على الاختصاصات وأيضا الجانب التكويني في هذا المجال. سي أيمن لمين خريج المركز في اختصاص تقني سامي في الجودة في صناعة الملابس، وكان قبل زاد كيف كيف تابع تكوين تقني في مراقبة جودة النسيج. أهلا وسهلا بك، مرحبا.
3: مرحبا بك وشكرا على الاستضافة، ومرحبا بجميع متابعي إذاعة المنستير.
0: نورتنا برشا، شكرا جزيلا لقبولكم الدعوة. سي سامي، لو كان تسمح ناخذ فكرة على المركز القطاعي للتكوين في النسيج كمركز قبل كل شيء، ثم كاختصاصات موجودة فيه ومختلف المستويات المطلوبة معناتها باش نتبع التكوين في الاختصاص هذايا، نمط التكوين وغيرها من التفاصيل، تفضل.
1: شكرا. المركز القطاعي للتكوين في النسيج بقصر الهلال، معناها قعد الاسم هو النسيج، وبما انه النسيج يعني ديما نحكيه يعني مش كان على لابيمون، لكن النسيج لو تكستيل دون فاسون جينيرال. دونك عندنا 10 اختصاصات في المركز القطاعي للتكوين في النسيج بقصر الهلال اللي هي في مختلف المستويات، معناها المستويات طبعا تبدا من شهادة المهارة هذه اللي عندهم سنة سابعة منهات، ثم عنا شهادة الكفاءة المهنية للناس اللي عندهم مستوى سنة تاسعة منهات، المؤهل التقني المهني للي مكملين السنة الثانية منهات، ومؤهل التقني السامي اللي عندهم شهادة البكالوريا أو عداوا مناظرة وعندهم شهادة المؤهل التقني المهني. الاختصاصات نبدأ بتقني سامي. تقني سامي في التصميم والابتكار في صناعة الملابس، تقني سامي في الجودة في صناعة الملابس، مؤهل التقني المهني عنا تقني في تصميم وتقنية الملابس، تقني في صناعة الملابس، تقني في أساليب صناعة الملابس، تقني في مراقبة جودة النسيج، وتقني في إنتاج النسيج وصيانة آلة النسيج. بالنسبة لشهادة الكفاءة المهنية مشغل آلة النسيج وعون في صناعة الملابس، وبالنسبة لشهادة المهارة غراس في المواد المنسوجة والغير المنسوجة. التكوين يتم برينسيبالمون بالتداول بين المركز والمؤسسة، ثم نمط آخر اللي هو التكوين عبر التدريب المهني، والنمط الثالث اللي نعتمدوه في بعض الاختصاصات اللي هو التكوين بالمركز.
0: بسيش أنا قبل ما ندخل في التفاصيل متاع التكوين، بالنسبة لمركز القطاع للتكوين في النسيج، فما مبيت، فما مطعم للناس اللي تتنقل ممكن حتى من أماكن بعيدة؟
1: أي بالطبع، فما مبيت للفتيات طاقة استيعاب 60 سرير، فما مطعم زاد طاقة استيعابه معناها نقوله 120-150 يعني نجمو نوكله في النهار. بصراحة هو معناش مبيت ذكور، مبيت الفتيات حاليا ناقص شوية، يعني طاقة الاستيعاب متاعه صغيرة شوية. وهو الخبر الباهي كونه وقع ترسيم توسيعة المبيت بداية من سنة 2027، معناها رقم المقيمين باش يولي معناها اون فادوبلي ماشي يفر، معناها باش يولي باش يضعف تقريبا، باش يوليو 120 طاقه الاستيعاب نتاعنا 120 ان شاء الله يتم بدايه من السنه القادمه. لانه المبيت نعاود نقولوا احنا قصر هلال معروفه اللي هي عاصمه النسيج، والعديد عندنا من الطلبات من المناطق الداخليه ومن الولايات الداخليه من الجمهوريه التونسيه يحبوا يجيوا، لكن احنا نضطروا في بعض الاحيان باش ما نقبلوش اذا لانه طاقه الاستيعاب نتاعنا محدوده شويه. هذا هو دونك المركز متاعنا ماشي في التمشي متاع الجودة إيزو 21001 وإن شاء الله هسنا من شهر ديسمبر معناه نتحصلوا على شهادة سيرتيفيكا إيزو 21001
0: إن شاء الله يا ربي كل التوفيق. بالنسبة للتسجيل قاعد مازال متواصل على المنصة
1: إيه سنة
0: آخر أجل وقدش عنا من دورة تكوينية
1: الدورات أصبحوا عنا 4 دورات تكوينية دورة سبتمبر ونوفمبر ودورة فيفري وأفريل الترسيم سنة عبر منصة رقمية طبعا الترسيم بالنسبة لمركزنا مازال متواصل حتى الأسبوع هذا دونك اللي ما خلطش باش يرسم من المفروض كونه يرسم توا وانطلاق سنة تكوينية شكون إن شاء الله نهار 17 سبتمبر
0: هذول مع الترسيم بكله عبر المنصة وحتى الجداول الأوقاتي نجموا يتحصلوا عليها عبر المنصة
1: هاي السنة ما احنا حكينا شوية على رقمنة على الرقمنة والوكالة التونسية للتكوين المهني دخلت معنا في المنهج في الرقمنة وكل شيء تقريبا عبر منصات رقمية المنصة الرقمية متاع التسجيل هي منصة جديدة ثم المتكون شو يصبح عنده ولا أصبح عنده منصة رقمية اللي هي أبرنون ويدخل عليها ويولي يشوف كل شيء يعني يشوف ينجم يرسم بها في المبيت ينجم يشوف جداول الأوقات ينجم يشوف الأعداد متاعه كل شيء
0: معناها كل بيت واذا كان فما ديزابسونس معناتها يشوف روحه
1: كل شيء كل شيء احنا معناها حكيت لك على المنصه نتاع الانسكريبسيون عندنا المنصه هذه نتاع نتاع التصرف البيداغوجي باش يبدا فيها كل شيء كما قلت لك باش يكونوا المتكونين مطلعين على كل شيء اللي يخصهم هما كمتكونين وعندنا منصه اخرى هي نتاع ايواء بالمبيت زاد كيف كيف يعني بالحساب نتاعه اللي يعملوا في الانسكريبسيون زاد كيف كيف يدخل ويسجل يسجل على المنصة نتاع المبيت والخلاص يكون عن بعد
0: التكوين عنا التكوين العادي وعنا التكوين المستمر فما تكوين مستمر
1: التكوين مستمر عنا تكوين مستمر عنا تكوين عن بعد يعني المركز يأمن التكوين في مؤهل تقني سامي في التصميم والابتكار في صناعة الملابس عنا مجموعة تقرأ دخلت سنة في 2026 دونك قاعده تتكون في التكوين عن بعد بتكوين عن بعد
0: ويكونوا بريزونسييل سبت وحد ولا
1: سبت وحد بريزونسييل ايه
0: هو التكوين بالتداول معناتها ما بين المركز وما بين المؤسسات الصناعيه دونك وعندكم انتم تقريب قائمه تاع مؤسسات اقتصاديه عندكم شراكه معها
1: عندنا العديد والعديد من المؤسسات هو الحاجه الباهي في القصر الريالي نرجع نقولوا في ولايه مستير دي فاسون جينيرال هو معناها المؤسسات الاقتصادية عدد متاع المؤسسات الاقتصادية وسيد معهم الجامعة التونسية للنسيج والملابس معناها المؤسسات موجودة معنا عديد والعديد من الاتفاقيات مع المؤسسات معناها معناش حتى مشكل في التكوين بالتداول معناها بالعكس معناها ساعاتنا يكون الاختيار ساعات المتكون ولا احنا نختار للمتكون مؤسسة على مؤسسة أخرى بون فما البعد فما كذا تترى وفما زاد المؤسسات اللي هي مهيكلة بالباهي يعني ما عندناش إشكال في التكوين بالتداول وهذا هو احنا ديما نقوله فما معناها من الحاجات الإيجابية في التكوين متاعنا في عبر نمط التكوين بالتداول هو التكوين معناها مشترك بينك وبين المؤسسة يعني احنا نكونه والمؤسسة تكون معنا شريك في التكوين معنا المؤسسة والمتكون زاد كيف يمشي كيفش المؤسسة سيرتين مو باش يتعرف على المؤسسة وعلى

0: تقول كونه الحضور إجباري. هما صحيح ساعات احنا تو الناس تبدأ ما تعرفش التكوين المهني، ساعات يبدأوا بعض السؤالات تجينا غريبة شوية. خاطر واحد يجي يقول لك أنا باش نسجل وباش نقرا وكل شيء، ومن بعد كي تجي تتبع معاه وتعمل له الانسكريبسيون كل يقول لك راني نخدم. كيفاش نعمل؟ معناها لا، نقول له الحضور إجباري، حضور إجباري، وفما كما قلنا في مذكرات في الغرض اللي هي تقول قداش عدد الغيابات وقداش مازمكش تفوتوا، معناها الحضور
1: إجباري. فما برشا يقول لك احنا مثلا نخدم وإلا نقرا قرايه أخرى ولا كذا، يقول لك مثالش أنا هاكا مقيد مرسم نجي نعدي امتحاناتي، أور هو التكوين مختلف تماما عن الدراسة.
0: لا مختلف، عاد احنا تو كنا نحكيو على التكوين بالتداول بين المركز والمؤسسة والتكوين التطبيقي. يعني ماهيش هي معناها ماهوش
1: التكوين التطبيقي هذا اللي البعض يعتبر اللي استاج حكايه فارغه، معناتها نجم يغيب وتصير برشا مرات خاصه في بدايه المرحله التكوينيه، يمشي في باله لي بريزونس اوبليغاتوار بالنسبه للتكوين داخل المركز، واللي استاج هذاك اللي نسميوه التكوين التطبيقي هذاك ينجم يغيب عليه.
0: لا ممنوع، لانه كما قلنا هو التكوين نرجع نقوله تكوين في المركز وفي المؤسسة. احنا عنا المكونين بتاعنا يتبعوا المتكونين في خلال هذه الفترات، نمشيو ونشوفوهم وفاش قاعدين يعملوا، وفما متابعة، وبعدها فما سميوها مناقشة كي يرجعوا للمركز يناقشوا استدير لسوتنانس بتاعك اكل بريود اللي عداها في المؤسسة، يعني ايش عملت وكذا،
1: يعطي التقرير
0: يعطي التقرير عنده هو ان ليفري يعمر كل نهار شنو خدم فيه وكذا، ونتبعوه والمكونين يسالوه ايش عمل وما عملش، معناها ما نجمش يهرب منها. والغياب قلت لك حتى المؤسسه، احنا مؤسسه متفقين مع المؤسسات اذا كان فما غياب تعلمنا تبعث لنا وتقولنا راه مثلا هذا عنده مثلا غيابات ولا حاجه كما كان، لانه الحضور كيما في المركز بالضبط، كيما تحضر في المركز كيما تحضر في المؤسسه. كيما قلت انت اذا كان هو ماشي معناه في الفتره بتاع التكوين بتاعه في المؤسسه يغيب يقولوا ما يلوجوش كل غلط، هو تكوين، واحنا بالعكس احنا ديما نحبوه في المؤسسه يتعلم برشا حاجات جديده ويشوفها، معناه وعنده هو كي باش يمشي للمؤسسه عنده برنامج زاد شنو باش يخدم في المؤسسه وشنو باش يعمل في المؤسسه قدر الامكان بطبيعه احنا والمؤسسه وكذا، عنده هو خدمه باش يخدمها في المؤسسه. يعني كيما
1: باش نرجع لك بعد قليل ما سؤال الأخير خطأ تطرح برشا، هذه التبلية الميداع تبلية أوبليغاتوار بالنسبة للمتكون المتكونة زوز إناثا وذكورنا هكا لونها كيفاش موحد عند مراكز التكوين المهني الكل العمومية وإلا لا؟
0: والله هي فما بعض المراكز اللي هي مثلا اللي فيها مثلا صدور ولا حاجة يطلبوا ممكن لون آخر مش اللون الأبيض. احنا بصفة عامة اللون الأبيض معناها في هذوما التابليات، وعندنا زاد حتى اللي ما عندوش مشراش ولا هذا عندنا في المركز بعض مازالت عندنا هذوما لي بلوز ولا لي تابليي اللي يحب يشري من المركز ينجم يشري من المركز، معناها بيسوا بسعر رمزي معناها.
1: تقول انت تخيطوهم الغاديه؟
0: اي مخيطين، اي مخيطين،
1: مخيطين في المركز. اي خرق العاده. نرجعك بعد شوية سي سامي بارك الله فيك. سي جمال باعتبارك مكون في المركز وكان تعطيني فكرة ساعة قبل كل شيء على الاختصاص اللي تكون فيه أنت.
2: نقري في تقنية في مراقبة الجودة للنسيج، وتقنية سامي في مراقبة في جودة الملابس.
1: الملابس دونك احنا عنا تقني عنا زوز جودة الملابس وجودة النسيج.
2: جودة النسيج جودة النسيج تأهل والولايات باش يتعدل تقني سامي في جودة الملابس. ينجم يكمل يقرأ BTS. والحقيقة هي الجودة هي خيار قطاعي على خاطر القطاع النسيج الحقيقة قطاع محوري وقطاع هام في تونس، وبدون الجودة ما نجموش الناس والدول القريبة لنا والدول خاصة الآسيوية في السكتور نتاع التكستيل. دونك سي سامي قالنا على الاختصاصات المتواجدة الكل، الجودة متواجدة تنجم تقول في كل الاختصاصات بصفة بتفاوت. معناها أقل ساعات في السبيسياليتي الأخرين، مي السبيسياليتي متاع متاع الكاليتي متواجدة برشا في بنسبة تقريب 80% تقريب. وأني نقري في اللابوراتوار، دونك أني نعملو tout ce qui est

0: كنترول سور ايتاف، دونك راقبوا الاقمشه لي ديفو المتواجده وكيفاش لي تيست نعملوهم على الماكينات. الحمد لله عندنا لابوراتوار بيان ايكيبي، لابوراتوار فيزيك ولابوراتوار كيميك والوليدات، دونك يستعملوا الماكينات ويشوفوا هل لي تيست يخدموا حدهم ويراقبوا الجوده نتاع الاقمشه.
1: هذا في اختصاص ما
0: تقني في جوده الملابس،
1: النسيج
0: والملابس.
1: معناتها النسيج والملابس الزوز ينجموا يتستيو معناتها جوده القماشه.
0: اي عندهم دونك دو موديول اللي هما يتعداو بالماكينات باش يشوفوا يراقبوا الجوده نتاع الاقمشه نتاعنا. والوليدات الحقيقه اغلبيتهم مطلوبين في قبل حتى التخرج، يحاولوا باش يكونوا انسيري في الـ في الـ في المعامل وين عملوا الاستاج نتاعهم.
1: اعتبرنا توا متكونه جايه للسنتر، نحب نقرا نحب نتكون، كيفاش نجم تقدم لي مثلا الاختصاص تقني وتقني سامي، تقني في مراقبه جوده النسيج والاخر تقني في صناعه جوده الملابس، دونك كيفاش نجم تقول لي معناتها بريزونطاسيون هكا تقديم للاختصاصات هذيا، شنو نجم نتكون، شنو نجم نقرا باش نفهم يعني شنو لي موديول اللي عندي، وشنو هي الافاق اللي تفتح لي نهار اخر الخدمه هذيا او التكوين هذايا في الخدمه.
0: والله الاختصاص الاول هو التقني في مراقبه جوده النسيج، هو عام يراقبوا كل مراحل النسيج من لافيلاتور التيساج حتى لينوبليسمون،
1: معناتها من الخيط للنسيج
0: حتى لوين يوصل
1: للصبغه
0: يولي ايتوف، يولي حاجه قماش قماش ولا تريكو. دونك علاش اون دي ايتوف؟ ولهنايا الوليدات يعملوا اربع ساجات في أربعة في لي كات سيكتور اللي كنا نحكيو عليهم، باش يلموا يكونوا ملمين بالمراحل هذه الأربعة. والحقيقة بعتالي كان بيان سور عنده مازالت عنده الرغبة في مواصلة التكوين، ينجم يكمل بي تي اس في اختصاص الإكساء.
1: التقني هذايا الساعة قداش يقعد من عام؟
0: عامين
1: كامل.
0: وبعد يزيد عامين ونص كان يحب يواصل
1: تقني
0: في
1: سامي.
0: تقني سامي.
1: أبار إنهم يشوفوا الكاليتي متاع النسيج ومن اللي هو يبدأ مع تخيط حتى لين يتنسج حتى لين يتصبغ. شو يقرأوا آخر مع تكادي موديول؟
0: يقرأوا اللي موديول متاع الجودة الكل. ويقرأوا دي كور جينيرو.
1: سمحني كي تقولي موديول الجودة ستادير معناتها مثلا
0: معناها السيستام كيفاش باش يكون يراقب المنتوج هذايا من المراحل الانتاج نتاعو الكل. كيفاش دونك لي بروسيدور يصيروا في اي مرحله، في كل مرحله عنده دي فيش يراقب بهم دونك النوعيه نتاع المطلوبه. وكان فما ديفو يزم يرجع دونك يعاود يتخدم ملول جديد ولا نشوفوا وين تصير لا ديفيرونس. وهذاك دونك لي كور جينيرو موجودين، خاصه الانجليزيه الفرنسيه اللغات والانفورماتيك كيف دونك فما معناها حضور بما يقارب تقريبا 38 ساعه تقريبا في المركز في الاسبوع، مع كما قلنا الالترنانس مع المؤسسات
1: التكوين التطبيقي في المؤسسات.
0: نعم
1: هذا
0: نعم.
1: بالنسبة للجودة في مراقبة جودة أو تقني في جودة هي مراقبة هي
0: مراقبة
1: جودة النسيج به تقني في مراقبة تقني سامي توا في مراقبة جودة الملابس. كيف كيف معناتها فما اختصاص معناتها النجم ناخذوه من التقني
0: ايه؟
1: ونزيدوا عليه حاجه اخرى
0: حاجه اخرى والمراقبه دونك كيسوا باش تكون اون كور دو فابريكاسيون ولا دي كونترول فينال على البياس كونفيكسيوني حاضره.
1: دونك نخرجوا من القماش وحتى كيفاش نخيطوه كيفاش نفصلوه معناتها يقرا معناها المتكون كيفاش الفصاله يعمل باتروناج كيفاش ينجم يخيط يقعد على الماكينه في مسوايع معينين
0: كيفاش زاد باش القماش هذاك باش يكون قبل وبعد الخياطه باش ما تصيرش دي ديفايونس في الـ في الـ في القماش في الارتيكل.
1: نوعيه المتكونين اللي قاعد يجوكم في السنوات الاخيره كيفاش تشوفها كيفاش تحكم عليها؟
0: والله تنجم تقول كل عام وعام
1: اي
0: والله فهم دي زاني معناها يجيو وليدات الحقيقه موتيفي وتحس بهم نيفو باهي طالع توا في الحقيقه في البرود الاخرى فما تحت شويه طاح شويه النيفو واحنا الحقيقه يلزمنا زاد نتعاملوا مع الوليدات مع النيفو اللي جاي معناها
1: كما هو
0: ولكن اني نقول لهم بعد ستاج الاول تعرف السيد باش يكعبش ويواصل في الاختصاص هذاك ويتغرم ومعاش خاف عليه وكان بعد ستاج الاول رجع زاد موش موتيفي راهو ما عنده وين يوصل وما عنده وين
1: معناها تقريبا المحرار هو السجولين كي ترمومتر معناتها كان رجع موتيفي وكبش
0: راهو
1: تخافش
0: عليه يولي ياخذ معلومه ويولي يلوج على المعلومه وتحس بيه اللي هو معناها ما تخافش عليه باش يولي افيك ان باجاج يخرج باجاج لاباس بيه وقد ما تعطيه يقبل منك وكان زاد من الستاج الاول ريتو يا هو ينقطع ولا زاد يجي باش ماهوش عاد وين يوصل معناها ما من السنه الاولى يولي يختار يشوف على الاخر روحه واختصاص اخر لا يناسبه دونك ماهوش الحقيقه خاطر خدمه في الكونفكسيون فما انفستيسمون في الوقت وفي الجهد وكان ماهوش بشي من العام الاول معناها باش يمشي يشوف حاجه اخرى واختصاص اخر اللي هو
1: يكون انسب
0: ليه.
1: فما افاق بالنسبه للناس اللي خريجه التكوين في الجوده؟
0: والله براتيكمون كما قلت لك اغلبيتهم يخدم والوليدات معناها اغلبيتهم يرجعون زاد معناها ليزيكو مع الحقيقه ماشي كبيره هي المستير معناها ماشي كبيره ويرجعون عندنا ديزيكو باين من المؤسسات اللي هم قاعدين يخدموا فيهم وراضين بالانتاج اللي عندنا وان شاء الله معنا نكونوا عند حسن ظن الجميع.
1: يعطيك الصحه عليك. شكرا جزيلا بارك الله فيك سي جمال ومازلنا تواصلوا معك اللقاء بعد قليل. نمشي لسي ايمن لو كان تعطيني فكره ساعه قبل كل شيء كيفاش جاتك الفكره انك تمشي للتكوين في المركز القطاعي للتكوين في النسيج؟
2: اولا بعد سنه معناها يعني نيفو باك سيونس تكوين مهني أنا اخترت باش ندخل في التكوين المهني بالتحديد حبيت نلوج على نهايك نقولوا مهنة موجودة وفما طلب عليها وكل شيء نسيج بالنسبة لي قطاع مغري معناها وكل حاولت ندخل في مركز القطاع النسيج بخسر هلال وكي دخلت اخترت مراقبة الجودة كأوبسيون وفعلا هي معناها لقيت راحتي فيها كل شيء لقيت إطار الإداري والإطار التربوي غادي كان في مستوى عالي وما زادوا شجعوني باش نواصل وفعلا مع الوقت وكل شيء قررت باش نواصل.
1: معناها البداية ما نتصوركش كنت موتيفي برشا معناها ولكن من بعد كي شفت العلاقات الإنسانية
2: صحيح.
1: طريقة التعامل ربما هي اللي خليتك تكبش وتكمل
2: صحيح. ما كنتش موتيفي ياسر، معناها مازلت جديد على الدومين وكل شيء، ما نعرفش عليه كل شيء. حبيت بالوقت نتحسس معناها ونشوف شنو هو الافاق الموجوده فيه. سالت زاد شكون قبلي في لي بروموسيون الاخرين وكل شيء، شجعوني، ما شفتهم شكون يخدم، حتى اول ستاج وكل شيء شفت شكون قري غادي في السونتر، لقيته يخدم معناها كل شيء. ما فماش شكون معناها تو دي شونت معناها شوماج موجود ولا حاجه، هي تخرج ما غادي كي ديريكت تلقى فما بلاصه. هذا كزاد شجعني.
1: هو شوف اي من وقت اللي تسال ساعات انت والشخص اللي سالته كانوا نجح تقول لك طياره وما كيفوش، كان هو بيدو ماهوش تلمو وما لقاش ثنيته وما تحسش يقول لك حكايته فارغه. دونك هو احنا يعتمد الاجابه متاعنا على من سالنا. سالنا انسان نجح بعد ما تخرج في حياته العمليه، والا انسان ما لقاش ثنيته بيان كو خذا شهادته. فلهنا على شكون انت سالت، معناتها كان ناس ناجحه راهي تقول لك ناجحه، وكان مش ناجحه تقول لك حكايته فارغه فك عليك وتضيع وقته، وبالاخر ميدان النسيج مات وما عادش عنده مستقبل في تونس.
2: والله حتى كي سالت كل شيء معناها كان عندي ريشيرش، عملت دي ريشيرش كل شيء، شفت معناها لي سيكتور واللي معامل موجودين في البارتي نتاعنا في تونس وخاصه في الساحل وكل شيء موجودين، معامل هذيك طالبه معناها دي معناها كفاءات وكل شيء، فماش علاش يعني باش نتردد معناها. لقيت فما معناها فما بوسيبيليتي كبيره ياسر باش ننجح ونواصل، وذاك الشيء اللي خلاني يزيد معناها نواصل ونكبش فيها في المهنه هذه.
1: لو كنت تحكي لي شويه على الاختصاص الثاني نتاع التقنيه سامي، تقنيه في مراقبه جوده النسيج، اعطيني فكره وانا باش ندخل حتى نتكون، اعطيني فكره على الموديول اللي تقراوهم، شنو تعملوا، واش كيفاش تتكونوا، تقراوا صباح وعشيه والا لا، قداش قعدت فتره في المركز وبعد مشيت للمؤسسه الاقتصاديه، اعطيني فكره وكاني نكتشف معاك في الاختصاص لاول مره.
2: هي بطبيعه الحال فما موديلات مع يخليوك تكتشف شنو هو النسيج ومن شنو يبدا النسيج. نبداو نقراو من الفيبر حتى وين يولي توف كما قال سي جمال وكل شيء، لي بروسيدير هذوكم كل كي في كل مرحله من المراحل شنو معناها المعايير وكيفاش طبق مراقبه الجوده على كل مرحله من المراحل هذيك. هي بالنسبه لتوقيت دراسه صباح وعشيه صحيح، معناها شنو لي موديل موجودين، فما شويه معناها دي جينيراليتي في الماتيماتيك، ما حكايه بسيطه ستاتستيك كل شيء، الفرنسي فيما يخص معناها المهنه كل شيء براتيك، معناها فما شكل الفرنسي معناها كومبلكس ولا حاجه، كيف انجليزي زاده كل ما يخص ما هو تكستيل. بطبيعه الحال انت نهار اخر معناها بتخرج من غادي كي بي دي بي كاليتي ما تكنيسيان كاليتي، لازم تحكي بنفس اللونجاج نتاع الكاليتي، فهمت؟ عامين كاملين عديتهم غادي كي في البروموسيون في البي دي بي كاليتي، كانت تجربه باهيه صحيح. في المؤسسه زاده ما لقيناش صعوبه كبيره في الاندماج، لقينا سهله ياسر، معناها اكتشفنا لأنه معناها المهنة هذه مطلوبة ياسر، وخاصة مركز القطاعي النسيج بقصر الهلال عنده سمعة غادي كي وعنده صيت هايل، هذه كل العوامل معناها ساهمت باش تكون معناها الاندماج سهل ياسر والمواصلة تكون ناجحة.
1: كي كملت الاختصاص متاعك في المستوى التقني خدمت قبل وإلا ديركتور مو خممت في أنك تكمل في التقني سامي؟
2: ديركتور مو خممت باش نكمل في التقني سامي. حقيقة الإطار التربوي معناها على راسم سي جمال ومدام سونيا كل شيء شجعوني، معناها شجعوني باش نكمل نواصل كل شيء، كانت تتوفر فيه معناها البوتنسيال وكل شيء باش نكمل، فماش علاش معناها فماش علاش باش نتردد ونقف المرحلة هذيك. هي إنسان ديما يسعى للتطوير كل شيء. وصلت
1: تقني سامي شنو كانت فما حاجات اكثر من تقني في لي موديول، شنو زدتوا اخر؟
2: ولا زدنا برشا في الاكثريه معناها في لابيومون وفي كونفيكسيون، ولينا معناها نعديو فما دي موديل تاع كونفيكسيون نراقبوا نعرفوا لي بوين كلي معناها في اليتا دو كونفيكسيون دابيومون لي بوين دو كاليتي، نعديو برشا وقت في الفصاله والتفصيل، وفي الخياطة.
1: استوعبت أنت كنت مغروم بالفصالة قبل؟
2: ولا قبل ما جربتهاش حتى مرة. أما ما كانتش حاجة صعبة. شوية تركيز وشوية ديسبلين وكل شيء. ما فهم حد شيء صعيب. كم قلت لك معناها الإطار التربوي عاونا ياسر. عبارة أنت واخد راحتك بالباهي غادي كده معناها. كل شيء تفهمه كل شيء أي حاجة ما فهمتهاش معناها. ما يقلقش ما حتى في المؤسسة تلقى شكون يعاونك تلقى السبل الكوليكال الوسائل موجودة مركز موجود فيه وحتى الجميع منها كل ما هو يقوله متوفر في مؤسسة تلقاه في المركز ماكينات وكل شيء من ماركات عالمية آخر من آخر التكنولوجيات
1: حتى على ماكينات حاولت تخيط
2: بتبيع
1: قد يعني عندكم من ساعة تقرأوها في الأسبوع خياطة على ماكينة
2: ستة سوية
1: أربع سوية ماكينة سامبل
2: كل شيء ما هو سامبل سيرجي كل شيء بريد دوبل جوي كل شيء
1: كل جربت قعدت عليهم وكل خدمت
2: أي
1: عليهم
2: متكون اي متكون يتعدى مع في البي تي اس كاليتي لازم يمر بالمرحله هذيك هي
1: ما قلت شو نعمل به الواه هذايا
2: لا كيفاش تكون باش نعرف كل شيء فهمت يعني نهار اخر حاب نكنتر وكل شيء سلعه ناس لازم نعرف اللي كوز راسين و عارف كيفاش هذيك البياسة كيفاش شنو يلزمها وكيفاش الميثود معناها دو فابريكاسيون المود اوبيراتوار نتاعها معناها منفع هي معناها حاجة معناها بيكل بليس تزيدك كل شيء تعرف برشا تفاصيل كيما هكا
1: باهي كملت العامين ونص نتاعك بنجاح
2: كملت عامين ونص بنجاح ديريكت معناها انخرطت في الحياة كيما نقولها المهنية
1: في معناتها مؤسسه من المؤسسات اللي عملت فيهم قبل ستاج ولا لا
2: يعني عندي فكره ديما حبيت معناها ديما نلوج حاجه اخرى يعني عديت فيهم ستاج كل شيء عندي لهم فكره وعارف الديتاي نتاعهم عارف كل شيء حبيت نلوج على مؤسسه ما احسن واكبر وزيد العامين الاولانيين الانسان يضحي شويه باش على تجربه كل شيء يضحي حتى بالامور الماديه على خاطر التجربه تتكون في العامين الاولانيين بعد تالي تختار من تواصل تشوف اي حاجه انت ديجا تكون متكون اخترت مؤسسة وكل شيء عديت فيها عامين
1: انت اخترت ولا هم اختاروك
2: لا انا اخترت يعني مشيت واخترت
1: حلوة والله حلوة معناها احنا مشكلة بتالة معناها انه نستناه واحنا نعملو سيفي ونقدمو رواحنا ونسوقو لانفسنا باش يختارونا انت بكل ثقة في النفس قلت لي انا اخترت
2: لا اخترت صحيح بالنسبة للجودة ولات مطلوبة ياسر والعرض والطلب معناها يفوق العرض ذاك علاش انا تلقى راحتك باش تختار مؤسسه يتصلوا بيك وكل شيء وانت تبدا كيما نقولوا معناها كي معناها تنتقي منهم شنو تنجم انت تستنفع اكثر شنو وين تاخذ راحتك اكثر فيهم عملت عامين سي في بي كونترا سي في بي بعدتالي غيرت مؤسسه اخرى كانت من كل التجربه باهيه وكل شيء ونشكر الناس اللي عاونوني غادي كازل وقفوا معايا انا معناها في القطاع معناها فرصة باش تتلقى مع ناس باهية وكل شيء وتتعلم منهم برشا حاجات في الحياة المهنية وحتى في الحياة العامة تكون علاقتك باهية مع ناس كوليكا إلى أنه وصلت معناها حتى لليوم معناها في مؤسسة عالمية معناها كما أباريل أتورك مختصة في توسكي فاتمو معناها دو ترافاي وفاتمو دو سيكوريتي بروتكسيون انديفيديال مؤسسة شركة عالمية هذه في طبولبا أنها توفر جميع من سبل النجاح فهمت أي إنسان متبع منها الكاليتي يلقى راحته يلقى الموتيفاسيون باش يواصل فما فيها أفاق كبيرة ياسر
1: تخمم تواصل في القطاع الخاص ولا تخممش نهار أنك تكون عندك مؤسسة خاصة بك أنت
2: لا ما أكذبش عليك يعني عندي طولاقي راحتي في القطاع الخاص كل شيء ما خممش باش نكون عندي
1: علي نقلق معناه
2: فماش عليش
1: فما خلاص به لباس
2: سبا فما خلاص به فما أجواء أكثر أحسن من خلاص الأجواء الموجودة
1: هو جسم
2: فما أونتر لي بيرسونيل وكل شيء هذيك بتتشريش معناه
1: حلو معناتها كلام ممتاز سي سامي اللي قالوا توا عيبا باعتبار أنه معناها أكثر حاجة هي تقلق المتكون ولا الشاب ولا الشابة هي البحث عن عمل ولهنا نقول احنا حتى مستويات البطالة اللي طالت بعض الاختصاصات في التعليم العالي مع شهادة معينة في التعليم العالي اللي وصلت حتى للدكتوراه والناس عندها مشاكل معناها في الانتدابات كي سوا في الوظيفه العموميه هذاك ما نحكيوش عليه خاطر نحكي كان القطاع الخاص في البرامج هذه عندهم مشكله في القطاع الخاص والانتدابات. اليوم اي من يقول لك وقت اللي تتكون بطريقه معينه وقت اللي تضحي ملول خاطر المشكله ديما اي انسان يقدم للخدمه اول سؤال يسالو قداش تخلصني واغلبيه الخلاصات تبدا ماهيش في المستوى بالنسبه لي هو خاطر سي ديبون شنو الشيف اللي حاطه في مخه وما يقبلش بيان كو ما عندوش خبره. ومن بعد نطيحوا فيك المشكله قداش عندك خبره ما عملتش خبره على خاطر ما كانش ثم خلاص به انا علاش باش نخلصك مادام ما عندكش خبره اي فيس فيرسا تولي فما هيك المشكله هيك الحلقه هيك اللي قاعده تدور واللي مش فاهمين رواحنا من نبداو بالخلاص ولا بالخبره. دونك اي من يقول معناتها ضحيتك العامين يظهر لي العامين تاع سي في بي هما التضحيه خاطر حكايه فارغه المدخول هذاك مع عامين بني فيهم روحه وفهمش عنده ما عندوش ومن بعد حتى كي يختار. دونك الحاجة اللي فهمتها من خلال أيمن اللي الأفاقة التشغيلية رحبة إذا كان التكوين خذاه المتكون بجدية اللازمة وإذا كان حصل شوية خبرة.
3: هو مهم جدا الكلام اللي قاله أيمن لأنه هو بدالك في كلمة قال في الأول أني ما هو نتعلم ونضحي. هذا هو ما هو مطلوب من معناه ما نقوله من الخريجين مؤسسات تكوينية وحتى مؤسسات التعليم العالي أو شوية صبر. شوية صبر في مؤسسات اللي موجودة في الجهة وإحنا عنا نعود ونقول وعنا معناها اللي ما شاء الله المؤسسات اللي موجودة معناها عديدة وعديدة جدا إحنا نعود ونقول ديما في آخر سنة تكوينية تقريبا نتحولوا كين مكتب تشغيل لأنه المؤسسات حتى اللي مش عاملين معهم دي كونفونسيون كل معناها تولي جينا طلبات ربي أعطيونا للخريجي المركز أعطيونا خريجي المركز متاعكم أعطينا إلى درجة كونه ما نجموش نلبيه حتى طلبات العديد والعديد مؤسسات معناها احنا توا السوق اللي هي طالبه معناها سواء لي تكنيسيان سواء لي تكنيسيان سوبرور سواء لا مان دوفر اللي هي معناها كاليفي اللي يحبوا عليها برشا المؤسسات طلب كبير وكبير جدا. تبقى علاش احنا توا كي تلقى متكون ولا خريج مركز فاهم الحكايه وفاهم كونه يزمو في عقله ويزمو يتعلم ويزمو يصبر سيرتين باش يلقى معناها باش تتحلوا الافاق كيما قلت لك احنا افاق التشغيل موجوده في اي يعني نقول حاجه برك نلخصها ما يخدمش خريج مركزنا او مراكز اخرى في قطاع النسيج خاصه في ولايه المستير كان اللي ما يحبش يخدم هو ما يحبش يخدم يعني تو ديما قلت لك احنا لو فيدباك نتاع المتكونين نحاولوا معناها نعرفوا اولادنا وين وين يتخرجوا كله مو نسمعوا منه ومنه ومنه معناها الأخبار فما العديد والعديد من الأخبار الجيدة. أنا حتى كي نسأل مثلا يقولوا لي العملية اللي يتخرجوا الكل قاعدوا في قصر هلال
1: ما خرجوش منها
3: ما خرجوش معناها تتوصلني بعض المعلومات ما هاش دقيقة 100% لكن يقولوا لي هون الروفين في قصر هلال قاعدين يخدموا على رواحهم. معناها كل إنسان تكون في مركزنا أو في مركز من كما قلنا احنا نحكي ديما على اختصاص نسيج والإكساء اللي هي في ولاية المنصير فما معناها طلب عليهم ولهذا وبراتيكمون توت سبيسياليتي معناها الاختصاصات الكل اللي نكونوا فيهم تلقى عليهم الطلب. ولو انه نرجعوا نقولوا فما ناس اللي تميل ترجع للموديليزم وستيليزم وموديليزم اللي هذوكم ديما عندهم الفكره كونه ممكن باش ينتصبوا للحساب الخاص اكثر شيء. لكن حتى باش تنتصب للحساب الخاص لازمك شويه خبره ولازمك تخدم في مؤسسه ولازم كذا عنا حصلوا كما قلنا المفيد الفكرة تكون عند الشباب المتخرج كونه هو أهم حاجة هي الغرام. تقول لي فما النجم ندخلني معاك في موضوع صغير اللي هو فما شوية عزوف على الإقبال على التكوين في الإكساء ولا في النسيج في بعض معناها في علينا احنا مش كما بعض الاختصاصات الأخرى اللي هي معناها نسبة التشغيل متاعها ضعيفة جدا مقارنة بقطاع النسيج والإكساء ويمشيوا الغادي ومعناها
1: يخسروا وقت
3: ويخسروا وقت ومن بعدها احنا لهنا كما قلت لك ساعات في الإكساء يخافوا ما يجيوش يبداوا يخموا ويبدا كذا واحنا نبداو يجاو يخدموا يجاو قراوا رواحكم.
1: هو اكزامبل نعطيو احنا مثال من الاختصاصات المطلوبه جدا ولكن فيها عزوف كبير برشا هو اللي خيطوا على الماكينات شو تسميه الاختصاص هذاك غراز شو
3: تسميه غراز هذاك مستوى سنه سابعه
1: لا الاخر
3: شهاده الكفاءه المهنيه
1: شهاده الكفاءه المهنيه
3: في صناعه الملابس
1: عاون في صناعه الملابس هذه من الاختصاصات اللي فيها عزوف بيان كو الشركات قاعده تحسن معناتها المؤسسات الاقتصاديه قاعده تحسن في ظروف العمل وفما إغراءات يقول لك معناتها النقل مضمون، فما الضمان الاجتماعي موجود، فما منح وفما، ولكن كالعادة فما عزوف، وهذايا ممكن اللي خلى بعض الشركات اليوم تلقى روحها في مأزق.
3: طيب بالنسبة نقول ولاد العاملة المختصة
1: معناها
3: عندهم عديد والعديد مشاكل المؤسسات، وإحنا بحكم معناها ديما معاهم معناها في وناخذ ونعرف شنو الإشكاليات اللي عندهم. المندوفر بطبيعة هما ما يلقاوش، ما يلقاوش لأنه ما هو تقول عزوف بالنسبة لمستوى سنة تاسعة منهات، هو ما عندهمش برشا اختيار معناها ديون فاسون جينيرال نحكي. ومثلا إذا كان بنات
1: أي.
3: إذا كان بنات احنا نقولوا لهم توا في الآخر بكل أنت كي تجيب تقرا عام ونص في المركز سواء باش تقصد ربي وتخدم على روحك بعدك نهاية التكوين هذاك اللي خذيته، أنت مؤهلة باش تخدم في أي معمل، وأي معمل يقول لك إيجا، خاصة كي نحكيو على المندوفر كيما قلنا على باش تخدم سور ماشين. ولكن زاد فما إذا كان تحب تزيد تواصل زيد واصل، ما فماش حاجة تمنع كونك أنت باش.
1: هما أغلبيتهم يواصلوا معناتها من سي بي يمشوا البي تي بي.
3: فما نسوة باهية، فما نسوة باهية، فما اللي يقول لك مثلا خليني نخدم عامين وتنرجع، وهو أني راه ديما الفكرة هذه أحسن. مثلا احنا لو كان تكون عندنا شروط ما نقبله من مستوى
1: قداش من
3: اللي مثلا الا بعد عامين نقولوا خدمه مثلا تخرج السنه خدم عامين وقتها يولي عنده الحق مثلا باش يكمل في المستوى اللي بعده، نحكيوا على البي تي بي. هذه ممكن تحل شويه اشكاليات بالنسبه للمؤسسات.
1: هي ما ينجم يخير لك انه ما يخدم في الجمله وبعد عامين يرجع لك.
3: هذه الاشكال كونه كما قلت لك اللي ما يحبش يخدم معناها ما تنجمش تقول له اجا اخدم بالسيف دونك هو ماهوش مقتنع، اللي هذيك خدمة فيها أفاق وينجم يتطور من حاجة إلى أخرى. حتى تو بكري نحكيه مع أيمن زادة يقول لك حتى أوفرير سور ماشين بعد يخرجوها تولي معناها تخدم أنوتر بوست البرة في الكنترول كاليتي وإلا حاجة أخرى كذا. معناها دي ما فهم الأفاق، مش بالضرورة أنت باش تدخل تخدم معناها في في في سور ماشين باش تقعد معناها حياتك كاملة سور ماشين. فهمت؟ نعم. فما أفاق نجم تخرج وبرشة وبرشة تولي شيفتين مثلا، شاف دو شيفتين في الشين غادي تنجم كذا مونيتريز كذا اتسيترا. دونك فما معناها مش بالضروره، اما هذيك كبدايه اللي باش يخدم. واللي ما عندوش خدمه وتنجم تخدم وتقول لك انا نخدم، واحد يخدم على روحك ربي يعينك تو تي فاسون. احنا باش يواصلوا وخلي يواصلوا زادك يحب يتواصل، اما نرجعوا من الكوتي الاخر يقول لك شبيكم. معناها فما ناس مؤسسات تقول لك ماذا بينا حشتنا بالماندوفر، علاش علاش تخليهم يواصلوا؟ ما نجموش نقول لهم ما تواصلوش،
1: ما تنجمش تمنع،
3: ما تنجمش تمنع.
1: اي اما في الاثناء ديما تقعد عندنا المشكله ديما تاع الرومبليساج توا في السنوات الاخرانيه بالنسبه للاختصاص هذا.
3: مش كان الاختصاص هذا معناها بصفه عامه الاختصاصات نتاعنا في النسيج الاقبال نجمو نسميوه متوسط او اكثر شويه من المتوسط. ينجم يتحسن، لكن ديما نرجعوا نقولوا هي الغرام الاساس، الغرام نتاع الناس. الاختصاصات اللي موجوده الكل معناها هي اختصاصات ذات نسبة تشغيلية كبيرة برشا. نعاود ونقولوا العزوف ممكن فما ناس عندهم فكرة شوية على المؤسسات يقول لك صعيب شوية الخدمة وتتطلب جهد كبير وتتطلب كذا.
1: شنو هي الخدمة في الدنيا ما تطلبش مجهود؟ ترهتيني
3: بيروات.
1: أنا هالبيروات اللهم في وظيفة عمومية يقول لك رزق بيليك سامحني في الكلمة، أما سينو في قطاع خاص ولا حتى في الوظيفة العمومية وقت تبدأ مطالب بتحقيق نتيجة ومطالب أنك تعطي روندمون معين فمش حاجة مرتاحة، بالعكس.
3: لا نعرفوا، احنا نعرفوا هذا، وكما قلت لك احنا نحييوا المتكونين بتاعنا اللي يفهموا هذا، اللي يفهم معناها ما يجي حتى شيء بسهل.
1: بالضبط، حتى شيء ما يجي بسهل.
3: معناها الناس تخدم والناس تتعب وباش نوصلوا معناها لمستوى معين وباش نوصلوا نتطوروا في حياتنا المهنيه. اذا كان ما تخدمش وما تتعبش باش تقعد هكا،
1: اللي ما يشقاش ما يلقاش.
3: وهذا حاجه واضحه.
1: وفي الاخر بركه هي الانسان قد ما يخدم معناتها بقلبه وبضمير راهو في الاخر، في الاخر نقول فما راهي في بركه في فلوسه من بعد وفي مجهوده وفي صحته. كلمه ختام سي سام.
3: والله نعاودوا وناكدوا ونزيدوا ناكدوا على الناس اللي هو قطاع راهو قطاع ذات نسبة تشغيلية كبيرة ياسر وممتازة، اللي معناها ما ناخذوش فكرة عليه مسبقة كونه مثلا قطاع صعيب وقطاع يطلب تعب ويطلب كذا. وعنا العديد والعديد من قصص النجاح وناس تخدم على رواحها وناس انتصب زاد الحساب الخاص وكل شيء. معناها نشوفوا أكيد التجارب الباهية هذيك، وكما قلت لك سيكتور اللي هو مشغل نخليوه اكوتي ما نخليوش هكا اكوتي ونمشيو للسيكتور اللي ما يخدموش. وحتى لبعض المتكونين اللي يقول لك مثلا احنا ولينا نقول لهم حتى لو كان تحب انت تطمح باش تخرج مثال شي خذ ديبلوم واقرا واذا كان باش تخرج نحبوهم يقعدوا بحذانا
1: اي ماذا بينا
3: ماذا بينا يقعدوا بحذانا. هما اذا كان واحد يحب يطمح باش يخرج
1: على الاقل يكون خروج امن
3: اي عنده اختصاص وعنده اختصاص فيه ومطلوبين راه ومطلوبين
1: اخر اجل تقريبا نهار 20 في الشهر
3: اي اخر اجل نهار 20
1: سبتمبر واضح
3: واضح ان شاء الله
1: ان شاء الله سينو تراسلكم في الدوره الجايه اللي هي في فيفري
3: نوفمبر
1: نوفمبر اما تقل شويه الحظوظ قل شوي الحظوظ. شكرا جزيلا بارك الله فيك سي سامي بارك الله فيك سي جميل كيف كيف دعوة مفتوحة للجميع باش يلتحقوا بال
0: مرحبا بهم الحقيقة أيمن سيتان بون اكزومبل لنحن وللوليدات اللي يحبوا يتكونوا دونك هو أيمن عمل 4 ايدمي ما شاء الله ما راه منا ان شاء الله كان الخير هو كيف كيف هو احنا مرينا منه كالخير وسي يشجع على الوليدات اللي يحبوا يلتحقوا بالمركز في اختصاصات الاكسا ولا اختصاصات النسيج مرحبا بهم نحاولوا نأطروهم نحاولوا نعطيهم المعلومة اللازمة باش يمشي يلقى روحه في راحة في معترك الحياة وفي في السيكتور في المؤسسة.
1: يعطيك الصحة بارك الله فيك يا سي جمال جابر. سي أيمن مفتاح من مفاتيح المستقبل هل التكوين المهني أعتقد حسن الاختيار قبل كل شيء والغرام
2: بطبيعة الحال هو التكوين المهني حل لأي واحد يحب يبني مستقبل متاعه ميمناش كما قال سي جمال العزوف كل شيء هو كله مصدر متاعه هي الفكرة النمطية عند برشا ناس أنا القطاع نسيج هو قطاع متعب ولا يضمنش الحقوق العمال كل شيء في حين أنه الواقع أن الشركات المصدرة وكل شيء بالعكس ما زالت دخلت معنا في مجال الرقمنة والتكنولوجيا والمعايير الدولية وهذه فرصة معنا باش نشجع الشباب باش يدخلوا في هذا الميدان والالتحاق بالجودة خاصة فيها برشا آفاق الجودة وموجود مستقبل فيه
1: إن شاء الله بارك الله فيك أيمن لمين إن شاء الله كل التوفيق في حياتك العملية وإن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن. شكرا جزيلا المستمعين الكرام على حسن المتابعة أجمل تحيات محمد سيدية سيمونير بوطعي حسام تحياتي للجميع على حسن المتابعة للقاء.

0: الثالثة بعد الزوال من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. تمكنت الفرقة المركزية الخامسة بالإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني بالعاصمة بعد القيام بعمل استعلامي وميداني مكثف من تفكيك شبكة تنشط في مجال ترويج المخدرات، وقد تم ضبط 8 أشخاص وحجز كمية من المخدرات و27 صفيحة من مخدرات ومبلغ مالي تجاوز 27 ألف دينار ووسائل نقل تمثلت في سيارات فاخرة ودراجة نارية استعملت في عملية ترويج المخدرات وفقا لما أفاد به مصدر أمني. في نفس الموضوع وفي ولاية نابل في إطار الاستعداد للعودة المدرسية وتكثيف الجهود لمرحقة مروجي المخدرات، تمكنت أعوان الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات إثر سلسلة من المداهمات والعمليات الأمنية من الإطاحة بثلاثة أشخاص بينهم اثنان محلات تفتيش، وأسفرت العملية عن حجز كمية ومهامة ومتنوعة من المواد المخدرة شملت الكوكايين والقنب الهندي والأقراص إلى جانب آلات حادة وميزان إلكتروني، وتم الاحتفاظ بجميع الأطراف بعد التنسيق مع النيابة العمومية. نبهت وزارة التشغيل والتكوين المهني طالبي الشغل وعموم المواطنين من التسجيل إلى تسجيل ممارسات غير قانونية لدى بعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة تتعلق بإهام العموم باكتساب صفة قضائية لا تتمتع بها قانونا. الوزارة أوضحت في بلاغ لها أن هذه الممارسات تتمثل بالخصوص في اعتماد تسميات مماثلة أو مشابهة لتسميات المحاكم والهيئات القضائية الوطنية أو الدولية أو تسميات أخرى من شأنها الإهام باكتساب صفة قضائية على غرار المحكمة الدولية لكذا أو المحكمة الإفريقية لكذا أو المحكمة الأوروبية لكذا وغيرها من التسميات المشابهة. كما تشمل هذه الممارسات إسناد بطاقات وشهادات تحمل صفة محكم وتنظيم مراسم لأداء اليمين، فضلا عن اعتماد أزياء ورموز وشارات مشابهة لتلك المعتمدة لدى الهيئات القضائية. ودعت الوزارة المؤسسات المعنية إلى تسوية وضعياتها القانونية ومراجعة تسمياتها والشهادات التي تسندها ومضامين وثائقها ووسائل تواصلها وإشهاراتها بما يضمن مطابقتها للتشريع النافذ، وأكدت أن مواصلة هذه الممارسات تعرض مرتكبيها إلى الإجراءات القانونية والإدارية المستوجبة فضلا عن إحالة الملفات التي تتضمن شبهات مخالفة للقانون أو انتحال صفة إلى الجهات القضائية لاتخاذ ما تراه مناسب. احتل شهر أوت الماضي المرتبة الأولى بين أشهر أوت الأكثر حرارة في بلادنا منذ سنة 1950 بمعدل درجة حرارة في حدود 32.3%، أي بفارق تجاوز 3.4 درجة مئوية على المعدل المناخي المعتاد والذي يبلغ 28.9 درجة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير،
3: نلتقي مع كل ما هو جديد، مواعيد ثقافية فنية تربوية اجتماعية اقتصادية رياضية سياسية وأكثر. كل ما يهم حياتكم اليومية ويخليكم في صورة مصاير من أحداث تلقاوه في برمجة إذاعة المنستير. ومعنا تبع الموجة. تبع الموجة.
4: دقيقة صحة.
5: مرحبا بكم في دقيقة صح. نوبة الهلع ولا لا تاك دو بانيك هي علامة متاع قلق ينجم يكون مرضي كانت عودت برشا مرات، وهي تتمثل في حالة متاع خوف قوي ينجم يجي من غير حتى سبب. نقاو فيه علامات متاع خوف بدنية كما مثلا تسارع في دقات القلب، إحساس بالخنقة والإحساس بالدوخة، معها علامات نفسية كما اضطراب في التركيز وإلا تشويش في الأفكار، مثلا جيني فكرة أني سايبش نموت وإلا بين قوسين باش نهبل. والحالة هذه تنجم تقعد درجين ربع ساعة وتبدأ تنقص تدريجيا حتى تتنحى في ظرف نص ساعة. ونوبة الهلع كما قلت تنجم تكون عادية عرضية جينا في أوقات متاع ضغط نفسي، أما كانت تعودت برشا مرات من غير حتى سبب لهنين واليو نحكيه على اضطراب نفساني اسمه اضطراب الهلع اللي يستوجب مراجعة المختصين. مع تحية الدكتور أمجد بن حول.
4: دقيقة صحة
6: بكل الألوان.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل معنا في عدد جديد من بكل الألوان في انطلاق الشبكة الجديدة، الشبكة الخريفية الشتوية إن شاء الله ربيعية أيضا بعد شهر رمضان. موعدنا في بكل الألوان ينطلق الآن ماضي ثلاثة ويتواصل حتى للأربع ساعة فقط، باش تكون لنا فيها مواعيد في مواكبتنا لأنشطة مختلفة بطبيعة، هذا بحسب الأنشطة اللي تتوفر لنا كل يوم من الاثنين للخميس من ثلاثة للأربع. على موجودكم إذاعة المنستير، مرحبا بكم الناس الكل. اليوم يرافقوني الزميل منير بعطي في تنسيق البث المباشر، وحمدي لحول في الهندسة الصوتية للحصة. بعد أول نغم باش نرجعوا مع بعضنا وباش نستقبلوا مجموعة من الأطفال، هما أبطال الحساب الذهني، كانوا يشاركوا في بطولة عالمية تنظمت مؤخرا في دولة الجزائر الشقيقة، وتحصلوا على تتويجات مهمة برشا، منها مراتب أولى وكؤوس وميداليات ذهبية وغيرها. ونتعرفوا عليهم بالاسم، نتعرفوا على المسابقة هذه في مختلف الأصناف والتتويجات نتاعهم بعد قليل. هما أبناء نادي الحساب الذهني، جمعية النهوض بالكفاءات البشرية. طبعا نتعرف عليهم أكثر وكل التفاصيل بعد أول نغم ونعود.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. إذا رجعنا بكل الألوان واستقبلنا مجموعة الأطفال اللي هم أبطال، ولكن يقعدوا ديما أطفال عندهم تشويشهم، عندهم جوهم. إذا نادي الحساب الذهني جمعية النهوض بالكفاءات البشرية سهم دوري، أهلا وسهلا ومرحبا بك. كيف سيطرت عليهم الساعة بجبتهم؟
1: لا مسانسة بيهم هكاك،
0: سبا لبس
1: بيهم ونعرفوا كيفاش حاجات أخرى كيفاش يقرأوا.
0: النادي هذا ناشط قداش عنده؟ ناخذوا شوية هكا
1: من 2019 بدينا. هو لما حال الحساب الذهني في العالم بدأ في اليابان في الصين، تطور وبدأ بشوية بشوية ينتشر حتى لنوصل لتونس. كي وصل لتونس بديت التكوين متاعي مع إديسون، هي المنظومة متاعنا. أعطوني شهادة متاع المدربة في عام 2019، وقتها بديت التدريب متاعي. جمعية إديسون تنشط بالتعاون وإلى بالشراكة مع جمعية النهوض بالكفاءات البشرية. بديت نخدم وبشوية بشوية بدينا ننتشر وبدينا نحقق في انتصارات كبيرة. وبدأ معناه توا الحساب الذهني العوام هذوما بدأ ياخذ في حظه في تونس.
0: لا تولى تراند مرة واحدة، الناس كلها تحب تهزوا لها النوادي
1: والتراند هذه راي فيها وعليها. علاش خاطر فما شكون يقول لك راهي لا موضة وما منها حتى شيء، لا موضة وتفشفيش فارغ وحاجات المنتقدين متاع هذا. لكن احنا ما نجاوبوهمش بالكلام، نجاوبوهم بالخدمة وبالنتائج وبكؤوسنا واللي يتفرجوا يشوفوا هذا الجزء. رانا ما جبناش الكل، راهو خاطر
0: والحقيقة ما ينجمش يكون حاجة هكا موضة وتتعدى وكذا. علاش؟ على خاطر اي حاجة تخدم ذهن الصغير راي عندها فايده
1: تقعد على طول. هي اصلا ماهيش، هو استثمار في صغيرك. تعرف انت كيف تستثمر في صغيرك؟ كيما تعمل له نشاط البدن وعمل له نشاط لذهنه. هو اسمه حساب ذهني، رياضه ذهنيه.
0: الابطال هما مجموعه كبيره، باش ناخذهم بشويه بشويه معانا اليوم. باش نبداو بالمجموعه هذوما الاصغر سنا،
1: اصغر اعمار.
0: يلا نقدموا مع بعضنا.
1: نبداو ابراهيم البابا على يميني. هو عمر ابراهيم البابا برهوم، عمره 5 سنين.
0: عسلامه برهوم.
2: عسلامة. أنا اسمي إبراهيم البابا. عمري 6 سنوات. نقرأ سنة أولى. نترنى كرة السلة. ونترنى السباحة. ونقرأ عند كرة السهام.
0: في الحساب الذهني.
2: في الحساب الذهني. نحبها برشا. علمتني بالمعداد وبلاش معداد. في الجزائر. في الجزائر.
0: شنو عملت في الجزائر في البطولة؟ البطولة الدولية في الجزائر شنو خذي؟ تاني نظر قدامك عندك برشا كؤوس
2: وعندك ميدالية. جبت المرتبة الأولى.
0: المرتبة الأولى فما مستوى؟
2: مستوى الأولى.
1: في مستوى المينيم، هو أصغر فئة.
0: أصغر فئة.
1: هو مازال راه ماهوش 6 سنين، معناها هو شارك في أصغر فئة. هو مازال ما قراش سنة أولى. العودة المدرسية الجاي ولا سنة
0: غدوة تبدأ سنة أولى معناها.
2: وخذيت جائزة تابلت.
0: خذيت جائزة تابلت، الكادو نتاعك.
1: الكادو نتاع المرتبة الأولى. تابلت
0: باهية، ماركة باهية وكل شيء باهي.
1: الخمسة سنوات بيرم قريشي.
0: بيرم قريش. أهلا وسهلا بيرم. هاي احكي لي شنو تتدرب بخلاف في الحساب الذهني؟
3: بيسين، باسكت،
0: سباحة وباسكت.
3: وشنو جانتخل في بابا انت فرنسي؟
0: بي مغروم بالفرنسية ولا تحب تتعلم؟
3: نحكي برشا بالفرنسي.
0: تحكي برشا بالفرنسي. انت صغير 5 سنين، كيفاش تعلم؟ وين قريت؟
3: عمي تعلمت في الدار.
0: في الدار وحدك؟
3: مش وحدي، ماما.
0: ماما بيه. اكيد تأثير ماما بيه.
1: استثمار في الصغار نعلم.
0: ومع سيدة تيسيهام في الحساب الذهني شا عملت؟
3: حساب ذهني.
0: اي في الجزائر، احكي لي على الاقل شا عملت في الجزائر؟
3: مسابقة.
0: اي المسابقة قداش يدفع؟
1: قداش المرتبة؟
0: قداش مرتبة؟
3: ثاني. والولانية هي جيت الثالث. اللهم المسابقة جنجي مرتبة الأولى
0: إن شاء الله. إن شاء الله. أما حتى المرتبة الثانية به يرى، والمرتبة الثالثة به في ذلك ولا؟
3: نعرف. أما
0: مستوى أصغر زادة بالنسبة لي.
1: وبالنسبة لي له هو ثاني مسابقة رأي يشارك فيها.
0: ما شاركش برشا معنا.
1: ما شاركش برشا وما عندوش برشا يقرأ.
0: في تونس.
1: في تونس مغاربية هما جاونا. بعد اللي احنا مشينا للجزائر. هو في المسابقة الأولى جا الثالث وفي المسابقة الثانية جا الثاني.
0: أي مسابقة الجزائر هي اللي هي دولية.
1: هي دور أول. هي عالمية لكن الدور الأول. تقع تصفيات في مختلف أنحاء العالم. ومن بعد اللي تو الدور النهائي مش يعملوا في السعودية إن شاء الله في ديسمبر.
0: عنا وليداتنا باش يمشيوا.
1: هذوما اللي ترشحوا.
0: اللي والولاء
1: الاولانيين والثانيين وعندي المرتبه الرابعه هذوما كلهم ما شاء الله ترشحوا.
0: مالا بايره مش تعمل عمره مالا ان شاء الله كي تمشي تشارك في السعوديه بايره
1: ابراهيم
0: ابراهيم سامحوني راهو ما شاء الله الجروب كبيرة وباش نخلط في الاسامي شوي. ابراهيم باش تمشي للسعوديه؟ باش تعمل عمره مالا؟
2: اي
0: اي ان شاء الله ربي سهل. وانت كيف كيف تمشي معاهم زاده؟ السعودية تشارك في البطولة العالمية؟
2: ايه
0: اي مرحلة ثانية مرحلة نهائية
1: دور النهائي
0: هذا الدور الأول التصفيات وبعده تدخلوا ديريكت للنهائي بالأوائل بالطبيعة
1: من ترشحوا
0: به وصغرونا لإدريس عسلامة إدريس اقرب الميكرو وقول لنا عسلامة
2: عمري إدريس البابا عمري سبع سنوات سنة ثانية نترانا برشا برشا حاجات
0: برشا رياضة
2: باسكات فوت وبيسين ونادي روبوتيك وتشرفنا بالمعلمة سهام الدرعي
0: بيه. وشنو عملت في الجزائر في التصفيات الأولى البطولة العالمية شو عملت؟
2: جيت اللول وخفيت الكاس وخفيت الطبلات
0: خذيت كاس زادة وطبلات وجيت لول. هي مسابقات مختلفة خاطر هما تو نفس السن ما لاحظت اللي هما عندهم مراتب أولى الأصناف مختلفة
1: هما مقسمين تحضير يعدي وحدهم في أد خمسة سنوات السنة أولى يعدي وحدهم كدي آن بعد تالي كدي دو سينيور آن سينيور دو وفما المستويات متاع الكبار متاع الضرب والقسمة كل فئة وكل عمر يعدي على امتحان موحد لكن المشترك أنه الوقت سبعة دقائق المرة هذه عدينا ميتا عملية في سبعة دقائق
0: عملية في سبعة دقائق
1: مية عملية من أربعة خمسة ستة طوابق تحت بعضهم يخدمهم بسرعة ما يعمل حتى شيء التلميذ لا يستعمل لا سوابع ولا معداد ولا كالكولاتريس ولا حتى شيء ذهنه فقط يحسب وستيله يكتب به فقط هذه هي القوة يلزمك تقعد مركز سبعة دقائق تخدم مية عملية صحيحة في أقل وقت
0: بارك الله وليدات هذوما نجموهم معناه
1: ينجموهم ويخدموهم وفي كل مره يمشيو ويفكوا المرات
0: هذه كل نتيجه للتدريب
1: الخدمه بالطبيعه خدمه مشتركه هي الساعه
2: 45 ولا
0: قداش كملتهم كملت
2: 45
0: ما شاء الله معناها 7 دقائق ما وصلش حتى
1: ابراهيم زاد زوز دقائق وبينهم زاد زوز دقائق
0: على هذاك خذوا المراتب الاولى هما
1: هني قلت لك يلزم القوه انك تكون تخدم اكثر عدد ممكن من العمليات في الصحيحه في اقل وقت ممكن
0: ولا ريكور عندهم هما
1: بالطبيعه رقم القياسي الاولانيين عن جداره
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله به هو ليه بالكوب وليه بالميداي نتاعو يظهر لي تحت
1: ما جابش كؤوس الكل
0: ما جابش الكل قال لي برشا ما نجمش نجيبهم
1: ما ينجمش ارزل منه الكؤوس
2: ما عنديش وين ينهز
0: يا كوتش ما عندوش فيش يهزهم
1: خاطر زان عليه هو كان يشوف طوله ما شاء الله
0: قداش شاركت من مره
1: دريس قش من مره شارك
0: دريس قداه
1: من عام ناول هو يشارك ملي هو خمسة سنين توا سنة أولى عامين خمسة ستة بطولات أربعة كيكة أربعة
2: وين أربعة؟ شاركت في ذيك متاع عندي تسعة عندي تسعة كؤوس
1: تسعة مش معناها تسعة مرات تسعة بطولات
0: ما شاء الله ما شاء الله
1: خاطر ساعات يجينا فما زخم معناها فما جينا تخمه نتاع مشاركات ورا بعضهم وفيهم التصفيات فيهم الدور الاول الثاني الثالث باش توصل في الاخر وساعات تجينا مثلا ساعات مثلا كيما في الكورونا ما عملناش بطولات براتيكمون 2019 2020 نظرا للظرف الصحي والوضع العام تاع البلاد وتاع العالم ما شاركناش برشا
0: عائلاتهم وراهم مشجعينهم هذا اكيد
1: هذيك هي كلمتي اللي مش نقولها من بكري نقول لك راهو مجهود جماعي متضافر متكاتفين مع بعضهم تحيه للاولياء الكل اللي راهو مش بالسهل باش يجيب صغيره كل جمعه وساعات اكثر من مره في الجمعه باش يترينا وفما اللي تنقلوا لي من بلايص بعيده مش يجيو فيهم اللي ينجم موتوريزي فيهم اللي لا بعناء ترونسبور والوقت والاهتمام

0: حيوة.
1: وانت
0: بيرم
1: بيرم بيرم الصغير
0: زين
1: رجينا بيرم الكبير بعد شوي
0: بيرم
1: شكون يشجع فيك في الدار على الحساب الذهني؟
2: ماما وبابا عمل لك فريا ماما اكثر
1: ماما اكثر
0: اي ما خاطر بابا يخدمني في اللي شمك هي في الدار تشجع
1: لا خلي صريحه سيهم امه اكثر سي امه اكثر كها ونحيوها
0: يعطيها حتى الاباء يشجعوا زاد راهو يهزوا ويجيبوا ويصرفوا ويعطي والام زاد كيف كيف راهو الزوز ادوارهم الزوز الحقيقه اللي نجيو لمع الام لمع البو ما ينجمش جهد واحد ولا مجهود واحد يغطي على الجزء راهم متكاتفين ومتضافرين
1: ومتكاملين
0: مع بعضهم مش بالسهل واحد باش يستثمر في صغير وديما نقول راهو استثمار في صغيرك هذاك اللي مش تخرج به من الدنيا شنو واش تزرع في صغيرك شنو علمت من مهارات من حاجات يقعدوا له هو كل كاس قدامك هذاك وراه قصه وراه حكايه وراه ساعات من التدريب من التخمام من الستريس راهو كي نبداو عنا بطوله راه تقول عنا باك ولا عنا تخرج أيه. ولا
1: مؤكد. نعرف حتى هما الوليدات صغار ويعيشوا ضغط نتصور
0: يعيشوا يبداو فرحانين وكل حد يحب
1: في نفس الوقت يبداو يحبوا يوصلوا يبداو ستريسي شويه ما يظهرش الصغير يعبر على
0: يبداو يلعبوا كل
1: يعبر على الضغط نتاعو بطريقه اخرى يتحرك برشا يلعب
0: برشا
1: أي. شكون يشجع فيك في الدار؟
0: هاي برهوم شكون؟
1: برهوم
3: بابا وماما بابا حمودة و
1: جدو
3: تاتا مليكة
1: تاتا مليكة هذه خالتك عمتك جارتك
3: أم إدريس
1: تاتا صاحبتكم معنا صديقة العائلة
3: وعمي أسامة وجميلة
4: وين خويا أسامة برسم
0: يشجعوا فيك
1: من بعيد يشجعوا فيه
0: يبعثوا له تصاور ويشوف ومعاكم ودخل بنته زاد تقرا وين ما يشجع
4: انا عارف هذيك بنته
1: يقول كلمه اخيره لماما وبابا اللي يشجعوا فيك
3: اسماء
1: زاد تتاسمى
0: معارف الكل ولحبيب الكل ميسال
3: وعمتي حنان
1: برهوم ادريس ادريس ادريس ادريس خلي برهوم يوجه تحيه لام وبو لا ادريس وخلص على الكل ابراهيم
0: هاي برهوم كمل
1: هاي كمل كلمه لماما وبابا حييهم
0: شو تقول لهم
1: يسمعوا فيكم متى
3: وعمتي حنان
0: مش يكمل الليست
1: مش يكمل الليست هاي هكا ها
0: ايش قول بابا وماما مش نحبكم برشا شنو تحب
1: هاي بايره ماي
0: ادريس
1: ادريس نبداو بدريس هاي ادريس حي يا جماعه في العائله اللي يشجعوا فيك الكل
4: انا عندي كنت لفنس
0: ميسالش
1: حي لفنس حي ميسالش
4: شنو نقول لهم
1: قولوا معي ايش
0: نوجه لكم تحيه ونحبكم برشا
1: كيكا ولا نحبكم تزيدوا تقفوا معايا في المباريات الجايه
0: اللي جاي
1: هكا ولا
0: قول نحييكم سميهم قول نحييكم ونحبكم برشا
3: نحييكم ونحبكم برشا
1: يعطيك الصحة هاي
0: إبراهيم
1: هاي برهوم هاي إبراهيم
0: إبراهيم هاو إبراهيم
1: هذي إبراهيم بير يا بير هاي يا بير ماي عامل تحية لشكون يشجع فيك قلت لي ماما وبابا هكا ولا
4: الأكثر يوم أكثر
0: أي مسألش حيي حييهم قول لهم نحييكم ونحبكم برشا
1: عايبي
0: ميسالش عامل باي باي لماما وبابي شوفوك راهو شوفونا على صفحة الفيسبوك ولا على اليوتيوب
1: ان شاء الله نشوفوكم مع بطال كبار زيدا ان شاء الله في المباريات الجاية
0: هاي
1: عامل كلكم هكا كوكو الجماعة الكل هاي بيدكم هاي شوفوكم في الكاميرا يعطيكم الصحة ان شاء الله المباريات الجاية ان شاء الله من السعودية تجيونا منورين
0: صغيرات
1: هذوما اللي جاو كل ويلا ما شاء الله عليهم هما توا نغزلهم تبارك الله ناشطين برشا وحيين برشا
0: لا هما قد فكاهم قد نشاطهم ما شاء الله
1: صغير كيف في العمر هذا 5 ans يبدا كيف يتسيطروا عليهم في الخدمة
0: ما عدا قارينة
1: خبرة
0: بيداغوجيا ودنيا كيفاش تعرفوا لا وكل صغير واسلوبه راه ما تقولش عن قريت عندي الشهادة الفلانية والله العظيم كل صغير وكيفاش
1: نعرف
0: كيفاش طريقة التعامل معاه
1: كيفاش هكا هو المهم انتم تعرفوا معناها تعرفوا كيفاش تحطوهم في الكادر باش يخدموا باش يوصلوا للنتيجه هذه هما ما شاء الله عليهم عينيهم تسعه ظاهرين ذكيين تبارك الله ما شاء الله اما ناشطين ما شاء الله يعطيكم الصحه الكل ان شاء الله نشوفكم مبتالي عملوا ببال الناس كل اللي يتفرجوا فيكم يلا نمشيو نغام بعد نرجع باش نستقبلوا الفوج الثاني اللي هو اكبر شويه في العمر
0: ان شاء الله

0: جديد واستقبلنا الفوج الثاني لنادي الحساب الذهني لجمعية النهوض بالكفاءات البشرية. هذوما الأكبر سن يظل يتنقلنا سهام الصنف آخر أكبر شوية في العمر. هما مش الكل يظل يقسمناهم وزال فيهم جزء أي خاطر العدد ما شاء الله الجوائز كثروا
1: والستوديو يشعل
0: ما شاء الله ما شاء الله مع الأضواء متاعنا احنا
1: ولينا هما بيدهم عينيهم بذكاء ووجههم بذكاء ودنيتهم بذكاء ما شاء الله.
0: الكيس هذا يغطي عليه شوية في الكاميرا وعندهم برشا كؤوس حسين سيهم نقلوا شوية لهنا هك نبدأ كالعادة قد مواسميكم عندهم مش صغيرات كالأخرين كل واحدة تيني اسم تفضل أي نبدأ بك انت يا
2: اسمي مهدي شوشان.
0: انت مهدي مرحبا يا مهدي شوشان. أيوة مهدي قداش عمرك؟
2: 12 سنين.
0: الصنف اللي تلعب فيه الصنف اللي تشارك فيه صنف شنو سيهم
1: مهدي سنيور دو سنيور دو
0: بي ما خاطر طول الاصناف هذوما نتاعهم كي تحلي
1: العمر
0: اي فوالا بالعمر وما شبهوش للرياضات الاخرين راهو
1: لا لا تقسيم
0: الرياضات الذهنيه غير الرياضات
1: البدنيه
0: تقسيم 12 سنه سنيور راك باش تفهم وحدك اي بي وانتي
3: اني سلامه اني امير الناصر عمري 11 سنه نقرا كنت خمسه تحول سنه
0: سادسه اي بي وفي الحساب الذهني قداش عندك امير
3: عندي
0: عامين بهي عامين يواصلوك في السينيور انت الصنف نتاعك خاطر نشوف قدامك زاده ميداليات وكؤوس
1: دخلوا في السينيور في السينيور وتوا ولاو سينيور 2 ما احنا عندنا كتب كل عمر عنده الكتاب نتاعو المستوى نتاعو يكمل ويتعدل
0: ثم معناها برنامج مقيدين به
1: برنامج كتاب كل صغير يدخل النادي نتاعنا ياخذ كتاب ومعداده من عند إديسون يتقيد اسمه في المنظومه نتاعنا ومن بعد تالي يولي ينشط تحت المنظومه نتاعنا بتبيع ويولي كيكمل المستوى احنا نشوف المستوى الاول كل عمر وكل فئه عندها كتابها المعين كل كتاب هو مستوى
0: به وانت تقدم لنا روحك
4: اسلام اني اسمي زيد بن حسين عمري 10 سنين
0: صنف اكبر زيد سينيور
4: سينيور سينيور
0: هو به زيد نشوفوا معاك انت زيد قداش هما مهدي شوشان وزيد بن حسين وامير الناصر هذوما فرد اسمه ثلاثه فرد عمر وثلاثه
1: لا لا اقل زيد اقل بعد امير ومن بعد مهدي
0: اي لكن ثلاثه سينيور ولا
1: سينيور حتى سينيور ما نقسموه
0: فيهم دي كاتيجوري مختلفين
1: سينيور سينيور دو ديجا كي عداو هما المسابقه في الجزائر عداو على مكمله الخمسه واحد مكمله الخمسه اثنين قسمناهم خاطر فما اللي معناها يقراو بالاسهل باش يعني يفهم يقراو ستيام وتيام نوفيام عداو مع بعضهم واللي يقراو مدرسه خامسه وسادسه عداو مع بعضهم
0: اي كان فهموا خير خاطر مكمل أي. خمسه ومكمل
1: اي مش
0: باش تكنيك الامور دونك خليها للي
1: تاعنا احنا نفهموا
0: به زيد نبداو معك انت تحكي لنا شنو مال المشاركات اللي سبقت ومشاركتك في الجزائر شنو عملت فيها قداش شاركت من مره انت في الكل ملي بديت الحساب الذهني
1: شاركت برشا زيد
4: شاركت برشا
1: ملي هو يقرا سنه اولى
0: اي سنوات معناها من المشاركات برشا ما تنجمش تعدهم نحكيو على الجزائر شنو عملت في تصفيات البطوله العالميه باش تقع في السعوديه
4: الجزائر الحمد لله ربحت ترشحت جيت من الاربع الاوائل صحيح رغم اللي كانت صعوبات غادي في السفر اما الحمد لله ربحت نحت علينا
1: تعب او زيد مثلا من الابطال اللي مره يربح مره لا من الاول ومن بعد كان عنده الخوف مثلا
0: وشنو جاب السنه
1: الرابع مثلا
0: ربي به الرابع يخولوا باش يمشي للسعودية
1: بالطبيعة ترشح
0: ترشحوا
1: هما ترشحوا الخمسة الأوائل من كل
0: فئة شفتهم كل مترشحين
1: بالطبيعة
0: كل مترشحين به نمشي والأمير شو عملت في الجزائر ومشاركتك أنت عندك عامين
3: أي
0: شنو المشاركات اللي قبل سقط
3: قبل كانوا خمسة مشاركات كانوا الحمد لله من المراتب الأولى معناها
0: ديما من المراتب الأولى ملي بديت ما شاء الله بديت بقوة في المشاركة الأخرانية شو عملت في التصفيات
3: جيت الرابعة وترشحت السعودية
0: ترشحت السعودية جيت الرابعة بي نكملوا معك انت
1: مهدي
0: مهدي قريش
1: لا مهدي شوشي
0: ميسيلش تبارك الله هم العدد كبير
1: ميسيلش ميسيلش
0: مهدي شوشي
2: شاركت في خمسة مسابقات معناها كيف ديما نجي من الأول في المسابقة بيا جيت الثاني
0: ثاني
1: ثاني
0: بيه انت خذيت الكاس هذه الكبيره في المسابقه هذه.
1: مهدي خدم 100 عمليه في قداش مهدي كملتهم؟
2: في 4 دقائق.
1: وصعاب راهو كل ما يكبر العمر كل ما يكونوا اصعب.
0: اصعب
1: بالمستوى المكملات الصعيبه معناتها تبدا 6 طوابق وتبدا صعيبه معناتها العمليه مش يخدمها بنفس السرعه ولا نفس السهوله والبساطه نتاع العمليات الاخرين. يبدا اسرع اصعب.
0: امير شكون كيفاش انت عملت مشاركتك؟ قداش عملت من عمليه في قداش وقت؟ خاطر ولينا نفهموا شويه.
3: عملت عمليه في 2 دقائق 32 ثانيه.
0: باهي. وانت
4: زايد 6 دقائق 40 ثانيه.
1: 6 دقائق 40 ثانيه كلهم 100 عمليه.
0: 100 عمليه
1: كان فئه التحضيري 50 ذاك الكل في المية.
0: في المية.
1: اللي يختلف نوع العمليات ودرجه الصعوبه نتاعها.
0: اكيد اصعب ومعقده اكثر
1: اصعب بطبيعه.
0: يعطيكم الصحه. شكون يشجع فيكم؟ كل واحد يقول لي شكون يشجع فيه. نبداو معاك مهدي. دار
2: داري وكرسي.
0: اي بوك امك شكون؟
2: الكل سميهم
0: كل
2: الكل.
0: بابا ماما.
2: ايه بابا ماما واخواتي. وكرسيها.
1: وفما فرق راهو بين صغير يبدا مغروم يحب ويبدا عنده ضغط نتاع قرايه ونتاع ايتود ونتاع مثلا من الطرائف انه مهدي امه تقول له ما تكملش دروسك نتاع القرايه خاطر هو توا معناها باس وتيمانيه يبدا عنده حفيظه ويبدا عنده قرايه وكل امه مثلا تشجيع هو ولا تهديد تقول له ما تكملش دروسك المدرسيه واجباتك المدرسيه ما نبعثكش للنادي.
0: للنادي
1: اي ما يمشيش يكمل معناها ما شاء الله معناها يوريك
0: حاجه تشجعه حافز باش يقرب الباهي باش يخليه يتدرب في النادي ويشارك ويخرج
1: يحبوا هما الصغار يحبوا. نحكي لك اني فما صغير مثلا تقول له امك راني ام ولا ابوه راه الوقت نتاع النادي جامعه وقت ليتود ولا راك ما تنجمش ولا حاجه. لا لا الصغير بالحق يبكي ويعملهم الكل معناها راهو مش الولي فرض على صغير ومش يمشي راهم الصغار يحبوا
0: هما يحبوا هما يحبوا. كيف كيف بالنسبه ليك؟
3: يعني عايزه الكل كوتش سهام.
0: العائله ام ابوك وكل مشجعينك
3: بابا اخويا.
0: وبالنسبة ليك أمير زيد أنت
4: شجعتني نسيهم وأمي وبابا نحب نشكرهم برشا.
0: تشكرهم برشا يعطيك الصحة. ديما تعلموا كي تاخذوا توصلوا لنتيجة. أذكروا الناس اللي شجعتكم واللي وقفت معاكم بون بالنسبة لعمركم ثم باش يكونوا عائلاتكم
1: أمكم
0: وناس اللي تدرب فيكم واللي أطروا فيكم في الرياضة اللي تمارسوا فيها بطبيعة هذوكم ديما أشكرهم. في الدراسة أموركم باهية؟ ثم كولاج كل
1: لا مش كولاج.
0: انت ما زلت
1: سنة خامسة هو
0: حتى انت سنة سادسة.
1: سنة سادسة
0: وموكم في الحساب لباسة خاطر نتصوري يعاون يعاون بالقدام وليدي تعمل في 100 عملية في 4 دقائق كيفاش كيفاش يعاون بالقدام على الأقل في الحساب وفي الرياضيات بالنسبة اللي كنتي.
1: لا ما شاء الله هما الرب كلهم متميزين في القراية راهو 18-19 معدل 17 كلهم متميزين ما شاء الله صغيرات الكل.
0: لأني كريتهم تأكدت لهم متميزين في القراية ما شاء الله نسبة الذكية نتاعهم وتكون ظاهرة لهم ما شاء الله.
1: مش الفايدة انه صغيرك ذكي وكاها ويزمك تعرف تستثمر تخدم الذكاء نتاع صغيرك هذاك توجهه تعرف وين تحطه تقف معاه توجهه توريه باش هو يلقى الثنية الصحيحة نتاعو باش يتميز ويبدع في المجال اللي هو يحبه.
0: هذاك علاش انا قلت لهم تعلموا اشكروا الناس اللي تقف معاكم خاطر ربي نجم يعطينا برشا مؤهلات كبيرة كي ما تلقاش الكادر المناسب في العائلة وغير العائلة
1: يضيع
0: دونك انتم تسميو ناس محظوظين وعليكم انكم انتم تخدموا تحلموا باش تولوا حاجات كبيرة في المستقبل هكا ولا اي في مجال الحساب الذهني تحبوش تطوروا تحبوش
3: نحبوا
0: هاي كل واحد يحي عائلته باش نسقلوا الجروب الاخرانيه طبعا
1: نعمل لهم عمليه
0: وقت
1: باهي في ساعه في ساعه تشوف السرعه انت 45 مع 54 ناقص 50 ناقص 40 ناقص 9 مع 33 مع 11 النتيجه
3: 44
0: ما شاء الله ما شاء الله يعطيك الصحه
1: سيما وقت.
0: لا ما شاء الله انت في ذكرى كليت
1: كيف معاه ولا
0: معاه يعطيكم الصحه تشكروا عائلاتكم. يلا كل واحد يحيي امه وابوه شكون معاه يلا خلينا نكمل.
2: نحيي ماما وبابا.
0: حيي ماما وبابا وانت
3: وين نحيي عائلتي الكل وماما وبابا بالذات
0: زي
4: حيي امي وبابا وعائلتي ونسيها
0: يعطيكم الصحة وبرافو عليكم إن شاء الله نشوفكم ناجحين ومتألقين في السعودية ترجعونا بنتيج وبالكؤوس خاف على الكوب متاعو هزة. يلا ناخذونا غم بعد نرجعوا للجروب الأخرانية متاع الأبطال متاعنا ونستقبلوا مع بعض.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. إذا مواصلين معكم تو الجزء الثالث والأخير مع الجروب الأخرانية من أبطالنا أبناء نادي الحساب الذهني جمعية النهوض بالكفاءات البشرية. تزيد تحضر معنا الكوتش نسرين بن حسين. أهلا وسهلا نسرين.
1: أهلا سلامة.
0: أنت مع مدام سهام؟
1: أي كل واحدة في بلاصتها. معناتها أني في صيادة وهي في قصيبة.
0: أي أما تتعاملوا مع بعض؟
1: نتعاملوا مع بعض ونشاركوا مع بعضنا. كل شيء مع بعضنا ما توقرينا مع بعضنا.
0: أنت جبت لنا معاك نيسم مرزوق.
1: هي الأولى.
0: مرحبا يا نيسم. أهلا وسهلا. البنية الوحيدة توجد في
2: البنية الوحيدة هي جات لولا ومهدي كان غادي هو الثاني في نفس الفئة عدد.
0: أما في الجروب اللي جينا اليوم البنية الوحيدة.
2: البنية الوحيدة
0: هي مترشحة الوحيدة كبنية في ال.
2: مترشحة لا كبنية عنا بنية.
0: عنا فما بنية خلينا مترشحين.
2: أما هي لولا في الفئة متاحة جبنا الأوائل نحن.
0: به وبيرة. أهلا وسهلا عسلامة بيرة.
3: عسلامة.
0: أي قدم روحك عاد بيرة مشنو؟
3: اسمي محمد بيرة الدري. عمري 10 سنين. باش نتحول لسنة خامسة. نقرأ في الحساب الذهني ولي عمري 5 سنين.
0: تذكرش جيت نقبل للإذاعة؟
3: جيت.
0: تذكروا استوديو هذايا؟
3: لا
0: يعطيك الصحة. جيت باش نحصلك. جيتنا في استوديو الآخر
2: تذكرت؟ لا ما تخلق لي ماما. وين الماما؟
0: شبيه تبدل.
2: لا قال لي وين استوديو جديد.
0: أي أنت عند الكوتش سهام.
3: أي
0: أما مش يسرى ليها في الدار كوتش في دار أمك وفي النادي كوتش.
3: أي
0: باير ما حكي ليش عملت في الجزائر. أنت عاد ما شاء الله حكينا قبل على بطولاتك وكذا تعود بالإعلام وكذا. لاباس. أي حكي ليش عملت في الجزائر.
3: جيت ثاني فيلم في العالم.
2: قلش من عملية خدمت في الوقت؟
3: خدمت 100 عملية في 5 دقائق.
0: ما شاء الله. خذيت ميداي وخذيت كوب.
3: خذيت كوب. خذيت شهادة وميدالية.
0: وميدالية.
2: والكادو.
3: والكادو كاسك.
0: زيدا
2: خذوا 3 مرات بلولة خذوا كدوات تابلت وكاس ولي كاسك زوز أنواع كاسك. فما بطولات أخرى يعطيو تليفون يعطيو تابلت.
0: فما داعمين معناها سهام بالدورات؟
2: لا ذيك المشكلة اللي
1: كل مقدوراتنا احنا ما تقول شيء من عنا احنا.
0: النوادي هي اللي توفر.
1: هي
2: خاطر احنا
1: خاطر الكوتش ولا يخسر كل شيء. ما خاطر الكوتش يحب يوصل تلامذته لاقصى المجهود. معناتها
0: اي دونك انتوما كنوادي الكل
1: كنوادي احنا نصرفوا احنا نعملوا كل شيء.
0: والمنظمين نتاع الدوره معناها توا ما يعاونوش شويه باللي كادو بال
1: كل شيء بالاشتراك.
2: هي لحظه هي مساهمات فرديه كسوا من عند التلميذ والا من عند البارون. هي هو التلميذ يعني البارون مثلا ياخذ حق المشاركه اللي هو ثمن المشاركه يدفع مثلا باش تكاليف المسابقه. خاطر زاد عندنا مشاكل اخرى نحن مثلا ما عندناش فضاءات تخولنا ان نعملوا بطولات كبيره ضخمه. نوليو نكريو قاعات افراح نوليو معناها ما عندنا حتى شيء مع الدوله. احنا صحيح جمعيه معناها نشطوا تحت اطار جمعيه وكل لكن بكلها مجهودات فرديه وتمويل ذاتي. ما عندناش لا دعم ولا حتى شيء. معناها يعطيهم الصحه الاولياء اللي يخدموا يصرفوا
0: حتى كي تخرجوا برا نفس الظروف
2: كيف
0: الدول الاخرى اللي شاركت معاكم كيف كلهم نشاط خاص ذاتي هما اللي مولوا في جمعيات هما اللي
2: فما اللي عنده تمويل فما شكون
0: فما اللي عنده سبونسر فما
2: سبونسر
1: مثل الجزائر يقول لك الدوله تعاونها برشا.
0: الدوله
1: فما رئيس غادي كي رئيس الوحده قالت احنا الدوله يتعاوننا برشا مش كيفكم انتم.
2: منظمه الشباب والطفوله عندهم
1: يتبعوا ياسر في الحساب
0: الذهني. منظمه الدوله احنا في تونس شيء للشباب للطفوله
2: احنا ساعات يشرفونا بالحضور الشرفي معنا يحضروا معنا
0: تشجيع معنا
2: كي تجيهم رساله رسميه ودعوه رسميه خاصه جينيرالمون يحضروا معنا في البطولات المغاربيه. كي تبدا مغاربيه معنا الدول الجزائر والمغرب وليبيا موريتانيا ساعات يجونا مصر السعوديه
1: فلسطين كل مره زاد جو معنا
2: ديما معنا.
0: اما تشجيعات معنويه تبقى ماديا قاعدين وحد فينونسمون عالي معناها برشا راهو سورتو جايكم سفر وقاعدين ديجا تسافروا وجايكم مازال جايكم سفر
1: مازال.
2: والله احنا نحبوا نمشيو للسعوديه
0: قاعدين تعملوا في
1: مجهود قاعدين نعملوا في مجهود
0: ديسمبر باش نلموا الفلوس
2: وكذا ان
1: شاء الله. ربي الباهي الاولياء ما شاء الله معناتها يقولوا لك وصلني بنتي نمشي معاك وين تحب. المفيد وصلني بنتي نحب نراه بنتي بالحق ما شاء الله عليه
0: الغالي والثمين من
1: أجل يقول لك أعطيني نراه بنتي في أعلى المراتب
2: يتلفوا ولا يغسلوا رواحهم ولا المهم
0: ويعملوا كل شيء. وإن شاء الله ديما نقول إن شاء الله هذاك الكل من بعد يرجع على البلاد على الأقل خلي ظروفها تتحسن. حتى اللي قاعدين يشوفوا فيه توا المتميزين حتى يوصلوا معناها أساتذة في الطب ويوصلوا مهندسين دكتوراه في الهندسة فما دول أخرى تستقطبهم وتغريهم بامتيازات ما يلقاوهاش في تونس.
1: صحيح.
0: وقاعدين الحقيقة يستنفعوا منهم دول أخرى.
2: قاعدة تونس تخسر فيهم.
0: وإحنا قاعدنا نهديه في بنان المقشر للأسف الشديد. ما للدول الغنية.
2: إحنا لو طفل صغير عمره 5 سنين ولا 6 سنين ولا حتى 12 عام إنه يوصل يهز كوب هك شفتهم الصغيرات الكيس أطول منه.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
2: ويهز لك علم تونس في وسط العالم راه ما عندكش فكرة تبدأ راهي فرحة ودموع.
1: تبدأ تبكي ما أنت كي ترى علم تونس وتراك خاصة إحنا تو في البطولة الأخرانية.
0: أنا شفت الفيديو الحقيقة وتفرجت فما حاجات قشعر الحمرة والله.
1: تصور ما أنت في بطولة الجزائر وتوانسة الكل إحنا هزيناها. ما أنت تونس هزتها الجزائر كعبتين وكعبة ما أنت.
0: ما شاء الله يعطيكم الصحة.
1: ما شاء الله احنا متى هما 10 دقائق نقصنا لهم ولينا بسبع دقائق قلنا لهم خاطر نعرفوا اولادنا خير من هكا ما شاء الله في 3 دقائق مكملات عملتهم
0: بارك الله
1: في
0: 3
1: دقائق تبارك الرحمن
0: نايس هاي حكينا على روحك نايس مرزوقه
4: اني اسمي نايس مرزوق عمري 12 طب شنو اللي نقرا ستيام جايبه معدل 17
0: ما شاء الله
2: ما شاء الله
4: نقرا على روحي وجيت توا مشيت للجزائر جبت المرتبه الاولى
0: قداش عندك في الحساب الذهني نايس؟
4: ثلاثة سنين
0: به مشاركات نتاعك القديمة شاركت مرات أخرى قبل بطولة مغاربية شاركت في تونس فيه والسعودية مش السعودية
1: إن شاء الله
0: حضر في روحها
1: نحضر إن شاء الله
0: حاضرين إن شاء الله هي ولوني ديسمبر دي في العطلة زعما
2: في العطلة
1: قدرت ربي
0: في العطلة مع السعودية لكليما مناسب ديسمبر وحتى تونس ولا كان ديسمبر مناسب
2: محسوب شدتنا نحن سخانة مشيناش في قوت الجزائر
1: والله في عز السخانة
2: في البر
0: عندهم سخانة كيفنا غانجي
1: كيف
2: سخانة ورطوبة
0: حتى احنا سخانة ورطوبة من بعض مش على بعض هم أكثر رطوبة
1: هم برشة جبال خطر مش كيف نحن
0: كليما مختلف حسوا أكثر سخانة غادية
2: أكثر سخانة مع التنقل بالبر
0: سهام قلت له شو عملت أنت والأولاد قالت لي مرذولي
1: برشا بالحق
0: فيهم وتبدل لي قلت لك لي ما وين احنا سخانة قالت لي غادي رطوبة ومش متعودين
2: وظروف التنقل شو عملت
0: أنا كي قالت لي مرذو ردوا صار فيهم ولا خفت قلت ما ناجي
1: احنا قلنا في آخر
0: قالت لي رانا لي ميداي دور والواحد كل عنا
1: احنا في آخر النهار كلهم برسك مرضوا جماعتنا معناتا كلهم مرضى معناتا الجريب
0: قالت لي بالدواء
1: قلنا صايب مشينا نجري بالفارماسي نشري ونقعد باش حاولنا قلت لهم اللي تجيبوه مبروك في الاخر ما شاء الله
2: نورونا
0: وراي صغيرات كيما هكا الحقيقه حاجه تفرح القلب ونتبعوا احنا والكل اما
2: والله خساره ان من ساعات ما نجموش نكمل
0: ان شاء الله ان شاء الله تتحسن ظروف البلاد شويه ويوليو هالنورات هذوما يلقاو تاثير جيد
2: انا نعملوا احنا في في في مجهودات في انتصارات في حاجات يخليونا ان معنا يخولونا ان نوصلوا ان شاء الله ونمشيو في القدام ان شاء الله نلقاو الدعم وكاو اللي شجعنا
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كل التشجيعات يعطيك الصحه بيرم كيف كيف سهام يعطيك صحة نايسة ان شاء الله نشوفكم في على
1: المراكز
0: كيف كيف مدام مرحبا بك ان شاء الله ترجعوا لنا بالسعوديه وانتم متواجدين
1: ان شاء الله يا رب يعيشك
0: هكا كمان بكل الالوان في العدد الاول وان شاء الله نرجعوا لكم باذن الله في العدد الثاني غدوه مع ألفة جمالي من مثلثة الاربعة تعاودوا الموعد معايا نهار الاربعة من مثلثة الاربعة زيد شكرا مع تحيات منير بعطي حمدي الاحول الى اللقاء
2: الى اللقاء
5: أيها السادة الأفاضل حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت
6: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير
2: بكل الألوان.

0: الرابعة عصرا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. أفادت المديرة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية ريم المعروفي اليوم أن الإطار التربوي تدعم بزيادة قاربت 3000 مدرس جديد ليرتفع عدد الجملي للأساتذة إلى 161,300 مدرس بزيادة قدرها 1.9% مقارنة بالسنة الماضية، وذلك بعد إتمام تعيينات الناجحين في المناظرات الخارجية ومتخرجي علوم التربية وتوزيعهم على المؤسسات. وأوضحت المعروفي في تصريح إعلامي اليوم أن ذلك ترافق مع تسجيل تطور لافت في عدد التلاميذ للسنة الدراسية الحالية، حيث ينتظر استقبال نحو 2.341 مليون تلميذ في مختلف المراحل التعليمية. تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها عدة معتمديات في ولاية القصرين يومي الجمعة والسبت الماضيين، والتي كانت مصحوبة بحجر البرد، تسببت في إضرار فلاحية متفاوتة طالت بالخصوص أشجار الزيتون والتفاح والخضروات، وفق تصريح لرئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري محمد حسن الأزهري. يحتضن أقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يومي 8 و9 من أكتوبر القادم الدورة السادسة من صالون التشغيل الذي تنظمه من منصة كيجوب، بهدف توفير فضاء مباشر للتواصل بين طالبي الشغل والمؤسسات الباحثة عن الكفاءات. وهذا الصالون سيتيح للباحثين عن شغل والطلبة والخريجين الجدد والمهنيين فرصة للالتقاء بالمشغلين والتعرف على عروض وفرص مهنية جديدة، فضلا عن استكشاف آفاق التدريب وبداية المسار المهني أو تطويره. تنظم غرفة التجارة والصناعة بتونس بعثة اقتصادية وتجارية تونسية إلى بلغراد في صربيا، وذلك خلال الفترة من 14 حتى 17 أكتوبر القادم. البعثة ستركز بشكل خاص على قطاعات الصناعات الغذائية والفلاحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتقنيات الرقمية والسياحة والتصنيع والخدمات اللوجستية والنقل. دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى تحرك طارئ لكبح تقنية الذكاء الاصطناعي المتطور للغاية، وحذر من أن هذه التكنولوجيا تنطوي على مخاطر غير مسبوقة. وقال المفوض: نحن على اعتاب تغيير لا رجعة فيه، لن يقتصر تأثيره علينا فحسب، بل سيمتد ليشمل أجيال البشرية المقبلة، مشددا على ضرورة القيام بتحرك طارئ يتناسب مع المخاطر غير المسبوقة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي الرائد. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.

0: Хадисне спорт. مرحبا، اهلا وسهلا بكم في حديثنا سبور، حصة جديدة تابعوها كل يوم من الاثنين للخميس، الاربعة متاع العشية، من الاربعة متاع الخمسة متاع العشية. حصة بشكون مهتمة بالاكتواليتي، باخر الاحداث الرياضية على الساحة الوطنية. نهار الاربعة بشكون الامور في المستوى العالمي، ونهار الخميس ترجع لكم سنة البرهومي وتصفحكم مجددا مع حديثنا سبور. حصة حبينا تكون فيها نحكيو على الرياضة، نحكيو بكل موضوعية، نعطيو حق النوادي، نعطيو حق الناس اللي قاعدة تخدم في الرياضة التونسية. وإذا وقت اللي باش نحطوا أصابعنا على الداء ولا فما إشكاليات، فإنه نكونوا موجودين بالإنارة اللي نحاولوا نوصلوها بعد برشا على الإثارة، بعد برشا على البوز. نحب نحيي حمدي لحوة اليوم في الهندسة التقنية، زميلي منير بعطي اللي رافقني في التليفون والتواصل معاكم إذا عندكم ملاحظات. وأكيد اليوم نخبة إن شاء الله، كل أسبوع بيكون عنا نخبة نيرة، وجوه قامات في كل واحد في الميدان متاعه. نبدأ على اليمين، نبدأ بأكبرنا سنا وقدرا، سي مراد الدعمي الحكم الدولي السابق ورئيس لجنة الوطنية للتحكيم السابق، وأيضا آخر حكم تونسي زفر مونديال، هيك ولا سي مراد؟ مرحبا بك سي
1: اثنين.
0: مرحبا
1: في كوريا اليابان. أهلا بيك ذاكر، مرحبا بيك، مرحبا بالسادة مستمعي إذاعة المناسير، إذاعة عروس البحر، مرحبا بالأستاذ علي عباس، مرحبا بخونا علي البحوري. إن شاء الله كما قلت نعدي، ويعني عشوية باهية نفيد ونستفيد إن شاء الله.
0: إن شاء الله، وأكيد الاستفادة موجودة بتواجدك سي مراد. نحكي عن التحكيم، لأن التحكيم توا جزء لا يتجزأ وجزء كبير ولا من كرة القدم في تونس. نحكيه بعد شوية ونعطيه كل المعطيات. أستاذ علي عباس مرحبا مجددا، أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا ذاكر سي مراد. سيد علي باش نستسمحك ذاكر، أنا وين نجي لهنا راه نتذكر الحقيقة توفيق الخضيري الله يرحمه، صديق وخويا فرصه باش واحد يترحم عليه، ويذكر زاد الاخيان جيلاني العيدي وسي عبد الرزاق صبير كان في البرنامج
0: في العربي المستيري،
2: نسلم عليهم الناس الكل.
1: وانا كنت مستمع وفيس يعني للبرنامج هذا اللي كان من 10 حتى نص النهار،
2: والله نوستالجيك كل ما نجي لهنا الحقيقه نذكر برشا كلي زيميسيون، وانت ذكر عاد بديتها انت من اللون، وبعد كمان مع المرحوم توفيق
0: ان شاء الله. الله يرحم التوفيق وربي يفضل البقيه، وان شاء الله نحاولوا ننجو على منواله، لما لا احسن نحاولوا مع تواتر الاخبار ومع الاحداث الرياضيه اللي ولات من ساعه الى ساعه، وكرينا حتى المواقع نتاعنا تتحين لانه الاخبار موجوده. شرفنا برشا وفرحانين انه يكون معنا الناطق الرسمي للاتحاد المنستيري سي علي البحوري. مرحبا.
3: مرحبا بك ذاكر، ومرحبا بكل مستمعي اذاعه المنستير وسادة الحضور، وان شاء الله بداية برمجة شتوية طيبة على إذاعة المنستير.
0: وإحنا وقت نحضر في برنامج أستاذ تذكر وقت اللي بدينا هكا من الأسماء المطروحة كان سعلي البخوري راف معناها كعنصر قار معانا، لكن بين النطق الرسمي وبين كل مرة، أما لكن كبشين فيه أنه يكون معنا كل ما فما حديث على الاتحاد الرياضي المنستيري، والحديث خلي أنه تبارك الله شامل سعلي وعنده فكرة كبيرة برشا على الرياضة التونسية وفي تونس وفي كرة القدم بصفة خاصة. نبدأ أكيد الحوار متاعنا نحكيه على التحكيم، نبدأ وجزء نبدأ بالتحكيم. شنحو التحكيم سي مراد في تونس توا بعد أربع جولات من بطولة الرابطة الأولى؟
1: والله التحكيم التونسي كما تعرفوا ما يخفش عليكم قاعد يمر بوضعية صعبة وصعبة جدا، باعتبار يعني التغييرات اللي قاعدة تحصل على الإدارة الوطنية للتحكيم. تعرفوا كذلك الجامعة التونسية لكرة قدم وأعضاء المكتب الجامعي ما همش مستقرين، دونك طبيعي جدا باش تلقى الاضطرابات هذه، والمردود اللي خليني نقول هو ما هوش كارثي باش نبدأ واضحين، ولكن تونس تستحق أحسن يعني على مستوى البريستاسيون دي زاربيتر. نهيك إذا كان نرجع شوية بالتالي ونشوفه كما كنت تحكي أنت القامات التحكيمية من الهادي سعودي، علي بن ناصر، ناصر كريم، يونس السلمي، المرحوم فتحي بوستة، هذو القامات اللي كانوا رافعين الرأي التونسية في المجال التحكيم على المستوى الوطني، على المستوى المحلي، على المستوى يعني الدولي. اليوم التحكيم التونسي كيف نشوفه؟ خلينا نتوجيتك يعني من الاخر خاطر باش يجي يقول لك علاش
0: يا سامي هذوما ومن بعد يقول لي عنا مشرف عام للتحكيم الجزائري
1: نجيبه. دونك هذا تو نرجعوا له الموضوع هذا. المشرف العام للتحكيم اللي من الجزائر استعمل باراشوك، اي هاني جاوبتك من الاول، استعمل باراشوك لانه فرض عليهم باش يكون
0: صدع لي فيديو هذا
2: باراشوك
0: باراشوك
1: معناه قوه، والله سيتي فيريتي ذاكر يعني حقيقه.
0: شوف احنا بالطبيعه
1: انا اذا كان نحب نقول لك يا ذاكر اذا كان فما كلام يزمو تقال راني نقوله
0: متفقين فيه وهذا اتفقنا عليه
1: طبعا
0: الموجود
1: يعني. انا جي ماش با ميمو، ولكن علاش قلت لك باراشوك؟ لانه هو في الواجهه وهو اللي كلا الضرب والمكتب الجامعي تخبى وراه. تو نرجعوا للموضوع هذا، قلنا التحكيم التونسي يستاهل اكثر وخير واحسن من هك، وانتوما ما يخفش عليكم وتعرفوا مردود يعني الحكام التوانسه. كنا يعني تونس اللي جابت علي بن ناصر حكم زوز ادوار نهائيه، يا ذاك راهو من اصعب ومن اقوى الادوار النهائيه، ما فماش في فريق برشا حكام زفروا زوز ادوار نهائيه متتاليتين راهو. عبدكم الاخير كيف كيف زفرت زوز ادوار نهائيه في كاس فريق الامم، فتحي بوستة زفر نهائي، الهادي السعودي كيف كيف. دونك اليوم وقت قلنا التغييرات هذه المتكرره على مستوى المسؤوليه في الاداره الوطنيه تحكيم ما تخلف كان هذا، زد على ذلك تسمية من يشرف على الإدارة الوطنية تحكيم يكون كارثة كبيرة إذا كان يكونش إنسان كفو، إنسان عنده خبرة، إنسان يعطي من الخبرة متاعه للحكام الشبان. هنا نشوفه في النتائج، تو احنا في الجولة الرابعة أعتقد يعني من البطولة الوطنية يعني المحترفة، قاعدين نشوفه في برشا أغلاط وبرشا غلات مالجري تواجد الفار. الفار هذا اللي انا واحد من الناس في وقت من الاوقات كنت مانيش موافق عليه، مش معناه مرايي انا خاص وما يلزمني، كان انا الفار اصبح هو المشكل وماهوش هو الحل. لانه اذا كان الفار ما نعرفوش شنو المتطلبات نتاعه وكيفيه الاستعمال نتاعه ومن يكون في غرفه الفار في حافله الفار، لانه اليوم نعينه يعني كومون ديراج سامحوني في اللفظه بين بوشترو حط اي انسان في غرفه الفار، لا بالعكس، هو حكم الفار يجب يكون أقوى من حكم الساحة وينجم يكون في نفس الجراد متاعه. ما نجيش أنا اليوم نحط حكم دوزيام سيري مع حكم دولي في وسط الميدان، وعلى هذا الأساس الحكام الساحة اليوم قاعدين يتخباو وقاعدين ما همش ياخذوا في مسؤولياتهم، يتنصوا مسؤولياتهم متاعهم باعتبار تعويلهم على الفار. يقول لك أنا نهر من مسؤولية ما نخوش يعني على عاتقي قرار صعب كإقصاء لاعب أو كالإعلان على ركلة جزاء، لأنه مباراة كرة قدم اليوم سيذاك شنو اللي فيها، فيها زوز قرارات صعبة اللي هو الإعلان على ركلة جزاء البينالتي أو الإقصاء دانجور. دونك اذا كانت تحيل الحكم القرارات معناها زوز هذا مصعب، ماذا بقي لو بقي تو رمي التماس ضربه ركنيه يعني مخالفه في وسط الملعب، هذه الكل تعتبر امور يعني بديهيه وسهله جدا جدا. ولكن الحكم يلزم يكون عنده كاريزما، يلزم يكون عنده شخصيه، لابد عليه ان يتخذ القرار الصعب والصحيح في الوقت الصحيح وفي الوقت المناسب، وهذه تتطلب برشا معطيات. يلزم يكون الحكم في لياقه بدنيه طيبه، يلزم يكون عنده بروكسيميتي قريب ياسر من العمليات، الشوا يعني دونك دو لونغ لو فيزيون اختيار زاويه الرؤيه وما ادراك ما زاويه الرؤيه، طريقه الجري في الملعب كيف كيف.
0: هذا سي مراد اختيار الحكم المناسب للمباراه المناسبه
1: طبعا. اش قلت لك انا
0: ينجم يكون عنده هالكاليتي الكل لكنه ما يتحطش في الماتش اللي يلزم يحط فيه.
1: راهي المباراة هي اللي تنادي الحكم متاعها، يلزم زادة كيف كيف اللجنة اللي تعين الحكام يلزم يعرفوا الانتماء متاع الحكم هذاك، لأنه اليوم تحبوا نذكروا هذه فما ناس فزاع يخافوا منها، كل حكم يختفي وراء يعني معناها خليني نقول لونجاجمون متاعه، ما يحبش يقول الجمعية اللي يحبها، ما فماش حكم ما عندوش جمعية مفضلة
0: ما عندوش انتماء.
1: إذا كان يجينا
0: معروفين سي مراد ما فماش باش يخبيهم،
1: هات لي أي حكم متاعه ينشط على مستوى يعني الدرجة الأولى والثانية والثالثة يقول لي أنا ما عندي جمعية ننتمي لها، نقول له سي بافري.
2: المشكل هما ينتمي والجمعية يحب جمعية كبيرة شو يعمل؟ يكتب الجمعية متاع يكتب متاع البلاد متاعه ولا القرية متاعه، هذيك هي جمعيته هو والجمعية الأخرى صحيحة
1: صحيح يا أستاذ. ولكن
0: واللي نشوفه في حكام بالأزياء متاع الفرق متاعهم قبل الوقت له شيء، معناه يرينيهم فيسبوك، تو فيسبوك يفضح في كل شيء،
1: ما لا موجود فيسبوك يفضح كل شيء، وهذه حقيقة زادة دام غفما حكام عندهم انتماءات قوية للنوادي متاعهم. دونك هنا مع لجنة التعيينات ترد بالها وتاخذ يعني في الاعتبار هذا، ما تنجمش تعين يعني. أنا فما حاجة أخرى نقول تو، علاش مثلا حكام ربيعة الوسط سوسة اللي هما ليغ دو سونتر سوس يزفروا المستير هنا ويجيوا المستير، انا مانيش ضد هذا راه، ولكن علاش حكام ربيعة الوسط الشرقي ما يزفروش الناس من الساحلي
0: هنا؟ اللي صار كا ولا اثنين في الحكايه هذا
1: لا سنا فما حسني النايلي دارني رمونت يزفر المستير من ربيعة الوسط
3: الشرقي. ديجا نهار لحد نهار السبت هيثم قيراط في الفار وجمعه ذي فرج عبد اللهوي في الفار، حتى كل من ربيعة سوس
1: والنايلي زاد حكم زاد يزفر المستير. علاش هذا ما يكونش حكام ربيعة الوسط الشرقي بالمنستير يزفروا كذلك النجم هذا الساحلي؟ لان المستير عندها رابطه مستقله بذاتها اللي هي ربيعة الوسط الشرقي ليغ سونتريس،
0: وفي حكام ممتازين
1: من أحسن الحكام اللي موجودين الآن الحين موجودين هو في رابطة الوسط الشرقي المستير، مع كامل احترامي لجميع الحكام اللي نقدمهم في رابطات أخرى، في حكام ممتازين وعندهم باع وذراع في مجال التحكيم. الحكاية الكل باش ما ناخذوش يعني الحصة تحكيم يا ذاكر، المشكلة في الناس اللي تعين في الحكام.
0: تو نرجع شوية ديتاي على الجولة اللي فات، ساليش نحولكم على الحكام ساعة قبل كل شيء، انتوما كان اتحاد منى السيري في الأربع جولات أو في الثلاثة لأن الاتحاد يلعب مباراة الرابعة نهار الأربعاء
3: يعني. معناتا معناتها انديبوندامون من نطق رسمي ونتبع معناتها الكرة عالميا واحد. فما مشكل في تطبيق بروتوكول فار، فما في زوز في دو كا بيان بريسي. ساعة في نسق المقابلات توا مستير مثلا مع بنقردان، ديكو مستير تحط الريتم وتحب ترجع تعدل ولا عدلنا وتكسر الريتم، كورنير نشوفوها بالفار، أورجو نقعدوا درج بونتو مستير لاني ما في شيء ظهر قعدوا جيت درجين شوفيه بالفار، فما مشكل.
0: والمشكل نرجعوا لانه اسامه بن اسحاق اخر مقابله زفر الاتحاد مناسير كانت في باجه مع الاولمبي باجه السنه الفارطه،
3: الغلطه نتاع درصاف القنواطي في
0: غرفه الاتحاد مناسير نتاع الواحد واحد، ودرصاف القنواطي اللي كانت اشارت له بعدم وجود ضرب بعدم شرعيه الهدف ومشى معاها في الخط رغم انه شاف الوضعيه يمكن في وضع معين وقتها، لكن من وقتها اسامه بن اسحاق ما زفرش الاتحاد
3: مناسير. الاتحاد مناسير اثنين عنده في الجوله الاولى ضربه جزاء واضحه في ملعب حمام سوسه، وفار حكم فار اجنبي برتغالي وما رجعش، وحتى كي تعاودت تعديت في ديوان ولا في الاحد الرياضي ظهر ضربه جزاء المهدي القانوني وما رجعوش، من بار رجع شافها الحكم بالفار. سينو كما قلت لك ذاكر، فما احنا تفرجنا على كاس العالم المقابله معناتها مينيموم تاع 8 دقائق 7 دقائق وقت اضافي، احنا في تونس لنا مقابله مستير وبنقردان
0: 5 دقائق
3: هو وقت الشوط الثاني ما
0: تغييرات وغيرهم
3: معناتها فما مشكل في الواقع. انت بالوقت بركه تفهم اللي فما مشكل تاع فورماسيون. ورينا البارح زاد سكوندال كبير في الدوري الانجليزي اللي هي ما سيتي واليونايتد، هدف ايرلينغ هالاند اعترفت الرابطه الانجليزيه اللي هو هدف تسلل، قعد البارح الحكم اكثر من 5 دقائق ثبت الهدف واحتسب الهدف، ومن بعد سي تافيريك هو رجوع الهدف، وفما سكوندار كبير في انجلترا الويكاند ذا،
1: وهذاك مشكل كبير راهو اضاعه الوقت والبقاء امام الشاشه لي يعني تثبت من العمليه اضاعه وقت. هذا
0: وقت الاتحاد الدولي تقريبا محدد 45 ثانيه دقيقه
1: طبعا مرة. طبعا نحن نوصلوا نقعدوا بالدرج كما قالك 6 دقائق 4 دقائق، هذا من شانه باش يعني يطيح النسق نتاع الملاعبين اللي تلعب تكون جمعيه يعني في نسق تصاعدي، اذا كان تعمل راي انت نتاع 5 و6 دقائق يعني voir la situation في التلفزيون في الفار، دونك هنا تولي كارثه ما عادش فهمني ولا. وهنا باقي نعاود ونرجعوا للتكوين الصحيح نتاع حكام الفار وحكام الافار. الجوله الاخيره ذاكر كيف كيف شفنا في عديد المقابلات يعني كارثه الفار، فما يعني ركلات جزاء اللي تنحات وفما اهداف اللي ما تحسبتش واهداف صحيحه في عديد المقابلات، تقريبا جوج وثلاثه مقابلات من الجوله الاخيره فيها مشاكل نتاع الفار.
0: شو يخلي سي مراد اللي يخلي حكم يغلط في عمليه شوفها قداش مره،
1: لانه الحكم
0: ما عادش عزوز عينين ولا تو 8 عينين استاذ و10 عينين،
1: لانه الحكم اليوم ما عادش عنده ثقه في نفسه، الحكم يولي يخاف. الحكم خاصه تو لو كان نرجعوا العمليه الاخيره نتاع هيثم قيرات في مباراه النادي الافريقي والنادي الصفاقسي وكيفاش وصل مشى يعني
0: السنه
1: الفارطه
0: معناها البروتوكول كيما
1: يقول ومشى يبحث في فرقه يعني الحرس في بن عروس، دونك هنا هذايا زاد من شأنه باش يخلي الحكام مرتبكين يرتبكوا يولي ما عادش ياخذ القرار يفقد الثقه في الناس. وهم لا يعني هذا الكل ما يزموش ياثر عليهم، انت عندك بروتوكول فار يزمك تطبق البروتوكول فار وتطبق بروتوكول فار، وكذلك الحكم لابد ان لا يتنصل من مسؤوليته وما يعولش على الفار، يزم ياخذ القرار نتاعه وبعد اذا كان فما خطا قام به الفار هو اللي عيط له، او هو كذلك له الصروحيه باش يطلب الفار اذا كان حس روحه اللي القرار هذا فيه فهمني ولا امبروتاج ماهوش صحيح. دونك هنا الوضعيه وضعيه ثقه في النفس ووضعيه يعني تعويل على الذات.
0: هو سي مراد والله انا ما نخفيش السر لانه كنت سالت ماتش الاتحاد المنسيري واتحاد بنقردان على اللقطه نتاع المخالفه نتاع ابو عصيده القريبه من شرف الجزاء، حكم اعطى مخالف الاتحاد المنسيري ورقه صفراء للمدافع وبعد عيط له الفار على اساس باش يثبت
3: على ورقه حمراء ولا
0: لا. من بعد فهمنا الوضعيه انه ينجم لانه اخر مدافع
3: لا سالته يعني هيثم
0: اتصل بيا
1: هنا حب يثبت ان لها فرصه واعده ولا
0: اتصل بيا وفسر لي الوضعيه وقال لي انا نقري في الحكام ونعطي في الدروس واحيانا نجيك لقطه اللي معناها ما تنجمش تفهمها ويزمك راهو تصير متشعبة كرة قدم راهو دي تاي.
3: ومن بعد ذاك خذا انذار اخر وجمهور مستير طلبت بورقة حمراء هو خاطر الغاء
2: باش نزيد بربي كلمتين على كان يقولوا فيه توا سي مراد وسيد علي. المشكل في الفار تقريبا في تونس انه الحكام فاهمين انه هو الحكم الرئيسي هو الفار وهما المساعدين هو سي تان اسيستون الاربيتر، دونك ويزمو ياخذ لي ديسيزيون مش ياخذ ديسيزيون نيجاتيف، معناها مش كي رابيلانتي يسكت يعمل روحه في بلوش يستنى الفار باش يثبت، لا ترى بيلانتي انت عندك بصير زفر بيلانتي تو يرجع بعد البروتوكول فار ويثبت لك فيه القرار تاعك صحيح ولا، دونك انت القرار باش تاخذه كاربيتر تاخذ قرار ايجابي قرار مش معناه سلبي، معناه لا مريض شيء وتو يقولوا لي لا لازم تاخذ القرار نتاعك على حسب ما شفت وتزفر كيما مستانس تزفر هو الفار باش يصلح لك اذا انت اخطات، مش باش تجي تبدل انت طريقه التصميم. نعرفش انتم ممكن تدربوهم الحكام، فما تدريب على الامور التكنيك فنيا، حكم زاد فنيا راهو يخدم يلزم يزفر على عادته، يصفر كيما هو مسنس يزفر ومن بعد يستنى الفار. هذه حاجه الاولى. اثنين زاد علي تحكيت على الوقت الضايع 5 دقائق، راه فما فرق، هما سيدي شوارة كيما الفيفا اختارت، كيما مثلا السعوديه كيف كيف، فما برشا دول تختار الوقت الاضافي الفعلي، الوقت الضايع الفعلي، توصل الماتش بال14 و15 دقيقه يتزادوا، هذاك بالحق لا ريجو لا يصير. احنا كنا نعملوها هذا في تونس باش نولي نلعبوا رانا
0: بعد المغرب
2: صحيح، نعملوا 160 دقيقه 160

0: الإحصائيات سي مراد إنه الأربيتر القرارات السلبية والفار يأخذ القرار في بلاسته أكثر من إنه قرار إيجابي والفار يصلحه. هذين شنو أنا لاحظته أنا حقيقة في تونس ممكن الإحصائيات تحدد الموقف.
1: كلامك صحيح يا أستاذ. دونك هما يقولوا لهم ونقولوا لهم سابقا تزفروا واعتبروا لي ما عندكمش فار.
0: بالضبط.
1: عادي زفر. وإذا كان أخطأت أو لم تعلن على قرار صحيح آليا الفار راهو باش يعيط لك لتصحيح القرار. هذه من ناحية. من ناحية ثانية بالنسبة للوقت البدل الضائع. الوقت البديل راهو فما ثوابت مضبوطة.
2: اللي هي
1: عندك فهمني ولا لو نومبر دي شانجمون وعندك لي جوار بليسي لي بليسور اللي ياخذ بور لي جوار وعندك إذا كان فما يعني سيمولاسيون في إضاعة الوقت من طرف يعني اللاعبين اللي الحكم هنا مطالب زادة باش ما يتسمحش وما يسهلش مع اللاعبين سيمولاتور اللي يضيعوا الوقت في دونك هنا عندك
0: بروتوكول فار لا ما نحسبوش في تونس
1: نحسبوه كيفاش ما نحسبوش بروتوكول فار وقت يقفل اللعبة اللعب محسول إذا كان الحكم باش يعمل فيزوناج الفار إذا كان دقيقة اثنين ثلاثة لابد من يضافة
0: مانك يعمل ست دقائق غادي
1: اللي يضيفهم
0: مع تروى شانجمون منه وتروى شانجمون من الغادي مع ومبرسيب يجيد 12-13 دقيقة
1: يزيدهم وبرا حتى 15 دقيقة
0: أنا ما راش
1: سيتي نوبليغا شو لا هذا قانون لأني أنا كجمعية زادة مثلا اتحاد مولاستيريا والنادي الافريقي وباجا وغرومبيلي يقول لك أنا يا أخي خاسر هدف مقابل صفر وصار هالوقت هذاي الكل ضيع لما لا علاه ما تزيدنيش الوقت الصحيح متاعي أنا ربما في الوقت هذاك النجم نعدل النجم نمركي هدف ثاني اتسيترا اتسيترا دونك هنا لابد من احتساب الوقت الضايع كسوسوا في نطاق التغييرات أو الجوار بليسي أو إذا كان اتجه الحكم لمشاهدة الفار دونك هذا الكل يعني أم بلوسان قال دوي ما عادش مسيبه راه يجي حكم قبل كان من راسه يعني يجتهد الحكم يقول لك سي دون لوبينيون دو الاربيتر أو ثلاثة دقائق أربع دقائق دقيقتين يزيد تو مربوط الحكم.
0: ماشي فما حاجة سمحني ذاكر دخلنا أكثر فما حاجة عمري مريت أنا أربيتر كيرجع للتيران يثبت في المونجيلا متاعه بعد ما يشوف الفار ما عمري مريت واحد منهم يثبت في المونجيلا أنا في تونس
2: وإلا وقف الوقت عنده
0: يشوف في المونجيلا متاعه وقت يرجع للتيران بعد ما شوف البروتوكول فار أنا مريت إيش الحقيقة
1: لا يقاف الكرونومتر يقاف الكرونومتر لا أنا كي يجي ماشي والفار يعمل نظرة
0: فرجوع
1: ما يشوف شيء بيشوف أما هو كهو يقول لك أنا نقعد دقيقتين دقيقتين ونص ثلاثة دقائق هذوك
2: يقرب معنا
1: لا لا ما
0: دفعش
1: أنا أتكلم
0: أنا شنو تو احنا 2026 المفروض انه نكونوا فما دقه مش تقريب ويحرر وممكن دقيقتين قعدت ولا اربع دقائق برا خلي ثلاث دقائق
1: ودخل الشكايه
0: حقوق نتاع جمعيات قاعده تلعب انا دقيقه هذيك اذا نتحدثوا على فوتبول بالحق في نيفو كبير ودقيقه ودقيقتين في اخر الماتش
1: غير مجرى المباراه
0: بيان سور دونك عطيه حقه انت راك حاكم الحكم عندي انا راهو قاضي راهو حاكم راهو قاضي فوق التيران هذه راهو الحكام لازم يفهموها لانك انت كي تكون في موقع القاضي وموقع الحكم راك والله حتى دينيا تتحاسب راهو
1: طبعا
0: باش تاخذ قرار انت راك تحاسب عليه حقوق فما نتاع ناس فما ملاعبيه فما مدرب يخدم عندهم الحق في دقيقه دقيقه ونص تعطيه دقيقه ودقيقه ونص نتاعو
1: شوف الحكم لابد عليه ان يطبق القانون بحذافيره ما فيش كلام كما قلت ما فيش اجتهاد ما
2: عادش هو عنده الاليات باش يطبق القانون اللي هو كشخص هو التركيبه نتاعه وتكوينه الكاريزما نتاعه والكاركتر نتاعه عنده امكانيه باش يطبق قانون ولا هذه المشكله صعبه
1: انت سالت
2: حكيم ناقصين حكيم ناقصين راهم يحطوهم حكيم عندهم برشا خوف
1: يرتشفوا سالت وجاوبت الحكم لازم يكون عنده كاريزما لازم تكون عنده شخصيه لازم تكون عنده قوه الشخصيه ليتاثر
2: تحطه في المقابله مش نتاعه
1: متفاهمين عاد توا واش قلنا احنا في بدايه الحديث نتاعنا قلنا المباراه هي اللي تنادي للحكم نتاعها توا نجي انا مثلا نقول واحنا دربي الساحل النجم الساحلي والاتحاد الرياضي المناسيري هذا يلزم حكم من الطراز الرفيع يلزم حكم عنده خبره يلزم حكم دولي ما نجيش انا نلوح فيه حكم مازال مبتدئ اللي عنده اللي عنده عام واثنين يزفر في الديفيزيون ناسيونال
0: لازم يكون حكم محمي
2: على اساس باش لانسيه
1: طبعا
0: لازم يكون محمي
1: طبعا محمي بنفسه يكون
0: لا توا ثبتني انا نحكي لك على حاجه اخرى
1: لا محمي من نفسه
0: انا زاد حكم كي مرات يحطوه في ماتش يقول له اغلط على روحه كل يهمك ام حميره
1: لا لا لا لا هذا ما يزموش يصير هذا
0: لا يصير برشا
1: لا ما قلناش ما يصيرش انا قلت لك ما يزموش يصير ما يزموش يصير هنا الحكم قل علاش قلت له خويا ذاكر انا قلت له انت سالت وجاوبت وحدك الحكم يلزم تكون عنده شخصيه وقويه جدا شوف انا نعطيك حاجه التحكيم والحكم والتحكيم بصفه عامه ما هو من عند ربي قبل القانون وقبل 17 ماده حكم وقت يدخل يعمل لونجاجمون نتاعه في وين خرجت في سلك التحكيم يلزم ماشي معناها تكون عنده موهبه من عند ربي
3: ولازم يكون مغروم
1: ومغروم يلزم يكون باسيوني يعطيك الصحه يا استاذ
3: كره القدم

0: يعني يقول لك
1: ويتفرج ويتفرج
0: يقول لك يعني راني متابع كبير لكرة القدم العالمية مع تونس توذية مش نحكيه الحكام في تونس ما يعرفوش يتفرجوا على ماتشات كورة ما يتفرجوش فما حاجات في اللعبة راهي ما يتفرج على الدوري الإنجليزي يتفرج الحكم يفهم كورة ويعرف اختشي زف اختشي سيب لا يقرأ
1: اللعبة
0: أنا في تونس صحة. عبارة كود دولاروت إكس
1: مهم جدا قراءة
0: بالخوف بالخوف مكبل تحسه ما هوش كيف كيف الحقيقة
1: وهذا
0: مش مغربي بتحس بعد ساعات نقول حكم ذا يزفر كوش عليه خدمة مش مغروم بها مش مغروم بها
1: يا سعدي وهذا يمناش علاش راني يعني تكلمت قبيلة في بداية كلمة متاعي لأنه اليوم هل تغييرات متاع مسؤولين في الإدارة الوطنية للتحكيم وفي الجامعات التونسية اللي كنت قدم وكل مسؤول عضو جامعي يدخل يعني بنية اللي جاي باش يدافع على الجمعية متاعه وكل مسؤول في في رابطة وطنية ولا في جامعة يقول لك أنا عندي الحكم ميكس ويجريد وزاد هذوكم متاعي ولي هذوكم يتخباوا تحت كتافه ولي يلوجوا على التعيينات دونك هنا ما عادش استغرب من الحكم يعني مرد الفعل حكم وفي المردود متاعه فوق الميدان يقول لك أنا اليوم نغلط أني محمي من سي ذاكر الزرافي من سي علي عباس خذ وراني مش
2: راح قلت لك نحكي على محمي
1: إيه دونك هنا هذا ما يسموش يصير قلت لك أنا يزم الحكم يكون عنده شخصية أنا نتعاين في مرات نمشي نأدي الواجب متاعي ونقوم بالواجب متاعي ونصفر قد قد بعد يعينوني ما يعينونيش أمورهم هما أنت اخدم على كيما الجمعيتين الاثنين لما ينزلوا الميدان باش يتراهنوا على مباراة كل جمعية تحب تربح ولا
0: صحيح.
1: انت كحكم وكطاقم تحكيم ككواترو اربيتروال ولا من عرش شنو يلزمكم تخدموا للنجاح باش نتوما بيدكم لو كان الناس الكل الطبقة هذه التحكيم تاوي يولي بخير ولا باس
0: انما المشكلة خويا ذاكر مشكلة في كرة القدم تو سبور كونفوندو نفس المشاكل تو سبور كونفوندو حتى في الفولي حتى في الفولي ذاكر اللي ما فيهاش كونتاكت استنى فما مشاكل صارت الموسم اللي فات في بطولة
3: نرجعوا للموضوع خلينا نحلوا شوية نحكيوا شوية على الاتحاد المنصري منك موجود معنا سالي اتحاد مناسيري 5 نقاط في 3 جولات ما عرفش شنو تقييمكم توما للفريق حتى الان في بعد 3 جولات
0: والله ذكر فيروس الكونستانس اللي داروا بالنادي الكل في الظروف هذه كنا نجمو نعملوا مخير الحقيقه معناتها ماتش حمام سوسه وماتش بن قردين كنا نجمو نربحوهم للامانه معناتها لكن فيو كما قلت اللي نقص نتاع اللاعبين ومش مؤهلين والتذبذب يحضروا ما يحضروش دونك ان شاء الله بارتير مقابل جرجيس ترجع ليكيب كامله ومعناتها يبدا فما بلوس دو شوا الحقيقه معناتها الفريق تغير بنسبه كبيره من الحارس للدفاع زوز ما سويت لونين حتى الظهير الايسر كان مع المنتخب الاولمبي معناتها محمود غربال عمناه ما كانش موجود في الروتور ريان وبنجا ما كانوش عمناه الاساسيين وريان بيدو ماهوش اكسيال الوسط تبدل ميراس جديد بهيجه جديد معناتها الجمعية رونوفلي 75% برسك
3: ومنها المدرب الجديد
0: ومنها
3: اللي قاعد يثير في برشا كلام مدرب بطريقة الكلام متاعه بطريقة الحديث متاعه شنو علاقته بلاقي المديرة شنو هذي خلنا نسمعوه احنا البارح لانه راهو تحدث برشا البارح وحكى برشا نسمعوه ويحكي على المباراة البارح كيف شاف المقابلة والتعادل قدام اتحاد بن قردين
4: dans l'absolu le résultat il me semble logique vu les erreurs qu'on a pu commettre dans le match. Je l'ai dit depuis le début, je le répéterai toute la saison, on a un effectif jeune, ça a des bons et des moins bons côtés. C'est des joueurs qui sont en progression, sont tous en bonne progression, mais ils sont à même de faire des erreurs de ce type, des erreurs individuelles qui peuvent amener des buts, ça fait partie de l'apprentissage. Et il faut l'accepter. On va essayer de les gommer le plus vite possible, mais c'est la réalité. Vous ne pouvez pas demander à un joueur de 20-21 ans d'avoir un niveau de régularité et un niveau de maturité d'un joueur de 27-28-29 ans. Donc ça fait partie de l'apprentissage. Maintenant qu'on a dit ça, la réaction est bonne, on revient bien. Comme j'ai dit, on est déçu du résultat final parce que je pense qu'on perd 2 points. Il faudra les rattraper ailleurs. Mais je tiens aussi à remercier les supporters parce que quand on rentre à 2-1 à la mi-temps contre nous et qu'ils nous applaudissent, à 3-1 aussi, ils nous applaudissent, on revient et je pense qu'ils méritent ça. Je pense qu'ils auraient aussi mérité qu'on gagne.
3: أكيد قال معناه يتحدث على الشباب يقول لك شبان ناقصين ماتوريتي ناقصين نضج من نجم طلب فيهم عم فما برشا أخطاء تحدث أيضا على الجمهور يقول وقت صفق علينا في 2-1 و3-1 قعدس فينا وشجع فينا من نجم كان معناها كنا نجم ونربحوا المباراة قبل ما تجاوبني ساعة على ممكن رؤيته سألي العلاقة التعاقدية بين المدرب والجمعية شنو حددها حدد عقد يحدد عقد
2: الناس يمشي في بال العقد هو راهو اللي يحدد العقد شريعة الطرفين راهو لا راهو فما دي نورم فيفا ودي ريكا جوس برنونسيه القواعد فقه قضائيه الفيفا تخدم بهم راهي مختلفه برشا انت مره تخدم كونترا وتقول انا هكتب له هذه في الكونترا وعمل له هذه في الكونترا وعمل له هذه في الكونترا راه الفيفا ما تمشيش بالامور هذه عندها دي نورم تخدم بهم مثلا انك انت تجي تقول مدرب غاب مثلا اربع ايام ولا كذا راه نجم نطردو ولا لاعب مثلا سي با فري راه انت حدش تكتبها في الكونترا اذا كانت غايب ثلاثه ولا اربع ايام متتاليه دون سبب شرعي يكون موجب الفسخ انت تكتبها اللي تحب انت راك الفيفا عندها لي نورم نتاعها تطبق دونك العقد صحيح يحدد الالتزامات والحقوق لكن الفيفا والفقه القضاء نتاع الفيفا والتاس راه يحدد العواقب اللي ترتب على المخالفة نتاع الالتزامات هذية ومش لازم تكون موجودة انت عندك انت في العقد ما منحبش ندخل اكثر في التفاصيل
3: تو نحكي مازال عن برشا حديث على الموضوع هذا التعاقدات لانه ساعات فما عقد يربطك مع مدرب زاد يكبلك كومبليتمون ومهما كان الوضع نتاعه ما تجمش تلقى معاه حل سليم مقابله تحدث على شبان تحدث على ملعبيه صغار لكن اهم من هذا نسمعوه توا باش يتحدث لانه جبد زوز مواضيع بالنسبه للمباراه تقريبا ريناها وشافوها الاخوان الكل تحدث على ارضيه الميدان نتاع بن جنات بالمناسير اللي قال انه عايق وانه دخلت له في الامور الفنيه نتاعه مش هاو باش نسمعوه شحكي على الملعب
5: Peut-être 8 sur 10. Aujourd'hui, on est sur un terrain, quand vous démarrez le match, à 5 sur 10, 5,5 sur 10. Pourquoi ? Ça fait deux semaines. J'entends qu'on n'est pas propriétaire du terrain. Je comprends. Ça appartient à la municipalité. Mais j'aime à penser qu'on est l'équipe de la ville, quand même. On est chez nous. On représente la ville. Quand je vois qu'une équipe extérieure de l'étranger vient s'entraîner pendant deux semaines ici, à coup de séance de deux heures tous les jours, et nous fracasse le terrain comme ça, pour une équipe qui essaie de jouer au foot, c'est dur. C'est dur. Je pense que c'est un gros problème. Je pense qu'avec un meilleur terrain, les équipes qui viendront ici auront beaucoup de mal à nous prendre le ballon. Je pense qu'avec un terrain comme ça, on s'expose à des contres et c'est pas normal. Donc je pense que ça serait bien qu'on soit aussi protégé là-dessus. Le terrain, on a des problèmes comme tous les clubs. On n'est pas parfait. On a des forces, on a des faiblesses. Mais une de nos forces, c'est le terrain. Ça serait bien qu'on la garde.
3: باش نبدا من كمل هو قال واحد من نقاط القوة نتاعنا الميدان لو جمعية الجيل هنا ما تنجمش تفكنا الكرة كي يبدأ ميدان بالطريقة هذية فأنه يفكنا الكرة يلعبونا لكونتر ويقلقونا من أمور فنية وتحدث زيادة على الملعب اللي تم منحه لفريق باش نرجعوا للتفاصيل وكل يوم تدرب عليه لمدة ساعتين يعني درى الملعب يلزمه يرتاح ولا الاتحاد المنستيري صحيح ما يملكش الملعب هو الملعب بلدي ولا هنا يبقى المجال مفتوح باش ينجموا يرجعوا يردوا عليه المدرب فرنسي رومان فولز على حكاية الميدان واستغلال الميدان انتوما كمدير وينكم في الوضعيه هذه نتاع الملعب طلبش هو باش يدرب في الملعب وتحرم هل الملعب معناها وقت الاتحاد المنستيري هو في الاساس وقت ما يملكش الملعب لكنه هو فريق المدينه اللي من المفروض توفر له كل الظروف باش يلعب في ملعب على الاقل فنيا وتكتيكيا المدرب يحضر مقابلته كما يلزم لانه فما ملاعب عليه وتعرفوا الخيال الكل انه ملاعب تنجم تلعب فيهم كان لعب طويل ما تنجمش تلعب لعب قصير لانه ملاعب مو صالحين وفما ملاعب لنا ملعب باجا البارح برشا كوره في الساقين وبرشا ايكيب تكنيك معناه لو كان الاتحاد المنستيري ايكيب تكنيك وتلقى ملعب اللي جمعتين معناها تقريبا معاش احنا رينا من فوق راه ما نجمش نشوفوا حتى شيء راه الملاعبيه هما اللي فوز الميدان المدرب قلقنا الملعب كان 8-10 ولا 5-10
0: والله احنا كاتحاد المونستيري عندنا بلانينج واضح نترنيو في تيران انيكس ونترنيو في تيران الكبير مره في الاسبوع ولا ماكسيموم مرتين في الاسبوع ونتصور تم الجمعه ذي معناتها البرنامج المتفق به اللي
3: ديما وما قالش ما تدربتش قال الملعب بالتدريبات اللي صارت عليه يوميا
0: من انا اما الاتحاد المونستيري ما يملكش هو الملعب معناتها مش هو يتحكم فيه
3: لكنه فريق المدينه
0: اي فريق المدينه احنا عندنا بلانينج واضح اللي نترنيو به بعد البلديه هي اعطت الملعب الفريق اخر معناتها ماهوش الموضوع معناتها في مجال اختصاص الاتحاد الرياضي المنستيري الحقيقه معناتها ذا موضوع يتجاوز نجم لنا منتخبات وطنيه قبل جات ورينا فرق اخرى ورينا حتى ديربي العاصمه تلعب في ملعب منستيري قبل معناتها مش الاتحاد المنستيري يرفض ولا معناتها يقرر شكون يلعب في ملعب المنستيري الحقيقه احنا عندنا برنامجنا واضح عندنا نهار الخميس ترانيو في التيران كبير كي نلعبوا نهار السبت عندنا اذا كان مرتين في الجمعه زاد مرتين في الجمعه معناتها موجود تفاهم مع أخوة المشرفين على معناتها مركب بن جنات معناتها ما عندناش الحقيقة مشاكل جست هو قال لي تاع سي ديغرادي معناتها بارابور الجولة الأولى الجولة الثالثة إن شاء الله يتحسن الإيطاء نتاع الملعب في الأسابيع القادمة وجاي تريف ديجا توا وإن شاء الله ترجع لي تابه
3: موافق سالي
2: شوف ذاكر
3: عنده ساعة المدرب عنده حق يدخل في حكاية
2: شوف أنا حبيت نعلق على هذه ممكن فما باش تعدي أنت حاجة أخرى من بعد إكستري آخر باهي تو نعاود
3: نرجع اللي يهمك ويهم سالي
2: تو نرجع له من بعد إكستري الثالث نرجع له باش نقول لك عنده الحق وعنده الحق خليني في إكستري الثالث باهي شوف البلدية كما قلت هي مالكة للملعب وخلينا نفهموا الشيء هذا يا راه الاتحاد المنستيري من مصلحته حتى حد باش يدرب في الملعب هذا وأنه الملعب يكون كان من الاتحاد المنستيري، لكن الاتحاد المنستيري ما ينجمش يتدخل راه، لانه فما دي كونترا كوميرسيو زاد تعملهم البلديه ترى ذاك الملعب مصطفى بن جنات لازمنا نعرفوا الناس الكل ويتكريره. نجم انت حتى شخص عادي تمشي ذاكر وتكي الملعب هذاك في توقيت معين وتدفع الفلوس نتاعك وتقعد تحاوس فيه راه ترى هذاك بالطبيعه ماكش باش تفزدو لكن باش تحاوس فيه. ما نعرفش ليه الفريكونس تاع لي زونترينمون الحقيقه اللي صاروا فيه قداش من تدريب صار، لكن في كل
3: الحالات
2: العشب يقبل ولا فما اونتروتيان، لكن في كل الحالات راي حاجه خارجه على اطار صلاحيات الاتحاد الرياضي المنستيري. ما نجمش يكون يعلم مسبقا خاطر البلديه كي تشكل الملعب ولا تعطي ليكيب ناسيونال ولا تعطي ليكيب اخرى ضيف عندنا هنا راه ما تشاورش الاتحاد الرياضي المنستيري خمسة واضحين. وصارت قدما مره قبل راه صارت قدما مره وتصير في الصيف انه الملعب هذا راهو يتكري ويتعطى الجمعيات كانت تجي تعمل بريباراسيون في مستير وتاخذ، مش لازم الجمعيه هذه بالذات برشا جمعيات كانت تاخذ فيه. دونك سيان فو بروبليم ممكن الاجابه تكون لي على التروزيام اكستري تو نجي من بعد انه سي دي بلاسي. انا نقول راه سي دي بلاسي التصريح العقلي
3: اكيد يبقى المجال مفتوح راه
2: ومازالوا في الشتاء
3: المدير المركب سي حمدي بشير والا البلديه
2: وانت تعرف ذاكر
3: وتو نحاولوا نتصلوا بسي حمدي بشير
2: وانت تعرف ذاكر في الشتاء الملعب نتاعنا كيف باش يولي ملعب مصطفى بن جنات باش تصير فيه ديغراداسيون كبيره برشا كل عام تقريبا نفس الملاحظه.
0: سيزونيي فما سيزوناليتي في الغازون ديما الوقت هذا يبدا باهي ومن بعد كي يرقد الغازون في شهر ديسمبر جانفي يولي لتا اخر
3: من الفوق. احنا مرينا حتى شيء راه رينا ملعب ممتاز الصوره ممتازه
0: لا فما ذاكر الحقيقه
2: شوف انا ذاكر نخير باش نسبقك على الموضوع نخير انه كان يقول مثلا الملعب ما كانش كيما الجمعه اللي فاتت ما عاوناش الملعب حسينا فيه نعش دي كاسور ولا اي حاجه اقول كلمه. اما انك انت تدخل في مونيسيباليتي وبلديه وراك مازلت كي جيت وقاعد تدرب توا وسالاريه راك في جمعيه تخدم على روحك بروفيسيونيل عندك اطار معين تخدم فيه باش تدخل في مونيسيباليتي ومن بعد تدخل في ولايه ومن بعد في وزاره ضمن اهل مكه ادرى بشعابها من بعد البلديه تنجم تقول انت رمارك صغيره فنيه وخلي الاتحاد المسيري اذا تقلق هو ينجم يظلم عند البلديه.
3: نجم انت توصل المعلومه من غير ما تخرج الاعلام راه نجم انت توصل المعلومه من غير تخرجها باهي. خلينا نواصلوا في انتظار نتصلوا بحمزه بشير اخونا منير اتصل به مدير مركب رياضي بن جنات بالمناسير نسمعوا الموضوع اللي قلت يهم الانتدابات والتاهيل نتاع الملاعبيه مدرب الفرنسي روما فولس.
5: يا بوكو دو فاكتور كي رونتر ان جو سارتان اوسي كي سون ان تي بو انيكس او ماتش اي جو فينير مانون لا بروميير شوز. J'ai entendu ici et là que l'interdiction de recrutement était levée. Oui. Et tous les joueurs ne sont pas enregistrés. C'est faux. Il y a quatre joueurs qui me viennent en tête comme ça qui ne sont pas enregistrés, qui sont deux joueurs de très grande qualité. Un latéral, un défenseur central qui est peut-être notre meilleur défenseur central dans la relance, un meneur de jeu et un ailier. On ne refera jamais le match, mais je suis convaincu que s'ils étaient là, personnellement, je suis convaincu que c'est un match qu'on gagne avec beaucoup plus de maîtrise. Je suis convaincu qu'on prend pas certains buts. Je suis convaincu que dans l'efficacité, ça nous aurait beaucoup apporté aussi, dans la dernière passe ou dans la finition.
3: Tu peux citer le nom ?
5: Non. Si vous les voulez, demandez à d'autres personnes qui seront en mesure de vous les donner. Maintenant qu'on a dit ça, on est au match 3. Je pense qu'au match 3, on est en droit d'avoir tout notre effectif. Je pense qu'on a assez fait d'efforts. Je pense qu'on est mi-septembre et qu'on n'est pas tous les joueurs. C'est pas normal. J'ai la chance d'avoir un staff qui travaille très bien. On a un groupe qui travaille très bien, personne ne se plaint, même les mecs qui n'étaient pas enregistrés depuis les deux premiers matchs, personne n'a rien dit, ils travaillent, ils attendent, mais ça commence à être long. Ça commence à être long et on perd des points qu'on ne va pas perdre. Je cite personne, je vise personne en particulier, je fais un constat de la situation, c'est tout ce que je fais. Moi je dis que j'aimerais avoir tous les joueurs parce que je sais que ça nous permettrait de gagner. Moi je veux gagner pour faire plaisir aux supporters et faire plaisir au club. C'est un club qui le mérite, c'est des supporters qui le méritent. J'ai rarement vu des supporters comme ça, j'ai rarement vu ça. Et je pense qu'ils méritent mieux que ça. Je pense qu'à tous les étages, il faut qu'on se mette à niveau. Parce que si on le fait, on a la possibilité, à mon avis, de faire quelque chose de bien dans le championnat. On a la possibilité, si on a tout le monde, et si on travaille tous comme il faut, on a la possibilité de battre tout le monde, domicile ou extérieur. J'ai aucun doute là-dessus. Mais il faut qu'on se mette à niveau maintenant. Sinon, ça sera une saison moyenne, parce qu'on travaille de manière moyenne. Mais si on se met à tous travailler dans le bon sens comme il faut, ça sera une saison positive.
3: باهي تو نرجع نترجم الكلام تاع المدرب الاتحاد الرياضي المنستير، لكن خلينا نستقبلوا خونا حمدي بشير مدير المركب الرياضي بن جنات بالمنستير، واكيد هو اللي عنده الصوره الواضحه والراي السديد لانه يعرف قداش يتطلب الملعب من ساعه تدريب باش يكون جاهز وغيره. سي حمدي مرحبا.
6: مرحبا سي ذاكر ومرحبا بجميع مستمعي اذاعه المنستير.
3: احنا في البداية اشدنا بالملعب، قلنا من فوق راه الوضعية جيدة، مرناش حاجة تذكر، لكن المدرب هو اللي طرح الموضوع هذا. سي حمدي اعطينا معناها الحقيقة في موضوع ملعب بن جنيد بن مناسير، وهل صحيح تم تمكين الفريق اللي يتدرب لهنا يوميا ساعتين في النهار باش يتدربوا عليه؟ شنو المعطيات الصحيحة؟
6: شكرا سي ذاكر. تعرف احنا كإدارة مركب رياضي مصطفى بن جنيد بن مناسير ديما الأولوية القصوى راهي والأولى لجمعيتنا الاتحاد بن مناسير، احنا ديما نخدموا ونوفروا لها كل الظروف الملائمة يعني باش تنجح في مقابلاتها وتحقق انتصارات اللي تعودتنا عليها. الحقيقة يعني ما نحبش نبرر عدم التعادل وعدم انتصار فريقنا يعني بأرضية الملعب، مش صحيح راهو قال تطيل الجمعتين وتتدرب لمدة ساعتين. خذيت الحقيقة خذيت ثلاثة حصص معادة في الملعب الرئيسي وحصتين في الملعب الفرعي وعلى أيام متقطعة يعني مش متواصلة. بالعكس في فوز البنزرتي يعني أغلب تدريباته كانت يعني في الفلاز، ومعناتها حتى معناتها حتى كعمل حصص يعمل في على الجرادان تاعنا، فهمت؟ احنا الحقيقه بالعكس جمعيتنا هي جمعيتنا الاتحاد المنستيري هي الهدف الاول باش نوفروا لها ظروف الملائمه للنجاح، فهمت؟ وبالعكس الاتحاد الافريقي الحقيقه مؤخرا اختار مدينه المنستير ومدينه سوسه معناتها الاحتضان معناتها بطوله معناتها دون 17 سنة المؤهلة لتصفية كأس إفريقيا من 24 سبتمبر ل 6 أكتوبر، معناتها الملعب نتاعنا باش يحتضن 5 مقابلات، فهمت؟ وراسلنا يعني جمعية الاتحاد المنستيري معناتها باش نعلموهم اللي زراعة الملعب الفرعي باش تكون 19 سبتمبر حتى 19 أكتوبر، معناتها وفي الفترة هذه معناتها باش يدرب الفريق الاتحاد المنستيري في الملعب الرئيسي ونشوفوا كيفاش نحافظوا عليه، خاطر من بعد من 19 اكتوبر ل 20 نوفمبر باش يكون معناتها باش نكملوا الزراعه باش نعاودوا نزرعوا معناتها الملعب الرئيسي نتاعنا باش يكون معناتها في الاشهر القادمه يعني ممتاز وفي حله جيده. واحنا الحقيقه قاعدين ننتظروا في الامور الاداريه معناتها مع التجهيز ومع شباب الرياضه وزاره شباب الرياضه باش تنطلق الاشغال، احنا تو نستناو فيها ان شاء الله معناتها في اقرب وقت ان شاء الله تنطلق مع التنسيق مع سلطه الاشراف، وان شاء الله يكون ملعبنا والمركب الرياضي في حلة جديدة وجميلة.
3: يعطيك الصحة سي حمدي بشير مدير المركب الرياضي بن جنيد، وضح الوضعية وقال معناها شاف معناها انه ما تدرب الفريق اللي تدرب لنا ما تدربش يوميا على الملعب وفما اكثر تدريبه خارج ملعب بن جنيد. احنا وصلنا الصورة هذه والصورة هذه والمستمع هو اللي يحكم. سعلي تفضل.
0: لا حبيت ندخل مع حمدي خاطر فما دريف
3: ايوه
0: باش يتبعوا باش ما نضروش خاطر من بعد يلسو بو باش ما نجموش نلعبوا في التيران برانسيبال كي يعاودوا يزرعوه. فما الكالندري جينيرال تاع الجامعه
3: موجوده
0: لازمهم يطلعوا على الكالندري جينيرال باش ينسقوا
3: هذا دور تنسيقكم بيناتكم انتوا وبين هيئه مديره نتاع الاتحاد المناسيري ومدير المركب الرياضي. شكرا لك سي حمدي يعطيك الصحه. سي حمدي بشير
6: مشكور سيدي علي، لكن حاب نوضح لك راهو احنا قبل ما حددنا التواريخ هذه اعتمدنا على الكالندري نتاع الفيدراسيون معناتها وخذينا جميع الاحتياطات باش يكون فريقنا ديما موجود في ملعبه ومعناتها في احسن الظروف ان شاء الله.
3: شكرا جزيلا يعطيك الصحه سي حمدي بشير مدير المركب الرياضي بجنة بن مناسير. بين نحاولوا نترجموا بكري ايش قال المدرب قال راهو سمعت برفع المنع من الانتداب، ولكن في الاخير مش ناس كل تم تاهيلهم، فما اربع ملاعبيه مش موجودين مش مسجلين، وقال سون با انريجستري مش مسجلين، ومنهم منهم لاتيرال ومنهم لاعب متوسط دفاع وصانع العاب وفما لاعب جناح، معنا اربع ملاعبيه اللي قالوا كانوا موجودين كنت نربح معنا بسهوله المقابله نتاعي، وقال له كان باش معناها الايفكتيف يحضر لي في كيما يلزم يكون موجود واحنا في شهر سبتمبر توا راهو نجم نربح الجمعيات الكل ذهابا وايابا، لكن قال له كان معناها الامور مش بتمشي راهو باش عادي معناها سيزون معناها متوسطه حسب ما قال هو تقريبا في حوصلة وترجمه اللي قاله مدرب رومان فولس. سالي البحوري
0: والله ذاكر راهو الاسبوع اللي فات وانت ديجا ما كنت تتبع معايا
3: صحيح
0: كانت اسبوع صعيب وصعيب ياسر، ما حتى سيدي علي معناتها كان متعاون برشا مع راهو ترفع المنع ما ثلاثه غير درج ما ثلاثه دوسيات مصبوبين على السيستم، والسيد المدير الاداري باسم كان موجود في الجامعه التونسيه لكره القدم معناتها حتى جماعه الفيدراسيون ما فهموا شيء معناتها دوب ما جاتهم نوتيفيكاسيون بعد رجع لقاو مستير غادي ودوسيات مصبوبين في السيستم والدوسيات الكل موجودين، ومعناتها الحقيقه حتى هم ما كانوش يتصوروا اللي احنا باش يكونوا موجودين، معناتها العمليه كانت معناتها صعيبه ياسر في رفع المنع صارت فيها تعقيدات كثيره، لكن من بعد فما بطاقة انتقال دولي بالنسبة للاعبين يلعبوا خارج الوطن.
3: يعني ما تنجم تتعطاك كان وقت اللي يتحل التيم.
0: مستير ما عنده سيستم مسكر، ما تنجم تسجل حتى لاعب. احنا ديجا لقينا مشكلة عشان نسجلوا محمود غربال ونور الزمان الزموري الأسابيع اللي قبل، خاطر كانوا إعارة في خارج حدود الوطن، معناتها إلا ما طلبت الجامعة ديروغاسيون مش حلونا السيستم باش قيدناهم.
3: المدرب عنده فكرة على الوضعية هذه
0: في باله، المدرب معناتها في تواصل مباشر مع المسؤول المشرف الأول على فرع كرة القدم اللي هو سي منير الوشام اللي هو لحظة بلحظة، ومع رئيس الفرع سي عبد القادر الاسطنبولي، وفي باله وديجا معناتها حتى الكونفوكاسيون قالوا له في الكونفوكاسيون نحطوا كان لاعبين يلعبوا في البطولة التونسية الموسم الفارط، واللاعبين اللي ما يلعبوش في البطولة التونسية راهم امبوسيبل باش يكونوا حاضرين.
3: تم تأهيلهم لاعبين
0: حول الله المقابلة ذي مؤهلي، فما ثلاثة لاعبين ديجا كونفوكي معناتها هو عند
3: هما
0: بوقديدة وبوسعدية وجناح اللي جاي من فرنسا،
3: ثلاثة أسماء لاعب بوقديدة اللي كان في المنتخب قبل 21 سنة،
0: منتخب قبل 21 عام ومنتخب الأوسط
3: وبوسعدية اللي لاعب
0: الجزائري، فما يعقوب اللاعب التونسي اللي جاي من موناكو. ثلاثة لاعبين ما كونفوكي المقابل جرجيس
3: قعد واحد بركة ولا ما فنيا ما
0: هو ذوما اللاعبين اللي كونفوكي اللي تأهلوا كونفوكي، معناته هو اختار معناته نورمالمون حسب ما في بالي معناته مع اللي لاهي بالامور اجازات كلهم مش يتأهلوا ان شاء الله.
3: سالي نسالك ولا
2: جاوبني تون جاوب ديريكت
3: خاطر فهمت كيف تسال
2: فهمك بيه. شوف ساعه خلينا نرجع لك الموضوع تاع ما ثلاثه غير درجه ترفع الانتداب، لانه الناس لازم تفهم الشيء هذا. اللي قام به الاتحاد المسيري في رفع المنع من الانتداب وتسجيل اللاعبين كان قياسي بكل المعايير وكل المقاييس، حتى الجامعه التونسيه قالها توس دارين زيدك اكثر منك الكيتوس نتاع البلين دو فورماسيون نتاع اللاعب بواسطه اللي كان ممكن نجم يلعبش المباراه هذيك. الكيتوس الترجي الرياضي التونسي بارك الله فيهم انهم هما تعاملوا بايجابيه وكيف كيف ومكنوا الكيتوس هذاك راهو اون انستانس قدام معناها اللجنه، تصور مفتاح غير درجه ترفع المنع يتصبوا الملفات، اللجنه نتاع الجامعه ملتئمه باش تاخذ قرارات، كيتوس بريم فورماسيون مازال ما فماش، يتصلوا الوخيان بالترجي التونسي يتعاونوا معاهم ويبعثوا لهم الكيتوس حتى الفيدراسيون في الوقت باش نجم تاهل بواسطه، كان بواسطه ما يخلطش. اللاعبين هذوما اللي ينشطوا في بطولات اجنبيه حتى كان يكونوا توانسه، فما اون دوموند دو سي تي سيرتيفيكا انترناسيونال دو ترانسفير تتعمل على تي ام اس، دونك تي ام اس مسكر مادام فما منع مسكر ما تنجمش تكليكي عليه جمله، كي تحل صبوا دوموند دو سي تي. فرنسا وبلجيكا وللاسف الشديد راهم من الاتحادات المتخلفه في موضوع التعامل مع شهادات بطاقات الانتقال الدولية، هاو يكلمونا قبل السيد علي على السعودية على مصر على تركيا نكلموا على المغرب زين نكلموهم نكلموا كذا سور بلاس فرنسا وبلجيكا اخويا بعد الوقت الاداري ما عادش تلقى حد ما عادش يتعاون معك عندهم 72 ساعة. دونك انت اليوم هذا الكل والديناميكية هذه اللي صارت في المستير ورفع المنع من الانتداب ووفروا لك مهاجم اللي انت ما كانش موجود عندك المهاجم هذا، ووفروا لك حتى لاعبين اخرين تسجلوا فيهم حتى شكون اكسيال تقريبا موجودين معنا للجور، انت tu as raté l'occasion de te taire من الاخر، لانه بكل صراحه وسامحوني لا غالب انا راني جوتي في كاسون في العكيت دوما، كي تخرج مدرب باش تعمل تصريحات تعمل تصريحات فنيه، تصريحات قول راني انا اللاعبين اللي عندي انا الافكتيف تاعي جون، قول انه مثلا مازال ما توفرليش لعديد اللاعبين الاخرين مازالوا ما تسجلوش.
3: ربي يا استاذ باش نوضح راه هو اللي
2: وحده جبد مضح
3: وحده
2: اي في بالي في بالي
3: فما حتى حد راهو
2: معناه
3: ولا بربشوا بلغه الواحد سي مراد معناه على اساس حب يخرج منه
2: وحده
3: بعد ما كمل احكي على الامور الفنيه قرروا نحب نتطرق للمواضيع هذه وخذا راحته، والعبد الله هو اللي قعدت نتفاهل معاه ومع الخيان الاعلاميين الكل اللي قاعدين يعملوا في الديكلاراسيون معناها من الاول هو عارف روحه
2: باش نعلق على حاجه اخرى ذاك
3: اللي هو انا ما فهمتوش سالي في شكون يقصد وشنو يحب
2: باش نقول لك انا بالضبط. شوف اول حاجه يقول جي غارمون فيو سا، علاش انت وين كنت تدرب يا اخي انت كنت تدرب في الافريق شنو غارمون فيو سا تي في السعوديه اللي هي شوف روشن معناها الدوري نتاعها المستوى نتاعو راهو مرات نقعد مع الجمعيات الاخر يوم في فتره لعب 4 أو 7 ماتشوات من غير اللاعبين الجدد حتى يترفع المنع باش نجم تلعب حاجه عاديه جدا. انت كي لعبت الملعب التونسي ربحت، ما قلتش راهو ناقصين انا عندي جوهرات هذوما، هي اول حاجه هكا عرفت باراشوتي بالضبط باراشوتي هي اللي قالوا هو
3: قال قاعد نخدم بالكدا راه المستاف نتاعي يخدم بالكدا
2: المدرب فنيا مش انا مانيش فني, لكن انا الحقيقه عجبني معناها تفرجت على مباراه الملعب التونسي في الملعب الحقيقه فما تحس فما خدمه فما كذا. بن قردان ما تفرجتش عليه المباراه لكن فما امور ايجابيه. دونك من باب النصيحه انه يركز على الامور الفنيه ويخلي الهيئه تعاونه, لانك انت بالديكلاراسيون باراشوتي هذه انا شخصيا شنو حسيت, انا فهمت انه يحب يقسمها يحب يخلق مشكل وقت اللي ما فماش مشكل. الناس فرحانه برفع المنع من الانتداب في في في وقت قياسي 330 ألف دينار راهو ذاك راهو في 10 ايام راهو تلمت ودفعت الهيئه التسييريه هذه الفلوس هذوما من بعد ما وصلش الفلوس في وسط في عقلها في مشاكل بنكيه امور اخرى. انت المفروض يا ما تحكيش عليه جمله الموضوع هذا, ولكن تقول رغم هكا جي ديكلاراسيون رغم ليزيفور اللي قامت بهم الجمعيه لكن للاسف ما خلطناش نسجلوا لاعبين. هاو كيفاش يكون الديسكور؟ الديسكور بوزيتيف يكون انه المدرب حتى يحكي في موضوع كيما هذا يقول راهو فما صاروا ديسيفور كبار لكن للاسف ما خلطناش نسجلوا لاعبين الا كانوا ينشطوا لبرا. شوف ديسكور محلي هكا, اما انك انت تقول
1: جدا
2: تقولوا لي ولا سي با فري وفوز افي مونتي تو كليمه غير
3: مباشر مع سي علي البحوري يعني. فما برات فير بينكم بين المدرب بين الهيئه هذيه لانهم انتم ما جبتوش وما كومش معناها عندكم سيطره عليه كامله, وفما حديث على وكيل اعمال قاعد يحكم في الاتحاد المنسيري وقاعد يتصرف قاعد يدخل في الملعبيه وقاعد يفرض في ملعبيه معينين. راهو هذا كلام قاعد يتقال في الشارع راهو في المنسير صحلي واضح لنا الامر لانه هذا يطلب حصه كامله وانا ما كنتش نساله من الاول. اعطينا الصوره كما هي اذا فما فما ما فماش ما فماش.
0: والله قعدنا معه احنا المدرب الحقيقه كهيئه كامله فما هو تاريخ التعامل معه ماهوش كيما متعامل يحب كل شيء باريكري معناتها اني يعني خدمت مع
3: المحكيه عادل تنفيذ جابوا الاتحاد المنسيري
0: لا مش عادل تنفيذ مش ما بعث عادل اما عنده حكايه اخرى معناتها فيها تنبيه على الاتحاد المنسيري
3: انه على ملاعبيه انتدابات وشكون يجيب وشكون يجيب.
0: عنده هو بنود في العقد نتاعو
2: هذه يا رزدالي حتى كي يحط البنود هذه مش من اختصاصه
0: ماهوش مستنسين معمول بها في بطوله تونس البنود هذه باش نكون واضح.
3: انا تشاورني على كل ملاعب يجيب ومتى جاي تلعب ملاعبي الا ما تقول لي عليه
0: واحنا متعودين في تونس معناتها راهو ستركتور النادي يعرف هو شنو هو سياسه الانتدابات نتاعو. مثلا الاتحاد المنستيري بار اكزومبل ماهوش متعود ينتدب لاعب عمره 31 عام ولا 32 عام خاطر الاتحاد المنستيري ماشي هذيك السياسه نتاعو معناتها كل سوا ينجم يكون حتى لاعب في نيفو عالي برشا لكن الاتحاد المنستيري ماهوش منتدب معناتها مستانس ينتدب لاعبين فوق 30 عام في العمر مثلا
3: معناه في العقد نتاعو موجود شيء هذا
2: سالي هو هو اللي نعرف ولا سمعت به متاكد منه فما موجود بند انه هو يفاليدي اللاعبين وذا مش معقول. فما الجمعيه عندها بروجي سبورتيف تاعها انت كمدرب ممكن تقعد شهر شهرين على ليميت تكمل العام نتاعك الجمعيه كتجيب لاعب تجيبه على 3 سنين فما عندها بروجي سبورتيف او الحاجه بروجي دانفستيسمون تاع هذا المونستير يجيب لاعبين يكونهم يطلعوا مستوى معين ومن بعد يفوت فيه باش ينجم يدخل مداخيل. انت ما تنجمش مدرب نتاع شهر ولا شهرين باش تولي انت تاخذ قرارات في الانتداب على حساب الجمعيه. تنجم تكون مفاهمات تنجم تكون تحكيو تتناقشوا على البروفيل. انت تنجم تعطيني نقول لي حاجتي البروفيل هذا بروفيل هذا بروفيل هذا وانا نجيب لك ثلاثه ولا اربعه لاعبين وانت تختار منه اما انت باش تفرض لي. دونك ايش قلت لك انا اليوم يلزم الهيئه والمدرب والستاف تكنيك يقعدوا مع بعضهم يلزم يفهموا بعضهم اكثر يلزم يفهموا اللي هما باش ينجحوا مع بعضهم. المدرب يبدو انه هو ماشي في باله انه الناس الموجوده ماهيش باش تخليه يخدم على روحه وينجح سي بافري. واذا كان هو جايب مونتاليتي لانه شوف انا عندي كان تعامل قديم برشا مع مدربين اللي يجيو من اوروبا كان راني في الافريق ويجي يفرض عليك كانك انت ما تعرف شيء معناها لهنا وما زلت بعيد على الكوره وما تفهم حتى شيء يلزمك تفهم انك انت راهو في تونس وتونس راهي سيتون غروند ناسيون دو فوتبول وراهو مستير من الجمعيات اللي تلعب بوديوم كل عام وراهو فيها ناس تفهم بالبيع الكره تقعد معهم راهو موجودين باش يعاونوك باش ينشحوك كما جاوش حاجتهم باش ينشحوك راهم اللي دخلوا ممكن كانوا يفسخوا لك العقد نتاعك ويجيبوا غيرك. لا ناس مقتنعه بالعمل نتاعك مقتنعه بالخدمه اللي تخدم فيها فما دي ليميت يلزمك تفهم الحدود الصلاحيات نتاعك والسلطه نتاعك فما هيئه عندها خدمه يلزم فما تعاون وكل واحد يحترم الصلاحيه نتاعو. ناكد لك انه في جو كيما هذايا لو تشوف شنو ينجم يعمل هو مع الهيئه هذيا شنو ينجم يعمل في الاتحاد المنستير
3: باهي احنا باش نرجعوا غدوه نكملوا نحكيو نزلت غدوة بشهر جمعة بتحق فينا صالح مزالي زيدوا نحكيه وبنحكيه وزادة نستشرفوا مقابلات نهار الأربعاء ونحكيه لأن الساعة تعدت فيه سعرها سي مراد لأنه خيان يقولوا لي على مباراة النجم الساحلي ومستقبل مرسى فما اللقطة اللي الحكم الكرة السنتراج وهدف النجم مراد الساحلي هذيك اللي ما تمش احتسابه ولا الحكم زفر قبل وما احترمش بروتوكول فار انه يكمل العملية حتى الاخر في الكاة هذية شنو كان المفروض الحكم يعمل
1: الحالة متاع حارس المرمى المخالف اللي رفض فيها الحكم الهدف اولا الساعة باش نبدأ واضحين ديريكت يا في بافوت فماش
3: خطأ على حارس
1: فماش خطأ على حارس المرمى للأمانة وبكل صراحة لأنه حارس المرمى تعرفوا حتى المورفولوجي متاعه تبارك الله فهمني ولا صعد باش ياخذ الكرة ما خذاش الكرة إلى راتي لابال دونك سي توتا في نورمال إلى ديزي ديزيكيليبري واحد وواحد فهنا الحكم كان مخطئ وبيعدم علينا على يعني هدف هذي
3: هقولك نقولك زفر قبل معنى العملية زفر قبل ووقت الملعبية وقفوا وهذاك على السجل الهدف
1: إيه هو ما يزموش يزفر في الحالة هذه
3: يزم يستنى العمل
1: يزم يستنى حتى فهمني الفينيش متاع الاكسيون هذيك الهجمة هذيك ويستنى نتيجة الهجمة هذيك إذا كان فما هدف معناها غير صحيح مسبوق بمخالفة عنده كما نرجع لغرفة الفار يمشي يعمل فيزيوناج في غرفة الفار
3: يمكن
1: يزرب ما هذا هو الثقة بالنفس أو ربما يعني البريسيبيتاسيون فهمني ولا دوسي فلي فوت الحكم يزم يكون دائما يتريث هنا احنا وقت يعلموني يقول لك فهمني ولا ثانية اثنين ثلاثة ثواني على أقصى تقدير تزفر أو ريتار ميو كي بروند اون ديسيزيون فهمني ولا رابيد يا فوس دونك هنا الحكم تسرع في اطلاق الصفرة متاعه وكان عليه طير
3: اثر نتيجة المباراة
1: اذا كان هدف مرفوض ما غير متسني في الماضي هدف صحيح مرفوض ما معنى ذلك انه اثر على نتيجة المباراة طبعا هذا ما فيش حتى كلام دونك هنا الحكم كان الى فيتور دو سيفلي يعني وما خلاش الهجمة تتوصل
3: ساري
0: بربي ذكر قبل ما نختموا دعوة مع جمعية الاتحاد المونستيري مازال عندنا منع انتداب في كرة السلة مبلغ كبير شويه معناتها ديبيون تاع البطوله 26 ماي ماناش الحقيقه جمهور الاتحاد المونستيري يوقف وقفه كبيره الصيف هذا مع 16 سبتمبر
3: ايوه
0: معناتها الجمهور الحقيقه عمل اللي عليه واكثر جوست طالبين باش يقصوا اشتراكات فرع كره السله باش على الاقل نلعبوا قدام جيشي فيرمي
3: مازالوا برشا
0: مازالوا ما معناتها ما ابار تريبيون دونور اللي تباعت مع لجنه فضل النزاعات الاخرين مازالوا برشا نومبر دونك احنا الهيئه مطالبه باش تقوم الاجراءات تاع رفع منع الانتداب وبدينا فيها والجمهور مطالب باش يقص اشتراكاته باش على الاقل يكون معناتها الحضور الجماهيري كبير وتكون فما مداخيل على الاقل باش تعاون على انطلاق الموسم.
3: سالي بس نختموه
2: نختم غدوة عاد مازلنا
3: شكرا لكم تنجموا تلقاو الحصه هذه على اليوتيوب لانه بثيناها مباشره توا على اليوتيوب حبيش نقول من الاول خلي في الاخر باش نجموا يرجعوا يلقاو على اليوتيوب ويتفرجوا فيها زيد باش تلقاو السيكونس نتاعها مخصوصين كما قلت انت جامعات متخلفه فرنسا وبلجيكا قال هكا ولا تقصوا هذيك ونحطوها
2: باراشوك ما تنساش باراشوك
3: شكرا لك سي مراد يعطيك الصحه سالي البخوري شكرا جزيلا سالي عباس استاذ علي عباس شكرا جزيلا غدوه التحق بينا صالح مزالي في مهمه في التلفزيون صالح مزالي ويسمع فينا هو في التاريخ في تونس حمدي الاحور شكرا جزيلا منير بعطي نتلاقاو ان شاء الله غدوه في نفس الوقت ونفس المحطه اذاعه منسير للقاء
7: أكودة هرقلة سوسة عالموجة 99
8: إذاعة المنستير 99

0: وتمام الخامسة مساء على موجات إذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في موجز الأنباء. نبهت وزارة التشغيل والتكوين المهني طالبي التكوين إلى تسجيل ممارسات غير قانونية لدى بعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة تتعلق بإهام العمومة باكتسابها صفة قضائية لا تتمتع بها قانونا. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها اليوم أن هذه الممارسات تتمثل بالخصوص في اعتماد تسمية مشابهة لتسمية المحاكم والهيئات القضائية الوطنية أو الدولية أو تسمية أخرى من شأنها الإهام باكتساب صفة قضائية على غرار المحكمة الدولية أو المحكمة الأوروبية وغيرها من التسميات. ودعت الوزارة والمؤسسات المعنية إلى تسوية وضعيتها ومراجعة تسمية الشهادات التي تسندها. طالبت الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بالتثبت من الجاهزية الفعلية لمراكز التكوين المهني العمومي ووحدات الإقامة والإعاشة قبل العودة التكوينية المقررة يوم 16 من هذا الشهر، داعية إلى نشر مؤشرات دقيقة حول وضعية كل مركز وإخضاع مختلف المؤسسات إلى تدقيق فني وبيداغوجي وصحي فعلي ومستقل. نفذ عدد من نقابات أسلاك التربية اليوم وقفات احتجاجية جهوية أمام مقرات مندوبيات جهوية للتربية لمطالبة وزارة التربية بفتح باب التفاوض مع الطرف الاجتماعي، وتطالب هذه النقابات بتطبيق الاتفاقيات الممضاة وتحسين الأوضاع المادية لمنظورها وتشريكها في حركة النقل ومحادثات المديرين والنظار. تمكنت الفرقة المركزية الخامسة بالإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني من تفكيك شبكة تنشط في مجال ترويج المخدرات، وتم إيقاف 8 أشخاص وحجز كمية من مخدر الكوكايين و27 صفيحة من مادة القنب الهندي ومبلغ مالي يتجاوز 27 ألف دينار، بالإضافة إلى 3 سيارات فاخرة ودراجة نارية استعملت في عملية ترويج المخدرات. دعا مفوض الأمم المتحدة سامي لحقوق الإنسان اليوم إلى تحرك طارئ تجاه تقنية الذكاء الاصطناعي المتطورة، محذرا من أن هذه التكنولوجيا تنطوي على مخاطر غير مسبوقة. وأوضح في بيان اليوم بأن العالم على أعتاب تغيير لن يقتصر تأثيره علينا فحسب، بل سيمتد ليشمل أجيال البشرية المقبلة، مشددا على ضرورة القيام بتحرك طارئ يتناسب مع المخاطر غير المسبوقة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي الراد. نهاية هذا الموعد الإخباري، نلقاكم بإذن الله في نشرة مفصلة في تمام الساعة السادسة. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنسير.
3: مرحبا كل المستمعين مع جديد.
4: أوكي.
3: سهريات نبض الشارع فن وموسيقى، ومع جديد عناوين تعودتوا بها وتكمل معاكم.
1: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
2: مساءات المدينة.
5: مساءات المدينة.
6: مساءات المدينة.
5: مساءات المدينة.
1: مساءات المدينة.
2: مساءات المدينة.
1: مساءات المدينة.
2: مساءات المدينة مجلة إذاعية تواكب نبض الحياة وتسلط الضوء على أبرز القضايا والأحداث من زوايا مختلفة.
5: زوايا مختلفة. مساءات المدينة.
6: مساءات المدينة.
2: مساءات المدينة مع شمس الدين هلال، إعداد محمد وليد الجاموسي.
6: مساءات المدينة.
4: أجمل التحية لكل السادة المستمعين والمستمعات، مرحبا بكم إلى أولى مساءات المدينة في هذا اليوم الاثنين الرابع عشر من هذا الشهر الذي يتمنى أن يكون شهر التوفيق. في البداية أقول مبروك العودة المدرسية لكل المربين والمعلمين والأساتذة اللي عادوا اليوم يوم عودتهم المدرسية في انتظار التحاق أبنائهم وبنيهم وبناتهم إلى مقاعد الدراسة. مساءات المدينة اليوم في إخراجها زميل حمدي الأحول، منير بعطي في تنسيق الفقرات المختلفة، وفقراتنا باش تكون كالتالي. أولى فقرات هذه المنوعة تحمل عنوان مخ الهدرة، واليوم مخ الهدرة باش تقدمهن الفنانة المسرحية ضحى السالمي اللي رحب بها بيننا في استديوهات إذاعة البنستير. ثم في حدود الخامسة والنصف محمد وليد الجاموسي يأتيكم في فقرة انتظرت أن يقدم مثيلا لها، فقرة تونس الولادة، في انتظار أن يقدم وليد لنا هذا المحتوى في برنامج بودكاست مطول يستحق أسئلته وضيوفه والقيمين اللي شي قدمهم. واليوم باش تكون سيرة الأستاذ حميدة مقديش التريكي موضوع هذه الحلقة من تونس الولادة. ثم نمضي معكم إلى فقرة بين السطور اللي نستضيف فيها الأستاذ كمال بسباس الباحث في مجال الإلكترونيات والميكرو إلكترونيات، وهو أحد الأسماء اللي أسهمت في تطوير البحث العلمي والتكنولوجي في البلاد التونسية، وش تحثوا معاه على المشاركة التونسية في القمة الدولية للفضاء. القمة هذه انعقدت أيام 9 و10 سبتمبر الجاري بفرنسا. ساعتنا الثانية والفقرات باش تكون كلمة على الطقس، كلمة على الكليما في مداخلات للدكتور سامي الارتيمي، وهو باحث في العلوم والبيئة والتكنولوجيا والاستدامة، وهو في نفس الوقت مدير الابتكار والتكنولوجيا بالمعهد العالي للمياه والبيئة والصحة في جنيف. موضوع حلقتنا اليوم وحوارنا اليوم باش يكون حرائق الغابات الأخيرة في تونس وتداعياتها، وهل تستطيع الغابات استعادة عافيتها بإذن الله. فقرتنا القبل الأخيرة باش تكون مع جلال بن سعد، هو كالملح في طعام برامجنا، سيكون بنكهة خاصة عندما يحدثنا عن طرائف العظماء. وفقرتنا الأخيرة باش تكون مع الصحفي الزميل ماهر شعيدان من سوسة في فقرة تبعني.

0: أنا شخصيا نتونس بكم جميعا ونتونس بالفنانة المسرحية ضحل سلمي. مساوكي سعيد.
1: مسائك أجمل المساءات سي شمس، ونتمني الخير والعافية لكل المستمعين على إذاعة المنستير.
0: اليوم باش تكون معنا في فقرة تحمل هذا العنوان:
2: مخ الهدرة. مخ الهدرة.
0: علاش باش تحكي لنا في مخ هدرتنا
1: اليوم؟ في مخ الهدره باش نتناولوا موضوع الفيضانات باللطف علينا وعلى بلادنا.
0: امين يا رب العالمين.
1: نكتشفوا مع بعضنا.
0: تفضل
1: يا سيده يا مؤمنين يا نباره ويا مستمعين. قوه الحكايه في نهايتها مش في بدايتها، وفي مخ الهدره نعطيكم عبرتها. الحكايه بديت في الشتاء وقت اللي بكيت السماء وغرقت الارض، سبت المطر كثرت الحفر والماء يجر ويكر والبر والبحر. البلاد فاضت بلوعاتها وتسكرت كياساتها وتقرعت حلاقمها وميزابيتها وغرقت الحوم والبلاسات، وفما شكون هزوا الماء ومات. الماء يصدم على الديار جهرها والكرهب كركرها. البلاد في حالة طوارئ وفيضانات، والمسؤول ما يهموش في شكون الذر وإلا مات. كيف كثرت المطر ظهر الخاور، لا استراتيجية ولا بنية تحتية، تشقت القناطر والكياسات ومخ الهدرة الفلوس والاعتمادات اللي رصدوها لتهيئة وبناء الطرقات وين مشيت. الوديان جريت والسدود تعبيت، وفي 3 أيام وقفت البلاد وتعطلت مصالح العبيد، وتسكرت الحوانت والبوتيكات المخابس والإدارات، وتم تعليق الدروس بسبب الأحوال الجوية. ولهنا ما ننسيوش فضل أعوان الحماية المدنية اللي كانوا أبطال المحنة الظرفية. ومخ الهدرة الوقتيش باش المواطن يخلص الضريبة والغريبة؟ 2026 شفنا مشهد الفيضانات بعد ما قلنا هو تقدت البنية التحتية والعيشة في تونس ولا تهنية.
0: إن شاء الله دي ما تقعد هنية.
1: نتمني وإحنا الهنية والسعادة لبلادنا ولعبيدنا والمواطنين، لكن نقعد دائما نعاودوا ونكرروا أو نتعرضوا لنفس الصدمات ونفس خيبات الأمل ونفس المشاكل. لأنه حقيقة لا توجد خطط أو استراتيجيات واضحة وصريحة في تحسين الأوضاع في بلادنا.
0: فما توقعات واضحة وصريحة الحقيقة جينا من مرة هذه تقريبا كامل علماء البيئة والطقس في العالم يقولون لذروة ظاهرة السيبرنينو اللي بدينا نشوفوها عم ناول بالأحجار اللي خرج لنا من البحر والأمطار الغزيرة باش تكون آخر سنة وعام الجاي. يعني متوقعة تدوم 7 سنوات هي وتجي كل 150 سنة، والمشكل اللي احنا ما نعرفوش قبل قداش كان تسجل، لانه يعني ما كناش نعرفوا اقل من 100 سلام اللي بدات الانسانيه تسجل في درجات الحراره وسرعه الرياح الى اخر ذلك. يعني اللي قادم لازمنا نحضروا له بالقدا.
1: هو ان اللي حبيت نسلط عليه الاشاره الضوئيه اليوم هو المشهد اللي شفته في بدايه خريف. احنا مازلنا ما دخلناش الفصل معناه الشتاء او بدايه الشتاء، نقولوا بدايه الخريف. لانه اذا كان دوله باكمانها معناها تتعرض في شتاء 2025 لي هو احنا نسميوه معناها هو غيث نافع، ولكن اذا معناها من حاجه من عند ربي جيتنا فيت وكل نفرحوا بالمطر ونحبوا الشتاء، هي فيها خير لبلادنا وكل، لكن سقطت بكميات ما كناش محظين رواحنا ليها، دونك نلقاو بلادنا غرقت.
0: احنا شكون الانسانيه اجماليه ولا بلاد التونسيه؟
1: حتى انا الصور
0: اللي شفتها في ايطاليا هي اللي خلتني ما قرقتش. انه في تونس عرفت بعد ساعات اللي الناس كل روحت من باب عليوه. كذلك الانهيارات اللي وقعت الثلجية اللي هزت الآلاف والقرى. يعني احنا نتحدث على المرة هذه 26 و 27 على هذا تقتاقه كنا احنا في فخ الهدرة وجينا فلاقوا هل قاعدين
1: حذرنا هل حذرنا انفسنا معناها
0: في اجتماعات
1: هل عملنا خطط استراتيجية هل بنية تحتية هي انيها وحذرناها معناها للتغيرات المناخية اللي تترى علينا.
0: احنا دخلنا لحاجة خارقة هي بتوقعينها معناها المواطن توا كيف تقع له مثلا كي طابت لنا امطار 250 ملليمتر متوقع كله مكتوب. هل المواطن يعرف شو يعمل؟ يحل تلفزة يقص الضوء عنده راديون هذا توقع في اوروبا بعض الدول مش كل الدول قالت في الظاهره هذه للمواطنين يبدا عندكم بيله وماكله 3 أيام في اطار
1: يعني استعدادات
0: استعدادات احنا مجتمع جاهز نحكي كنا
1: والله مانيش نحكي وحتى
0: من الرئيس الى الوزير الى الوالي الى رب الاسره الى ابناء الاسره
1: احنا هون يقبل حتى ما نحكيوا على حاله الطوارئ اللي باش نوصلوا لها هما احنا يقولون رفع منطقه حمراء يعني يهيئونا قبل راو ردوا بيلكم لكن احنا توا منيش غادي فما برشا ناس خسرت في معنيها لم يقم تعويض الخسائر اللي صارت لهم فما برشا ديار تضرت فما برشا عائلات تضرت فما عبيدك محاصيل حيوانات فما عبيدك راهبهم مكتسباتهم ولم

0: قديمة، ملك شكون ما وصلش، أما أغلب هي ملك للدولة أو شركة من شركات الدولة اللي مشيت على روحها. تعبيت بالماء ونهد شطر الحيط اللي بينها وبين المحطة وهبط فيضان على الناس. الحمد لله اللي معناش فيه،
1: ما فهميش خسائر بشرية الحمد لله.
0: السؤال زاد، لازمنا اليوم نسألوا الناس كل مسؤول على الأرض المجاورة، لازمنا نوصلوا، لازم كل مسؤول اليوم يعرف اللي كان فما مشكلة غدوة سيسأل. أنا تو لاحظت لبعض المؤسسات حتى التربوية أنا حاول حيوت اللي خايفين للطيح مؤخر لما حالة أما ردوها طولة.
1: احنا بعد ما تصير الكارثة ندخلوا، أما ما يسيلش، أهم حاجة ندخلوا ما نخليوش الوضع كما هو، نتعظوا ونعتبروا من الحاجات اللي تصير أهم حاجة تدخل. أما لكن يا ليت زي ما ندخلوا قبل ما تصير الكارثة، وما نحبوش احنا بلادنا عزيزة وكل احنا وثلاث أيام وقفت تونس الكل، شفنا مشاهد الحقيقة مريعة وتخوف وظهر الخوار. زادة باش نحكي اليوم على الحقيقة، نحب نسلط الضوء على نقطة أخرى اللي هما معنيها مع كل احتراماتنا، احنا كسبت المطر شفنا الكياسات اللي تحلت، شفنا معنيها اللي يقولوا هما فما مقاييس معينة يخدموا بها الطرقات، وفما معنيها كراس شروط، وفما معنية الحقيقة شفنا حاجات اللي حتى طرقات تبنيت جديدة ما زالت كي تعملت معنيها
0: وطلعت بهش بالجودة المتوقعة،
1: مش بالجودة. احنا نطالبوا بصراحة في فتح تحقيقات للتثبت من الجودة هذوما، اسكو معناها قاعدين نخدموا بالمقاييس اللي يقولوا عليها المهندسين هذوما وكل معناها الحقيقة مهم برشا. وهل
0: هو المهندس ينجم يحط على الورق المطلوب، لكن المقاول يحط في جيبه المطلوب
1: واكثر من المطلوب معناها الحقيقة. وان شاء الله يا ربي يكون شتي امن علينا.
0: انا اللي مخوفني على بلادنا وعلى الإنسانية التوقع بخلاف الطقس اللي تقول متوقع جدا في كامل العالم، ارتفاع وتضخم في أسعار الغذاء والندرة. فهل ستثبت الإنسانية اللي هي قادرة على التضامن؟ زاد هذا سؤال كبير. وإلا شنو نعملوا كي كورونا نخطفوا لبعضنا الجيل
1: والقوي حوت فلا يكل حوت وبدت الظواهر تتبدل وكأنه في حالة حرب أو طوارئ كما قلت أنت. معني هل باش تثبت الإنسانية باش نقفوا بحذي بعضنا وباش نبي بعضنا، وإلا باش نمشيوا بقانون الغاب اللي هو حوت يكل حوت وقليل الجهد الموت
0: مخ الهدر. هذا هو على كل اللي يحب يتعمق في الموضوع هذا معلي كان يتبعنا في برنامجنا وفي فقراتنا، لأنه كل نهار اثنين بشكون عنا فقرة كليمة على الكليمة، وش يكون معنا سي سامي رتيمي اللي هو مختص في التكنولوجيا والاستدامة باش نحكيه على هالكليمة السيبر نينيو هذا المتوقع اللي معليه كان نصوص أدبية الناس توصف ما شافته من كوارث. يقولوا الدورة 150 سنة، الحمد لله عامين هم الأكبر، احنا في نهاية السنة الأولى و2027 ربي يلطفنا وإن شاء الله ديما متضامنين، وعقلنا هو اللي يخلينا نخرج من الأزمات كما عملوا اللي قبلنا
1: إن شاء الله.
0: ما لازمناش نبيك سيدنا يوسف، لازمنا أصحاب عقل، لأنه الأنبياء انتهوا. شرفتني.
1: مشكور، شكراً.

0: إش بيكا لعلى إش راردة على الموجة 97.3
1: 97.3 الشبكة البرامجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير
3: برامجنا منكم وإليكم.
2: منكم وإليكم.
4: تونس الولادة،
5: تونس الولادة،
4: تونس الولادة
5: مع محمد وليد الجاموسي.
6: تحية طيبة. تونس الولادة، واخترنا لكم من بناتها اليوم حميدة مقديش التركي، أستاذة الطب المختصة في الأمراض الجلدية ورئيسة قسم الأمراض الجلدية بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس. هي واحدة من الوجوه التونسية التي جمعت بين الممارسة الطبية والتدريس الجامعي والبحث العلمي والمسؤولية المهنية. تحصلت على دكتوراه الطب من كلية الطب بصفاقس سنة 1989، ثم اختارت اختصاص الأمراض الجلدية، والتحقت سنة 1990 بالسلك الاستشفائي الجامعي بقسم الأمراض الجلدية بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس. مسارها الأكاديمي كان متدرجاً، ففي سنة 1995 أصبحت أستاذة محاضرة مبرزة في الأمراض الجلدية، ثم ارتقت سنة 2002 إلى رتبة أستاذة في طب الأمراض الجلدية بكلية الطب بصفاقس. وفي سنة 2005 تولت رئاسة قسم الأمراض الجلدية بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر، لتصبح هذه المؤسسة جزءاً أساسياً من مسيرتها المهنية والعلمية. غير أن حضور حميدة مقديش التركي لم يتوقف عند قاعة الفحص أو قاعة الدرس، فقد جعلت من البحث العلمي أحد مكونات مسيرتها، وشاركت في أبحاث ودراسات تناولت عدداً من الأمراض الجلدية المعقدة والنادرة، من بينها الفقاع الورقي المتوطن في تونس، وهو مجال كان للباحثين التونسيين حضور مهم فيه على المستوى الدولي، كما ساهمت في تكوين أجيال من الأطباء والباحثين من خلال التدريس والإشراف الأكاديمي، لتجمع بذلك بين ثلاث وظائف أساسية في المهنة الطبية: الطبيب الذي يعالج، والأستاذ الذي يكون، والباحث الذي يبحث عن إجابات جديدة. وعلى المستوى المهني أيضاً، كانت حميدة مقديش التركي عضواً مؤسساً للجمعية التونسية للأمراض الجلدية للأطفال، وتولت رئاستها بين سنتي 2000 و2006، كما ترأست الجمعية التونسية للأمراض الجلدية والتناسلية بين 2013 و2020، وحصلت سنة 2016 على العضوية الشرفية للجمعية الفرنسية للأمراض الجلدية، وامتد حضورها إلى المستوى الدولي من خلال مشاركتها في شبكات علمية متخصصة في الأمراض الجلدية الوراثية والنادرة، حيث تولت بين 2019 و2022 مسؤولية الرئيسة المنتخبة لشبكة الأمراض الجلدية الوراثية والأمراض الجلدية النادرة. وفي كلية الطب بصفاقس تولت منذ سنة 2020 مسؤوليات إدارية وأكاديمية، من بينها نيابة العمادة وإدارة التربصات، ثم كلفت سنة 2024 بملف الدراسات. كما ترأست بين 2023 و2025 اللجنة الطبية بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر، مسيرة علمية ومهنية لم تمر دون تكريم وطني، إذ تحصلت سنة 2017 على وسام الجمهورية برتبة فارس، تقديراً لإسهاماتها في المجال الطبي والعلمي. أما أحدث محطات التقدير فجاءت من خارج تونس، فقد اختارتها الرابطة الدولية لجمعيات الأمراض الجلدية ممثلة عن منطقة إفريقيا للحصول على شهادة القيادة الدولية لسنة 2025، تقديراً لإسهاماتها في اختصاص الأمراض الجلدية ولعملها العلمي والمهني. وتسلمت هذا التكريم خلال المؤتمر المغاربي 28 والأول لشمال إفريقيا لطب الأمراض الجلدية الذي احتضنته تونس في أبريل الماضية. وبذلك تنضم حميدة مكديش التركي إلى قائمة الكفاءات التونسية التي تجاوز حضورها حدود المؤسسات والاختصاصات المحلية لتصل إلى فضاء علمي دولي شديد التنافس.
5: تونس الولادة مع محمد وليد الجاموسي.

0: لا تقل لي كيف السبيل، أنت بالتحدي تصنع المستحيل. وهذا المثال ينطبق على الكثير من أبناء تونس الخضراء المتميزين في كل مجال، منهم الأستاذ كمال بسبس.
1: بين السطور، بين السطور.
0: في بين السطور اليوم ضيفنا واحد من الأسماء اللي أسهمت في تطوير البحث العلمي والتكنولوجيا في البلاد التونسية. باش حدثنا على المشاركة التونسية في القمة الدولية للفضاء اللي انعقدت يوم 19 سبتمبر الجاري بفرنسا. أستاذ كمال بسباس، مرحبا بكم على أمواج إذاعة المنستير.
2: مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين، وشرفني أن نقدم لكم ما صار في المؤتمر هذا.
0: شرف لينا وتحية من خلالك إلى كل علمانا. كانت تحدثنا على قيمة هذا الميدان في البلاد التونسية، لنمر فيما بعد باش نحثوا السادة المستمعين والمستمعات على مشاركتكم في هذا المؤتمر الدولي.
2: تكنولوجيا الفضاء اليوم الناس كل تستعمل فيها، في هاتف الجوال متاحة، في كل الأعمال. نعرف اللي فما أهم أربعة تطبيقات وال معناها مشاهدة الأرض، سمي احنا observation de la terre، معناها مراقبة الفلاحة، مراقبة المياه، لمراقبة الشريط الساحلي. في تونس قاعدين المؤسسات متاعنا والوزارات متاعنا يستعملوا في الصور الشمل القمرية مع الأقمار باش يتصرفوا في الأراضي وفي تطوير البلاد ومراقبة السواحل. الحاجة الثانية هي كل ما هو اتصالات. نعرف اللي اتصالات عبر الساتليت هي موجودة، لكن كانت مخصصة للدفاع ولا للحماية المدنية ولا غيره. اليوم باش بالانترنت باش تولي استعمال يومي. كذلك التلفزة هي اتصال بالساتليت في كل المنازل، يشاهدوا البرامج التلفزية عن طريق الساتليت. إذن هي موجودة عنا كل يوم. الحاجة الثالثة هي نافيغاسيون، يعني التنقل. نستعملوا جوجل ماب ولا بعض تطبيقات أخرى في التنقل، في اختيار الأحسن طريق للمرور، ولا نشوفوا كل الضغوطات في المرور حتى نتفاداه ولا حتى نعالجوه. الحاجة الرابعة هو ما كل ما نحكيه على تكنولوجيا الفضاء اللي يخلي الحاجات هذه ممكنة، ومعنى إطلاق الصواريخ وصناعة الساتليت استعمالها، وكل ما هو كما نقولوا الإلكترونيك اللي تخلينا نقوم بالعمل هذا. هذو من الأربع حاجات المهمين بخلاف بطبيعة حال علوم الفضاء واكتشاف القمر ولا المريخ ولا غيره من
0: نسميه
2: ديب
0: سبيس، يعني فضاء العميق البعيد. نعم البعيد. أستاذ كمال بسبيس، التونسيين والتونسيات أكيد عندهم من الخبرة النظرية، لكن ما مدى قوتنا في مجال التطبيقي؟ هل أصبح لدينا أقمار صناعية؟ هل نكتري بعضها، نشتري بعض الصور؟ كيف هو الوضع في البحث العلمي تحديدا؟
2: هو ساعة فما حاجتين، يعني الاستغلال المعطيات الفضاء قاعدين في عديد المؤسسات في تونس قاعدين نستغلوا فيها. في كذلك أنه البحث العلمي هو اللي خلينا نكونوا المهندسين متاعنا حتى يحسنوا استغلالها. البحث العلمي خلينا نطوروا تطبيقات جديدة ولا اكتشافات جديدة. اليوم الذكاء الاصطناعي كيف تضيفوا للتكنولوجيا الفضاء يعطي إضافة كبيرة، لأنه باش يربحنا في الوقت، باش يربحنا في استغلال الصور الرئية، باش يربحنا في عديد معنى الاتصالات وغيره. إذن هو في البحث العلمي عندنا الحق مجالات كبيرة، خاصة في معهد كيما معهد الفلاحة في تونس، وإلا في مركز البحث في سوسة نشتغل كثير على صناعة المركبات للساتليت وغيره. فما في مؤسسات كمؤسسات عنا معهد سينسيتي، يعني سنتر ناسيونال دو كارتوغرافي تيلي ديتكسيون، هو المعهد المكلف باقتناء وتوزيع الصور القمرية. إذن فما هو عامة الناس ما تعرفش إيش قاعد موجود في الفضاء، في استغلال الفضاء في تونس، وهذه فرصة طيبة باش نعطيو بعض المعلومات. في تونس قاعدين نشتغلوا على استراتيجية جديدة تخلينا عنها قوى أكثر معناها في استغلال ذي في أحداث قانون جديد للفضاء وفي أحداث وكالة الفضاء. بكلنا نعرف اللي الفضاء في تونس من عام 1984 تم أحداث اللجنة الوطنية للفضاء هي اللي تسير مواضيع هذه لحد الآن. واللجنة هذه عملت استراتيجية وقاعدين يشتغلوا على أحداث القوانين الجديدة اللي تتماشى مع العصر لأنه الفضاء قبل كان حكر
0: على القوى العظمى
2: على القوى العظمى ولا حتى في الدول حكر على مؤسسات الحماية ولا الدفاع. اليوم الفضاء أصبح يعني في الاقتصاد باش قاعد يكون نسميه احنا نيو سبيس تو معناها الفضاء الجديد اقتصاد جديد مبني على منتوجات الفضاء.
0: نعم
2: ثم عديد حتى في تونس عديد المؤسسات الناشئه اللي تستغل في معطيات الفضاء في الفلاحه مثلا في تربيه النحل في متابعه سقي الاراضي في متابعه الامراض اللي تنجم تصير على النباتات وغيره من المعطيات اللي نجم ناخذوها بطريقه مباشره عن طريق الفضاء ويكون معنى التطبيق الاقتصادي طيب للغايه.
0: مؤخرا مؤسسه جوجل اطلقت خدمه لرصد الارض واستعمال الاقمار الصناعيه الضخمه اللي عندها الحقيقه اطلعت عليها هي منذ ايام قليله مذهلة الإمكانيات اللي أصبحت لقراءة مجرى المياه العذبة وكل التفاصيل اللي كانت قبل دقيقة وما زالت دقيقة لكن هذا يتطلب عمليات شراء ودفع مقابلات مالية. هل المسألة ميسرة عليكم كباحثين وأساتذة جامعيين وعلى طلبتكم هذا الدفع اليوم؟
2: هو فهم حاجتين. إذا كان نحبوا نأخذ ونقتني هو صور حينيه يعني نقولوا صور حينيه معنا بعد ساعه ولا ساعتين هذه لابد انه يكون معنا بالمقابل. لكن فما كما قلت انت تو جوجل لكن مش كان جوجل غير انه فما في العالم تزاحم كبير بين الصين واوروبا والولايات المتحده الامريكيه وروسيا وغيرهم من الدول والهند كذلك معنا الدول اللي عندها وتعطي بعض الصور هذه بطريقة مجانية حتى تستقطب التطبيقات وتستقطب الباحثين والمهندسين اللي يشتغلوا على تطبيقاتها.
0: لو ما تحطوا أكثر سي كمال حتى على قدرات الحوسبة العميقة في هذا الإطار هذه خدمة حديثة لأني أنا مجرب لجوجل واحد من العرب في جوجل لابس الآن أطلقت للجميع بصفة عامة باش تشتغلوا في الميدان الدقيق اللي توبة فيه لازم بنية تحتية متكاملة محيطة بكم كباحثين. ما مدى تواجدها في بلادنا؟ هل هناك نقص أم اكتملنا؟
2: هو رأوا ثم عقلية أخرى في البحث العلمي أنه نشتغل بالإمكانيات اللي عنا ونطلب إمكانيات إضافية لأنه مش ممكن نطلب إمكانيات وبعد نقولوا نستعملوها بنستعملوهاش. نشتغل على الإمكانيات الموجودة ثم الكلاود اللي هو معنا متاح في تونس عنا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وضعت أخيرا معنا كالكولاتور بيرفورمانس على ذمة الباحثين اللي حبوا يشتغلوا على بعض
0: ممتاز هذا جيد جدا.
2: لا فما عديد راهو الانجازات اللي ما نسمعوش بها لانه
0: هذه فرصه باش نعرفوها ونطمئن على العقول كي عقلك وزملائك وطلبتك يلقاو فرصه للعمل من داخل تونس.
2: هو ومن بين الحاجات تونس انت تعرف اللي هي عندها مرتبه ممتازه معنا في البحث العلمي رغم نقص الامكانيات. هو في حد ذاته هذا مؤشر راهو طيب. معناه شنو نقص؟ معناه مش نقص الامكانيات اللي هو مؤشر طيب انه بالامكانيات اللي عندنا وصلنا باش نقدموا ابحاث ممتازه وفي
0: يعني وتشاركوا في القمم كما القمه الدوليه اللي انعقدت ب 9 ل 10 سبتمبر.
2: القمه الدوليه هذه هي قمه سياسيه اكثر من هي تقنيه وتكنولوجيه يعني وعلميه.
0: هذا علاش يخليني نحب نسالك شنو الرساله اللي حبيتوا توصلوها كتوانسه كي شاركتوا؟
2: هو ساعة فما رسالة دولية لأنه تو فما تغييرات كبيرة في العالم في الجيوسياسة أنه حتى كان شفتش أنه الولايات المتحدة ورئيس ترامب منع عدة شركات أن يتشارك في القمة هذه لأنه أوروبا قاعدة تستغل على أنه تأخذ بعض استقلالية في تكنولوجيا لأوروبا
0: منع أنتروبيك باش نبداو واضحين.
2: بس المشكلة حتى إيلون ماسك وحتى سبيس إكس ما حضروش لكن هم بعض الشركات اللي هي مجبورة باش تحضر لأنه تم إمضاء عديد العقود ما بين الإمارات العربية وبين فرنسا وبين بعض الشركات الأمريكية أنه العقود هذه باش تمكن أنه يتم إطلاق عديد المئات الأقمار الصناعية اللي مجهزة بالذكاء الاصطناعي يعني بمعدات تاع الذكاء الاصطناعي.
0: معلومة مهمة أستاذ كامل بسباس، من سيطلقها؟ لأنه الأوروبيين عندهم سنوات طويلة فشلوا في أي إطلاق، كانت الروس يطلقون لهم واليوم تقاطعهم الروس في ذلك، الصيني ينجح، الهندي ينجح، وسبيس إكس تنجح، إذن من سيطلق لباقي العالم؟
2: هو زاد كان في الفرصة في المؤتمر هذا أنه فرنسا أعلنت على
0: أريان،
2: مش أريان اسم آخر عطوه، ما نذكروش توا، لكن عطوه اسم آخر جديد أنه يكون في مستوى الإطلاق المطلوب، وهو هذا المعنى لأنه صناعة بعض النوع هذا من الإمكانيات للإطلاق لابد أن يكون وراءها عقود، يعني مش ممكن تصنع الصاروخ وأنت ما عندكش عقود لإطلاق بعضه. إذا جمعوا هما في نفس الوقت معناها المئات الأقمار الصناعية اللي باش تتم إطلاقها، والإمارات العربية هي أكبر ممول للمعدات هذه، وهي شراكة بين شركة لوفت اللي هي شركة بين فرنسا وأمريكا تصنع ساتليت، وشركة ميسترال اللي هي مختصة في الذكاء الاصطناعي وفي كل ما هو حوسب كمية يعني كالكول كونتيك.
0: بالأساس عسكرية ميسترال المعروفة بصناعتها للحاملات الطائرات والغواصات وغيرها اللي كانت في سوريا وذهبت إلى مصر. نعم،
2: إذن ذم المؤسسات أمضوا في القمة هذه وحضروا القمة هذه عديد رؤساء الجمهورية منهم بول كاغامي ورئيس رواندا، رئيس الكونغو، عدة رؤساء وزراء أولين لعدة دول أوروبية وغيرهم أفريقية، وكذلك الدول العربية حضرت.
0: كانت هم رسالة واحدة بين الأفارقة، بين العرب، بين دول الجنوب، أم كل تكلم عن ذاته؟
2: هو في بالنسبة لأفريقيا منذ بعض السنوات، عندنا منذ سنتين تم إحداث الوكالة الأفريقية للفضاء اللي هي تجمع الدول الأفريقية وراء معناها وتشوف حاجيتهم، وراء في الميدان الفضاء ما فما حتى دولة تتكلم وحدها، معناها مش ممكن أنه حتى هيك تشوف أنت حكيت على روسيا وأوروبا وأمريكا والهند وغيره، معناها يشتغلوا كانوا بكلهم مع بعضهم على الإيساس يعني الاستاسيون سبيسيال انترناسيونال. ورغم معناها الحروب اللي واقعة والتنافس اللي واقع، سبيس إكس تهز في معناها رواد فضاء روسيين، والروس يهزوا رواد فضاء أمريكيين ويروحوا بيهم، يعني بعد الفضاء هو اللي يجمع رغم العداوة والحروب.
0: ما على خطرهم علقوا يعني مركبة بوينغ فشلت وروحت وخلتهم غاديك أشهر طويلة، وقعدت تكون يروح بيهم إيلون ماسك. هي الإشكال اليوم اللي الخواص أستاذ كمال ولا أقوى من الدولة، يعني سبيس إكس نازة تلجأ إليه وليس العكس.
2: أنا من الأول كنت نتسائل كيفاش معناها الدول تعطي قوتها لخواص أنهم يشتغلوا لها على معناها على حاجة كما هذه، لكن من بعد فهمت اللي الخواص هذوما مربوطين بعقود اللي هما مضبوطة، وما
0: فهمت اللي هما واحد معناها
2: ما إيه ما همش معناها فما واجهة اقتصادية وفما وراها سوفرينتي يعني
0: مسائل سيادية
2: بالضبط.
0: اللي يعني شفنا اليوم السماح لأوكرانيا باستعمال سبيس إكس ترجع للبنتاغون بالأساس ما قالوا ماسك.
2: يعطيك الصحة، معناها ما نصوروش أنه فرد شخص غدوة يمرض تقف العمليات هذه، لا مش هذه ما يصيرش بالطريقة هذه، هي مؤسسات صحيح خاصة لكنها مؤسسات خاصة مربوطة بعقود سيادية. نعم. اللي تتحكم فيها دول عندها معناها عندها الإمكانيات أنها تتصرف، معناها مش ممكن يعني الدول المؤسسات هذوما المتواجدين في أمريكا أنه يمضي عقود مثلا خارج أمريكا دون موافقة
0: الرئيس شخصيا،
2: رئيس شخصيا ومنه هو فما ديبارتمنت كوميرس.
0: بما أننا شفناه يمنع ويسمح في المدة الأخيرة، سؤالي الأخير لك أستاذ كمال بسباس، كيف وجدتم التجربة التونسية في هذه القمة العالمية؟
2: هو موقع تونس الحق ديما يقعد موقع مشرف لأنه بالكافيه التونسية في تونس لكن زادة بالكافيه التونسية اللي في الخارج اللي هي كانت متواجدة زادة بكثير والحق تلاقينا معاهم وكان حتى وزير الخارجية وزير التعليم العالي والبحث العلمي والفضاء سمعك في فرنسا كان سعيد بلقاء الوفد التونسي وعبر وذكرنا قال اللي هو درس في المدرسة البوليتكنيك في تونس من عدد سنوات وعنده ذكرى طيبة على مستوى الجامعي للإطارات الجامعية ولا للطلبة التونس وكان هو على يومين يعني علاقات أكثر منها دبلوماسية أكثر منها ربط صلة مع زملائنا الإفريقيين كذلك
0: وهي مهمة هذا اللقاء واستكشاف ما وصل إليه الآخرون والحقيقة بعيدا عن الخيال والتنظير
2: هو ربط الثقة بين القيادات وبين الباحثين وبين المؤسسات الخاصة والمؤسسات هو أهم حاجة
0: لأن الفضاء هو لازم يجمعنا
2: هو اللي يبني المستقبل
0: إن شاء الله شكرا جزيلا لك الأستاذ كمال بسباس البحث في مجال الإلكترونيات والميكرو إلكترونيات على كل هذه الإضاءات.

0: السادسة مساء من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت الذي وحب كبير.
0: مساء الخير وأهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. أكثر من 2 مليون تلميذ يلتحقون غدا بمقاعد الدراسة، ووزارة النقل توفر أكثر من 2170 خطا مدرسيا وجامعي لتأمين السنة الدراسية الجديدة. وزارة الأسرة تطلق مع بداية السنة الدراسية الجديدة تظاهرات في مختلف جهات البلاد للتحسيس بمخاطر المخدرات. ووزارة التشغيل تنبه طالبي التكوين إلى تسجيل ممارسات غير قانونية ببعض مؤسسات التكوين الخاصة. أهلا بكم من جديد. يلتحق غدا نحو 1,341,000 تلميذ بمقاعد الدراسة في مختلف جهات البلاد إذانا بانطلاق السنة الدراسية الجديدة 2026-2027، وقد سجل عدد التلاميذ زيادة قدرها 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الماضية وفقا لآخر المعطيات الإحصائية الصادرة عن وزارة التربية. وعلى صعيد الخارطة المدرسية يسجل عدد المؤسسات التربوية ارتفاعا إلى 6,178 مؤسسة خلال السنة الدراسية الجديدة بزيادة قدرها 18 مؤسسة تربوية جديدة. أما على مستوى استعدادات وزارة النقل لتأمين تنقل التلاميذ خلال العودة المدرسية والجامعية، أكد مدير عام النقل البري بوزارة النقل طارق البعزيزي ارتفاع عدد الخطوط المدرسية والجامعية من 2,134 خط مدرسي وجامعي إلى حوالي 2,179 خط مدرسي وجامعي.
2: ميز العودة هي بارتفاع عدد المشاركين بنسبة من 4%، مع ارتفاع في عدد الخطوط المدرسية والجامعية اللي كان في حدود 2,134 خط من مجموعة 3,171 خط، ارتفع إلى 2,179 خط من مجموعة 3,234. أبقينا بطبيعة الحال على الخطوط اللي هي موجودة وقمنا بإحداث جديدة، كذلك تم التمديد من الخطوط الأخرى. إنه الأسطول المخصص للخط المدرسي والجامعي ارتفع تقريبا 16%، لمعدل عمر الأسطول انخفض إلى حدود 12 سنة، مؤشر هام جدا.
0: وتزامنا مع العودة المدرسية انطلقت الجمعية الجهوية للسلامة المرورية بزغوان في تنفيذ سلسلة من الحملات التحسيسية بالاتفاق مع مختلف الأطراف المعنية لتفادي النقائص المسجلة على مستوى الإنارة والطرقات. رئيس الجمعية محمد بن حدة ومزيد من التفاصيل في ميكروفون حنان العباسي.
3: عملنا معاينات ميدانية في محيط المؤسسة التربوية باش نحضروا النقائص الموجودة مثل في الإنارة العمومية، تعهد التجهيز والبلديات بالتشوير الأفقي والعمودي للطرقات، تطبيق منظومة منطقة 30 أمام المؤسسة التربوية والمؤسسة الشبابية، وتركيز مخافضات السرعة والعلامات المرورية اللازمة معها. فما مدارس اللي لقينا مثل الوجهة نتاعها تفتح طول على الطرق الرئيسية، فما اللي تعهدوا فيهم بلديات أو المؤسسة التربوية باش يوفروا في الحاجز الحديدي اللي قدام البيبان. بلدية تعهدت باش توفر الإنارة العمومية في المناطق اللي ما فيهاش إنارة عمومية، باش تكون الصيانة بتاعهم دورية. الحملات الأمنية باش تكون مرافقة لدخول التلامدة ولا خروج التلامدة، فما تركيز حملات أمنية بمحيط المؤسسة التربوية الكل. فاحنا كجمعية عندنا برنامج خطط فيه الحملات التوعوية التحسيسية للتلاميذ والأولياء ومستعملي الطريق حول قواعد السلامة المرورية، حاولوا يقلصوا الاكتظاظ المروري قد قدام كل مؤسسة تربوية بالأخص المدارس الابتدائية، الأولياء اللي توصل صغارها باش نحكيو معاهم من خلال الإذاعة بتاعكم، باش تطلبوا منهم كيف تمشي باش توصل التلميذ بتاعك، مش بالضرورة باش تقف قدام المدرسة بالضبط، باش تقف بعيد عن المدرسة شوية، باش تبعد 20-30 متر ولا ساقيك تمشيهم، خير من تحط السيارة بتاعك قدام باب المدرسة وبدل لازم يصير اكتظاظ مروري قدام المدرس وتعطل حراس الجوانب.
0: أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن نهاية الأسبوع المنقضي البرنامج الوطني الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. وأوضح المندوب العام لحماية الطفولة المنصف بن عبد الله أن هذا البرنامج يتضمن سلسلة من التظاهرات التوعوية والتحسيسية الميدانية للتوقي من آفة المخدرات ويشمل مختلف جهات البلاد.
4: يوم 8 أكتوبر تظاهرت تحسيسية تحت شعار ساعة وقاية بشكون موجودة في مختلف ولايات الجمهورية. كذلك يوم الخميس 22 أكتوبر عنا ندوة دراسية بشتعمل على تعزيز مسارة الوقاية ودراستها من قبل المختصين وتاخذ بعين الاعتبار خصوصية كل جهة. كذلك وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اختارت باش يكون يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026 يوم مفتوح في مؤسساتها، تحديدا في مركبة الطفولة وفي المراكز المدمجة للشباب والطفولة. اليوم مفتوح، هذا مفتوح للأطفال ولأسرهم في نفس الوقت للتحسيس والتوعي والتثقيف، لأنه مهم جدا أنه الطفل يفهم، كذلك مهم جدا أنه الولي يعرف شنو المخدرات هذه ويعرف كيفاش يتصرف لقدر الله وقت يتم رصد المادة هذه. كذلك قبل هذوم الكل نهار 29 سبتمبر في كل ولاية باش تنطلق قافلة صحية بالتنسيق مع وزارة الصحة والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، والشعار نتاعها صحتك أولا. الغاية نتاع القافلة هذه كونه باش تعمل على الإصغاء والتوجيه والإرشاد في نفس الوقت من قبل المختصين.
0: دعت وزارة التشغيل والتكوين المهني عدد من مؤسسة التكوين الخاص إلى تسوية وضعيتها القانونية ومراجعة تسمياتها عقب رصد ممارسات غير قانونية غايتها إدفاء صبغة قضائية وهمية على هذه المنشآت. الوزارة أوضحت في بلاغ لها اليوم أن التجاوزات المسجلة شملت إطلاق تسميات مشابهة لأسماء المحاكم والهيئات القضائية الوطنية والدولية على مؤسسات التكوين، وأشارت إلى أن هذه التسميات تتضمن عبارات على غرار المحكمة الدولية أو الإفريقية أو الأوروبية أو العربية ومؤسسات العدل بهدف الإيهام باكتساب صفة قضائية لا تتمتع بها هذه المؤسسات قانوناً. وأكدت الوزارة أن التمادي في هذه التجاوزات سيعرض مرتكبيها للإجراءات القانونية والإدارية المستوجبة، مشددة على ضرورة مراجعتها للشهادات التي تسندها ولمضامين وثائقها ولوسائل تواصلها وإشاراتها. بكلفة جملية فاقت 9.7 مليون دينار انطلقت بالمهدية أشغال إنجاز عدد من مشاريع تعبيد الطرقات وتهيئة المسالك الفلاحية بكل من معتمديتي ولاد الشامخ والجم. المزيد في ورقة نادر إسماعيل.
5: تتمثل الأشغال في مشروع تهيئة وتعبيد المسلك الفلاحية بعمادة الزغابنة من معتمدية الجمة المندرج ضمن البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2024 القس عدد 4، والذي يضم تهيئة وتعبيد مسلك الخوالجية بعمادة التوهرة من معتمدية الجم ومسلك ولاد ساسي من معتمدية بومرداسة بكلفة جملية بلغت 1.632 مليون دينار. كما شمل المشروع تدعيم مسلك العمارات بمعتمدية ولاد الشامخ على طول 8 كيلومتر بكلفة تناهز 3 مليون دينار في إطار برنامج الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية، وتهيئة وتعبيد المسلك الفلاحي بعمادة ولاد عمر من معتمدية ولاد الشامخ ضمن البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2024 القسط عدد 5، ويضم هذا القسط تهيئة وتعبيد 7 مسالك أخرى موزعة بين معتمدية ولاد الشامخ والسواسي بكلفة جملية ناهزت 2.8 مليون دينار. هذا وتتوقع وصلوا أشغال تهيئة وتعبيد مسالك الفلاحية بمعتمدية ولاد الشامخ على طول 2.5 كيلومتر والمندرجة ضمن برنامج التنمية المندمجة الجيل الثالث الجزء الأول من القسط عدد 4، ويضم تهيئة وتعبيد مسلك ولاد سوا وولاد عياد بولاد الشامخ بكلفة جملية تناهز 2 مليون دينار. نادر إسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
0: انطلقت اليوم بالعاصمة الدورة 15 للجنة الفنية للمعهد الإسلامي للمواصفات والمقاييس لتتواصل إلى غاية 18 من سبتمبر بمشاركة نحو 40 دولة للنظر في إعداد وتطوير المواصفات والمعايير في عدد من المجالات. وقال مدير عام المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية نافع بوتيتي، قال إن أعمال اللجان الفنية تشمل عدة مجالات من ضمنها المواد التجميلية والغذائية والفلاحية والسياحة والنقل والطاقة وغيرها من القطاعات، بما يجعلها فضاء لتبادل الخبرات والتجارب والعمل على توحيد المواصفات بين الدول الأعضاء.
6: الهيجين هذايا طعنا بإما إصدار أو تحيين المواصفات، يقع فيها نقاشات فنية من قبل عديد من الخبراء ممثلين الدول الإسلامية أعضاء في هذه المنظمة، هناك 46 عضو في هذه المنظمة من مختلف القارات. الهيجين الفنية هذايا طعنا بعديد المجالات، منها مجال المواد التجميل، المواد الغذائية، المواد الفلاحية، السياحة، النقل، الطاقة وغيرها. المميز في هذه الهيجين أن تونس تتولى أمانة أحد هذه اللجان، ألا وهي TC5، وهي تعنى بالسياحة والخدمات ذات الصلة. بالنسبة لهذه اللجنة في قطر من جملة 17 لجنة يشارك فيها 60 خبير، سواء كان في تونس حضوريا أو عن طريق الاتصال عن بعد.
0: إلى جولة قصيرة في أخبار العالم، حيث التقى اليوم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بقائد القيادة المركزية الأمريكية وناقش أحدث تطورات الإقليمية، وذلك وسط تصعيد في الشرق الأوسط، فقد شنت القوات الحوثية التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء هجوما بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية في جنوب المملكة السعودية، وذلك ردا على ضربات تشنها المملكة القوات والمدعومة من المملكة السعودية في اليمن خلال الأيام الماضية. وفي سوريا شهدت عدة مناطق في البلاد احتجاجات واسعة وعمليات حرق وإغلاق للطرقات، ما تسبب في شل حركة النقل بعد أعلان وزارة الطاقة رفع أسعار المحروقات في البلاد بنسب تصل إلى 40%. وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
8: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
9: مساءات المدينة
7: مجلة إذاعية تواكب نبض الحياة وتسلط الضوء على أبرز القضايا والأحداث من زوايا مختلفة. مساءات المدينة. مساءات المدينة مع شمس الدين هلال، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: الفقرة الموالية من برنامجنا مستمعينا الكرام، في الحقيقة بالنسبة لي من الفقرات اللي نتمنى تكون فقرة استراتيجية في ذهن السادة المتابعين والمتابعات، لأنه محيطنا وخاصة في هذه السنوات من أهم ما يمكن أو ما يجب أن يفهمه المواطن العادي وما يقربه له الباحث المختص. ومن أجل ذلك تسعد إذاعة المنستير بقبول الدكتور سامي الارتيمي الباحث في العلوم البيئية والتكنولوجيا والاستدامة ومدير الابتكار والتكنولوجيا بالمعهد العالمي للمياه والبيئة والصحة في جنيف، باش يكون ضيفنا الدائم في برنامج كليمة على الكليمة.
1: كليمة على الكليمة، كليمة على الكليمة.
0: دكتور سامي ارتيمي، مرحبا بك على مواجهة المنستير، وشكرا جزيلا على قبولك تقديم هذه الإضافة للمستمعي الإعلام العمومي في البلاد التونسية. أهلا وسهلا بك دكتور سامي.
2: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة، وإن شاء الله تكون ممتعة للمستمعين الكل.
0: وأجدد شكري لكم على قبول هذه الدعوة لإنارة جمهور الإعلام العمومي في البلاد التونسية. الموضوع اللي نتحدث عليه في هذه الفقرة من المواضيع الهامة جدا، خاصة مع توقعات التقلبات الطقس، خاصة باقي 2026 و2027. لكن اليوم باش تحدثنا على حرائق الغابات الأخيرة في بلادنا وتداعياتها، وهل تستطيع الغابات استعادة عافيتها؟ خلينا نبدأ بسؤالي الأول وإن شاء الله تكون تسمع فيه. سؤالي الأول لك يقول: كيف تقيمون من واقع أبحاثكم الأثر البيئي الفوري للحرائق الأخيرة على التنوع البيولوجي والغطاء النباتي في البلاد التونسية، وكيف بالأساس تقيمون حجمها؟
2: أكيد الصور اللي شفناها في الأسابيع الأخيرة من حرائق الغابات في تونس مؤلمة جدا، مؤلمة للناس اللي تفهمش معناتها بيئة، ومؤلمة للناس اللي مجاورة للغابات. دخان، جبال سوداء، عائلة تخرج من ديارها، فلاحة وغطاء نباتي يتضرروا. أما أول حاجة يلزم نقولوها اللي الحريق مش خبر عابر. الحريق هو في نفس الوقت يضرب التنوع البيولوجي، الماء، التربة، رزق بعض العائلات، وحتى

0: الأضرار للمنتوج الفلاحي للمنطقة وبعدها تولي للدولة.
1: يعني
0: ثاني تداعي هو أي
1: الإشكال الأول كما قلت سيادتك هو جودة التربة اللي نخسروها وكذلك خطر التعرية، لكن هل المياه في حد ذاتها وأنت مختص في الميدان تتأثر سلبا بالحرائق؟
0: ثاني تداعي هو الماء.
1: أه.
0: الغابة تساعد على امتصاص المياه وتغذية التربة من المواد المائية وتخفف من جريان الماء بسرعة. بعد الحريق القدرة هذه تضعف، خاصة إذا كانت النار قوية. هذا يهم تونس برشا. علاش؟ على خاطر احنا أصلا في وضع مائي هش وما عندناش رفاهية نضيع تربة ولا ماء. هذا التداعي الأول قلنا التربة، التداعي الثاني هو الماء اللي ما عندناش الرفاهية باش نخسروه في تونس.
1: أي نعم.
0: في كافة دول شمال أفريقيا معناتها في الحقيقة. ثالث تداعي هو لو كان تسمح لي هو الحياة البرية.
1: أي.
0: الحياة البرية ما نركزوش كان على الأشجار الكبيرة، لأن الناس كيف تسمع حريق تركز على الأشجار، الأشجار تحرقوا. لا، ثم طيور، ثم حشرات، ثم زواحف، ثم ثدييات صغيرة تعيش بين الأشجار هذيك، ونباتات طبية وعطرية كما نعرفوا جبالنا مثال في قفصة في بوغرنين، كلها تعج بالنباتات الطبية والعطرية وكلها مرتبطة ببعضها. جزء من الكائنات هذه يهرب بعد الحريق ولا أثناء الحريق يهرب، وجزء يتضرر وجزء يفقد المأوى والغذاء. الاسترجاع الحقيقي لما يسمى إيكوسيستم ما يتقاسش بكون الأرض ولا تخضر بعد شهرين، بل برجوع النظام البيئي يخدم كما قبل، تربة، نباتات، تلقيح، حيوانات، ماء. هذا كيفاش يتقاس بأنه الأرض رجعت بعد الحريق. هذا ثالث تداعي اللي هو الحياة البرية. لو تسمح لي نكمل الآخر تداعي اللي هو تداعي الناس، معناتها الموارد البشرية اللي هي الغابة مورد عيش بالنسبة لها. ثم ناس ترعى في الغابات، ثم ناس تعيش على المنتوجات الغابية كما الفلين بار اكزومبل، الفلاحة المجاورة، السياحة الداخلية، وثم ناس تعيش كاريمون في وسط المناطق الغابية. في حرائق جويليا، تقارير الإغاثة اللي سجلتها الحماية المدنية سجلت إجلاءات أضرار في أراضي فلاحية وأشجار مثمرة وتعطل بعض خدمات الماء والكهرباء في المناطق المضرة. معناتها كيف نسمع حريق من مفكروش فقط في شجرة تحرقت وبسلامة، لازمنا نفكروا اللي نحن تحرقت التربة، تحرق شو اسمه السيكل متاع الماء، الحياة البرية تدهورت، والناس معايشة في غير، معناتها الناس اللي موجودة غادي ماهيش في أمان. هذا الحريق.
1: اي نعم. فما نقطة مهمة جدا كذلك، الحرائق فيما تدمر البذور اللي كانت في العادة تكون هي مصدر لإعادة الغابة وإعادة إنشائها من جديد، الحرائق تدمرها. هذا علاش يخليني نحب نسألك بما بعد الأذان، ما نسمعوا الأذان، عن المنظومة الغابية المتوسطية وتحديدا التونسية، هل هي قادرة على التجدد الطبيعي خاصة بعد ما نخسر البذور اللي موجودة بالتربة، وأم يبدو لابد من تدخل بشري؟ أخذ منك الرد بعد أن نرفع الأذان. نبقى معنا في الاستماع مستمعين الكرام الآن مع أذان المغرب.
2: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: عود في فقرتنا كلمة على الكليمة مع الدكتور سامير تيمي. دكتور، كنت أسألك على كيف يمكن أن نعوض ما خسرنا؟ هل التدخل البشري ضروري وكيف يكون تحديدا؟
1: شكرا، سؤالك ممتاز جدا. علاش؟ على خاطر اللي يوجع الناس هو السؤال يا أخي الغابة ماتت، والجواب العلمي مش بالضرورة. الغابات المتوسطية تاريخيا متعودة على الحرائق بدرجات متفاوتة. بعض النباتات تنجم تعاود تطلع من الجذور، وبعض البذور تنجم تنبت بعد الحريق. هذاك علاش في دول أمريكا اللاتينية الحماية المدنية عندهم تتدخل يوم الحريق، وتتدخل 5 أيام بعد الحريق، بعد إخماد الحريق. وهذه سياسة اعتمدتها بعض الدول وقت اللي شافوا التجربة متاع دول أمريكا اللاتينية، وعملوا دراسات شافوا اللي التجربة هذه ناجحة في أنها تحييك البذور وتحيي الجذور اللي ما زالت ما ماتتش. مثال في إسبانيا توا حاليا قاعدين يعملوا في نفس الطريقة، من 2006 تبنتها الحكومة ويعملوا في نفس الطريقة. الحريق يخمد يوم الحريق أو اليوم اللي بعد الحريق، وبعد 5 أو 6 أيام ترجع الحماية المدنية لنفس المكان وترش الماء. الناس يقول لك شبيهم يرشوا في الماء، خايفين لا يرجع الحريق، مش خايفين لا يرجع الحريق، لكم ينقذوا فيما تبقى بعد الحريق. به في تونس الحرائق الأخيرة مست غابات من الصنوبر الحلبي ومن شو اسمه البلوط الفليني، وهذا أنواع عندها قيمة إيكولوجية واقتصادية كبيرة. أما ما نجموش نحكي من بعيد ونقولوا الغابة باش ترجع وحدها أو ما عادش باش ترجع. يلزم تقييم ميداني لكل حريق، لأنه كل حريق عنده خاصياته. شنو اللي حدد الاسترجاع؟ اللي حدد الاسترجاع هو بعض العوامل، من بينها شدة الحريق، المطر بعد الحريق، لأنه عادة في برشا دول متوسطية الحريق تخلف بعده مطر. شنو نعمله بعد الحريق؟ إذا نقولوا احنا مثال بحس النية، لازم غضوة نبدأ ونغرسوا ألاف الأشجار. الغراس عمل محترم، أما بعد الحريق أول قرار مش بالضرورة الغراس. يلزم نفكروا في حاجات أخرى قبل ما نغرسوا. إذا نخليه الراعي العشوائي، قصان الحطب، المرور العشوائي، والمرور العشوائي خاصة في المساحات الهشة، نسكروا فرصة كبيرة على التجديد الطبيعي. معناتها أول حاجة نعملوها مش نفكروا في أن نغرسوا الشجرة، نفكروا في حاجات اللي تخلي الطبيعة تعاود ترجع وحدها.
0: يعني يقوموا بالبخ الماء أو بإعادة السقي مرة أخرى، ونخلي فرصة للطبيعة أن تعيد نفسها.
1: يعطيك الصحة، لأنه دائما في الحرائق، خاصة في الحرائق اللي تحترق فقط الأوراق والأغصان، دائما تبقى بذور في الأرض، البذور هذه تنجم تخلف وحدها. به كما قلنا ما نتسرعوش في الغراسة، لأن الغراسة مش ديما أول حل. يلزمنا ديما نفكروا هل ثم براعم خارجة من الجذور، هل في التربة بذور، هل الأشجار اللي بجنب المنطقة تنجم تعطي بذور ولا لا، لأنه كيف تتحرق منطقة مش معناتها تحرق الجبل كله، ينجم منطقة أخرى في الجبل واتجاه الريح يجيب بذور للمنطقة المحروقة. وهل التربة قادرة تستقبل غراسة جديدة ولا لا، لأنه لو كانوا ولات في حم معناتها كله محروق حتى للجذور، الغراسة مش باش تعمل حتى شيء. في برشا حالات أحسن حل في البداية نعاونوا الطبيعة على التجدد، معناتها كما قلنا ما نخليوش الراعي العشوائي، ننظموا شوية، نحدوا من العبور، ونعاونوا الطبيعة برشا شوية ماء. وكي نغرسوا ما نغرسوش فقط باش نعملوا صورة ولا رقم، معناتها مش باش نصوروا بحذا الشجرة ونقولوا جددنا الغابة، ولا باش نقولوا غرسنا 600 شجرة جديدة. هذه مش الطريقة.
0: شنية الطريقة ملا؟
1: باه سؤال باهي. ما نجموش نديروا غابة من مكتب بعيد، معناتها مانيش أنا قاعد في وزارة ونأمر يعملوا لي غابة عن طريق شانتي ولا فهمت. السكان يعرفوا المسالك أكثر من السكان المحليين، دي ما يعرفوا المسالك والغابة أكثر من اللي جاي من بعيد، ويعرفوا وين النار عادة تبدأ، ويعرفوا شكون يتضرر أول واحد. التوعية ما تعنيش نلموا المواطنين وكله نحكيوا لهم على على على هذايا وبعد الحريق وكيفاش نعملوا. التوعية هي نعطيه دور ووسائل ومعلومة في الوقت المناسب للناس اللي تضرت من الحريق باش يعاودوا يجددوا المنطقة المحروقة.
0: يعني نفذ التنمية المستدامة كما في الكتب.
1: أنا نتصور
0: من أهالي المحليين بالتعاون مع كل السلطات اللي هي تساعدهم من أجل محيط.
1: يعطيك الصح علاش خاطر اللي موجود في مكتب وبعيد وفي وزارة وفي كذا باش يبعث لك شجر الصنوبر في بلاصة باش يبعث لك شجر الكلاتوس في بلاصة الفلين. أنت ما يساعدكش كإنسان محلي ساكن في الغابة هذيك باش تغرس لك الكلاتوس لأنك أنت عايش من الفلين.
0: أي نعم أي نعم.
1: بعد يلزم الناس المحليين أهل نعم. البلاصة هم
0: أهل الغابة
1: اللي
0: أدرى بشعابها فهمت
1: أيه.
0: من حديثك دكتور سامير تيمي اللي يعني تستطيع غابتنا بمفردها أن تستعيد عافيتها ويمكننا أن نساعدها لتستعيد بنفسها عافيتها مع السكان المحليين ثم عندما نتدخل على أرض المكان وليس من المكاتب. إن شاء الله في الأسبوع القادم نجم نسأل سيادتك لأنك أنت موقع كمدير ابتكار والتكنولوجيا في المعهد العالي للمياه والبيئة والصحة بجنيف كيفاش نجم نستعمل التقنيات الحديثة كالاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي باش نطوروا الإنذار المبكر وكذلك حتى التدخل. شرفنا جدا بمداخلاتكم وإن شاء الله كل أسبوع تقدم لنا إضاءات أخرى. شكرا جزيلا لكم دكتور سامير تيمي كنت معنا مباشرة من جنيف.
1: شكرا جزيلا مع السلامة.

0: مستمعينا الكرام، مساء المحبة والمودة. للسياسة جدها وهزلها، ولقد اخترنا في هذه الفقرة أن ننتقي بعضا من طرائف رجال السياسة والشعراء وعظماء التاريخ. نادرة وطرفة اليوم شخصية وينستون تشرشل، الذي ولد سنة 74 و800 ألف، وتوفي سنة 65 و900 ألف، وهو قائد عسكري ورجل دولة، قاد المملكة المتحدة للنصر في الحرب العالمية الثانية. وشخصيته وينستون تشرشل مثيرة للجدل بين من يراه استعماريا ومن يراه قائدا تاريخيا. المهم أنه شخصية تاريخية جمعت بين الطرافة والحكمة وحسن تدبير الأمور السياسية. ومن أشهر أقواله الطريفة في السياسة: ليس هناك عدو دائم في السياسة أو صديق دائم، بل هناك مصلحة دائمة. وونستون تشرشل من طرائفه أيضا أنه التقى بالكاتب الكبير، الكاتب المسرحي برنارد شو. وطبعا تشرشل كان ضخم الجثة، فخاطب برنارد شو النحيل الهزيل وقال له: إن من يراك يا أخي برنار نحيل الجسم يظن أن بلادنا تعاني أزمة اقتصادية حادة ونقص في المواد الغذائية وأزمة جوع خانقة. فأجابه برنارد شو هازلا على الفور وبسرعة بديهة: ومن يراك يا سيادة الوزير وأنت صاحب البطن الكبير والجسم السمين يدرك رأسا أنك من أسباب أزمتنا. برنارد شو هذا ولد سنة 56 و800 ألف، وتوفي سنة 50 و900 ألف، وهو ناقد ساخر وكاتب مسرحي لأكثر من 60 مسرحية. ومن طرائف وينستون تشرشل أيضا أنه زار مقبرة للترحم على أحد الوزراء، فوجد على قبر أحد رؤساء الوزراء السابقين هذه الجملة مكتوبة: هنا يرقد الزعيم السياسي والرجل الصادق النزيه. فتعجب وينستون تشرشل وقال: كيف يدفن رجلان في قبر واحد؟ اثنان في قبر واحد، لأن السياسة والصدق لا يجتمعان. وإلى اللقاء مع طرفة أخرى لزعيم آخر، مع تحيات جلال بن سعد.
1: أحلى يا أبو عبد الله.

0: كنت في أول الحلقة هنيت المربين بمختلف الأصناف الابتدائي في الثانوي، لأنه اليوم هو يوم عودتهم المدرسية، وإن شاء الله غدوة يلتحقوا بهم أولادهم وبناتهم. واليوم يوم العودة بيني وبين زميل والصديق ماهر جيدان في فقرة أسبوعية بإذن الله في مناوعتنا المسائية.
1: تبعني
0: ماهر جيدان، مساءك سعيد. أنا باش نتبعك وانت يقول لي فاش تبع الأيام هذه.
2: مساء النور لكل مستمعي إذاعة المستير، ونجدد اللقاء مرة أخرى، اللقاء الأسبوعي هذايا. الحقيقة تبعني شوية وبرا، ما تبعنيش برشا، فهمت اللي، لأنه الحديث سجال.
0: أنا أثق بك يا رجل، لا خوف علينا، ونحن نستمع إلى ما تعد لنا من واجبات صحفية. أعتقد إيقاع الجميع ماهر جيدان اليوم، العودة المدرسية، الأدوات الطبلية وإلى آخر ذلك.
2: شكرا. بالطبع هي تول العودة المدرسية حديث الساعة الآن في كل عائلة، في كل أسرة، لكل طفل، لكل أب. الآن هي تحدي، العودة المدرسية هذه هي تحدي أكبر أمام العائلة وكذلك أمام المشرفين على هذه العودة المدرسية، لأنه في ولاية سوسة هنا تحديدا، يعني حبيت نعدي على الولاية، هو تحدي لأنه أكثر من 142 ألف تلميذ داخل 265 مؤسسة، مع استكمال مشاريع البنية التحتية والصيانة ومعالجة نقائص الماء والتطهير والتسييج، وكذلك مسألة النقل والأمن والنظافة، كلها محل متابعة ميدانية مكثفة في الأيام الأخيرة اللي تسبق العودة المدرسية. الأمور هذه الكل والحيثيات هذه الكل في الشكل أو في المضمون كانت محور جلسات متتالية في مقر ولاية سوسة، أهمها جلسة 10 سبتمبر وكذلك 10 جويلية الفرد، لأنه فما عدة معطيات تتعلق بولاية سوسة في للعودة المدرسية 2026-2027. كما كنا نقول أنه 142,609 تلميذ ينتظر خلال السنة الدراسية الجديدة التحاقهم بالمقاعد الدراسة، منهم 265 مؤسسة تربوية بالجهة بعد تعزيز الشبكة بمؤسسات جديدة، كذلك هناك 186 مؤسسة تعليم ابتدائي، من بينها 138 مدرسة تضم أقسام تحضيرية، وقدر نحكي ونحكي على الأقسام التحضيرية والابتدائية والإعدادية اللي ستتواتر التحاقهم بمقاعد الدراسة ما بين 15 و16 و17 بين المدارس الخاصة والمدارس العمومية كذلك لتوضيح الأمر. بالنسبة للتعليم الإعدادي والثانوي يضم 79 مؤسسة، 43 إعدادية، 30 معهد، و6 إعداديات تقنية. في نطاق ولاية سوسة 4993 أستاذ بالتعليم الإعدادي والثانوي بمعدل كثافة يناهز 30 تلميذ بالقسم.
0: المعدل،
2: إذن نعم، هذا المعدل مرتفع 30 تلميذ، هذه من الملاحظات.
0: بين الخاص والعام والعمومي ولا معدل التدريس العام؟
2: العمومي.
0: طيب،
2: و30 تلميذ بالنسبة للقسم، هذا محل نظر، هذا تحدي من التحديات.
0: كي يبدأ كلهم 30 لباس، كي يبدأ 41 و21 مشكل.
2: المشكل أنه تنجم تلقى مؤسسات لهم مكتظة جدا، لأنه العامل العمراني والكثافة العمرانية عندها دور، وكذلك توسع البنية التحتية بالنسبة للمدارس الريف، المدارس الريفية راهي فيها اكتظاظ نوعا ما، وهذا نلمسوه جدا معنا في عدة معتمديات.
0: مارتي رجل ميدان، الأدوات، الكراسات والكتب خاصة موجودة
2: بالنسبة للمستلزمات والكتب المدرسية. صحيح هي محل متابعة من فرع المركز الوطني البيداغوجي بسوسة لضمان توفير الكتب المستلزمات المدرسية، لكن لاحظنا بعض العناوين في بعض السنوات اللي مازالت معناها غير متوفرة بالكامل.
0: لا، فما المكتبات الكبرى يظل ما فيهاش، المشهورة اليوم اللي أصبحت العلامات، أما كي تمشي لمكتبة الحومة اللي نسيناه في الكراسة نلقاو عنده الكتاب، وبارك الله في من يقدمه.
2: نعم هذا يمكن دراسته من ناحية الجغرافية، توزع المكتبات بين المناطق. صحيح. احنا علاش ناخذ المعطيات هذه؟ عادة من المركز الوطني البيداغوجي بسوسة اللي هو الفرع، وكذلك في الولايات الأخرى المنستير وغيرها يعطينا الإحصائيات الفين وصلوا في التوزيع.
0: وانا اعتقد ماهر عبرك انت وعبر حوارنا لازم نركزوا على المواصفات، زاد المواصفات، لانه انا لاحظت في مكتبة عنوان كبير ضخم على تيقان الكرة الأرضية اللي موجودة اللي يشيروها لأولادهم باش تبدأ فيوزة كرة أرضية، مكتوب عليها اسم دولة الاحتلال إسرائيل هكذا كدولة معترف بها لأطفالنا. لابد من التدخل ومن هنا هذا نداء مرة أخرى،
2: يجب الاحتياط فيه سواء في الكتب المدرسية أو كذلك المستلزمات المدرسية، يجب الانتباه
0: لأنهم يسربون هذا.
2: عمليات التوريد لا تخضع إلى مراقبة دقيقة بيداغوجية من طرف لجان معينة في الأمر هذا بالذات.
0: وأنا كنت تحدث قالوا لي هكاك جام الصين، كنت بارك الله فيك،
2: من التجارة عادة ومصالح التربية، وهذا راه معناه عمل مشترك من المفروض أن يقوموا به على المواد الموردة ورقابة مشدة على المواد الموردة.
0: هذه كرة أرضية هذه شكلها واضح، ما كذلك الكتب كما قلت الكتب المساعدة وغيرها. إن شاء الله تكون عودة مدرسية جيدة. أنت غدوة باش ستكون أمام المدرسة ولا ستصبح؟
2: إن شاء الله غدوة معناها عندي حاجتين، هي متابعة الافتتاح مفتتح السنة الدراسية في بعض المدارس في ولاية في معتمديات سوسة ومراقبة عملية التوافد التلاميذ، وكذلك هناك مع مراقبة السلامة المرورية بالنسبة للمفترقات التي تتعرض إلى ضغط كبير على الساعة 7 صباحا.
0: دمت رجل
2: الجهة الأمنية، الجهة المرورية والسلامة المرورية هي جزء من العودة المدرسية.
0: دمت رجل ميدان ماهر جعيدان، شكرا جزيلا لك، شكرا لكل المستمعين والمستمعات، لزميلي التقني حمدي الأحول، لمنير بعطي التحيات، تأتيكم من محمد وليد الجرموسي، تلتقون غدا بنفس المنوعة بإذن الله.

0: السابعة مساء من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. أوضحت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنه تمت الموافقة على التسريع في توفير تمويلات لمشروع توسيعة محطة تحلية مياه البحر بجربة. وفي إجابة على سؤال تقدم به النائب غسان يمون، أبرزت الوزارة أن المشروع يشمل الرفع في طاقة إنتاج المحطة من 50 إلى 75 ألف متر مكعب في اليوم، وذلك باقتناء وتركيب الخط الثالث لإنتاج المياه المحلات بطاقة إنتاج إضافية تقدر ب 25 ألف متر مكعب في اليوم، فضلا عن تعزيز وتدعيم شبكة نقل وتوزيع المياه المحلات نحو مختلف أقطاب الاستهلاك باقتناء ووضع قرابة 60 كيلومترا من القنوات. وقال النائب إن الكلفة الجملية للمشروع تقدر بحوالي 200 ألف دينار. أفادت المديرة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية ريم المعروفي بأن الإطار التربوي تدعم بزيادة بلغت 2993 مدرس جديد، وارتفع العدد الجملي للأساتذة إلى 161300 مدرس مقارنة بالسنة الماضية، وذلك بعد إتمام تعيينات الناجحين في المناظرات الخارجية ومتخرجي علوم التربية وتوزيعهم على المؤسسات. وأوضحت أن ذلك يترافق مع تسجيل تطور لافت في عدد التلاميذ في السنة الدراسية الحالية، حيث ينتظر استقبال نحو 2,341,000,000 تلميذ. نبهت وزارة التشغيل والتكوين المهني طالبي التكوين إلى تسجيل ممارسات غير قانونية لدى بعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة تتعلق بإهام العموم باكتساب صفة قضائية لا تتمتع بها. وأوضحت أن هذه المؤسسات تتمثل بالخصوص في اعتماد تسميات مشابهة لتسميات المحاكم والهيئات القضائية الوطنية والدولية أو تسمية أخرى من شأنها الإهام باكتساب صفة قضائية على غرار المحكمة الدولية والمحكمة الأوروبية وغيرها من التسميات المشابهة. الوزارة دعت المؤسسات المعنية إلى تسوية وضعيتها ومراجعة تسميات الشهادات التي تسندها. يتميز الوضع الجوي هذه الليلة بسحب عابرة بأغلب الجهات تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع إمكانية ظهور ضباب محلي آخر الليل بالشمال الغربي، وتتراوح الحرارة ليلا بين 17 و 22 درجة بالجهات الغربية للشمال والوسط، وبين 23 و 27 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 29 درجة بالجنوب الغربي. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

غني لي غنية تونسية، نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان جميلة تطلع.

من السلوم طايح فدينا من الكبي واللي في جيبه يعبي اللي في القلب في القلب وما يقعد شي مخبي شنو عام وشنو ما اثنين وشنو ما عشر سنين انت ترابنا انت يومنا انت صدر لحنين 3000 سنة ما يذوبوش في رمشة عين ما يقعد في الواد كان حجر برا

تغني لي غناية تونسية. نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان جميلة تطربني.

ما تحرمت من الكلمة وحكاية برشا حكايات. حكايتنا غير كل حكاية، أبعد من كل بلاد. رومان طمرو حصتنا، حصتنا عند الرومان. ويا روح

أجواء غير كلمة من قالوا لا. إذا الشعب يوما أراد الحياة وحبك يا شعب أنت الحياة.

غني لي غناية تونسية. نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان جميل.

غني لي غنية تونسية. نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان جميل.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: الثامنة مساء في إذاعة المنستر. أعزائي المستمعين مرحبا بكم. أفادت المديرة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية ريم المعروفية، أفادت اليوم بأن الإطار التربوي قد تدعم بزيادة بلغت 2993 مدرسا جديدا، ليرتفع العدد الجملي للأساتذة في تونس إلى 161300 مدرس بزيادة قدرها 1.9% مقارنة بالعام الماضي، بعد إتمام تعيينات الناجحين في المناظرات الخارجية ومتخرجي علوم التربية وتوزيعهم على المؤسسات. وأوضحت أن ذلك ترافق مع زيادة في عدد التلاميذ في السنة الدراسية الحالية، حيث ينتظر استقبال نحو 1,341,000 تلميذ في مختلف المراحل التعليمية. نبهت وزارة التشغيل والتكوين المهني طالبي التكوين إلى تسجيل ممارسات غير قانونية لدى بعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة تتعلق بإهام العموم باكتسابها صفة قضائية لا تتمتع بها قانونا. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها اليوم أن هذه الممارسات تتمثل في الخصوص في اعتماد تسميات مشابهة لتسميات المحاكم والهيئات القضائية الوطنية والدولية، من شأنها الإهام باكتساب صفة قضائية على غرار المحكمة الدولية أو المحكمة الأوروبية وغيرها من التسميات المشابهة. ودعت الوزارة المؤسسات المعنية إلى تسوية وضعياتها ومراجعة تسميات الشهادات التي تسندها. يحتضن مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يومي 8 و9 أكتوبر الدورة 6 من صالون التشغيل الذي تنظمه بهدف توفير فضاء مباشر للتواصل بين طالبي الشغل والمؤسسات الباحثة عن الكفاءات. هذا وتنظم غرفة التجارة والصناعة بتونس بعثة اقتصادية وتجارية تونسية إلى بلغراد عاصمة صربيا في أوروبا الشرقية، وذلك من 14 إلى 17 أكتوبر القادم. البعثة ستركز خاصة على قطاعات الصناعات الغذائية والفلاحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتقنيات الرقمية والسياحة والتصنيع والخدمات اللوجستية والنقل. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء في الساعة 9. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: الشبكة البرمجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير
3: برامجنا منكم وإليكم.

0: خلف الجمالي.
1: يا مساء النور والسرور، شنحوي لكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة، الناس الكل اللي اخترتوا باش تسمعوا إذاعة المنستير في الوقت هذا، وإن شاء الله يا ربي نوانسوكم من ما انتم موجودين، إذا كان شادين الطريق خارجين ولا مروحين توصلوا إن شاء الله سلامات، عديوا إن شاء الله سهرية على كيف كيفكم وين ما انتم موجودين، لكن زادوا انتم تسمعوا فينا، تسمعوا في إذاعة المنستير بلاي ليست حتى للعشرة متاع الليل مع اختيارات متنوعة. بدايتنا شوية آخر مع صوت براين أدامس ومعه تحيات أيمن الشابي اليوم في الجانب التقني، ألفة جمالي في الأعداد والتقديم. يا مرحبا.

Do you really love the woman? أكيد جيل كامل باش يرجع يتفكر براين أدامس الفنان الكندي بغنية كيف من هكا ولا بغنيات كيف ما Please Forgive Me كيف ما Everything I Do الغنية هذية بالتحديد زادة اللي ترجع تفكرنا ببراين أدامس صحيح لكن فيلم دون جوان دي ماركو مع جوني ديب وشخصية دون جوان الشخصية قلوا احنا الإيطالية الخيالية ولي تسطورة معناها معذبة قلوب العذارة الشخصية هذية وجيل براين أدامس باللي إذا كان يسمعوا فينا في الوقاية هذية يرفعوا يديهم أنا منكم راو منكم وإليكم الجيل هذية على كل نهدي لكم أول أغنية معكم في بلاي ليست الليلة 8:11 دقيقة نسلم عليكم عبر الفريكونس المتنوعة الإذاعة المنستير كيف كيف على غاديو منستير بوانتين عنا مجموعة من الاختيارات إذا كنكم زادة من جيل سيلين جان وجيتكم أغنية نتصور باش تمس برشا فيكم ترجعنا بالتحديد لفترة الثمانينات تسمعوا دامور وداميتي إن شاء الله بعد قليل لكن قبلها فنانة أنا شخصيا من الناس اللي نتمنى يجي نهار و تحيي حفل في تونس رغم أنه من العام للعام مش من العام للعام من فترة لفترة يقولوا باش تجيل تونس وباش تنتظم حفلة تحييها الفنانة الكبيرة جوليا بطرس الفنانة المتفردة لكن ديما يتم نفي الأخبار هذه ونفي يقرنوا بنقول وإحنا التكلفة متاع حفلات جوليا بطرس وذي معروف معناها لا يخفى على أحد التكلفة الكبيرة والبهضة وهي بيدها تقول إدارة أعمالها أنه حفلاتها مكلفة برشا على المستوى ولا اللوجستي التنظيمي الفرقة الموسيقية ذيك علاش مش كل عام جوليا بطرس تحيي حفل معناها تحب لها مديدة معناها من 4 سنين 3 سنين ممكن حتى أكثر آخر حفل وما زوز حفلات كانوا مؤخرا مش مؤخرا عاد ما تلمون نشحت الحفلة وتبعناها حتى في التلفزة تقول أمس حفل صور في 2018 يمكن يجي نهار ونسمعوا لي ملاي جوليا هي تعديت قبل وقتها في فترة وين الملايين وكل جيت التونس وأحيت حفل في المرحلة هذه لي ملاي نستناو جيل كامل جيل وين الملايين الأغاني العاطفية متاع جوليا الأغاني الوطنية فنانة الحقيقة ما منهش اثنين يمكن شي نهار هذه الأغنية اللي اخترناها لجوليا بطرس إن شاء الله على ذوقكم

ورجعنا العام 1982 رجعنا الثالث ألبوم ستوديو لسيلين ديون تلمان جي دامور الغنية اللي كنتوا تسمعوا فيها دامور وداميتي والميلودي الحلوة برشا متاع الغنية الحقيقة ألهمت الكاتب إيدي مغني خط الميلودي كانت وحدها معناها ميلودي هكاك اسمحها نهار من نهارات إيدي مغني وقال جان بيير لانغ ورولان فانسون باش يكتبوا غنية على إيقاع الميلودي هذه لسيلين ديون خرجت دامور وداميتي وشاركت بها في مسابقة المارشي انترناسيونال دو ليديسيون ميوزيكال في كندا وعلى قد ما نجحت الغنية في وقتها راديو RTL اختارها كأغنية المستمعين عامتها وقعدت تتعدى فيها أكثر من مرة في الراديو نهديك كل اختياراتنا الليلة بما في ذلك اختيارنا لسيلين ديون عارفكم تحبوها برشا ولذلك وين نعديها إلا ما جي تحية عليها وتحية خاصة اليوم من عند مني الإسماعيل وتحية مني ليك منولة إن شاء الله تكون بخير وصحة باش نواصلوا معاكم بعد شوية باش تكون لينا هكا إيفازيون لبلاد معينة كيف ما عودناكم في بلاي ليست وين ماشيين إذا تعرفوه بعد ما تسمعوا أغنية اتكتبت في السجن وغنيها محمد منير مع رجوع طابة الغنية هذه احنا مازلنا محسوب تقريب في نفس الفترة معناها 81-82 وقت لغنى الكينج الغنية هذه الليلة يا سمرة هي الغنية اللي نحكي عليها كيف ما قلت غنية اتكتبت في السجن وقتاش اتكتبت في أول الستينات وين في السجن داخل إحدى زنزانات معتقلات سجن الواحات السياسية في مصر وغادي كنهار من هارات تجمعوا أربع أشخاص شاعر مطرب ملحن ومناظر شكون هم هذوما هذوما يا سيدي الشاعر فؤاد حداد الملحن احمد منيب المطرب محمد حمام والمناظر كان زكي مراد ولد قرية أبريم النوبية بعد ما خرجوا من السجن قرر المطرب محمد حمام أنه يسجلها في الإذاعة المصرية وبالفعل سجلت وكان صداها كبير عند الجمهور ولقات نجاح كبير لكن تعدت الأيام وتنسيت الأغنية هذية بعد سنوات يرجع يتفكرها الكينج محمد منير ويعاود يغنيها وكأنه هو الأغنية والله واحد كي يسمعها مجيش البال أنه معناها خرجت في إطار كيف من هكا خطرها أغنية في وسط تاريخ محلو إيقاع مزيان وكلام جميل لكن الغنية بالأساس شاهدة على الظلم والقهر داخل السجون والمعتقلات المصرية أيام الاحتلال الكين كيف ما العادة يلبس أي غنية الخصوصية امتاعه بالتالي تزامن الوقت متاع صدور الغنية بصوت محمد منير مع نقولوا احنا رجوع طابة وكان ثم رمزية في الأغنية من خلال زوز أبيات في الأغنية باش تركزوا كي تسمعوا الأبيات هذوما بعد شوية البنت قالت فستاني منشور على الشط التاني خدني المركبي وعداني ورجعت في الأمراية الليلة والليلة يا سمرة في البلاي ليست

0: نرجوكم مع صوت انريكي إغليزياس ثمانية ونصف في إذاعة المنسير. مرحبا بكم الناس الكل سوين كان بديتوا من اللي بدينا معاكم تقريب في ثمانية ودرج وإلا توتا وباش التحقتوا بينا في الاستماع. سلام عليكم وشغل تعديوا معنا وقت مزين على إيقاع موسيقى العالم. واليوم عنا وجهة موسيقية تخذنا الموطن واحدة من أقدم الحضارات في العالم. وجهتنا غرب آسيا اليوم والثاني أكبر الدول في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان بعد مصر، وهي أيضا ثاني أكبر بلدان الشرق الأوسط مساحة بعد السعودية. عندها موقع جيو استراتيجي وسياسي عاد ما نحكي لكمش، ناس كل نعرفوه والأمباكت متاع الموقع هذي شنو. موقع مهم برشا وعندها حضور وأهمية البلاد هذي على مستوى أمن الطاقة الدولية والاقتصاد العالمي. اليوم وجهتنا إيران.
1: موسيقى من العالم.

0: نحكيو اليوم ونسمعوكم الموسيقى الإيرانية اللي تعد تراث عريق يرجع لآلاف السنين. وكيف نقول الموسيقى الإيرانية؟ نقول تنوع بين الألحان الكلاسيكية الصوفية والموسيقى الفولكلورية الإقليمية. نعرف أن علاقة إيران بأشكال الفنون العدة يعني متواترة عبر السنوات. وخلينا نقول زادة أن علاقة إيران بالفنون علاقة مضطربة شوية، فما توتر والسيطرة الرقابية والمنع ساهم في حاجة واللي هي خلق نوع من المنفى الداخلي عند برشا فنانين، وشيء هذا هزهم باش خلقوا أشكال موسيقية ثرية نابعة حتى من التراث الموسيقي الإيراني نفسه. هذا رغم شدة الرقابة اللي طالت حياة ويوميات الفن والفنانين في إيران. الموسيقى الإيرانية والهندية يقولوا، تقول برشا دراسات، أنه يعتبر من أهم الأنماط الموسيقية عراقة وقدرة على التجديد والتجدد. برشا دراسات تقول أيضا أن الموسيقى الإيرانية تأثرت حد كبير بالموسيقى الهندية، وهذا يبرز بالخصوص على مستوى الآلات الموسيقية المستخدمة. الموسيقى الإيرانية شهدت موجة كبيرة من صعود ولكن أيضا هبوط خلال السنوات الأخيرة، ومن الثورة الإسلامية عام 79 كان يتم فرض برشا قيود قانونية على الموسيقيين بشكل عام، وخاصة على الأصوات النسائية وإلا العزفات، معناها المرأة بشكل عام اللي عندها صلة بالمجال، حتى أنه برشا هربوا ولا تسجنوا ولا خرجوا خارج إيران، وهذا على عكس ما كان قبل الثورة، باعتبار أنه الشيخ في وقته كان عنده رغبة في إضفاء الطابع الأوروبي على البلاد بما في ذلك على الثقافة والفنون، وكان يشجع على إقامة المهرجانات الموسيقية. وأهم المهرجانات في وقته تقريبا عام 67 مهرجان شيراز، وكان أكبر ملتقى عالمي لفنون الغناء والرقص، وظهرت أسماء في عالم موسيقى البوب في إيران كيف ما دالكي، كيف ما جوجوش وغيرهم. الموسيقى الفولكلورية الإيرانية تتعدد حسب تنوع القوميات والثقافات في المحافظات الإيرانية. نلقاو موسيقى كردستان ولورستان اللي تتميز بالحماس والإيقاع الجبلي القوي، موسيقى خراسان واللي تتميز برواية القصص الشعبية، موسيقى بلوشان وجنوب إيران وهي موسيقى متأثرة بالثقافات المجاورة وتعتمد على الإيقاعات البحرية وأيضا الروحية. الموسيقى الإيرانية تاريخ بالمقامات متاحة، والترقيم الموسيقي الإيراني يوصلنا 7 مقامات أساسية وهي شور، مهور، هميون، سيكا، شركات، نوى والراست. وثم تفريعات في وسط المقامات هذية توصل حوالي 230 نغمة وإيقاع، نلقى فيهم أصفهان، أبو عطا، بيت ترك، أفشاري ودشتي. ثم آلات زادة تسميت على الموسيقى الإيرانية كيف ما السنتور وإلا التار وإلا السهتار اللي شبه للعود ودف وغيره. موسيقى بلاد الفرس اليوم في البلاي ليست.
1: موسيقى من العالم.

إن شاء الله السفرة الموسيقية هذه الإيران عجبتكم. نرجعوا لقواعدنا سلمين، انتم مع إذاعة المونستير وتسمعوا في البلاي ليست حتى للعشرة متاع الليل. وقفتنا في الوقت هذه مع الطرب والاختيار، الواحدة من روائع الست الليلة.

طقطوقة في مقام الصبا يكتبها بيرم التونسي، وهي من روائع ألحان زكريا أحمد. لقاء بين الست وبينه بعد خلاف هزهم الاثنين للقضاء عام 48. زكريا أحمد رفع القضية هذية ويطالب بزيادة حقوقه في الأداء العلني لأغاني أم كلثوم، وطبعا هذا مخلق خلاف امتد حتى 25 جانفي 1960، نهارتها وعامتها صار اتفاق خاص على التعاون المشترك، ويقوم على إثره زكريا أحمد بتلحين 3 أغاني الأم كلثوم عام 1960 بمقابل 700 جنيه عن كل لحن، وبهذا تنازل على الدعوة القضائية متاعه. وصار اللقاء يوم 1 ديسمبر 1960 في أغنية هو صحيح الهوى غلاب. كيف ما قلت، الأغنية تلحنت في مقام الصبا، والحقيقة برشا ملحنين يتجنبوا التلحين في المقام هذية، وحده زكريا أحمد وقلة قلة من الملحنين كيف ما فريد الأطرش مثلا وإلا أحمد صدقي نجحوا في صياغة ألحان في المقام هذي. علاش يهربوا منه؟ على خاطره مقام فيه طابع الحسن والشجن والانكسار، خاصة العاطفي. اسم الله عليكم الناس الكل، الغنية صعيب باش نلقاو شكون يأديها بنفس إحساس الست. محناش في إطار مقارنة، لكن ذيك هو غبريز الليلة بصوت الفنانة المصرية ريهام عبد الحكيم.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة التاسعة للأنباء. أفادت المديرة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية ريم المعروف اليوم بأن الإطار التربوي قد دعم بزيادة 2993 مدرسا جديدا، ليرتفع العدد الجملي للأساتذة إلى 161300 مدرس بزيادة قدرها 1.9% مقارنة بالعام الماضي. وبعد إتمام تعيينات الناجحين في المناظرات الخارجية ومتخرجي علوم التربية وتوزيعهم على المؤسسات، وأوضحت أن ذلك ترافق مع زيادة كبيرة في عدد التلاميذ للسنة الدراسية الحالية، حيث ينتظر استقبال نحو 2,341,000 تلميذ في مختلف المراحل التعليمية. نصحت وزارة الفلاحة الفلاحين المتضررين من نزول حجر البرد أو التبرورية بالتدخل الوقائي للحد من الانعكاسات السلبية لسقوط هذا الحجر وحماية غرساته من الإصابة ببعض الأمراض الفطرية والبكتيرية التي قد تنتقل عن طريق الجروح. وجاءت هذه الدعوة بعد نزول حجر البرد في عدة مناطق، ودعت إلى التدخل الفوري بالمدوات لحقول الخضروات مثل الطماطم والفلفل والقرعيات، وأوصت بقص الأغصان المتضررة والتدخل بالمداوات، وطالبت الوزارة بجمع الثمار المتساقطة من جراء حجر البرد حتى لا تكون مصدرا عدوى للآفات ومساهمة في تكاثرها. يحتضن مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لوتيكا يومي 8 و9 أكتوبر القادم الدورة السادسة من صالون التشغيل الذي ينظمه الاتحاد بهدف توفير فضاء مباشر للتواصل بين طالبي الشغل والمؤسسات الباحثة عن الكفاءات. وسيتيح هذا الصالون وفق المعطيات المنشورة على الموقع الرسمي للتظاهرة للباحثين عن شغل والطلبة والخريجين الجدد والمهنيين فرصة الالتقاء بالمشغلين والتعرف على عروض وفرص مهنية جديدة، فضلا عن استكشاف آفاق التدريب وبداية المسار المهني أو تطويره. تعلم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية باستئناف النشاط العادي لسير القطار الدولي تونس عنابة ابتداء من يوم غد الثلاثاء 15 سبتمبر. كانت الشركة الوطنية للسكك الحديدية قد أعلنت عن تعليق سفرة القطار الدولي بين تونس وعنابة الذي كان لهذا اليوم الاثنين، وذلك نظرا لوجود أشغال على الخط الحديدي رابط بين محطتي غار الدماء وعنابة. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 10 مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.ca.

0: نرجعوا لكم اللي قلنا معكم في البلاي ليست. أهلا وسهلا بكم، جزء ثاني كمل معكم حتى العشرة متاع الليل، لغة موسيقية مختلفة في ساعتنا الثانية، باعتبار أنه في ضيفتنا جمعية خاصة جدا. أنا اللي فرحني أنه فيها أجيال مختلفة الحقيقة، قاعدين ياخذوا في المشعل على بعضهم، يتلمذوا على خيرة الأساتذة، وشيخ من شيوخ الملوف أيضا هو اللي شرفنا، هو اللي أثر في الشباب هذوما الحاضرين معنا. نحكي على جمعية جوق مدينة سوسة للملوف والموسيقى الأندلسية والمغربية بقيادة الأستاذ فتحي بوسنينة. أهلا وسهلا، شرفنا في إذاعة المنستير.
1: شكرا ألفا، بارك الله فيكم، وأهلا بجماعة المستمعين الكل إذاعة المنستير.
0: يفضلك يا سيدي، من وقت اللي خليتك في آخر حوار عملت فيه برشا مشاكل لما حالة، أما اليوم لقاء فني موسيقي.
1: لا هو مش مشاكل، ربما سوء فهم وكهو، معناتها مش حكيت مشاكل.
0: لا لا مش مشاكل، لا
1: يعني قعدنا
0: اختلاف وجهات نظر.
1: فوالا يعني شوف كيف ننقد راه وننقد العمل وما ننقدش الاشخاص. أيوة. الاشخاص على ارواحهم، اما الاعمال لابد يلزمها من نقد باش نجم نصلحوا.
0: اكيد اكيد يا سيدي، شرفتنا كيف ما كل مره تشرفنا في اذاعه المنستير. شيخ الملوف في سوسه سي فتحي بوسنينة ومكون الاجيال، وتبارك الله كيف ما قلت نشوف الاجيال هذوما قدامي، نطمئن انه الملوف والموسيقى الأندلسية والمغربية في أيدي أمينة ولا؟
1: الحمد لله، يعني فما شباب من نوعية هذه يعني كلي مستانسين وتغرموا بالمالوف، ولا يسمعوا ولا يبراتيكيوا المالوف ولا يغنيوا ويعسوا مع بعضهم، وهذا شيء يفرح بالحق.
0: أكيد أكيد. نرحب بالشباب الحاضرين معايا على اليمين وعلى اليسار. مالك بوسنينة، مرحبا وولدك.
2: السلام عليكم.
0: من أول ما كونت الأوليد وعايشة اليوم غايبة علينا لما حالة.
1: اليوم غايبة.
0: لباس؟
1: لا صفا
0: المناخير القرايه لباس.
1: الحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله. شنو حوالك يا مالك؟
2: الحمد لله عايش.
0: شرفتنا يا سيدي. مريم مليكة، مرحبا على آلة الموندولين. اول مره نستضيف من جوق عازف على آلة الموندولين. زيد عازف القانون المتميز احمد ناجي صالح، مرحبا. اهلا وسهلا، شرفتنا في اذاعه المنستير. وبلي تحيه للبنوته وعازفه الكمانجا.
1: اي تسنيم بن عياده.
0: تسنيم بن عياده، تحيه كبيره ليك يا تسنيم. اي جيك أمر من عند سي فتحي بوسنينة يا تسنيم، شو تدخل بحذينا في المباشر إن شاء الله. مش نحكيه على الحفل معاك سي فتحي اللي بشان تنظم في إطار مهرجان المنستير الدولي يوم 14 أوت، لكن قبلها خلي نحكي على حاجة عشتوها، واللي هي زيارة قمت بها للجزائر مؤخرا. وزارة الثقافة والفنون الجزائرية قامت باستضافتكم في إقامة احتفالا بعيد الاستقلال الجزائري ضمن الدورة 12 لمهرجان الصنعة. صنعة راهو تسمية الملوف في الجزائر كيف ما يتسمى فن الآلة في المغرب. أيواش احنا الملوف تعني نفس الشيء. حكينا على إطار الزيارة هذه، المشاركة متاع جوق مدينة سوسة.
1: والله هي من الأول يعني عمناو 2025 استدعوني شخصيا باش نمشي نحضر في الحفلة هذه، الحفل الكبير متاع الجوق الكبير. هو شنو هو؟ حفلة يعملوها في كل عام، يجيبوا الفرق الكل والجمعيات الكل يجمعوهم في مجمع كبير، فهمتني، تقريبا عمناه 400 عازف من مختلف الجمعيات من مختلف الولايات والأقاليم، يجمعون باش يعملوا ويتفاهموا على نوبة باش يخدموها في
0: مشتركة
1: عيد مشتركة.
0: أيوة.
1: في عيد الاستقلال، هذا مناسبة عيد الاستقلال كهو. عدا كيف عمنا وقابلت تكلمت مع السيد الوزير وقتها، قال لي العام الجاي على 2026 العام الجاي تجيب انت واصحابك، يعني جماعة الكل تجيبهم مرحبا بهم، فهمتني، والجزائر راهي داركم وتفضلوا في كل وقت، فهمتني. عاد قعدوا ما نساوش الحكاية، قبل ثلاثة شهور كلموني قالوا لي هاوكا ساهي معناتها حاضر، يعني جيست حاضر الأولاد، اعطوني البرنامج. ما هو احنا لهنا باش نمشيو نخدموا باش نمثلوا تونس، لكن بموسيقى نتاعهم هما اللي هي موسيقى الصنعة.
0: أيوة.
1: يعني يلزمنا نحفظوا نوبة في الصنعة الجزائرية العاصمية، ماهيش نتاع قسنطينة والا يعني
0: تلمسان
1: ولا... يعني يلزمها تكون عاصمية، دونك الفرق الكل يتفاهموا على نوبة واحدة ويخدموها، معناتها نوبة متكاملة وإلا انقلاب. فوالا معناتها قعدنا نحضروا في الحكاية هذيك تقريب شهرين بصفة تقريب يعني بشكل يومي. حضرنا البرنامج ومشينا. الحقيقة لقينا استقبال حار وكرم الضيافة اللي عندهم زاد حاجة أخرى فهمتني. والحقيقة يعني كلهم الشيوخ اللي قابلناهم والتلامذة اللي متاعهم كل فرحوا بالمجموعة متاعنا اللي هي تتكون وقتها من 14 عازف.
0: وجاو قديش العدد فيه بالكامل؟
1: تقريبا 40 هكاك 48
0: مشيتوا 14
1: مشينا 14 اللي معناتها للضرورة. علاش هما يقولوا معناتها هما اللي يحدوا
0: العدد
1: يعني العدد باش يستقبلوا يعرفوا على خاطر عندهم بيجي وعندهم كذا مش راهو فرقة بركة يعني برشا في رقلة كلهم يتجمعوا في العاصمة.
0: انتم الوحيدين من تونس؟
1: احنا الوحيدين في تونس لأول مرة في تاريخ الجزائر مش حتى في تاريخ الجزائر ما طلعتش فرقة في بالمناسبة هذه في المناسبة هذه أول مرة أول فرقة. كيف شافونا معناتها عم ناول يعني شافونا نخدموا صنع كل شيء عيطونا ونخدموا لهم الصنع بتاعهم
0: حاجة بها. ما تعديتش لمسة تونسية من ملوفنا؟
1: لا أبدا أبدا على خطر هذه عيد مهمة
0: احتفالات وطنية
1: عيد مهمة وعيد رسمي زادة معناتها يلزم يقدموا برنامج كامل
0: جزائري 100%.
1: وتصور انت معناتها توا في عيد الاستقلال ولا في اعياد اخرى في الجزائر ما يستعملوا كان الخدمه نتاعهم يعني الموسيقى نتاعهم التقليديه. لا يجيبوا واحد من برا لا يجيبوا معناتها لا يغنيوا غناء اخرين معناتها نتاع ناس اخرى يغنيوا كان الحاجه نتاعهم فهمتني. وهذا العيد معناتها رسمي معناتها
0: اكيد اكيد. ونجموا نسمعوا حاجه بروح جزائريه معاكم بعد شويه؟
1: اي ان شاء الله.
0: خلينا نسال الاولاد كلهم كانوا حاضرين في السفرة هذه الأخيرة اللي
1: حاضرين
0: الجزيرة.
1: كلهم حاضرين
0: كلهم أكيد كلهم. أنا تجارب كيف من هكا ما تنجم كانت فيه ده خلنا نسأل على التجربة دي مش أول مرة لما حالة تخرجوا في إطار معناها متاع تبادلات وقوحنا موسيقية أول مرة أول مرة بيه خاطر في بالي شاركت قبل في تظاهرات أخرى في الجزائر
1: قبل لا مشينا
0: جستمو هذا مشيت قبل
1: فما
0: أما أول مرة في الاحتفالية ذي مع تقصد
1: أول مرة في الاحتفالية هذه مشينا قبل الجزائر في شرشال مشينا
0: أنا تفكر
1: ولا عملنا حاجة وخدمنا حاجة تونسية. علاش على خاطر مهرجان خاص بالموسيقى معناتها الموسيقى التقليدية. أما مرة هذه راهو يقولون معناتها مفروض عنينا مش نخدم حاجة جزائرية
0: حاجة احتفالية. كيف شفت هالتجربة هذه مالك؟
2: تجربة مميزة على الأخر من منظوري أني
0: فيش نوع بالضبط؟ فيش نوع بالضبط؟ كنت مميزة معني
2: مميزة الحاجة الباهية اللي قليل وين تلقى فرق معناها تونسية تمشي من بلاد لبلاد هو فما أما في الجزائر ما ريتش الحقيقة تونسة مشي. الحاجة الثانية كما قال هو معناها نجمنا رواحنا في الصنعة الجزائرية
0: أيوة.
2: هيك علاش برمي برشا فرق مشينا.
0: انتم ديجا من تونس تعرفوها فن الصنعة والخصوصية متاحة خاطر فيها برشا تجارب مشتركة بيناتهم.
1: ألفة هي الحقيقة راهو الجمعية هذه هي معناتها تختص في خدمة المالوف وتحفظ المالوف لكن نخدموا زادة الصنعة الجزائرية نخدموها يعني يلزمنا نخدموها كما يخدموها هم بالضبط يعني
0: فما فوارق معناها هم مشترك كما قلت هي التسميات تختلف أما تكنيك ما فما اختلافات
1: فما اختلافات والواحد اللي يعرف صلب الموسيقى وكذا يفهم فما الاختلافات لكن لهنا مع الخدمة في الطبوع وفي الواحد راهو فما شراكة بين بعضنا
0: أي مشترك
1: يعني فما قاسم مشترك بين الطبوع وبين حتى يعني تركيبة النوبة كيفاش تتركب فهمتني شو كيف هيك علاش ولات سهل علينا باش نخدموها الحكاية دي.
0: أحمد ناجي صالح حكي لنا على الجزائر تجربة الجزائر واحتفالات مهمة برشا معنا يعطيوها كارها الاحتفالات بعيد الاستقلال الجزائري.
3: والله مدام ولفة معناها كانت اكسبيريونس مزيانة على الاخر تعلمنا منها برشا حاجات معنا اني وصحابي الكل تقدمنا معنا الحقيقه في تاريخ نتاعنا نتاع
0: انسانيا وموسيقيا زاد نتصور
3: صحيح حتى انسانيا معنا ما تعرف زي معروفين بالكرم نتاعهم وحاجه مزيان على الاخر. اما معناتها كاكسبيريونس كحاجه تعلمنا منها كعلاقات كالحقيقه معنا
0: حاجه مهمه برشا مش تبقى فارقه
3: هذا 7 أيام ولا درا قداش لخص معناتك حاجه كنا نجم نعملوها في عامين
0: درس موسيقي معناها بحد ذاته. مريوم هو اول مره من جو قد جينا عزفت موندولين راهو
1: هي في الاصل كانت تعمل جيتار مع تبدأت بالجيتار وبعد قد قلت لها أقلب الموندولين يمشي الموندولين خيلك فهمتني يعني.
0: وكيفش لقيت الموندولين؟ جيتار ولا موندولين الساعة؟
4: لا موندولين
0: موندولين هي فيها شغم خاص حقيقة
1: حتى حسها بهي
0: وفما برشا عاصين بالله معناها على الآلة هذية
1: في تونس لا مفهمش توت الوحيدة هي اللي
0: الخدمة كان على التفرد راهو هذا هو رفكي الموسيقي حكينا على التجربة نتاعك من وقتاش في جوق مدينة سوسة مريم
4: أنا دخلت الجوق 2022
0: أيوة أربع سنين التالي
4: كما قلت خلت جيتار وحاولت موندولين وبديت نتعلم شوي بشوي الاكسبيريونس بتاع زير مزيانة على الأخر كما قال أحمد تعرفنا على برشا فرق وبرشا علاقات وان بلوس أنك تلقى روحك سيغ سين مع شيوخ كبار وتلامذة ولي جينيراسيون الكل حاجة مزيانة على الأخر
0: الشيوخ اللي قابلتهم تو اكيد سي فتحي يعرفهم بالاسم ما تعرفتوا على قامات الصنعه في الجزائر ولا اللي قعدوا هكا في بالكم اسماء بعينها
2: اسماء بعينها
0: ايه
3: هو الحقيقه فما اسماء بعينها

0: سي عبد الهادي بوكورة ومعه سي يزيد حمودي زاد الشيخ من ومعه فما برشا شيوخ. يعني الصفة الأولى يحطوا شيوخ الكل فهمتني، والصفة الأولى تعمل حكاية 60 متر ولا 70 متر فهمتني، كلهم شيوخ هذوكم، والآخرين يبدأوا الكلام ذا كلهم يبدأوا فوق.
1: من أجمل ما سمعت أنت في المشي هذه لتزيد بعد العزف متاعكم والأداء متاعكم أحمد،
2: أجمل الحاجات، أي
1: شو الحاجات اللي تقلت لكم بعد إتقانكم؟ أنا متأكدة إتقان معنا.
2: أي والله قالوا لنا لما حالة قالوا لنا عملنا خاطر يدي الكل جو الكل قعدات الكل معنا، قالوا لنا تخدموا في الواحد في الشيء متاعنا معناها تقول عليكم تقول زيرية تقول حتى تخدموا فيه خير منا.
1: وانتم خدمتوا قبل معناها اللون هذية الصنعة الجزائرية حتى في تونس؟
2: نجا احنا موصلنا معناها باش نعمل الحاجة ذيك، موصلنا باش خرجوا روح ذيك إلا معناها بالمجهودات
1: بالممارسة معناها
2: بالممارسة عنا معناها قدام العام ومن غير حتى حدث معناها حتى صفة حياتي صح من غير حتى مناسبة معناها جيس نخدموا برا حتى لين جات الفرصة ذي باش ورينا معناها.
1: سمعونا من الحويج سمعونا
0: زيرية ولا
1: لا؟ خلينا نبداو بالزيرية وبعد باش نحكي وحنا على عرض يوم 14 أوت في إطار مهرجان المونستير الدولي، عرض جمعية جوق مدينة سوسة للملوف والموسيقى الأندلسية والمغاربية بقيادة الأستاذ فتحي بوسنينة. باش نعرفوا البرنامج زيري مغاربي وإلا تونسي، خليكم معنا في الاستماع. عمل وجهة الصنعة الجزائرية في الوقت هذا.
0: طب نعملوا المزمومة كلمات عندي كلها
1: حافظين يا سي فتحي.

0: هذه تونسية هذه هذه تونسية كنت باش تاخذ
1: لله خلنا نفهموا معاكم احنا شو الفرق كيفاش تونسية وهذه باش تغني جزائري على مستوى شنو
0: خاطر هذه هذا راهي حبي من المزموم نتاعنا من بيتنا احنا فهمتني
1: انا لقفت الجمله الاولى ها باش نركز معاها في الجزائري توا ترى
0: باهي توا باش
1: مريم مليكة احمد نجي صالح ملك بوسنينة والشيخ فتحي بوسنينة
0: C'est bon ?

0: صوت دافي ذي صوت مزين راه ما عندها القويله هكا كل
1: شف صوت في الحقيقه معناتها برشا عندي برشا تلامذه يعني في البنات سيرتو كل مره ونكتشف يعني صوت يعني اللي نطلعوا في سولو ولا حاجه
0: لا تبارك الله عليها صوت
1: فما برشا اصوات فما زاد هي وفما عندنا اصوات اخرى في اما مشكلتنا تو الاصوات الرجاليه ما فيش
0: عليه
1: ما فماش الولاد اللي يغنيوا واللي يحبوا يغنيوا واللي يحبوا يحفظوا كذا ما فماش الحقيقه
0: فهمتني هم جديين كيما البنات
1: هو كان معنا شي شو اسمه الهادي القرماني توا يعيش في فرنسا وقاعد يقرا في فرنسا وكمل في قرايته مشى هو فرغت الحكايه من الاصوات الرجاليه
0: مشكله هذا
1: ومش معناها معناتها الاولاد ما يغنيوش لا في المقاطع الاخرين يغنيوا
0: كورال معناها
1: كورال مع بعضهم يغنيوا يعزفوا ويغنيوا اما السوليست ما زلت نلوج على
0: رحله البحث معناتها على هذه السوليست معناها في جوق مدينه سوسه بلي خلينا نسالهم من الشباب هذوما معاد الاعمار قداش تقريب هما توا قداش هكا اعماركم
2: 21
0: في المقراب شوية لبعض شنو يعني لكم فن الملوف علاش اخترتوا فن الملوف انتم في العمر هذي خلينا نبداو بمريم مثلا تغني اللون هذي علاش
3: انا جربت الغربي كما قلت لك قبل كنت نعم جيتار والحق الحاجة الوحيدة اللي جذبتني هي الملوف
0: شنو جذبك في الفن هذي
3: ما فهمش ليميت ما فهمش ليميت معناها قد ما تتعلم ديما كل نهار فما حاجات جديده تنجم تتعلمها
0: ايواش احمد
2: والله يعني مادام في خاطر في الموسيقى نحب الستيل كله معناها
0: انت نافك في جو التركي راه
2: تركي وجاز وكل معناها والمالوف انا نحب كل شيء معناها نطلع عليه ونخدمه انا نحب الستيل كله ندوره معناها ما نحبش
0: المالوف شنو خصوصيته بالنسبه ليك علاش هكا تعمل كيف كنت في الجو هذي متاع الملوف
2: بون احنا الملوف معناه برشا حتى ما نعرفوش اللي هو بحر
0: اكيد
2: الحقيقه حتى
0: ما زال فيه ما نبحر سي فتحي ولا ديما فما جديد برشا اكيد
2: معناه الحقيقه ديما كلي نحسوا حاجه مش كلي نجم نخرجوا بها للناسيونال ولا فهمت وقت اللي كي تعمق فيه وتشوف وتعلم معناها وتشوف برشا حاجات معناها برودوي نجم نخرجوا بها معناها ديما نحس اللي احنا حاشمين معناها
0: حاشمين
2: هذيك والله كانوا الحاجه هذيك معناها باش مش معناتها احنا نخرجوا بها فهمت
0: معناها تجاريا ما توصلش موسيقى الملوف هكا في نظره في نظره البعض معناها
1: ولا حتى ما نلوجوش على التجاره
0: ليه نحكي هو قال لك البعض يقول لك ما عندها وين توصل ما توصلش العالميه الموسيقى هذه موسيقى الملوف
1: لا علاش توصل العالميه تو مثلا المغاربه تو المغاربه وصلوا العالمية ولا معناتها يوصلوا العالم الكل ولا يعرف اللي كون المغرب عندها نوع خاص نتاع موسيقى اللي هي موسيقى الآلة موسيقى الطرب
0: هو ذاك هو الصحيح توصل العالمية متاعك بالمحلية
1: متاعك بالمحلية كي ياخذ يدخل يلبس حوايج ويلبس اللبسة التقليدية ويهز الآلة متاعه التقليدية ويغني التراث متاعه صاي معناتها يعرفوه يولي تعرف فهمني اما توا واحد باش يمشي يغني لهم غناهم هما معناتها في اوروبا ولا
0: هكا يغني
1: يغنيهم لما يسمع
0: صحيح صحيح صحيح بخلف الوالد اللي غرمك بموسيقى المالوف الساعه علاش موسيقى المالوف بالذات؟
4: يعني والله العوام الاخرى رجعت تغرمت به
0: اي جربت حاجات اخرين معناها؟
4: عملت شون ليريك عملت عزفت في الاوركستر دو سوس بتاع الكونسرفاتوار عزفت ترومبون
0: اي
4: اما الحاجه الوحيده اللي ديما ترجعني الاصاله في الملوف
0: وخلي عندك الاصاله في الدار معناها معك اختك زيدا صوت ممتاز جدا صوت عايشه بس خلينا نسمعوا اغنيه بصوتها ونرجعوا معاكم نكملوا لقانا باش نحكيوا على حفل يوم 14 اوت في المونستير

0: ذي عايشة بسنينة قلت لكم صوت ممتاز جدا من الموروث هذا.
1: هذا من الموروث الجزائري.
0: جزائري. تقول مليح في الصنعة.
1: لكن الكلمات بكري حكينا على شيخ عبد الهادي بكورة اللي هو بخلاف معناته يعني هو شيخ ويعلم ويقود في رقه كذا راهو يكتب شعر يعني عنده زوز دواوين توا قاعد موجودين في المكتبة
0: وللتلحين معناها
1: ويلحن زاد ويلحن ملحن تنين دونك هو الكلمات هذوما من تاع سي عبد الهادي بكورة واللحن خذاه قديم يعني تلمساني قديم من يعني من الحوزي التلمساني.
0: ايه وشو الفرق بين صنعة في العاصمة والتلمسان باختصار كما تصعبش علينا سي فتح؟
1: من غير ما نصعب عليكم هي حكاية لهجة وكهو فهمتي شوية اللهجة تختلف حتى في النطق الكلام وكذا في فما اختلاف وحتى في تركيبة النوبة زادة كيف فما اختلاف وفي الأداء الواحد يعني فما رواية أخرى نسمع مثلا
0: وأنا هي أقرب رواية الميلوفنا التونسي
1: الجزائر القسنطيني في قسنطينة وعنابة يعني شريط اللي هو يعني غرب تونس الكل هذاك الكل يقرب لتونس برشا
0: واضح جدا
1: حتى في لغتهم يتكلموا كما التونسي معناتها مش بعد عليهم
0: به تلتحق بنا تسنيم بن عيادة في بالي كمان جاتار تبارك الله عليك معناها مسبع الكارات مرحبا بيك تسنيم اهلا وسهلا تقرب شويه للميكرو تقرب شويه مش برشا مرحبا بيك تسنيم وكانت تنضاف للمجموعه وكنت معاكم زيدا كنت معاكم في الجزائر
2: وي اي
0: تجربه كيفاش شفتها كيفاش عشتها
2: تجربه هايله برشا الحقيقه تعلمنا فيها برشا حاجات تعرفنا على برشا عباد مزينين محلاهم تجربه برسمي غنيه جدا
0: قداش عندك في الجوق
2: تقريبا 3 ولا 4 سنين
0: إذية الجو اللي شبه لك جو الملوف توا اليوم جربت برشا حاجات قبلها
2: بون الحقيقة بطبيعة أي واحد باش يبدأ من الأول بالكل باش يبدأ بالشرقي ومن بعد بشوية تبدأ تلقى تلوج الستيل معناتها متاعك وكل الحقيقة أكثر حاجة معناها توا نميل لها هي الملوف
0: علاش؟
2: الحقيقة نعرفش
0: مش صعيبة
2: الصعيب هو جميل في البساطة متاعورة معناها صعب صعيب أوكي أما مزين على الأخر معناها في ما يتسمع برشا مع عمرك ما تقلق ديما فما جديد ما يوفيش جملة
0: الملوف معناها بيناتنا اكتشفته 3 سنين التالي قبل كنت تعرف على حاجة كنت تسمعه
2: بون الحقيقة أنا اكتشفته مع سي فتحي الحقيقة ما كنتش معناها شويه الحاجات البازيك اللي يعرفوهم العباد الكل معناها الكون الى جمالكم شوشانة حاجات كيكة اما بعد كي مع سي فتحي في الجوق ولينا
0: تعمقنا
2: وانفتحنا على المغرب مثلا الجزائر
0: واضح جدا ان شاء الله ربي يوفقك تسنيم نحكيه على عرض ان شاء الله نهار 14 اوت في اطار مهرجان المنستير الدولي شنو الخصوصيه نتاعو وشنو محضر لنا انت والجوق سي فتحي
1: ان شاء الله والله شوف هو لا محاله واحد يخاف نوعا ما من يعني من البرنامج توا نشوفوا ملوف وفي وسط يعني مهرجان دولي ومعروف وعريق صعيب باش تلقى برنامج ملوف في المهرجانات الكل الحقيقه في تونس الكل ما صعيب باش تلقى برنامج ملوف الا اذا كان معناتها في يعني مهرجان تستور نقولوا
0: انا في مهرجان مش على روحه مهرجان الملوف في تستور شو عملنا وجي مليح توا كان مشي من المهرجان هذا مهرجان الملوف بتستور
1: لا هو شوف يلزم وقفه صارمه يلزم الوزارة الثقافه تتراجع في يعني في القرارات نتاعها والا ترجع لهيبه الملوف يعني لازم يرجع الملوف هذاك مع ان كان منفس هذاك في يعني المهرجان تو بربي يشوفوا احنا تو كي نشوفوا هاو شوفوا جماعه والوليدات مشاو الجزائر غادي ما فماش اغاني بخلاف الصنعه والا البرامج والا مهرجانات يخدموا عندهم مهرجان للصنعه يعني خاص مهرجان للشاوي مهرجان للمحجوز مهرجان للفندوات مهرجان كل مهرجان عنده خصوصية لكن ديما الكلهم يتلموا في التراث الموروث الجزائري احنا لهنا ما عندناش مهرجان خاص يعني بالمالوف، معناش مهرجان تراثي، معناش مهرجان يعني يظهر الهوية الثقافية وإلا التراث الثقافي.
0: هو حتى مهرجان تستور في وقت ما تخلوا لون غير المالوف، معناها
1: جسمه عندك سهرتين مالوف والباقي كله واحد
0: وتري
1: وتري وشبابي وكل شيء يعني فهمني. دونك ما فماش اختصاص في اللي عندنا مهرجانات في تونس، فهمتني؟ دونك لأول مرة معناتها باش نشاركوا في مهرجان دولي بالمالوف. لكن شنو المالوف؟ أنا اخترت أني البرنامج اللي هو الجمهور يحبه
0: في السمع متاعو،
1: في السمع متاعو، ما اخترتش الحاجات الثقيلة واللي هي دسمة تبدأ
0: خوف يعني من الجمهور وإقبال الجمهور.
1: هو الجمهور يلزمني أني نعرف شنو يلزمني نعطيه، على خاطر أني استنست حتى في سوسة عملنا برشا حفلات وعرفت الجمهور وشنو يحب.
0: شنو يحب الجمهور؟
1: تو الجمهور ما عادش يصبر لك باش يسمع نوبة كاملة من الأولى حتى لآخرها، يعني الاستفتاح والمصدر والسوق والطوق والسلسلة وكل شيء، يعني ما موسيقى تبدأ يعني كما قلوها ثقيلة على المستمع. يلزم الوذن ولا تتحب الحكاية الأكلية خفيفة وتبدأ فيها متعة في فيها طرب، فهمتني؟ هذا هو فهمني. احنا اخترنا بعض الأشجال اللي هي ما هيش معروفة بالكل، ما تسجلتش ما تسمعتش
0: أول مرة تسمع، معناها
1: جسمه هي هذه من خصوصيات الجمعية اللي احنا ما نعملوش حاجة ما مسموعة ومعروفة. ديما في كل برنامج في كل حفلة يلزم نجيبوا حاجة جديدة، دونك يلزمني أني نمشي نلوج على القديم القديم القديم، يعني التسجيلات القديمة
0: وكل
1: النوادر القديمة اللي ماهيش موجودة، ونحاول مش نعاود نكتبها من الأول، على خاطر في التسجيلات القديمة يعني يكون تسجيل فيه تقطيع فيه تشويش فيه كذا يعني، وزيد قصير يعني تسجيل متاع دقيقة ونص وإلا دقيقتين، وقت اللي هي معناتها الفقرة تاخذ 5 دقائق، دونك 3 دقائق هذوكم يلزمني نزيدهم في من خلال اللحن اللي قاعد نتبع فيه بالنوطة وبالتكسير معناتها النوطة والمقاييس، ونعاود ننقص ونزيد وكذا باش يطلع يعني الججل وإلا الشغل يكون كامل، فهمتني؟ وهذه هي خدمتي.
0: عندك برشا نوادر توا؟
1: عندي برشا حوايج،
0: برشا برشا
1: برشا فما
0: حوايج علينا معناها كنوز هكا.
1: شوف مش ما نخبيش يعني نخدم باش نوريه للجمهور، معناتها قاعد نخدم في حوايج باش المرة الجاية باش نخدم له في حاجة اللي هو ما يعرفهاش. مش نخدم تواني طول حتى المستمع من يا نجارك الغرائب، من شو اسمها ما نعرفش برشا حوايج يعني موجودة معروفة في المالوف، ويقول لك هذاك هو المالوف، ما عادش عنده وين يوصل. لا يا سيدي، المالوف راهو أشجال وموشحات وفندوات مازالت ماهيش موجودة، ماهيش مسموعة، دونك قاعدين احنا هذيك خدمتنا يعني نخدموا على الخدمة هذيك. سي علي سياري الله يبارك فيه وساعات يبعث لي في تسجيلات نادرة، يعني نخدمهم من شيوخ أخرين. احنا توا في تونس نعرفوا كان الشيخ خميسر نال وإلى أحمد الوافي حسب اللي معروفين، لكن فما برشا شيوخ ما همش معروفين ويلزمهم يتعرفوا، وديجا عملوا عندهم أعمالهم الخاصة وعندهم الأشغالهم وسجلوا تسجيلاتهم سجلوا، احنا قاعدين نخدموا فيها، فهمتني؟
0: اللي نعرفوه اليوم في المالوف قداش نسبته؟ وروحنا 100% هو مالوف، قداش نعرفهم ال 100% هذوم؟
1: 3%
0: كهو
1: كهو
0: يلطف
1: 3%، خاطر الباقي راهو باقي برشا حوايج راهو ما يعرفوهاش برشا.
0: استنيتش 3% الحق
1: نتاعك. شوف انت كاينك قلت لي مثلا توا تحت يعني تحت الارض نتاع تونس قداش فيها يعني اثار. اسكو نجموش نكتشف؟ ما نجموش
0: ما نعرفوش نقيمو قداش.
1: عندنا الاثار اللي هي فوق معناتها في نشوفوا فيها في يعني في الساحات والا في المتاحف، لكن الاثار الدفينه في تحت تونس راهي موجودة أكثر من اللي نشوفه فيه أحنا.
0: خرجها للنور. خرجها للنور وإن شاء الله فرصة من خلال عرض يوم 14 أوت. شو اسمه حاجات نادرة؟ شو اسمه حاجات أنتم ما تعرفوها ربما؟
1: أخذن بخطر الجمهور عملنا لهم حاجات هكاك يفهموها باش يغنيوا معنا.
0: شغلني وصلتنوا معاكم يا
1: باش يغنيوا معنا. مثلا إحنا لهناك الفرقة كفرقة وكل الجمعية رانا ما نغنيوش أغاني المطربين القدم ولا الجدد ولا ما نغنيهمش، لكن كي يجي شفنا نلقاو اللي صالحة راهو عندها أغاني مزيانين وتسموا التراث، يعني أول حاجة في الكلمات، ثاني حاجة في اللحن اللي هي عملوا فيها الطبوع التونسية. ولذا خذينا إحنا أربع أغاني في المزموم على يعني صورناهم على دراجة الدو، فهمتي، باش الجمهور هكاك يبدا يغني معنا
0: يتفاعل معاكم،
1: اللي هي معناتها عردون وزوز سبايا، وبعدها ساق نجعك ساق، وبعدها بالله يا احمد يا خويا، ونقفلوها بالمالوف، لابد يلزم المالوف يكون حاضر، نقفلوها ب
2: أليفيا
1: سلطاني على الدو، فهمتني، دونك باش الجمهور الكل يغنيها. اما بارسا اخترنا عملنا حاجات تونسيه وفيها الجزائري وفيها المغربي.
0: ان شاء الله تتعدى سهره ممتعه
1: ان شاء الله،
0: ان شاء الله، ويكون الجمهور حاضر يوم 14 اوت في اطار مهرجان المنستير الدولي، والعرض عرض خاص بجمعيه جوق مدينه سوسه للمالوف والموسيقى الاندلسيه والمغاربيه بقياده الاستاذ فتحي بوسنينه. قداش يفرح معناها منظر هالشباب ذوما الحاضرين معنا، جزء من 48 قلت لي عضو في الجوق هذي، حاضرين معنا مالك بوسنينة، مريم مليكة، أحمد نجي صالح، وتسنيم بن عيادة. نسمعوا حويجة ساعة قبل ما نختموا معاكم،
1: افتحونا
0: الشاهية باش نحضر لكم نهار 14 أوت.
1: باش ناخذوا تاح الزهر، تاح الزهر،
0: حاضرين الأولاد، أستاذ يغزر لكم راه ذو الأستاذ عنا أيمن قدامنا والأستاذ فتحي بوسنينة
1: عملنا حتى براول يا رب نبدأ باش ناخذوا هذه الفاح الزهر اللي هي الزجل، ماهوش معروف
0: باش تتعدى في

0: الله الله عليك.
1: هذه يعني ماهيش موجوده ماهيش معروفه، هي على الشيخ علي بن عرفه اللي هو زاد كيف كيف ماهوش معروف عند عامه الناس.
2: فرصه باش تكتشفوا نفائس مالوفنا جزء شويه مش برشا معناها. أيه. على امل انه كل عرض سي فتحي هكا يودنا بحاجات ما نعرفوش.
1: هو هذاك هو راهو شوف
2: تعرف تخدم الجانب البحثي الحقيقه مش فقط على العروض
1: باش باش نعرفوا جوج بالمالوف.
2: وهذاك هو المهم
1: هو هذاك هو ما تفهمني.
2: قلت لي 3% وبرشا برشا ما يسمع على الناس.
1: 3% بالنوبات نتاعهم الكل راهو. أيه. حتى من النوبه على خاطر النوبه كيف مسجلينها توا ماهيش مسجلينها كامله. معناتها تصور انت 13 نوبه مسجلين ماهوش نوب كاملين راهم مسجلين. معناتها ما هكا علاش قلت لك 3 ولا 4% وكاهو
2: مش اكثر مش اكثر. على كل ان شاء الله تتعدى سهره ممتعه. ندعوكم انا الحقيقه شخصيا باش تكونوا حاضرين خاطر ثم برشا حاجات نجموا تسمعوهم. تبعدوا شوي على كل ما هو مستهلك ونطفوا هنيكم
1: نسمعوا الرايض ونسمعوا
2: والله ونرتفع صابنا يزينا من الجري ويزينا من الحاجات اللي تكدر المزاج وتلوث الإذين. موجودين هم كل واحد وذوقه في الأخر ما يصيرش حاجة هادية
1: جستمو. ايه. حتى من الجمهور اللي لوج على حكاية هذه راهو موجود ونعرفوه راهو
2: كثر الجمهور ما عادش نخبوي بالنسبة للميلوف.
1: لا والله
2: ما عادش كبارك هاو في العمر يسمعوا الميلوف. ايه. الحقيقة هاو عاصفين تبارك الله صغار اللي يسمعوا فما في الصغار زادة
1: فما شكون يجي فما شباب يجي فما أطفال يجي وشو يتفرج.
2: ايه. هذو ما واجبهم يجيبوا صحابهم راهو
1: نورمالمون يستدعوهم
2: ميلا ميلا ميلا شنو هما يغرموا بعضهم راهم كيفاش هو
1: يتغرموا كلهم
2: توجيه
1: والجماعة كل واحد ومره كل مره يجيب واحد جديد باش
2: ان شاء الله ربي يوفقهم. عندنا حق في دقيقتين نجموا نسمع فيهم حويجه ولا لو نختموا معاكم. انا حبيت نشكركم على الحضور جمعيه جوخ مدينه سوسه للملوف والموسيقى الاندلسيه المغربيه بقياده الاستاذ وشيخ الملوف في سوسه سي فتحي بوسنينه. ان شاء الله حفل يتعدى ممتاز
1: ان شاء الله
2: وان شاء الله ديما منورين في تونس وخارج تونس. فتحي ديما تفرحني بحضورك معنا.
1: يعيشك
2: شكرا لك. يعيشك يعيشك بارك الله فيك. دقيقتين يزيوا باهينا نحيي فيهم زاد كامل الفريق ايمن الشيبي شويه اخر سي فوزي صخيري في نقل لفعاليات مهرجاناتنا التونسيه. تحيه لكم نخليكم على خير ان شاء الله نتلاقاو على خير. الصحه لكم الكل.

0: المنستير في القيروان على الموجة 97.3. كندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: كل برمجة تحمل معها جديد والكل مستمع. عنوان عناوين للصغار والكبار. كنهار
2: إذاعة المنستير
1: وتبقى إذاعة المنستير اختياركم الأقرب.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
4: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة 10 مساء للأنباء. في أبرز العناوين، أكثر من مليوني تلميذ يلتحقون غدا بمقاعد الدراسة، ووزارة النقل توفر 2179 خطا مدرسيا وجامعيا لتأمين السنة الدراسية الجديدة. وزارة الأسرة تطلق مع بداية السنة الدراسية الجديدة تظاهرات في مختلف جهات البلاد للتحسيس بمخاطر آفة المخدرات. ومركز النهوض بالصادرات يعلن عن فتح استشارة لفائدة المؤسسات التونسية المصدرة. مرحبا بكم. يلتحق غدا 1,341,000 تلميذ تقريبا بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد التونسية إذانا بانطلاق السنة الدراسية الجديدة 2026-2027 بزيادة قدرها 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الماضية وفق آخر المعطيات الإحصائية لوزارة التربية. وعلى صعيد الخارطة المدرسية سيرتفع عدد المؤسسات التربوية إلى 6,178 مؤسسة خلال السنة الدراسية الجديدة بزيادة قدرها 18 مؤسسة تربوية جديدة. على مستوى استعدادات وزارة النقل لتلاميذ العودة المدرسية والجامعية، أكد طارق البوعزيزي مدير عام النقل البري بوزارة النقل ارتفاع عدد الخطوط المدرسية والجامعية من 2134 خط إلى حوالي 2179 خط مدرسي وجامعي.
5: ميز العودة دي بارتفاع عدد المشاركين بنسبة تقريبا 4%، مع ارتفاع في عدد الخطوط المدرسية والجامعية اللي كان في حدود 2134 خط من مجموعة 3171 خط، ارتفع إلى 2179 خط من مجموعة 3234. أبقينا بثبات الحال على الخطوط اللي هي موجودة وقمنا بإحداث جديدة، كذلك تم التمديد من الخطوط الأخرى. إنه الأسطول المخصص للمدرسة والجامعية ارتفع تقريبا 16%، لمعدل عمر الأسطول انخفض إلى حدود 12 سنة، مؤشر هام جدا.
4: في ولاية المنستير وفي معهد الوردانين تم الانتهاء من أشغال التوسعة والصيانة بكلفة تجاوزت 8 مليارات، بإضافة عدة قاعات، حسب تصريح المندوب الجهوي للتربية بولاية المنستير فتحي الدريدي.
6: بالنسبة إلى معهد الوردانين، هو معهد يضم 39 فصلا 1,126 تلميذا. قمنا هذه السنة بتوسعة ببناء قاعة عادية، قاعة تعليمية ومدرج، وتم استلام مشروع هذا سواء في بناء التوسعة في القاعات أو في الصيانة، ويبقى هناك سور بسد الأشغال. إن شاء الله في القريب العاجل يتم استلامه. إضافة للقاعات هذه باش توفر فضاء أبنائنا التلاميذ داخل فضاءهم بالمعهد، ويمكن أن يكون العمل في جو فيه أريحية بالنسبة إلى أبنائنا التلاميذ، ونفك الاكتظاظ ونستقبل أبنائنا التلاميذ الذين يريدون أن ينتقلوا إلى هذه المؤسسة العريقة.
4: أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن نهاية الأسبوع الماضي البرنامج الوطني الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات، وأوضح المندوب العام لحماية الطفولة المنصف بن عبد الله أن هذا البرنامج يتضمن سلسلة من التظاهرات التوعوية والتحسيسية الميدانية للتوقي من آفة المخدرات تشمل مختلف ولايات الجمهورية.
7: يوم 8 أكتوبر تظاهرة تحسيسية تحت شعار ساعة وقاية بشكون موجودة في مختلف ولايات الجمهورية. كذلك يوم الخميس 22 أكتوبر عنا ندوة دراسية بشتعمل على تعزيز مسارة الوقاية ودراستها من قبل المختصين وتاخذ بعين الاعتبار خصوصية كل جهة. كذلك وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اختارت باش يكون يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026 يوم مفتوح في مؤسساتها، تحديدا في مركبات الطفولة وفي المراكز المدمجة للشباب والطفولة. اليوم مفتوح، هذا مفتوح للأطفال ولأسرهم في نفس الوقت للتحسيس والتوعي والتثقيف، لأنه مهم جدا أنه الطفل يفهم، كذلك مهم جدا أنه الولي يعرف شنو المخدرات هذية ويعرف كيفاش يتصرف لقدر الله وقت يتم رصد المادة هذية. كذلك قبل هذوم الكل نهار 29 سبتمبر في كل ولاية باش تنطلق قافلة صحية بالتنسيق مع وزارة الصحة والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، والشعار متاعها صحتك أولا. الغاية متاع القافلة هذه كونه بشتعمل على الإصغاء والتوجيه والإرشاد في نفس الوقت من قبل المختصين.
4: انطلقت اليوم بتونس العاصمة الدورة 15 للجنة الفنية للمعهد الإسلامي للمواصفات والمقاييس لتتواصل لغاية يوم 18 سبتمبر بمشاركة نحو 40 دولة للنظر في إعادة وتطوير المواصفات والمعايير في عدد من المجالات. وقال مدير عام المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية نافع بوتيتي، قال أن أعمال اللجان الفنية تشمل عدة مجالات من بينها المواد التجميلية والمواد الغذائية والمنتجات الفلاحية والسياحة والنقل والطاقة وغيرها من القطاعات، بما يجعلها فضاء لتبادل الخبرات والتجارب والعمل على توحيد المواصفات بين الدول الأعضاء.
8: اللجان هذه تعنى بإما إصدار أو تحيين المواصفات، يقع فيها نقاشات فنية من قبل عديد من الخبراء ممثلين الدول الإسلامية أعضاء في هذه المنظمة. هناك 46 عضو في هذه المنظمة من مختلف القارات. اللجان الفنية هذه تعنى بعديد المجالات، منها مجال المواد التجميل، المواد الغذائية، المواد الفلاحية، السياحة، النقل، الطاقة وغيرها. المميز في هذه اللجان أن تونس تتولى أمانة أحد هذه اللجان، ألا وهي TC5، وهي تعنى بالسياحة والخدمات ذات الصلة. بالنسبة لهذه اللجنة فقط من جملة 17 لجنة يشارك فيها 60 خبير، سواء كان في تونس حضوريا أو عن طريق الاتصال عن بعد.
4: أعلن مركز النهوض بالصادرات عن فتح استشارة لفائدة المؤسسات التونسية المصدرة في إطار الاعداد لبرنامج التظاهرات التجارية لسنة 2027، وتهدف هذه الاستشارة إلى التعرف بشكل أفضل على الاحتياجات والأولويات المتعلقة بالأسواق الدولية والقطاعات والتظاهرات التجارية الدولية، حسب تصريح رفيق المنصوري مدير التظاهرات التجارية بمركز النهوض بالصادرات.
9: الاستشارة هذه عملنا اليوم معناها منظومة معلوماتية محمية، الشركات يدخلوا على اليوم هذه يعني ويدخلوا يعمروا المعلومات تنمو الشركة، وفي نفس الوقت هي قطاعية يعني فيها بالقطاعات، كل شركة تختار القطاع اللي يهمها، ثم باش تلقى مجموعة من المعارض اللي نحن اقترحناهم، وثم أعطيناهم الفرصة أنهم يزيدوا هما اهتمامهم إضافة معارض أخرى، وهذا الكل في ظرف يعني دقيقة من زمان فقط لا أكثر أقل، معناها عبر شبكة الإنترنت، ولكن ثم غدوة ابتداء من غدوة ثم برنامج كامل بتاع لقاءات يعني في مركز نهوض بالصادرات باش تكون فيها حاضرة فيها كل ممثلي يعني الشركات المصدرة واللي تحب تصدر. اليوم عندنا قطاع أو قطاعين يعني باش يحضروا ويكون في اجتماعات يعني وفيه معناها يعني يناقشوا البرنامج 2026 ثم تطلعات في 2027، ومن بعد تكون عندنا فكره كامله وشامله على البرنامج ان شاء الله بتاع 27. النقطه الثانيه كذلك تمكننا باش نعرفوا شركات اخرى جديده ما كناش نعرفوها مهتمه بالتصدير، نحينوا قاعدة البيانات الموجوده في مركز الصادرات.
4: اذكركم بابرز العناوين. أكثر من مليوني تلميذ يلتحقون غدا بمقاعد الدراسة، ووزارة النقل توفر 2179 خط مدرسي وجامعي لتأمين السنة الدراسية الجديدة. وزارة الأسرة تطلق مع بداية السنة الدراسية الجديدة تظاهرات في مختلف جهات البلاد للتحسيس بمخاطر آفة المخدرات. ومركز النهوض بالصادرات يعلن عن فتح استشارة لفائدة المؤسسات التونسية المصدرة. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام. موعدكم الآن مع زميلي لسعد العياري في برنامج محراب الكلمة.
1: مرحبا كل المستمعين مع جديد. سهريات نبض الشارع فن وموسيقى، ومع جديد عناوين تعودتوا بها وتكمل معكم.

0: سهرة ثقافية يقدمها لكم الأسعد العياري.
1: محراب الكلام.
2: مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعة والاستماع لسهرة الليلة من برنامج محراب الكلمة. هذا البرنامج في عدده الأول ضمن الشبكة البرامجية الجديدة التي أطلقتها إذاعة المنستير بداية من اليوم، شبكة خريف شتاء 2026-2027. أسعد الله أوقاتكم جميعا، حللتم أهلا ونزلتم في باحة القلب سهلا في محراب الكلمة. هذه السهرة الثقافية بطعم الحوار والنقاش حول إصدارات أدبية جديدة. سعيد جدا أن نلتقيكم كل سهرة اثنين في برنامج محراب الكلمة من 10:10 إلى حدود منتصف القمر. أيضا نذكر أصدقائنا المستمعين أن يلتقيكم ضمن هذه الشبكة البرامجية الجديدة سهرة الاثنين في برنامج محراب الكلمة من 10 إلى منتصف الليل يوم الثلاثاء. أيضا نضرب موعد من 8 إلى 10 ليلا في برنامج الضفة الأخرى، وألتقيكم أيضا صباح الجمعة من 10 إلى منتصف النهار في برنامج زاد الطريق بالاشتراك مع الدكتور محمد أشتيوش. محراب الكلمة إذن قلت هو سهرة ثقافية وحلقة نقاش وحوار حول إصدارات أدبية جديدة، وسعيد اليوم سعادتي مضاعفة جدا لأني بين أصدقائي وبين أساتذتي أيضا، وأكون سعيد بتقديم العدد الأول، وهذا العدد الأول يتعلق بكتاب جديد أصدره الصديق الكاتب الأستاذ معز عمامي. هذا الكتاب الوصف في حكاية أبي القاسم البغدادي. يشاطرني ضوء الحوار أستاذي الدكتور أحمد الحزم. خليني نرحب بالأستاذ معز عمامي. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا
3: صحة.
2: دكتور أحمد الحزم مساء الخير،
4: أهلا وسهلا،
2: مرحبا. أيضا يشاطرنا الحوار الدكتور لطفي زكري عن جامعة القيروان. مساء الخير.
5: مساء الخير لجميع المستمعين ولك ولي يعني ضيوفك الكرام.
2: أيضا سيكون معنا بعد قليل بالهاتف أستاذنا الدكتور محمد الخبو. إذن عن هذا الكتاب، عن الوصف في حكاية أبي القاسم البغدادي سنتحدث الليلة، عن أهمية الوصف في التراث الفني العربي، عن مجالات التطور الذي شهده هذا الأسلوب. أيضا سنتحدث عن موضوعات الوصف في الكتاب، عن خصائص الموصوفات وعن نظام الوصف، وننتهي إلى الحديث عن وظائف الوصف، ونعرف جميعا أن للوصف وظائف نقدية وأيضا جملي. عن هذا الكتاب سنتحدث ونضيء محراب الليلة. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع. البداية مع مارسيل خليفة، وأيضا بيودي أن نوجه تحية لكل أبنائنا التلاميذ والتلاميذ خاصة أبنائنا التلاميذ وكل الأطراف الفاعلة في المنظومة التعليمية التربوية، باعتبار أنه يوم الغد هو اليوم الأول للسنة الدراسية الجديدة 2026-2027. أرجو أن يكون موسم دراسي موفق وناجح للجميع. تحية لكل أبنائنا التلاميذ، تحية لكل المربين المعلمين الإداريين، وإن شاء الله تكون سنة موفقة. مرحبا أهلا وسهلا، نضيء ضوء المحراب بتقنيات أنا من صديقنا البهي أيمن الشابي في إخراج الحصة، تقنيا سليم الحيزم في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، وفي خدمتكم ميكروفونين أسعد العيال. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع.

0: أنتم في المتابعة والاستماع للعدد الأول من برنامج محراب الكلمة على أثير موجات ذات المنسير. وجدد تحية وسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين. وجدد أيضا ترحيب بضيوف الكرام الكاتب الأستاذ معز عمامي، الدكتور أحمد الحيزم، الدكتور لطفي زكري، وبعد قليل يلتحق بنا أستاذنا الدكتور محمد الخبو. إذن كتاب اليوم هو بعنوان الوصف في حكاية أبي القاسم البغدادي. أكثر التفاصيل حول هذا الكتاب أستاذ معز عمامي بعد أن أجدد التهنئة بصدور هذا الكتاب.
1: الكتاب يتناول أساسا، هو في الأساس دراسة تطبيقية للوصف في نصا سرديا قديم. هذا النص هو حكاية أبي القاسم البغدادي لأبي المطهر الأزدي، وكتب في القرن الرابع للهجرة. نسب إلى كاتب غير معروف هو أبي المطهر الأزدي، ثم في مرحلة موالية نسب إلى أبي حيان التوحيدي، حققه المحقق العراقي عبود الشالجي، ونسبه إلى أبي حيان التوحيدي، وغير العنوان إلى الرسالة البغدادية. نفس النص الذي حققه المستشرق الألماني أدم ميتس عن نسخة حجرية أصدرتها مكتبة المثنى في العراق. أساسا اهتمامي بالنص كان لعدم اهتمامي النقاد به والباحثين، على اعتبار أنه كتاب مغل بشكل من الأشكال في الفحش.
0: يعني هل الاشتغال على هذا في هذا الموضوع الوصف هل يهدف إلى سد النقص الذي كان موجودا في المكتبة العربية حول الوصف؟
1: بطبيعة الحال أعتقد أن الأمر كذلك، على اعتبار أن الوصفة في على الأقل في الجامعة التونسية درس في الرواية التونسية، درسته زهرة أجلس، هي الوصف وفنيته في الرواية التونسية، وكان شهادة تعمق في البحث. ثم درسته نجوى رياحي القسنطيني في الرواية العربية، وكانت دكتورة الدولة. ثم بعد ذلك درسه أستاذان من الجامعة التونسية من كلية الأدب بسوسة أساسا، المرحوم ومحمد نجيب العمامي في كتابه في الوصف وفي بين النظرية والنص السردي سنة 2005، والأستاذي العزيز سي محمد الناصر العجيمي كذلك درسه في الشعر الجاهلي. دراسة الوصف في نص نثري قديم إلى حدود سنة 2007 لم يدرس.
0: صحيح. طيب أكثر تفاصيل يمكن في تقديم الكتاب بعد قليل للدكتور لطفي زكري، لكن سأمرر الكلمة لأستاذنا الدكتور أحمد الحيزم. الكتاب يشتغل على نثر فني في القرن الرابع، يعني كيف يمكن أستاذنا توصيف يعني حضور الوصف في النثر الفني في القرن الرابع؟
2: شكرا. أولا أبدأ بتهنئتي أستاذ معز، كل عمل هو ولادة جديدة للفن وللعلم.

0: بني هويه للوصف.
1: نعم.
0: لها ما يبغيها. لا يجوز لباحث أن ينتج شيئا اعتباطا.
1: نعم.
0: وإنما هو اختيار منهجي قائم على مبررات قد اقتنع بها. أشرفت أنا على رسالة في وصف في قضية الوصف في ديوان مسلم بن الوليد. ووجهت طالبي عندها يمكن منذ أكثر من 20 سنة، والله نسيت اسمه، طالب ممتاز، ماذا وصف، كيف وصف، لماذا وصف. قلت له هذا خذ الأقسام الثلاثة لرسالته، لأنه معناها ماذا ندرس، يعني تو المقاربة البنيوية وجه من وجوه البحث، ولها ما يبررها. أنا أنتسب إلى جيل من أساتذة ميشيل فوكو، وهو الذي نشر البنيوية في تونس.
1: صحيح.
0: يعني ولكن ميشيل فوكو هذا ما لا يعرفه الكثير من الناس، البنيوية متهمة بالانغلاق والتحجر في الأنساق المغلقة. ولا تنسب النص إلى سياق، هذه قضية البنيوية. فهي تعتد بالنظام في كيانه الداخلي بصرف النظر عما قد يكون له من العلاقات مع الخارج، ولا تعتد إلا بنظام العلاقات الداخلية. ولكن ميشيل فوكو فيلسوف وله رأي في المجتمع، واهتم بقضايا فكرية عديدة، فلا يمكن أن يكون من أولئك المتحجرين. يعني البنيوية أصابها التحجر بعد نشأتها بقليل لقصور في أدوات مستعمليها. لا يمكن أن ينسب القصور إلى البنيوية في ذاتها، وإنما يعود الأمر إلى قصور في أدوات مستعمليها
2: وفي بعدها عن المعنى أساسا.
0: والله يعني توا ميشيل فوكو أهتم بقضايا الجنون، فلا يمكن أن ليس أقرب إلى المعنى من قيمة الجنون. الجنون قيمة يخرج فيها المنتج عن نسق المعاني عند المجموعة ويتفرد بتصور للمعنى.
1: واضح. طيب بالأكيد تطرح العديد من الإشكالات والقضايا. شكرا لك دكتور أحمد. دكتور لطفي، الأكيد صديقنا الأستاذ معز عندما اشتغل في الوصف في حكايات بالقاسم البغدادي وأحالنا إلى النثر الفني في القرن الرابع، وهذه القصة التي تشبه إلى حد كبير وصف لماجنين ومجون من أهل بغداد وأصفهان، لأكيد أن الأستاذ معز عمامي اعتمد منهجية في مستوى التخطيط وتفكيك مفهوم الوصف والتعامل معه بدقة وبصرامة منهجية.
3: جميل. في البداية اسمح لي سي الأسعد أن أهنئ الأستاذ معز بن محمد العمامي على هذا الإصدار الأنيق شكلا ومحتوى، والذي يأتي كما قلت منذ قليل ليسد ثغرة في المكتبة العربية باعتباره يتناول إذن مدونة عربية قديمة بالدراسة انطلاقا من أسلوب مهم هو أسلوب الوصف الذي كان يعتقد منذ يعني منذ مدة ليست بالبعيدة أنه يتأبى على الوصف، هذا الوصف وعلى الحد وخاصة على التقطيع كمثل تقطيعي ويعني تفصيلي السرد.
1: صحيح.
3: حسنا، ما سأقدمه الآن هو وصف بسيط في واقع الأمر لكتابي إذن الوصف في حكاية أبي القاسم البغدادي لأبي المطهر الأزدي.
1: محمد بن أحمد.
3: نعم. يتكون هذا الكتاب في واقع الأمر من مقدمة فتحت المجال لمدخل نظري وثلاثة فصول ينفذ بعضها إلى بعض على جهة الانتقال إذن من النظر إلى الإجراء. أما تمهيد النظري فتوزع على 4 مباحث أساسية سعى من خلالها معز العمامي إلى أن يتزود في رحلته البحثية بزاد مفاهيمي علمي دقيق سائل من خلاله مفهوم الوصف لغة، وهذا المبحث الأول،

0: ثم مفهوم الوصف لدى النقاد العرب القدامى في المبحث الثاني والوصف لدى البلاغيين الغربيين القدامى. ولينهي هذا المدخل النظري بمساءلة مفهوم الوصف لدى النقاد الغربيين المحدثين. بعد ذلك إذن بنى هذا الكتاب على فصول إجرائية ثلاثة كما قلت. فوزع الأول منهما والثالث كلاهما على أربعة مباحث، في حين يقتصر الفصل البسيط وهو الأطول على مبحثين فقط. هذا سؤال يطرح نعود إليه فيما بعد. في الفصل الإجرائي الأول إذن كان سؤاله بالأساس على تحديد المواقع الوصفية وموضوعات الوصف، وقد حاول من خلاله أن يتعامل مع أربعة أسئلة هي بالأساس: أين؟ ماذا؟ كيف؟ ولماذا؟ مع السؤال الأول أين، هنا حاول معز العمامي أن يقف على المواطن التي يظهر فيها الوصف في الحكاية فيكثر أو يقل، وقاده هذا التساؤل إلى أن يعتمد المقطع الوصفي، وهذا مصطلح وحدة أسلوبية مستقلة ليقيس بها أولا الوصفة ويحدد من خلالها إذن حضور الوصف في مواقع بعينها،
1: وقاده قياس المقطع السردي
0: وقياس المقطع الحواري كذلك.
1: الحواري نعم
0: صحيح. قاده ذلك لحضور في واقع الأمر حضور إذن الوصف في مقطعين استراتيجيين من المدونة التي اشتغل عليها، هما بداية الحكاية ونهايتها. ولطالما مثلت البداية والنهاية كما نعرف يعني عند النقاد القدامى من مخالص الأدب، بل من أركان البلاغة ومقاتل الكلام، بل ودلائل البيان. إذن فاعتناء إذن أبي المطهر الأزدي بالبداية والنهاية والتفطن الباحث لهذا الأمر دليل على أن هذا الكاتب قد أصاب مقاتل الكلام. أما السؤال الثاني في هذا المبحث الأول دائما هو أين؟ أي ما أين أو ما هي موضوعات الوصف الذي إذن اعتمده هذا الكاتب؟ ومعز عمامي تفطن إلى نوعين بالأساس: النوع الأول من الوصف يظهر في الموضوعات الحكائية، والنوع الثاني يظهر في الكلام في حد ذاته. فالموضوعات الحكائية مقسمة إلى أحياء، منها الإنسان والحيوان والجماد، ويخص الأشياء كالخمر والفواكه والعطور والمآكل والأماكن وغيرها. وثالث الأسئلة مدارها على كيف، أي كيف أدرج إذن هذا الكاتب الحوار. السؤال هنا عن الحيل التي بها يدرج الراوي الوصفة في إذن النص السردي وفي هذه الحكاية القديمة. في الواقع ثم مناسبة كبرى تتمثل في انعقاد المجلس في دار بعض الأكابر، ومن هذا المجلس إذن تفرعت عنه إذن حيل كثيرة. هذه الحيل يعني اعتمد خلالها الراوي جملة من الأساليب والتقنيات ليدرج الوصف في السرد، منها مثلا في يعني فواتح المقاطع الوصفية، منها أقوال الرؤية: نظر، رأى، حدق، تأمل، ورنا، ولكن مع تفاوت في الاستعمال. فأفعال الرؤية هذه مناسبة للوصف. منها كذلك الذاكرة ليتذكر بعض الصفات أو أن يستفهم، أو عبارة كان أو هذا بالنسبة إلى العبارات الفاتحة. العبارات الغالقة للمقطع الوصفي اعتماد اسم الإشارة، هذه مثلا، هذه صفات فلان، اعتماد الاستفهام: وذا الآخر؟ من هو؟ ما هذا؟ ما صفاته؟ هذا إذن السؤال الثالث. السؤال الرابع الذي سعى إذن الباحث إلى الإجابة عنه هو لما، أي ما دواعي إذن الوصف في هذا في هذه الحكاية. وهذا أقل تقريبا المباحث، فقد توزع على صفحتين. توصل العمامي إلى تقريبا ثلاثة دواعي أساسية لكتابة الوصف: الرغبة في إبراز الزاد اللغوي والمهارة البلاغية، التذكير أو الكشف عن أخلاق البغداديين وخاصة مظاهر المجون وأحوال الماجنين، وأخيرا توضيح ما غمض لدى المتقبل من صفات الشخصيات. وهذا كذلك سيدعونا إلى مناقشة الأمر. لماذا؟ لأن سيد أحمد وأنت العارف بذلك، ما من شعر أو نثر أو جامع بينهما حوى قدرا من الغموض إلا وكان مقدما ممتدحا. فإذا كان الوصف يأتي لكشف هذا الغموض وإزاحته، فليعني هذا أن كتاب حكاية أبي القاسم البغدادي لابن مطهر الأزدي إذن تخلو من هذه القيمة الأدبية. أمر بكم الآن إلى الفصل الإجراء الثاني. أستاذ لسعد
1: تفضل، في انتظار أن يلتحق بنا أستاذنا الدكتور
0: وهو أطول الفصول
1: محمد خفو، قاعدين نتصل به لكن الهاتف لا يستجيب إذا كان في الاستماع،
0: عشان نستغل الفرصة لنواصل مع الفصل الإجرائي الثاني. هو أطول الفصول كما قلت، ومداره على خصائص الموصوفات ونظام
1: نظام الوصف.
0: بطريقة أخرى، تساءل الباحث عن النموذج الذهني الذي يحرك الراوي وهو يصف موصوفاته. هذا النموذج الذهني حصره تقريبا الأعمامي في ثنائية الامتلاء والنحف، خاصة في وصف الجواري والقيان والمغنيات وما إلى ذلك. ولكن أنا أتساءل عن الثنائية الأخرى، لماذا لم يقع ذكرها والتوسع فيها، مثلا السرعة والبطء، الرقة، الخشونة وما إلى ذلك من الثنائيات والنماذج الذهنية الممكنة. ربما هو ركز على النموذج الذهني الغالب. في نظام الوصف انطلق الأعمامي في استكناه هذا النظام، وهذا مسألة مهمة جدا، على نموذج واحد تقريبا، نظام واحد، هو التقسيم إلى خاصيات وعناصر. تقريبا كل الموصوفات تخضع لهذا النظام. الخاصية ما هي، ثم ما هي عناصرها. واعتمد في ذلك على إذن نظام التشجير. فإذا نحن إذن أمام إذن وصف ينطلق من العام إلى الخاص على هيئة الشجر الذي يذكرنا بتحليل الجمل النحوية المشجرة. وأنهى بذلك بوظائف الوصف. وهذا هو الفصل الإجرائي الأخير، فوقف على وظيفة إخبارية. فالموصوف له هم أهل أصفهان وهو يخبرهم بأحوال البغداديين. ثم الوظيفة السردية التي تؤمن السرد، فالوصف يؤمن السرد باعتباره باعتبار أن الوصف إذن يطلع بالوظيفة المرجعية في الحكاية. ثم الوظيفة الزخرفية الجمالية التي تحدثنا عنها سابقا، والوظيفة الأيديولوجية المشحونة بقيم يحاول من خلال هذا الكاتب أن يحارب قيما أخرى. أو أن يعاضدها، أو أن يروج لقيما أخرى. ينتهي الكتاب حينئذ بخاتمة وثبتا للمصادر لما راجع ذيلت بفهرس المحتويات. ولم ينسى الباحث أن يفتتح كتابه بتصدير وإهداء وتقديم الأستاذ الفاضل محمد بن محمد الخبو. تصدرت جميعا 18 صفحة، هي مجموع صفحات الكتاب. وقد اجتهد الأعمامي في أن يجعل لكل فصل مقدمة تضبط إشكالياته وخاتمة تحوصل نتائجه. وهذا إذن وصف جميل على كتاب الوصف. شكرا.
1: وهو وصف على الوصف، يعني دكتور لطفي ذكري دائما بأناقته وبدقته حتى في مناقشة الرسائل الجماعية. ما شاء الله تبارك الله. طيب، بالنسبة للأستاذ سي محمد الخبو، الهاتف لا يستجيب، نرجو الأكيد أنه إن شاء الله ما نكونش تأخرنا عليه، وإن شاء الله نلتقي في مواعيد إذاعية لاحقة. طيب، نعود إلى الأستاذ معز. إذا تناولت يعني مفهوم الوصف، والأكيد ما ذكره منذ قليل الدكتور لطفي خضع إلى مجموعة من المدارس النقدية. أنت توسلت بالعديد من المدارس النقدية التي تحدثت عن كيفية تحويل الوصف، يعني من مجرد عنصر أحيانا نستعمله للتزيين أو للتجميل، إلى عنصر أساسي أو عنصر بنيوي أساسي يساهم في بناء القصة وأيضا في تشكيل صور الشخصيات وتوجيه التأويل.
2: وأساسا في المنهج الذي اعتمدته استندت إلى منظرين غربيين تناولا الوصف بتعمق، خاصة منهما فيليب أمون.
1: وجيرال جينيت.
2: لا، تلميذ في فيليب أمان وهو جان ميشيل أدان في ما يعرف باللسانيات النصية التي تجاوزت حدود الجملة في التحليل. ونفسه جان ميشيل أدان قد طور النظرية التي جاء بها فيليب أمان ونقده في مواضع كما نقد جنات ونقده كان نقدا داخليا سيد أحمد للبنيوية في
1: تحدث عن مفهوم الوصف الروائي في الدراسات السردية نعم الحديثة والمعاصرة نعم.
2: وعلى الاعتبار كذلك أنا ما يعتبره جون ريكاردو أن ما بين السردي والوصفي حرب ضروس لكن في النهاية يعتقد جون ميشيل أدان ويؤكد ذلك من خلال تحليل النصوص أنا لا حرب بين الوصفي والسردي لكل مواضعه ولكل غايته وما به يبنى النص.
1: طيب خلينا ناخذ رأي أستاذنا الدكتور أحمد الحزب، هل بالفعل هناك حرب ضروس يعني ومعركة ساخنة وطاحنة بين الوصف والسردي؟
3: والله أنا ذكرتني الآن أشرت في عندما كنت في المملكة العربية السعودية أشرت على رسالة الدكتوراه الذات الزاردة في الشعر الجاهلي وكنت قد وجهت طالبة في تونس قبل الاغتراب نحو نفس الموضوع ولكن كانت مقارنة بين أحوال الذاتي قبل الإسلام وأحوال الذاتي بعد الإسلام.
1: وأستحضر أنني اشتغلت في الدراسات المعمقة سنة أولى الإيقاع والذاتية في شعر أبي القاسم الشاذلي معك.
3: ممتاز. يعني وقتها نذكر اللي سجلت معايا الذات الساردة من الشعر الجاهلي إلى الشعر الأندلسي.
1: مسافة زمنية فاصلة.
3: الله يرحمه الشيخ عبد القادر كان معانا في اللجنة
1: قال المهيري
3: قال لي فما مقاطع في الشعر كافية للسرد. قلت له ليس من كلمة إلا وهي ساردة فإن لم تسرد فهي تسرد تاريخية استعمالها.
1: جميل.
3: فقوبل الموضوع ولكن مع الأسف الطالبة تعطلت في المرحلة الأخيرة ولكن الطالب اليمني الذي أنجز الذات الساردة برهن على كفاءة عالية في تدبر السرد. وأنا أقول لك اليوم إن الذات في الآن نفسه ساردة واصفة.
1: جميل.
3: لا يستطيع أحد أن يزعم أن الشعر في مأمن من السرد والوصف في آن. وصف أصل الاستعمال وصف الثوب الجسم شفه.
1: صحيح.
3: هذا هو الوصف. فأنت تتكلم ولا نستطيع أن نفكر خارج اللغة. نحن باللغة نسرد ونصف ولا مفر لنا. لكن القضية بما نهتم ونحن نصف الوصفة وبما نهتم ونحن نصف السرد. هذه القضية. الآليات تطورت وظهر أقطاب ظهر علماء جدد ولهم أدوات جديدة ولا يجوز للمرء أن يغفل عنها. كانت بعض المناهج تزعم انغلاق النسق وقيامه بذاته في معزل عن كائن يحكمه. عندما نادى الفكر النقدي بموت الأديب في الستينات استفحلت البنيوية وهيمنت على العقول.
1: صحيح.
3: ولكن الذات المتلفظة عادت إلى نصها وأحكمت الزمام في تسييرها وأقرت أن كل فعل تلفظ هو اختيار.
1: صحيح.
3: وسياسة وللكلام استراتيجية. ولا يطلق المتلفظ الكلام على عواهنه وإنما هو يتخير وينتقي. فللواصف استراتيجية وللسارد استراتيجية وهما توأمان في عملية التلفظ.
1: جميل. دكتور لطفي الأكيد الوصف في هذا الكتاب وأنت تعمقت في قراءة هذا الكتاب وتحليله الوصف يتحول من أداة تصوير دعني أقول إلى وسيلة فنية يمكن من خلالها أن يبني الكاتب عالما تخيليا يمكن أن يحتضن الواقع معه والعاطفة وكل ما يحف بهذا الواقع ويحوط به.
0: صحيح، يعني هو الوصف في البداية هو حاضر كما كان يقول سيد أحمد أستاذنا العزيز الجليل أستاذ نعم. الأجيال، هو يعني ما من كلام إلا وهو يصف أو يسرد
1: نعم.
0: حتى الحوار حتى الكلام يعني، فداخل هذا الكلام هذا
1: الحوار
0: يعني يدخل الوصف، فالوصف إذن يتسرب ويدخل كل يعني تبادل قولي وكل نشاط لغوي
1: نعم.
0: وكل نشاط تواصلي ما من تواصل إلا وهو إذن يصف حالة من الأشياء. لا شك في أن يعني الوصف هو تقنية بالأساس
1: نعم.
0: تقنية وأسلوب به إذن يصف الراوي الموصوفات به
1: نعم.
0: تصف الشخصية مجالات تفكيرها مجالات أحاسيسها
1: نعم.
0: أحلامها وتصف الأشياء والمسميات
1: نعم.
0: ولكنها وهي تفعل ذلك تبني عالما تبني تصورا تبني قيمة تبني إيديولوجيا يعني تحركها، هي لا تتحرك إذ تصف خارج إيديولوجيا ما. وهنا أستعمل كلمة إيديولوجيا بالمعنى الإيجابي ليس بالمعنى السلبي يعني هذا الموقف، وليس هناك أدب خارج الموقف وليس هناك أديب أو مفكر لا يحمل موقفا ما نسميها إيديولوجيا. إذن الوصف في نهاية الأمر يخفي أكثر مما يصف.
1: طيب هل الوصف باعتباره فن هو مرتبط بالإبداع وبالقدرة التعبيرية للكاتب على الإبداع؟
0: هذا سؤال مهم، لأن البعض من الكتاب كانوا يعمدون إلى الوصف يسودون به ما عجزوا عن يعني إنجازه بالسرد ليملأوا به بعض الفراغات
1: يعني
0: فيبنون مقاطع وصفية طويلة
1: نعم. لأنه بالوصف يمكن أن
0: نمد في نفس
1: أن يقترح الكاتب صورة لذاته على الآخر باعتبار أنه مالك للبلاغة والبيان وما إلى ذلك عندما يصف.
0: هذه وظيفة من وظائف الوصف
1: نعم.
0: فإذا كانت إذا كان ما يحرك الكاتب هو مثلا شعور بالنقص أو أراد أن يتفاعل مع غيره لمن يتهمه بعدم القدرة على الكتابة والبلاغة، فإنه يحاول أن يطلع بهذه الوظيفة التزيينية التحلية أو الزخرفية
1: نعم.
0: هنا أنا أنطلق من مقولة أؤمن بها كثيرا، هو أن ما من وصف ما من كلام ما من نشاط لغوي إلا وهو في علاقة مع كلام سابق له. ما الذي يجعلني مثلا أصف هذا المكان بالجميل جدا إلا لأن هناك مقولة أخرى أو أطروحة أخرى تعتبر أن هذا المكان إما عادي أو هو جيد فقط وليس مدهش، أو أريد أن أدعم به قولا آخر أن هذا المكان يعني ربما من أجمل الأماكن في الاستوديوهات الإذاعات التونسية.
2: روح فرانسيس زاك ترفرف على المكان
0: حينئذ. فأنا حينما أصف هذا الموصوف بشيء ما فإن هناك شيء يحركني
1: صحيح،
0: وأحاول أن أثبته أو أن أدخل معه في علاقة سجال أو
1: نعم.
0: في علاقة جدل وما إلى ذلك
2: نعم. سمحني أسعد في بداية نعم. الكتاب في المقدمة
1: نعم.
2: تحدثت عن أن الوصف قديم قدم الأدب ذاته وهو جنس من الخطاب يخترق أنماطا متعددة من الخطاب، نجده في الخطاب اليومي العادي نجده في الخطاب الأدبي والعلمي والجغرافي والتاريخي والقضائي وغيرها من الخطابات،
1: ولكنه
2: هو كامن
1: كان لتزيين الحكاية
2: أكيد.
1: يعتمد للتزيين والتجميل،
2: لكنه كامن في أضعاف الاستعمال اللغوي مهما كان مأته ومهما كانت وجهته
1: نعم.
2: الوصف حاضر دائما وأبدا.
1: تطور فيما بعد، شهد تطورا فيما بعد. سؤالي هنا، لو نتحدث عن في سياق تعريفا بهذا الكتاب، هذا الكتاب تحدث عن مجالات الوصف في الحكاية وأيضا عن الخصائص الفنية والأسلوبية للوصف، يمكن يعني اختصار ذلك للسادة المستمعين على الأقل لإعطائهم نوع من فكرة مختصرة عما ورد فيه من أفكار.
2: هو أساسا كانت الغاية هي دراسة الوصف في موضوعاته أساسا في البداية
1: نعم.
2: موضوعات الوصف في الحكاية من أشخاص أو شخصيات شخصيات وأماكن وغيرها كما تحدث منذ قليل لطفي عن الأحياء والجماد
1: نعم.
2: ثم الكلام نفسه حتى الكلام وصفة داخل المجالس التي تحدث عنها الراوي في خضم هذا حاولت أن أبحث عن التقنيات التي اعتمدها الكاتب نفسه للوصف من خلال استدعاء النظرية كما ذكرت لي جامي شالادون أساسا والبحث عن مناسبات الوصف عن معلناته متى يصف كيف يمهد للوصف ما هي العبارات التي تكررت في الكتاب للوصف من ذلك مثلا الفعل الناقص كان علامة أسلوبية على حضور الوصف كلما حضر كان مصرفا في الماضي إلا وكان وصف سواء ما كان يصفه الراوي وهو يراه مثلا أمامه أو يستحضره عبر الذاكرة أو ما إلى ذلك من الإمكانات التي غير المحدودة التي وجدتها في الكتاب خاصة وأن سي أستاذنا العزيز فرج برمضان تحدث عنه وقال أن الكتابة حكاية أحوال ولا نجد للسرد أثرا حكاية تصف مجلسا في ليلة بعينها فقط دون لا وجود للحكاية لا وجود للسرد نفسه الكاتب والراوي من خلاله الكاتب يصف فقط
1: الأحوال فقط
2: أحوال
1: فيش أحداث
2: أحوال.
1: ذكرت منذ قليل ملاحظة مهمة أستاذ معز ارتباط الوصف بالخيال أستاذنا الدكتور أحمد الحيز يعني كيف يعتمد الوصف على الخيال وكيف يحاول أن يراوح بين الموضوعية والذاتية هذا الوصف
3: شوف أنا أجبت عن هذا السؤال منذ سنوات يعني أشفت منذ 20 سنة تقريبا على رسالة دكتوراه الصيغ النموذجية الشعر القديم ووجد الطالب وقف على درسه هو مرحلة القرون السبعة الأولى من الهجرة إلى أواخر القرن السابع وقف على أكثر من 20,000 بيت يعتمد فعل رأى وأكثر من 20,000 بيت يعتمد فعل قال
1: جميل
3: فأنت تدرك من خلال هذا الاستعمال الكثير لفعل رأى أن التلفظ مشهدي وحكائي سردي في آن لا ينفك أحدهم عن الآخر وخذيت لي تبسيط المسألة بيت للمتنبي يغنيه صباح فخري قالت وقد رأت الشراري من به وتنهدت فأجبتها المتنهد قالت وقد رأت قضية كلها هنا عندما تبحث في الصيغ التي اعتمدها المتكلم العربي مشكلا فعل قال ومشكلا فعل رأى على أنحاء مختلفة متنوعة متجددة تدرك أننا إنما نتكلم ونحن لا نعلم أن ما نتلفظ به يعكس بنية التفكير بنية التعبير تصور بنية التفكير ولذلك لا مفر لنا من دراسة الذات وما يتهيأ لها وصيروة التلفظ على لسان السارد والواصف وهذا ما أهملته البنيوية عندما أقصت الذات عن ملفوظها والواصف لهذه المدونة ينبغي أن يهتم بصيروة التلفظ وميكانيزمات آليات التلفظ بما يتوسل صاحب اللفظ هذه القضية معناها الخيال يغدو معناها هو ريكار لخص المسألة قال ce qu'il voit il le découvre et ce qu'il découvre il le crée
1: جميل
2: هو الموصفات في الحكاية توهم أن لجلها علاقة بالمرجع الكائن خارج النص لكن الوصفة يكسر هذا الإيهام فيصف الشخصية بصفات معينة ونقيضة بمعنى أن الوصف لا يصف ما هو خارج النص داخله
1: صحيح طيب
3: أنا اخترت لكم نص ماله زمان نسيت قلت لك أنا جيت نسيت يعني نص لابن خفاجة ممكن تستحضروه في وصف الكمامة وكمامة حدر الصباح قناعها عن صفحة تندى من الأزهار رضعت ثغور أقاحي أخلاف كل غمامة المدراري اتشتراتش الله 87 انت تشوف ديجا هو قد يقول ورب كمامة وكمامة حضر الصباح قناعها وتشوف الصباح الصباح فارس فتي وفعله فعل قوي عنيف ويستحضر عنتها كيف قال إن تغدي في دون القناعة فإنني طب قال حضر الصباح قناعها عن صب من أشوف هو يروي يسرو يصف وأنت قال فوقفت متقسم الألحاظ بين محاسن من رتف رابية من خسر رابية ورتف قراري معناها يكشف لك
0: عالم
3: يكشف عالما متخيليا كنت تتوقعه
1: صحيح للحديث بقية ولكن بعد موجز الأخبار كونوا معنا

أنا كم نصحتك يا صديقي إنها متمردة، كذبتني، لم تستمع نصحي فكانت مصيدة. لا يا صديقي، إنني لم أنخدم. تلك العنود الكبرياء الجاحدة، جبارة فتاكة متمردة. تلك العنود الكبرياء الجاحدة، جبارة فتاكة متمردة. لكنني روضتها وجعلتها نارا بلا لهب وشمس فاردة. لا تكابر، إنها انتصرت عليك، سلبتك بالتمثيل أغلى. لا صدق، لا أهل، لا وجه ضحوك، والغير

من لم يذق منا المرارة، من لم يذق منا المرارة، فالحب لا نصح ولا جرح يغير من مدارة. ليس انتصارا يا صديق أو خسارة، لكنني حولتها بشرا وقد كان حجارة. وخدعة تمتص قلبك كي تجود به لثاني، فتغار أنت يغار خصمك للخناجر تسعياني. إنني للآن من آثار طعنتها أعاني.

0: وجود السحب بالمطر.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 11 ليلا للأنباء. يلتحق غدا نحو 1,341,000 تلميذ بمقاعد الدراسة بمختلف جهات الجمهورية التونسية إذن بانطلاق السنة الدراسية الجديدة 2026-2027 بزيادة قدرها 22,000 تلميذ مقارنة بالعام الماضي وفق آخر المعطيات الإحصائية لوزارة التربية. كما أنه على صعيد الخارطة المدرسية سيرتفع عدد المؤسسات التربوية إلى 6,178 مؤسسة خلال السنة الدراسية الجديدة زيادة قدرها 18 مؤسسة تربوية جديدة. هذا وقد تدعم الإطار التربوي في المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوية ب 2993 مدرسا جديدا ليرتفع العدد الجملي للأساتذة إلى 161,300 مدرس بزيادة قدرها تقريبا 2% مقارنة بالعام الماضي، وذلك بعد إتمام تعيينات الناجحين في المناظرات الخارجية ومتخرجي الخريجين الجدد لعلوم التربية وتوزيعهم على المؤسسات التربوية. نصحت وزارة الفلاحة الفلاحين المتضررين من سقوط حجر البرد بالتدخل الوقائي، حيث أنه الدعوة من وزارة الفلاحة إلى التدخل الفوري بالمدوات لحقول الخضروات مثل الطماطم والفلفل، وأوصت بقص الأغصان المتضررة والتدخل بالمدوات، وطلبت الوزارة أي وزارة الفلاحة بجمع الثمار المتساقطة من جراء حجر البرد حتى لا تكون مصدر عدوى بالآفات ومساهمة في تكاثرها. يحتضن مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يومي 8-9 أكتوبر القادم الدورة السادسة من صالون التشغيل الذي ينظمه الاتحاد بهدف توفير فضاء مباشر للتواصل بين طالبي الشغل والمؤسسات الباحثة عن الكفاءات. تعلم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية باستئناف النشاط العادي لسير القطار الدولي الرابط بين تونس وعنبة ابتداء من يوم غد الثلاثاء 15 سبتمبر. يتميز الوضع الجوي هذه الليلة بسحب عابرة بأغلب الجهات التونسية تكون أحيانا كثيفة في بعض المناطق الساحلية مع ظهور ضباب محلي آخر الليل والصباح باكرا، ووفق المعهد الوطني للرصد الجوي درجة الحرارة تراجعت كثيرا حيث أن هذه الليلة بين 17-22 درجة في الشمال وأكثر بقليل من 23 درجة في المناطق الجنوبية. انتهى الموجز، يعود إليكم بعد قليل زميلي الأسعد في محراب الكلمة.
2: جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثة مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم حتى الموسيقى اللي مش كان على البياتي والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات من كل مكان توصل لكم. إذاعة المنستير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنستير الموجة اللي توتيك.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة السهر والسمر على أثير موجات إذاعة المنستير في هذا العدد الأول من برنامج محراب الكلمة. أجد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين، وأيضا أرحب بضيوفي الكرام الكاتب الأستاذ معز أعمامي، الدكتور أحمد الحيزم، وأيضا الدكتور لطفي زكري. ونحن اليوم في حضرة الإصدار الجديد للأستاذ معز أعمامي، الوصف في حكاية أبي القاسم البغدادي. في الجزء الأول تحدثنا عن مجالات الوصف، عن الخصائص الفنية والأسلوبية، أيضا تحدثنا عن كيف يعتمد الوصف على الخيال وكيف يمزج بين الذاتية والموضوعي. لو نتحدث الآن أستاذ معز، وتحدثت في كتابك عن وظائف الوصف، ما هي المحددات أولا في تحديدك لأهم هذه الوظائف التي ينهض بها الوصف في المدونة المعتمدة وهي حكاية أبي القاسم البغدادي؟
1: وأساسا كذلك كما أسلفت اعتمدت على تقسيم فيليب أمان للوظائف في النص السردي وفيما بعد ما يتصل منها بالوصف. هو يتحدث عن خمس وظائف: الوظيفة الفصل، ثم الوظيفة الزخرفية والتزيينية وهي ما نجدها حاضرة بقوة في في الحكاية، ثم كذلك حديث عن الوظيفة التبئيرية قوامها جعل الشخصية مركزا في القصة وإفادة القارئ بمعلومات مباشرة وغير مباشرة عنها. ثم انتخبت جملة من إضافة إلى صاحبي النص الوصفي جون ميشيل أدام وأندري بيتيجون، الوظائف أساسية الوظيفة الإخبارية كما سلفنا، ثم الوظيفة السردية ووظيفة الزخرفية والجمالية، ثم الوظيفة الإيديولوجية، يعني ما من وصف إلا ويحمل موقفا ورأيا للوصف ومن خلاله ومن ورائه الكاتب.
0: طيب دكتور لطفي، الحديث يمكن عن هذا التنوع وهذه التعددية في الوظائف التي يطلع وينهض بها الوصف، هل يمكن أن يكون ذلك مرتبط أيضا بالخصائص الفنية والأسلوبية للوصف؟ نجم نتحدث عن الوصف الذي يتأرجح بين الواقعية والخيال، الوصف باعتباره أيضا أسلوب تهكمي وهزلي في عندما تحضر النكتة والدعابة كأدوات وصفية أساسية، أيضا عندما يتداخل الوصف مع السرد. وأعتقد أستاذنا الدكتور أحمد الوصف لا يأتي معزولا عن السردي، وإنما يتحرك ويتطور من خلال ذلك السارد العليم الذي يدير تفاصيل المجلس وينقل الحكايات والحوارات بكل دقة. نتحدث هنا عن مشروعية هذا التنوع للوظائف التي ينهض بها الوصف.
2: به هذا السؤال أريد أن يعني أجيب عنه انطلاقا من ملاحظة بدأت في هذا الكتاب، هو نوع من الخلط بين يعني الدواعي التي تعرض إليها الباحث معز الأعمامي في الفصل الأول والوظائف. فالدواعي بدلي غير الوظائف، ويبدو أن هناك خلط بينهما، فالداعي هو الذي يدعو الوصف إلى أن يصف،
0: يعني الأسباب هنا الدواعي بمعنى الأسباب،
2: الأسباب التي بعد ذلك التي حركته إلى الوصف. والوظائف هي الغايات والمقاصد، لنقل الغايات والمقاصد، وهذه الغايات المقاصد الوظائف أو الدواعي هي أساسا لا يكشف عنها الراوي أو لا يكشف عنها المؤلف الضمني، نتحدث بلغة السرديات،
0: سرد العلي،
2: فإذا ما كشف عن بعضها فإنه يخفي أكثر منها. لذلك المطلوب منا هو أن يعني نغوص من أجل أن نأخذ هذا المحار في قاع البحرية مخفية بالأساس. فالمؤلف يخفي أكثر ما يظهر، فما يبدو لنا من وظائف هي بالأساس وظائف معلنة، ولكن الخفي منها هو الأكثر حضورا. وهذا الذي كان يشغلني وأنا أقرأ هذا الكتاب وهذا البحث خاصة. فهذا الوصف المتصل بالجواري والغلمان والشخصيات وهذا المجلس الأدبي برمته، يعني ألا يخفي يعني غاية أخرى، مقصدا آخر خفي؟ هناك أسباب تمنع المؤلف الضمني أو المؤلف الواقعي من أن يبديها في مجتمع بغدادي نعرف يعني بعض خصائصه. الجانب السياسي هنا يكاد يكون غائبا. وأنا انتظرت في الوظائف الأيديولوجية يعني حديث عن هذا الموضوع، ولكن تقريبا أنت لخصت الأمر في صفحتين أو في ثلاث صفحات، وكأن الأمر تم على عجل. إذن كما قلت يعني أن الوظائف هي متعددة، هي الوظائف التي نجدها في الوصف تقريبا هي وظائف كل خطاب، سواء كان سرد أو حوار أو وصف يطلع بجملة من الوظائف. بعضها ظاهر وبعضها الغالب. ربما الباحث هنا بهدي من المدرسة البنيوية دائما ركز على أغلب أو أظهر الوظائف التي يمكن أن نستخلصها من هذا الكتاب، فتحدث عن هذه هي الوظائف الأربع. ولكن أنا دائما بقيت على ظمأ وأنا أبحث عن الوظائف الخفية، ولعله يجيبنا عن بعضها.
1: الوصف المعلن في الكتاب هو أبو القاسم البغدادي، وهي شخصية لا وجود لها خارج النص. لم يقف سواء المؤرخون أو النقاد على وجود
2: شخصية متخيلة كغيرها من الشخصيات، حتى وإن كان لها وجود حقيقي فتبقى حضورها النصي غير حضورها في الواقع.
1: حضورها الواقع أكيد. الوظائف التي قدمت في أو التي استخرجت من خلال النص نفسه كان المحرك لها هو الكاتب نفسه، هو أبو المطهر الأزلي. يعني هو الذي يحرك الشخصيات والأحداث والأوصاف وما إلى ذلك من خلال راو داخل النص. هذا الراوي الذي مسير بأسوار النص لا يغادره. اعتراضك سلطفي على الحديث هنا عن الحديث عن الخلط بين الدواعي والوظائف، الحديث هنا عن الوظائف كما فهمتها من خلال كتاباتي قلت أمان وجون شيرادوم، ليس محاولة لإيجادها في النص أو للتعسف على النص بأن هذه الوظائف موجودة وتحدث عنها المنظران يجب أن تستخرج من النص. أن العملية أساسا كانت إصغاء للنص، أن نصغي للنص ولا يكون تطبيق المنهج تطبيقا آليا، وإنما النص هو الذي يفرض المنهج وطرائق التعامل معه. ما ظهر لي أن هذه الوظائف سواء ما كانها منها إخبارية أو سردية أو إيديولوجية أو زخرفية جمالية هي الغالبة على النص، بمعنى أن يمكن أن هناك وظائف أخرى أكيد، لكن أنا هذه هي الوظائف الظاهرة الوظائف البارزة عفوا. حين تحدث جنات عن يتحدث عن نمط الخطاب المهيمن على النص، لا يدرس إلا نمط الخطاب المهيمن على النص هنا، وكذلك ما ارتأيته أن هذه الوظائف المهيمنة داخل النص والتي حاولت تبينها.
0: طيب جميل. في سياق حديثنا دكتور أحمد عن هذا التنوع وهذا التعدد في مستوى الوظائف التي ينهض بها الوصف، هل يمكن أن نتحدث أن هذه التعددية في الوظائف تعزى أساسا إلى تنوع التركيب بين الجمل الإسمية والفعلية بما يمنح هذا النص الوصفي حركة إيقاعية تتوافق مع طبيعة هذه الجمل؟
3: ممكن هذه هي الوجهة السليمة. أنا لا أقيم ما أنجز الأستاذ المعز، لا أقيمه، يعني لا أميل إلى هذا النوع من الحوار. ولكن الوظيفة عند البنيويين علائقية وليست شيئا آخر، تكون بما يكون لها من المنزلة في نظام العلاقات، هذه هي الوظيفة. ولكن عندما ننطلق أو نباشر مقاربة أخرى، مقاربة إدراكية، مقاربة أنتولوجية، تتغير الحسابات ولا ننظر إلى الظاهرة بمعنى ما يقدم. كأن معز في الحديث عن الوظائف كأنه انطلق من المقولة التقليدية الأرسطية للصورة. كأن الصورة تستدرك فجوة في الكلام فتنضاف إلى الكلام حتى ينهض الكلام بوظيفة وحتى يدل على معنى. أنا عندما أحلل الكلام أقول إن الكلام هو في ذاته وظيفة ريكور، وأعود إليه لأنه هو الذي فتح تفكيرنا في هذه المسائل. قال إن المتلفظ يكتشف ما يصف، نحن لا نصف ما نرى وإنما نتخيله ونكتشفه ونعيد إبداعه. Ce qu'il voit, il l'imagine. Il le découvre. Et ce qu'il découvre, il le crée. Mm. C'est important. ونفتح آفاقا جديدة في فكرنا. أهم وظيفة للكلام هو أن نكتشف من نظام التعبير، من نسيج التعبير بنية التفكير، وأن يكون نسيج التعبير عندنا مناسبا لبنية التفكير يعكسها. ولا وجود لكلام مفصول عن سياقه، ولا وجود لعدم سماع الدعوة في الخطاب. كل خطاب مسؤول، وكل خطاب
4: متهم بما فيه،
3: نعم، ويمتلكه صاحبه، ولا يمكن أن تقصي صاحبه عنه.
4: لكن توظيف يعني أدوات نقدية ومقاربات نقدية ومنهجية جديدة بإمكانها أن توسع دائرة تأويل الخطاب وما إلى ذلك.
3: تتعدد وقتها.
4: نعم.
3: تتعدد التأويلات.
2: في هذا السياق لو سمحت، يعني يجب أن نضع هذا الكتاب في إطاره الزمني بالأساس. هذا الكتاب يعني ألف تأليفا يعني كاملا تاما سنة تقريبا 2005 2006 يعني يعني في ذلك الوقت، يعني لم تكن المباحث يعني غير البنيوية يعني في
4: سائدة.
2: ليست سائدة، وإنما لم تأخذ حظها بعض من الدرس والانتشار وما إلى ذلك. فنحن لا نستطيع أن نحاسب هذا الكتاب بفكر اليوم، يجب أن نضع في إطاره الزمني. وهو كتاب في واقع الأمر متين، ونحن لم نستمع للأستاذ محمد بن محمد الأخبو، وأنا أحب أن أقرأ الفقرة القصيرة التي يعني ذيلت في آخر الكتاب في الصفحة الخلفية للكتاب. يقول الأستاذ محمد بن محمد الأخبو، ونحييه بالمناسبة، ومهما يكون من أمر فإن هذا البحث في الوصف يكشف عن اقتدار كبير في الخوض في شائك القضايا الأدبية، خوضا من لدن باحث تزود عميق التزود بنظريات الوصف عند منظرين أفذاذا من نحو هامون وكافيز وبيتيجان وريفاز وجونيت، وهو على ذلك مطلع على ما كتب بلغة الذات مما كتبه الراحل محمد نجيب العمامي ومحمد ناصر العجيمي ونجوى الرياحي القسنطيني ومحمد بن محمد الخبو وغيرهم. وحري بالبحث أن يكون من البحوث الأكاديمية الجادة التي ساهمت في إغناء البحث السردي في أدبية العربي. ولنقل كلمة حق في هذا هذا الكتاب الذي يعني قرأته قبل أن يخرج في هذه
4: النسخة النهائية.
2: الكتاب يعني مصنوع بلغة عربية متينة تكاد تكون خالية من الأخطاء، وهذا ما لا نكاد نجده سيد أحمد عند مجيئ يعني البحث محمد سي معز بن محمد العمامي. وهو إلى ذلك متين من حيث استجابته لشروط يعني رسائل الماجستير في العلوم الإنسانية، سواء من حيث الجوانب الشكلية أو من حيث الجوانب المضمونية. والكتاب كما نقول نضعه في إطاره، ولكن ولكن ولكن كل بحث سي معز هو بحث جديد، والباحث لا يكون باحثا إلا إذا كان ما يبحث عن شيء جديد. الباحث معز العمامي التزم بالتنظير الذي وضع للوصف وتفهمه، وهذا ليس بالأمر السهل في لغته إذن الأصلية، وحاول أن يتعامل معه وأن ينصت للنص وقد نجح بشهادة الأساتذة في معالجة هذا النص القديم من خلال النظريات الحديثة النقدية الحديثة.
4: نعم.
2: ولكن نحن نبحث دائما عن شخصية البحث، أين هي؟ هو يتعامل مع النظرية، ينصت لها، ينصت

0: إذا ما كان هذا الموصوف فيه صفة أو فيه اسم ما فهذا الاسم الذي اختاره له ألا يمكن ربما أن يلمح من خلاله والتلميح هنا والتصريح ونتحدث عن الوصف وعن الصورة الشعرية فهذه مسألة أساسية. يعني الخطاب الآخر الوظيفة الأخرى ربما المسكوت عنها في هذا النص حين الحديث عن الوظائف ربما كان من الممكن أن نتجاوز بعض الوظائف التقليدية الصارمة في البحث الأكاديمي كما نظر له الباحثون وندخل في مسارب النص قليلا، وهذا ما قصدته من هذه الملاحظة.
1: جميل. طيب لماذا اقتصرت فقط على أن تتعامل مع المقاربات النقدية ومع هذه النظريات دون أن تفسح المجال لذات الكاتب المؤلف الأستاذ معز أعمامي؟ دعني أقول لكي يتأول هكذا لكي
0: التأويل. نعم،
1: جانب التأويل المعنى. يعني كنت صارما في التعامل مع المقاربات والنظريات؟
2: لا، كنت صارما معها لكن لم أتركها تهيمن على العمل. بمعنى أنا أعتقد أن ذات الكاتب سيرت في مخاتلة لدرجة أنك قد لم تتبين أنها موجودة في مواضع من الكتاب. كنت أنقد النظرية إلى حد أن سي ناصر العجيمي مثلا حين المناقشة تقريبا قالها بلطف غير معهود كثيرا عنه، يعني صارم في المناقشات كثيرا كأنما في النهاية من أنت حتى تناقش أمامه؟ من أنت حتى تناقش فيليب أمون؟
1: يجوز هذا دكتور أحمد؟ بعد ذلك أريد رأيك.
3: قالوا واني غايب، فأنا غايب مسؤول عما قيل في غيابي.
2: إيه بمعنى أنا ناقشت جونات، ناقشت أمون، ناقشت، حاولت أن لا أترك كما قلت في البداية النظرية تهيمن على عملي، لأنه في النهاية يجب أن تظهر ذات البحث كما تفضل سيرت في منذ قليل. أعتقد أنها موجودة ظاهرة أم غير ظاهرة.
1: نعم، مهما يكون هذا الكتاب يمثل إضافة يعني في مجال
3: دراسة جيد.
0: لا نتناقش في هذا الأمر.
3: عمل جيد. يعني على الأقل نبدأ بمزيد الحديث عن المدونة التي
1: اشتغل عليها.
3: ليس من السهلة
1: صحيح
3: الاشتغال على هذه المدونة. ثم أنا أرفض الاقتصار اليوم على البنيوية، وأرفض إقصاء الذات المترفضة من تحرير الخطاب، ولكن لا يجوز لي ولا أجيز لغيري أن يقصي المناهج التي ظهرت في فترات سابقة. المناهج كلها متكاملة ولا يستنفذ المنهج الواحد مهما عمقه أصحابه. لا يستنفذ المنهج الواحد آفاق النص.
1: طيب أستاذ، حدود يعني تدخل الذات الكاتبة في تعاملها مع الموضوع؟
3: الذات حاضرة في كل ما تكتب، حاضرة في الصوت، حاضرة في الكلمة، حاضرة في البنية النحوية،
1: حتى في الاختيارات اللغوية،
0: في الفقرة، في النبرة،
3: في الجملة، في انتشار الكلام على فضاء الصفحة. كل ما يخضع للوصف اللساني إنما هو وليد استراتيجية ساسها المتلفظ وهو يستشرف ردود فعل القارئ ويتوقعها، يراوغه هو حينا ويراوغ المتلفظ القارئ حين آخر.
1: هل لك بعض الأسئلة أو سؤال ضيفنا معز؟
3: يعني أنا سؤالي في مستقبل أعمالك، هل فكرت في النقلة إلى المناهج التلفظية؟
2: ليس تفكيرا فقط وإنما في إطار الإنجاز، لأن
3: نجيب العمل.
2: أكيد أكيد رحمه الله.
3: يعني كان صاحب مبادرة
0: دراسات تلفظية
3: توجه إلى السلبية التلفظية
2: على رباتيل وريني ريفيرا. نعم ترجم ترجم لريني ريفيرا لغة القصة ونقد نظرية على رباتيل في وجهة النظر
1: للحوار. بقية بعد أن نستمع إلى هذا الاختيار الغنائي.

0: فأنت تقرأ الملفوظ برمته فإذا اللفظ متفرد، بل إن اللفظ ينسكب من فيك كالهواء يجري في يسر.
1: وصارت تحدث عنا الطيور صغار السنون وتلك الحبارة،
2: لما حصل من زلزال أصاب من شظايا تطايرت من الزلازل العامة فأصابت مؤسسة اللغة.

0: نعود مستمعين الكرام لنواصل الحديث والحوار حول كتاب الوصف في حكاية أبي القاسم البغدادي. هذا الكتاب الصادر للكاتب الأستاذ معز أعمامي أفسح المجال لضيفين الكريمين الدكتور أحمد الحيزم وأيضا الدكتور لطفي زكري في ما تبقى من وقت هذا البرنامج للتفاعل مع صاحب الكتاب الأستاذ معز أعمامي. دكتور لطفي،
1: لدي في وقع الأمر سؤال. هو يعني كل بحث له ما بعده.
0: نعم.
1: فالبحث في الوصف هنا هل سيتبعه بحث مثلا في أسلوب آخر من أساليب القص في مسألة تتعلق بالجانب الفني في النصوص السردية، أم أن الباحث معز العمامي سيتجه اتجاها آخر؟
2: يمكن تحويل وجه
0: أم أنك ستواصل في البحث في هذا الموضوع؟ يمكن بالاشتغال على مدونة أخرى لاكتشاف حقول معرفية أخرى متعلقة بالوصف.
2: أكيد هو في علاقة بما ذكره أستاذ أحمد منذ قليل. هو أنا قد اتجهت وجهة أخرى في البحث للأدب الحديث، وموضوع رسالة الدكتوراه هو المذكرات في السرد العربي المعاصر، المذكرات.
0: جميل.
2: والمنهج أو ليس منهجا بعينه، لكن أن المنهج الغالب على هذه الدراسة سيكون السرديات التلفظية مع البنيوي.
3: هذا هو الوجه السليم. لأن أنا اكتشفت أثناء قراءتي أنا في الحقيقة لا أعكف على قراءة السردية الكثيرة، لأني أجد في الشعر ما أغنم من السرد. يعني ليس من شاعر إلا وهو سرد، فلا أريد السرد المنثور، نفضل السرد الشعر. فهمتني؟ لكن عندما أقبلت على قراءة بعض كتب السيرة الذاتية اكتشفت أن أكثر الناس تحررا من محابس الفردانية هم كتاب السيرة.
1: صحيح.
3: يعني نحن نتوهم أن كاتب السيرة مصغ إلى ذاته دون غيرها دون سواه. إن كان الأمر كذلك فما الذي سيدعوني إلى قراءة كتاب في السيرة؟ السيرة سيرته هو، فما شأني؟ ولكن عندما تحمل السيرة وجهة نظر في المجتمع، ما الذي نبرر به إعادة إنتاج كتاب الأيام لطه حسين؟ لأن كتاب الأيام لطه حسين إنما هو رأي في المجتمع. طه حسين لا يكتب إلا ما يكشف عن موقفه من الفكر الحاضر. يعني كان القراء يتوهمون أنه اهتم بقضية الانتحال في الشعر الجاهلي لأنه يريد أن يعيد إلى الشعر الجاهلي أصالته. هل هو يشتغل في ديوان الأرشيف الشعري ومسؤول عن تأصيله حتى يجدد أصالته؟ لا لا لا، لا يعني هذا.
0: هو شكك في تاريخ الشعر الجاهلي.
3: لا يعني هذاك شيء عارض. الذي يعنيه هو أن يطعن في بسالك الفكر النقل، وأنه قد أخطأ في أعز ما كان ينقله. هذا الواقع عن طه حسين. أذكر أني قرأت منذ سنوات عديدة كتابا لفاليري رغار سور لو موند أكتوال. رغار
1: تحبه أنت يا فاليري، تحبه أنت سيدة
3: لا سيان فيلوزوف سيان فيلوزوف دونك علاش قلت لكم ماشي أدب سون فيلوزوفي سون سيونس ريليجيوز سون لينغويستيك. إذا كان تقصي الأدب، تجرد قراءة الأدب من علوم الدين، من علوم القرآن، من علوم الفلسفة، من علوم اللغة، ابحث عن حرفة أخرى، اختر لك مسلكا آخر. لا يقرأ النص الأدبي إلا معززا بهذه المعارف. فهمني؟ فعندما تقرأ كتاب هذا الرجال شلومون داكتوال ثم تقرأ في ضوئه كتب الشعر الأخرى ستكتشف كم كان كتاب الشعر وهم يحدثون عن ذواتهم إنما كانوا يكتشفون مجتمعاتهم مخلال ذلك.
0: صحيح.
3: أنت لا تعرف ذاتك إلا في مرآة الآخر فردا أو مجموعة. هذا هو.
0: يعني وكأن مستقبل السرد تراه في السيرة أو في الرواية الذاتية أو في اليوميات والمذكرات، يعني هذه الموجة التي بدأت تدريجيا تظهر وتبرز.
3: والله أنا أرى مستقبل الأدب في إعطاء الذات حقها. ايش قاله المتنبي في قصيدة ذيك قرينها ياسر يقسم بكالوريا
0: وهي أنام بالأجوف.
3: لا لا لا, لا يعني هذيك تأخذ وسعها قبل بينها فمفترق جاراني دارهما العمر. دع الذات ولا دع النفس تأخذ وسعها قبل بينها. يعني عندما يفسح الأديب لذاته المجال للتلفظ كيف ما شاء هذا هو صوت النجاح.
0: جميل. طيب أستغل الدقائق المتبقية لأسأل الضيفين الكريمين دكتور لطفي زكري إن كان لك بعض الأعمال تشتغل عليها، نشاطك الأدبي، التقينا قديما وقدمنا كتاب حول الحواري، بعد ذلك ننتظر كتاب.
1: والله فما مشروع كتابين. كتاب أول هو مجموعة من المقالات متفرقة في مجلات يعني محكمة مختلفة، حان الوقت لتنظيمها في كتاب يعني يجمعها ويربط بينها ربطا دقيقا، وكتاب آخر كذلك فيه بعض المقالات القديمة وبعض مقالات أخرى جديدة، هذه المرة يتعلق بالسرد والعرفان. أغلبها يعني في العرفان، عرفانيات العوالم الممكنة وعرفانيات التمثيل، هذا التمثيل الذي يكون عادة مراوغا فهو يمثل لنا مجلسا يعني أدبيا في أحد كبار ربما سادة بغداد، ولكن هذا التمثيل قد يكون هو مراوغا ليقصد من خلال أشياء أخرى. وثمة كتاب آخر هو أشتغل عليه، كتاب الارتقاء، ويتصل بالاعتذار، الاعتذار في السرد العربي من خلال بعض أعمال روائية، ويتخذ يعني دراسة بينية فينهل من يعني مداخل نقدية متنوعة مختلفة، لأن الاعتذار باب واسع في النص السردي، ما قبل الاعتذار موجباته يعني
0: أسلوبه أيضا،
1: ثم قبل حتى قبل الاعتذار الدعوة إليه كيف تكون، وهل كل دعوة تسمى دعوة اعتذار، ثم الاعتذار إن يعني تحقق وكيف يتحقق، ما أساليبه وما شروطه، ثم ما بعد الاعتذار، يعني هل نقبل بالاعتذار عادة حينما يعتذر الآخر، وهل الإنسان ملزم بأن يعتذر دوما، هو موضوع درس في الشعر، سيد أحمد يعرف ذلك، الاعتذاريات هناك يعني صنف الاعتذاريات، ولكن لم نجد من اشتغل عليه في السردي وخاصة في الأعمال الروائية. وثمة كذلك ملتقيات وندوات نحاول أن نشارك فيها في موضوعات مختلفة، ولكنها تبقى كلها في إطار التفاعل القولي والسردية. قريبا يصدر كتاب عن ندوة السردية، وكتاب آخر عن فرانسيس جاك يعني الحاصل والأفاق، عن مخبري السرديات والدراسات البينية التي نحيي من خلالك ومن خلال ضيفي الكريمين الأستاذ نور الدين من خود، رئيس مخبر السرديات والدراسات البينية.
2: وتحية خاصة للأستاذ نور الدين من خود أساسا لأنه مكنني من نشر الكتاب تحت راية المخبر.
0: طيب شكرا لك دكتور لطفي، أرجو لك مزيد من النجاح والتوفيق.
1: شكرا.
0: قبل أن أعود إلى ضيفي الرئيسي الأستاذ معز عمامي، أستاذنا دكتور أحمد الحيسو،
3: والله أنا ساعة أولا ينبغي أن أبادر بتهنئتك على هذا البرنامج.
0: العفو.
3: أنت لا لا لا لا. إحنا ضيفتنا بالباهي وقت اللي ناديتنا في الحصة الأولى من
0: البرنامج. هذا من باب الواجب أستاذ.
3: لا شيء ممتاز ورب يعينك.
0: وأنا سعيد جدا لأن أستاذي أمامي رو. تحس بالرهبة والارتباك صراحة.
3: أنا يعني شو مشروع في المستقبل أنا معناها الكتيبة هي قدري
0: أكيد.
3: التأليف هو قدري, ليس لي مفر من الكتابة. أكتب كل يوم, وإن لم أكتب قد أموت غبلا.
0: بطلعك
3: لا أمتلك استمرار حياتي إلا بالعكوف على الكتابة.
0: ونحن في حاجة لقراءة ما تكتب أستاذ. يعني
1: سؤال,
0: هناك كتاب إصدار جديد.
1: سؤال سيد أحمد, هل سننتظر يعني بعد كتاب الحداثة في الشعر؟
3: لا عندي
1: هي بعد هذا الكتاب. بعد هذا الكتاب سيد أحمد, هل ثمة كتاب ما بعد الحداثة في الشعر؟
3: لا والله شوف توا أنا عودت قريت كتابي هذايا تأملات في الحداثة الشعرية. فشوف القارئ, ما نقولش القارئ كسول, ولكن ربما أنا لم أذلل للقارئ بعض الصعوبات, لم أخاطبه بما يستطيع أن يتقصى. أنا سأعود إلى مسألة الحداثة. يعني في حقيقة أنا عاكف على دراستي الحداثات. شفت
0: الحداثة وحداثات
3: الحداثات. الحداثات في الشعر العربي التونسي, وأنا أزعم أن الحداثات العربية نجمت من تونس, يعجبوا ولم يعجبوا. هذا الواقع المعرفي العلمي. ونسيم تونس حياني وحيني هي قد قصيدة الحدثات, وهي التي انبجست منها قصائد أخرى في المشرق, وقلدها المهدي الجواهري. يعني كان تونسي قلد واحد وهم تمكنوا به. أنا نداوني عملت محاضرة في الموضوع ذلك, نداوني أعطوني أسبوعين مش حاضر, قلت لهم متاكلة ومذمومة. هذا هو الأدب التونسي, فهمني؟ ولكن الأدب التونسي هو اللي صنع الحدث.
0: جميل.
3: وسأدافع عن هذه الفكرة.
0: جميل. وستكون ضيفي في قادم الأيام إن شاء الله للحديث أكثر في هذا الموضوع. صديقي الأستاذ معز عمامي, أجدد لك التهنئة بصدور هذا الكتاب. والأكيد هي بداية مرحلة تعقبها يعني مراحل عديدة.
2: أكيد كي لا تبقى بيضة الديك.
0: لا لا لا لا, لا, لا أعتقد ذلك. طيب في اشتغال فيما في إصدارات جديدة في
2: الإصدارات.
0: أنت تشتغل مركز
2: الدكتوراة ولا مقال أشارك به في ندوة مخبر السرديات, ندوة دولية حول التقاول الحجاجي في 5 و6 نوفمبر
0: الشهر القادم.
2: ودرست
0: نصا. ضيفنا دكتور نور الدين بن خود إن شاء الله في قادم الأيام للحديث أكثر حول هذه الندوة.
2: درست نصا أو كتابا لنوال السعداوي مذكراتي في سجن النساء, وعنونت المقالة بالتقاول استراتيجية حجاجية لوجهة النظر في مذكراتي لمذكرات سجن النساء لنوال السعداوي.
0: جميل, شكرا جزيلا في أزفة ساعة الرحيل. كنت سعيد جدا.
2: سمحني كنت سعيدا بإصدار الكتاب بالاتفاق مع سي بسام كمون في فيفري 26. طبعا هذه طبعت فيفري 26 تزامنا أكيد تزامنا مع الذكرى الثانية لوفاة خالي محمد نجيب فقيد الجامعة التونسية.
0: الله يرحمه. طيب شكرا جزيلا لضيوفي الكرام, أستاذ الكاتب معز عمامي تحية ليك, أيضا دكتور أحمد الحيزم والدكتور لطفي زكري. كنا نأمل أن يكون معنا أستاذنا الدكتور محمد الخبو, لكن أعتقد أنه يعني ضرورية
2: إن شاء الله يكون
0: من الخير.
2: نحيي
0: تحية أكيد تحية, والأكيد سيكون ضيفنا إن شاء الله في قادم الأيام. شكرا لكم كثيرا, تحية لكم جميعا إن شاء الله بالنجاح والتوفيق.
2: شكرا.
0: هكذا وصلنا إلى ختمة هذه السهرة الأولى من برنامج محراب الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. شكرا جزيلا كثيرا جميلا لكل الأحب والأصدقاء المستمعين. والمتابعين. أجمل تحية أيمن الشابي في إخراج الحصة، تقنيا سليم الحيزم في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيال. أترككم لصوتها وأنا مطمئن عليكم، تصبحون على فرح.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز منتصف الليل. يلتحق اليوم الثلاثاء نحو 2,341,000 تلميذ بمقاعد الدراسة بمختلف جهات الجمهورية التونسية. إذن اليوم بانطلاق السنة الدراسية الجديدة 2026-2027 بزيادة قدرها 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الماضية. ووفق آخر المعطيات الإحصائية لوزارة التربية، فقد ارتفع عدد المؤسسات التربوية إلى 6,178 مؤسسة خلال السنة الدراسية الحالية بزيادة قدرها 18 مؤسسة تربوية جديدة. كما تدعم الإطار التربوي في المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بزيادة بلغت 2,993 مدرس جديد، ليرتفع العدد الجملي للأساتذة في تونس إلى 161,300 مدرس بزيادة قدرها تقريبا 2% مقارنة بالعام الماضي. وأيضا ترافق ذلك مع تسجيل تطور لافت في عدد التلاميذ للسنة الدراسية الحالية. نصحت وزارة الفلاحة الفلاحين المتضررين بالتدخل الوقائي للحد من الانعكاسات السلبية لسقوط حجر البرد لحماية غراساتهم، ولابد من مداوات حقول الخضروات مثل الطماطم والفلفل. وأوصت وزارة الفلاحة بقص الأغصان المتضررة والتدخل بالمداوات، وطالبت الوزارة بجمع الثمار المتساقطة من جراء حجر البرد حتى لا تكون مصدر عدوى بالأفات وتساهم في تكاثرها. تعلم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية باستئناف النشاط العادي للقطار الدولي رابط بين مدينة تونس ومدينة عنبة انطلاقا من هذا اليوم 15 سبتمبر. وكانت الشركة قد أعلنت عن تعليق سفرات القطار بين تونس وعنبة نظرا لوجود أشغال على الخط الحديدي رابط بين محطة غار الدماء ومحطة عنبة. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6 صباحا. تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.ca.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.

النهاردة كان نفسي أقول فيه كلام كتير. راجل حمل على أكتافه عبء الموسيقى العربية طول عمره، في الواقع مش لاقي كلام يعني أقدر أوصفه به. أستاذي الأستاذ محمد عبد الوهاب، هغني اللحن بتاعه فاتت جنبنا اللي كتب كلماته الشاعر الرقيق الأستاذ حسين السيد.

رديت وكمان رديت وفضلت أرد لحد ما فات.

حبيتها أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها آه.

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، عالموجة، 99
1: 99
2: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير. مرساة الساهرين مرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين